تحية كبيرة برشا من جديد كل أصدقائنا. هذه أصالة رجعنا معاها هكا شوية فلاش باك مع قد الحروف، أكيد من الأغاني جميلة برشا. احنا مواصلين معاكم ديما المشوار مع بقية ما اخترنا لكم زيتا بن موزيكا مع كيف كيف. نذكركم ديما كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الأصدقاء بطبيعة، وكما عودناكم زيدا الأركين مازال ومازال الموعد مع ركن طرب في آخر المشوار كيف كيف. الموعد مع ركن حنين اللي فيه نختاروا لكم كالعادة موزيكا هكا اللي عندكم الجديدة عليها، وبطبيعة من الأركين زيدا اللي تعودتوا عليها هو ركن سيني كافي اللي في كل مرة نختاروا لكم فيه واحد من الأفلام بطبيعة اللي حسب اختيار نتفرجوا فيهم. في الأيامات اللي تعبديو اخترني لكم زوزة فليم، لزوزة فليم عائلية كرتونية. علاش نقول عائلية؟ خاطر نعرف وقت اللي تحط فيلم كرتوني بك الإخراج الجميل وبك الصورة الحلوة والإتقال الكبير برشا الحقيقة، يكون فيلم بتاع عائلة العائلة الكل. وهذاك علاش اليوم حابين نغيروا شوي، اليوم نمشيو الستيل آخر متاع فليم مش نقترح عليكم في سيني كافي. فيلم هندي المرة هذية، فيلم خرج سنة زادة كيف كيف 30 جان في 2026، مدة بتاعه 129 دقيقة، والفيلم اسمه مير داني ثلاثة اللي هو الشجاعة ثلاثة. الفيلم هذا يحكي على ضابط شرطة هندية شيفاني سيفاجي اللي هي تحارب الجرائم الوحشية والمعقدة، وباش تواجه خصم جديد خطير برشا وتحاول حماية المدينة إلى جانب أحداث تتناول قضايا اجتماعية متنوعة. بالنسبة للفيلم هذا فيه فريق العمل جانكي بيدوالا، راني ماكيرجي، ديفاك كامبوج، تارون جاهلوت، عشان نكون ننطق في اسميهم صحاح كما تعرفوا معناتها مكثرية بالنسبة للأعمال الهندية نعرفوا شوية الأسماء هكا أسماء الأبطال الحقيقة، ما هذية وأسماء أخرى هما اللي مشاركين في الفيلم هذية. فيلم نتصور باش يعجبكم، تكون فيه البطلة هي البطلة البوليسية في الفيلم هذية. عندكم فيش تتفرجوا، اقتراحنا عليكم نذكركم بالعنوان مرداني ثلاثة الشجاعة ثلاثة ترجمة متاحة، هذية اختيارنا معكم اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نرجع لأجواء الموسيقى.

وعايرته بالشيب قائلة: كبرت يا رجل. فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا ينهار وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار، هو تاج من عبر الليالي واقفا دون انتصار، ومن صافح التعب يوم ثم عاد حاملا معه الانتصار. في حضوري تصمت الأصوات هيبة اقتدار، في عينيه وعد رجل إذا أراد ابتلى، لا العمر ينقص من وسامته.

تحياتنا ليكم الناس الكل، مرحبا بيكم معنا ديما على موجات إذاعة الكيف. هذه موزيكتنا بتكيبها كاملة. الكل يسلموا عليكم. ميكروفونيني مين، مازلت مواصلة معكم مع فقرة ترب في ترب. نسموكم مقطع الفيزة أحمد.

0: هذا كان بتبيع اختيارنا الأول في طرب لليوم مع فايزة أحمد اللي توصلنا الآخر اختياراتنا لليوم في طرب وفي بين كلمة ونغمة نخدم بعضنا بنجاة الصغيرة. احنا نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. خليكم مع نجاة. باي باي.
1: كفاك تلعب دور العاشقين معي، كفاك تلعب دور العاشقين معي وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها وأسعدتني ورود سوف تهديها، وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشريها، وكم تمنيت لو للرقص تطلبني وحيرتني ذراعي أين ألقيها. ارجع إلي فإن الأرض واقفة كأنما الأرض فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه ولا لمست عطوري في أوانيها. لمن جمالي؟ لمن شال الحرير؟ لمن ضفائري منذ أعوام أربيها؟ ارجع كما أنت، صحوا كنت أم مطرا فما حياتي أنا.

레알은 서서히야. 내일은 설회야. 마하, 내비르시하.

عيشوا معكم أجمل لقاءات عبر موجات إذاعة الكاف. مرحبا بكم دائما في هذه الإصالة الأثيرية المباشرة اللي اخترنا أن نكون على الطريق الوطنية عدد 5 باتجاه تونس. اخترنا أن نكون في مدينة تحتضن سهول تحتضن جبال، نكون في مدينة في الواقع جميلة على الطريق الوطنية عدد 5. الكليب أو الكليب مصر التي سكنها الرومان، الكليب التي سكنها أيضا البيزنطيون وصول الحفصيون وأيضا العثمانيون، الكليب الجميلة التي تحدها عدة ولايات من بينها سليانة وجندوبة وبيجة والكيف. مدينة لوكريب الجميلة والمعروفة أيضا بثقافتها، المعروفة أيضا بإنتاج الفلاح، المعروفة أيضا بمنتجاتها المختلفة. خاصة إذا كان نذكر لوكريب نذكر فجل الهدوم وتاريخ مميز خاصة عاشته لوكريب مع الثقافة المنجمية، لكن أيضا ثقافة التاريخ والثقافة المنجمية جعلت من لوكريب ليست نقطة عبور بل منطقة جاذبة بالنسبة للمدينة الوحيدة تقريبا التي تعيش في طريق الوطنية 5 في الزيادة السكانية وخاصة الاستقطاب السكاني لهذه المنطقة. اخترنا سهرة العيلة أن نكون في فضاء مميز، فضاء العجاني اللي هو في حديث فضاء فيه فضاء الأطفال، فضاء للكهول، فضاء أيضا للأفراح، لكن احنا كإذاعة الكاف موجودين في هذا الفضاء أيضا لكشف والسهر معكم مع العائلات. رغم الضغوطات انقطاع الكهرباء منذ حين في مدينة لوكريب، رغم الضغوطات ايضا الطبيعيه وان شاء الله ايضا نواسوا عدد العائلات التي خسرت بعض المواشي، خسرت ايضا بعض المنازل، خسرت ايضا بعض الاشجار، ايضا ربما ثقافه الحزن هذه الايام خاصه تراجع الثروه الحيوانيه بسبب حروق الغابات بسبب احتراق الجبال، لكن لا يزال الانسان يقاوم في هذه الارض ونحن هنا. ان شاء الله بالطبيعه بالتوفيق وان شاء الله ايضا لنا لكل الناس اللي موجودين في ربوع الشمال الغربي ان شاء الله بالتوفيق لهذه السهره. نعيش معكم أجمل سهر. والآن ونحن نتحدث عودة الكهرباء والفرح عشناه مع الأطفال اللي هما توا موجودين في هذا الفضاء، حاجة مزيانة برشا. نعيش معكم أجمل لقاءات عبر موجات إذاعة الكاف. إيقاع غنائي اخترناه خصيصا لكم في هذه السهرة، شكرا زميلي عيد جندوبي، شكرا زميلي عباس وابلية. إيقاع السهرة ثم نرجع معكم في رحلة ليالي صيفية عبر موجات إذاعة الكاف.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: سعداء أصدقاء أن نكونوا في صارت لنا نكونوا في مدينة القريب، سعداء أيضا أن نعيش أجواء الصيف، أن نعيش أجواء أخرى في الواقع. بطبيعة إن شاء الله نقولوا لباس الغابات، إن شاء الله نقولوا لباس الجبانة، إن شاء الله نقولوا لباس الأهالينا. نعرف مليح العشية الناس تبع برشا، خاصة جبال نبر، جبال الطويرف، جبال سيدي خيار، مختلف الجبال في ربوع الشمال الغربي ثم ألم، لكن إن شاء الله لباس وإن شاء الله تتم السيطرة على هذه الحرائق. لكن أيضا إيقاع الحياة مازال معنا متواصل، إيقاع الحياة أيضا موجود، من جملتها نعيش أجواء مدينة القريب ونعيش أجواء ثقافية في الواقع في هذا الفضاء، فضاء العجاني الترفيهي الموجود في مدينة القريب. لكن في البداية نمشي القريب في حد ذاتها ونمشي مع سي حيدر عبيدي متصرف مساعد بدار ثقافة بمدينة القريب. مباشرة نقول لك سي حيدر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة كيف في المنتزه العجاني للعائلات بالقريب.
0: ربما أول سؤال يطرح في هذه المدن هي الأنشطة الثقافية والأنشطة الترفيهية المتوفرة نجم نقولوا في الجهة، واللي هي في حد ذاتها تعتبر متنفس يومي وليلي، متنفس عائلات، متنفس جمعيات، متنفس مدارس، متنفس الأهالي أيضا في هذه الجهة. لكن تعطينا فكرة سي حيدر عن مختلف هذه الأنشطة.
1: والله بالنسبة لي نحن كدار الثقافة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالسليانة نقوم بأنشطة في مجالات متعددة، موسيقية في المجال الرقص الفني والرياضي، في الفنون التشكيلية، في الموسيقى، في نوادي كذلك الأدبية. مؤخرا قمنا بعديد الأنشطة الثقافية مثل المهرجان الجهوي للمسرح، الصالون الجهوي للفنون التشكيلية اللي تعمل في الموقع الأثري بميستي، وكانت أجواء رائعة تحت إشراف المندوبية الجهوية بالتنسيق مع المعهد الأعلى للتراث، كانت أجواء رائعة. إلى جانب آخر حاجة قمنا بالمهرجان الجهوي للمسرح بالمؤسسات الجامعية ودور الشباب ودور الثقافة بسليانة الأسبوع الفارط، وتحصلت القريب على جائزة الرقح البرونزي في مسرح الفضاءات البديلة.
0: ما شاء الله. سؤال ربما يطرح نفسه في ظل نعرف مليح المتغيرات العقلية الشبابية والتلمذية وغيره، ثم نجم نقولوا استقطاب الفئات الشبابية والتلمذية في جهة القريب.
1: والله في القريب حاجة باهية وأنه الشباب قاعد ينشط، عندنا نادي موسيقى متميز، عندنا نادي رقص متحصل على جوائز عديدة على مستوى جهوي إقليمي وطني، كذلك عندنا في الأصناف معتها شباب وأطفال، معتها الحمد لله الإقبال موجود، يعني بالرغم العولمة وبالرغم الانترنت وبالرغم برش حاجات متطورة، لكن الصغير مازال يجيل دار الثقافة ويجيل دار الشباب وينشط في أنشطة معناتها كيما كرة الطاولة، كيما الشطرنج. مازال عندنا حتى نادي شطرنج في مقهى في الكريب.
0: ما احلاها نادي شطرنج، تقول لي شطرنج وحاجات فكرية نفلحوا برشا راهو.
1: بالضبط، سكرابل والشطرنج هذا تو مازال قاعد يصير موجود في الكريب.
0: ما شاء الله. رينا حاجة تغيرت العقلية في الجهات، ما عادش الجهات فقط نشاط يومي، ولينا نشوف المرافق العمومية تنشط في اليوم والمرافق الخاصة تنشط في الليل.
1: صحيح.
0: وهذا التوازن ربما خلى ديناميكية في المدينة، كما نحكوا في اليوم كما نحكوا في الليل.
1: بالضبط. مثلا نحن تو نكلموا فيكم من فضاء العجاني للعائلات اللي يقوم بعديد الأنشطة الثقافية. الأسبوع الفارط عمل نشاط ثقافي متميز، معتها أحيا فرقة الجنزوعي للحفلات والأفراح، أحيت حفل رائع هنا في المنتزه نشطته أنا ومعاه العازف المايسترو عماد الحيوي، وكانت سهرة ممتعة وفيها ألعاب وفيها تنشيط للصغار وفيها ميني كلوب وفيها مسابقات وفيها جوائز كذلك. سي محسن عطاه جوائز، مدام دلال عطاه جوائز، كانت تمثل في أكولات وساندويتشات وحاجات معتها
0: تشجيعية
1: حافز للصغيرات والحاضرين.
0: حاجة مزيانة برشا. في الصيف بطبيعة تتغير العقلية، تتغير الأنشطة، نعرفوا مليح الشباب والتلميذات يحبوا يخرجوا من الفضاءات المغلقة.
1: بالضبط.
0: الفضاءات المفتوحة من دار ثقافة أو من دار شباب المغلقة بالأسوار إلى الفضاءات أخرى. فكرتوش أن الأنشطة نخرج شوية من أسوار دار ثقافة وأسوار دار شباب؟
1: والله احنا حاليا تزامنا مع الانشطه الصيفيه عندنا ان شاء الله برنامج تنشيط صيفي، ديجا بدينا عندنا توا جمعتين بالتنسيق مع المكتبه العموميه ودائما تحت اشراف المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه، اللي بالحق بالمناسبه هذه نحب نشكر السي منصور المرواني اللي بالحق ديما لاقين منه التشجيع، وكذلك سي وسام زغدود اللي كهيئة المدير اللي بالحق كل وين نطلبه ثم عنا نشاط بالحق معناتها يوفرونا ويدعمونا ويعاونونا، كذلك مدير دار الثقافة اللي قايمة بواجبها رغم الإمكانيات المحدودة، لكن الحمد لله قاعدين نستقبلوا في صغيرات مع الزملاء المنشطين والمنشطات بدار الثقافة.
0: يعطيك الصحة، مشكور برشا سي حيدر المدير المتصرف عن دار ثقافة بمدينة لوكري، باش نرجع استديوهاتنا غم بطبيعة نعيشوا الإيقاعات، بعد باش نرجعوا بطبيعة للفضاء الترفيهي، باش نرجع شوية من أجواء الأسوار الثقافية إلى أجواء
1: كلمة سي نبيل. نحب نشكر سي محسن اللي بالحق ديما يعمل في أنشطة، يشجع فيه، يستقبلني بحباه، وبقدرة ربي عندنا برنامج كبير أنا وياه
0: إن شاء الله.
1: شكرا
0: لك. نرجع استديوهاتنا ايقاعات وبعد نرجع نواصل معكم الرحله دائما في الفضاء الخارجي من مدينه الكريب.

Ouais, mou.

طيب هون ما عم بيقولوا كلكم هون يلا تنشوف ورا ومو مش عم بسمع ومو و

0: موجود الالوان هذه في هذا الفضاء مع خضرار الطبيعه ونسمه الصيف بالطبيعه والالوان تخلينا نعيشوا اجمل لقاءات واجمل ايقاعات. سعداء ان يكون معنا السي محسن العجاني مستثمر في الفضاءات الترفيهيه. سي محسن مرحبا بك عبر موجة دار كيف.
1: مرحبا مرحبا بكم، مرحبا بذات الكاف في منتزه العجاني بالكريم.
0: اولا فرحنا برشا ان نكون في الفضاء هذايا، ولقينا تقريبا اجواء اخرى تجمع ما بين الاطفال ما بين العائلات ما بين ايضا الشباب، واجواء تقريبا غيرت المشهد الليلي في مدينه الكريب وغيرت نسق الليل في مدينه الكريب تقريبا الليل ولا اكثر بالتوجه هذا بتاع العاب صافان بتاع عائلات هكا الاجواء.
1: هكا الاجواء وتغيرت الاجواء في مدينه الكريب، العائلات تجي المنتزه الكريب تبدل العقلية وتبدلت الأجواء، نعيشوا
0: جو صيف،
1: جو صيف بتم معنى الكلمة في
0: والعائلات كلها من هنا من الكريب اللي يجوا أيضا من قريب شوية.
1: والله هي من الكريب ومن اللونتوراج نتاع الكريب، من نجم تلقى من المعتمديات المتجاورة للكريب وخاصة من أبناء الكريب.
0: من أبناء الكريب تقول أنت تو كيما من حمام بياضة ولا من
1: حمام بياضة للطالب المدين الدخانية قعفور برويس الكريب وما جاورها
0: ما شاء الله. الحاجة المزيانة أيضا لاحظناها أنه الأطفال يلقوا حظهم أيضا. علاش راه كي نحكوا على الترفيه في الليالي الصيفية نحكوا أيضا الترفيه مش بالضرورة للكبار، مش بالضرورة أيضا الناس ربما المسؤولة، لاحظ أيضا أنه حتى الأطفال يعيشوا أجواء أخرى يبعدوا شوية ربما مع الروتين خاصة في يوم السخانة قاعدين نعيش فيها في جويل.
1: احنا خممنا في الصغار سيرتو أول ما بعثنا المشروع هذا حبيناه يكون متنفس أكثر للصغار، عيالك الصغير كي تلقى له تعمل له فضاء يتفرهد فيه ويخرج ويبعد على الجو نتاع الانترنت بالطبيعة مش يفرح، وهذيك هي فرحتنا نحن في فرحة صغيراتنا.
0: باهي ثماش توا بالنسبة لكم ثماش الآن فكرة أنكم تندمجوا وتقوموا بعملية اندماج وشراكة مع التظاهرات الثقافية كما دار الثقافة وإلى مهرجان سنابل الذهبية الموجودة في مدينة كريب.
1: والله هي ديجا صاير اندماج مع دار الثقافة مع دار الشباب مع المهرجان، قاعدين نخدموا معاهم برشا، عندنا برشا تظاهرات ثقافية وبرشا تنشيط مع دار الثقافة، قاعدين نشطوا في الصغيرات قاعد مع المهرجان السنابل الذهبية، قاعدين نخدموا معاهم في استقبال الضيوف اللي جونا من خارج الكريب باش يحيوا السهرات الفنية. قاعدين نحن نستقبلوا فيهم هنا في الكريب، قاعدين يجوا يتعشوا ويلقوا متنفس ويرتاحوا شوية قبل العرض.
0: والجمعية الرياضية جمعية الكريب ترج الكريب ثم جمعيات تجي أيضا فضائيات هكا
1: جمعية الترج الرياضي الكريبي قاعدين نتعاملوا معاه، قاعدين نحضروا لها فك لي بلان تاعهم ماكلتهم هنا كيف برشا جمعيات أخرى تجي تلعب مع الترج الكريبي بحكم المنتزه متجاور للملعب البلدي بالكريب، قاعدين نستقبلوا برشا في جمعيات رياضية جينا للمنتزه ونفرحوا بها وتفطر بحثنا وان شاء الله يكونوا راضيين علينا.
0: باهي والسهريه حتى وقتاش تبقى تو كيما هكا في الصيف؟
1: سهريتنا في الصيف تبقى حتى الماضي ساعه ماضي ساعتين تاع الليل، اجل هو متنفس العائلات تحب تبعدوا على السخانه تاع وسط البلاد تلقى الاجواء اخرى هنا كما قاعدين تلاحظوا غازون عائلات تبارك الله، وهي راهي بريسك المنتزه هو بدلنا عقليه جديده وهو اول مشروع اللي
0: دمج
1: العائلات في
0: الفضاء. معناها طريقة أخرى أنا فهمتك واش تحب تقول لي، معناها كانت بطبيعة السهرات كانت سهرات عائلية صارت في المنازل في ربما أمام المنزل كما نعرفوا في الحوش. هنا الحاجة الباهية في الكريب مشهد ريفي قريب المدينة معناها لاصقين في بعضهم وطبيعة ثم عقلية جديدة تبدلت أن العائلات ما عادش بالضرورة تكون في المنازل هربوا شويه من السخانه من الضغط خاصه الايامات هذوما، ولات الفضاءات هذه فرصه للقاء والراحة عين لأنه قاعد نشوفوا الصغار قاعدين يلعبوا هكا وحدهم بعاد والعائلات مرتاحة.
1: عن الفضاء تاع الألعاب ديجا مقابل القعدة تاع العائلات، ديجا العائلة تبدا متفردة قاعدة في

0: طاولة بيان سيرفي ولده قدامه يخزر له ويلعب، وثم بليس يكون مثل هيبيه راه مش هو يلعب وحده. ووفرنا لهم عندنا الجمعة التالي هبطنا لهم ألعاب جديدة، ديما قاعدين نطوروا ونجيبوا ألعاب جديدة باش تطفر هذاك الصغيرات ويخرجوا من الخانقة تاع البلاد ويتفرهدوا معنا برشا ان شاء الله.
1: باهي برشا. باهي توا ساعات نسال الواحد نفس السؤال، هل انه نفس ايقاع كما نعيشوه في الصيف نعيشوه في الخريف والشتاء؟ لانه الواقع يتبدل، ظروف المناخيه تبدل، نفس ايقاع ولا ثم متغيره تصبح مشاريع صيفيه اكثر منها مشاريع على امتداد سنه؟
0: والله هو مشروع بريسك صيفي 100%. عجلنا في الشتاء هو فضاء مفتوح، فضاء اون بلانير، ما تنجمش في تبدا الدنيا بارده ولا مطر ولا ريح، ديجا الكليونتيل تنقص، ما تجيناش برشا عباد حكم يبدا الفضاء مفتوح، ما تنجمش تبقى المطر تصب وانت قاعد لبرا في غازو. هو بريسك مشروع صيفي بامتياز.
1: بامتياز. فكرتوش توا العقليه تبدلت؟ ملاعب كره قدم انيكس معناها جديد، مسبح، لانه نعرف الفضاءات قاعدين تخدم صحيح، لكن ايضا ثم تفكير بعض منهم انه يعمل انيكس بتاع ملعب كره قدم ولا يعمل مسبح، حتى الجانب الجمالي مش حتى الجانب التشغيلي.
0: والله هو المكان جميل بطبيعته، وفكرنا كيف كنت تحكي باش نعمله مش تيران تاع مسبح، الكريب كامله ما فيهاش حتى مسبح. وبحكم السخانه اللي قاعدين نعيشوا فيها تو هي طلب الكريبيه الكل، نمشي يقولوا لي اعمل لنا مسبح. فكرنا في مسبح ان شاء الله باش تعمل ان شاء الله على قريب. وكما كنت تحكي راه مش كوتي تجاري، لا حتى باش تضيف جمال على الجمال الموجود تو.
1: باهي برشا، لانه تو حتى المسابح بدات ترجع، ونوجه تحيه كبيره برشا لاهالي نبر وعوده المسبح، وان شاء الله تبدا الامور لاباس وغدو نتمنوا على سكانهم، لانه الجبال قلق برشا سكان. المسبح نبر كما مسبح ايضا سليانه كما مسبح برويس، معناها عرفوا شويه هك الشباب ما عادش يعيش الجو ما يلزمني نمشي للبحر ويلزمني نجم يعيش ايقاع السباحه داخليه يسموها نحن السياحه التضامنيه. يعطيك الصحه سي محسن العزوري صاحب فضاء الترفيهي. وصلنا 56 دقيقة بعد الساعة 10 أكيد بعد رأس الساعة وتقديم موز أنباء عبر موجة إذاعة القيف، باش نرجع معاكم نواصل معاكم الرحلة دائما في منوعة ليلية صيفية في سهرية كما الليلة اخترناها خصيصا أن نكونوا بين أحضان أهالي مدينة الكريب، اخترناها أن نكونوا بين أحضان طبيعة مدينة الكريب، اخترناها أن تكونوا أيضا بين أحضان مجال الريف المجال الحاضر المندمج في الجزء الجنوبي من مدينة الكريب. عودة سيدي ويتا بعد نرجع نواصل معاكم الرحلة دائما في منوعات ليالي صيفية.

ليالي صيفية، ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي. ليالي صيفية، ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقربي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك في الجزء الثاني من نواعه الصيفيه. نعيش اجواء مذاقه المستمعين. قالوا لقاءنا اليوم موجود في مدينه دوكليب. سعداء ان نكون بين احضان العائلات، والاكيد انه رحلتنا في ليله صيفيه هي رحله ايضا نحاول من خلالها صبر اراء وايضا اخذ السهرات. مدام عسلامه.
2: عسلامه،
1: مرحبا بك.
2: وبك اكثر، مرحبا بكم انتم اذاعه الكيف، منورينا لهنا في معتمدية الكريب. يعطيكم الصحة اللي عملتوا لفتة للمنطقة لهنا وجيتوا صورتوا تاخذوا في تصاور على المنتزه متاع منتزه العجاني للعائلات. هو منتزه كيف ما نحكوا للعائلات.
1: ما تنام زيت ما سلتك شترا شاق
2: بي بي
1: خلنا نبدو بشوي بي خلنا نبدو بشوي هاي مدام خلنا نبدو نعتبر بصحيح
2: بي
1: بي انت من رواد فضاءات في الليل تخرجي معنا مع العائلة.
2: ايه
1: هاي
2: نخرج مع العائلة.
1: أعطينا توا خلينا في مساعدة عقلية بتاع تونسي. الخروج مرأة برش يحبوه، نسيت تحبوا برش زوز أسباب. أولا فضاء تخرج شوية من الكوجينة والروتين، والجانب الثاني مش مستخلص حتى شيء، زوجها يخلص. خلينا نعرف معاكم شوية دو. هاي نبدو فلاس
2: بيه.
1: هاي نبدو سؤال الأول.
2: هاي
1: هاي قديش مرأة تخرج في الليل تصر؟
2: والله قبل ما كناش ما تو نخرجوا بريسك كل ليله ليله بعد ليله
1: ما شاء الله. هاي قلت مع ارتفاع درجه الحراره مع غيره ولات الدار ما تطاق صحيح
2: ما تتقعدش
1: ما تقعدش. وخروجك في عشاء ولا قهوه تروح؟
2: والله مرات نعملوا عشاء في الدار، اما لفليبان نعملوا العشاء لهنا
1: اكثر الاوقات. نعمل خلص.
2: مرات راجلي مرات انا كل عائله. نحن نخرجوا العائله ديما. انا واختي
1: وهكا توفيتك باه مش نجم معاك الثاني. احيانا الفضاءات هذيا عملت متنفس، نعرفوا ستريس بتاع الدار والصغيرات، وساعات واحد ما يجيش وقت حتى مش يحكي مع عائلته. ضغط نتاع صغار وضغط نتاع صغانه. وانا نقول لك فضاءات كيما هذه تنفسنا شويه، صغيرات تلقى يلعبوا مرتاحين، واحنا نلقوا فرصه باش نحكوا باش ندرسوا ونشوفوا ربما مشاكلنا ومشاغلنا ونعيشوا افراح.
2: هذاك هو صحيح. تو نحن مثال ابارنتي قلت كان الدار والصغار، دار وخدمه وصغار وكل شيء، ولينا معناها ولت ضغوطات ولت ستريس اكثر. نساء خاصه نساء اللي تخدم حتى القاعده في الدار
1: هي.
2: كلها معرضه لك ضغوطات. انا واحده من الناس تعرضت للضغط وتعبت وعديت 3 سنين نعدي، لكن بعد حاولت كيف نصحوني الطب الكل درتها كيف تونس ميليتير، قال لك يلزمك ترتاح، يلزمك تخرج من الدار وتخرج من الخدمه وكل شيء. وقتنا ولينا مخصصين وخدمه دار، نروحوا للدار نرتاحوا شوي، بعد يلزم نخرجوا نعملوا، يلزم نخرجوا لهنا على المنطقه خضراء. هي منطقه خضراء ترتاح الاعصاب، ترتاح البدن، تلقى روحك معناها صغار تلعب بعيد عليك مسيبه مش ريض اسكت تقعد. هذا الكل معناها بدل لنا النمط الحياه.
1: واحيانا ممكن في السهريه العائله تنصيه ولا لا؟
2: والله في الوضع الحالي هي كي نخرجوا بلايص اخرى مكلفه برشا. علاش احنا نجيو لهنا؟ خاطر المنتزه هذا كل شيء في المتناول، معناها ما تفوت لك شاحة في متناول الناس الكل، معناها الزوالي المتوسط واللي عنده انه يزيد يسهر اكثر.
1: حاجه مزيان. حتى الوقت ايش تبقي تسهر؟
2: والله ال 11 نص الليل ما نفوتش، انا ما نفوتش ثم العباد تسهر، انا ما نفوتش نص الليل.
1: ربي يبارك لك.
2: يعيشك.
1: يعطيك الصحه. مش نكمل مع اجواء العادات. عسلام.
3: على عسلام، مرحبا بيك.
1: بي.
3: مرحبا بيك.
1: قبل نقولوا المراه تحضر روحها للكسكسي، مش كسكس ومش تعول واللمه تكون بتاع عوله. تولت العن لون لمه بتاع سهريه.
3: بتاع سهريه.
1: ها؟
3: هاي بتاع سهريه.
1: باهي. خلينا نمشي معاك. انتم تبرمجوا معنا مع بعضكم يا سكله العائله كنا ربي يفضلكم لبعضكم، تبرمجوا من العشيه والا ولات نمطيه كل يوم بطبيعه تبرمجوا؟
3: بحكم الطقس نهارات، بحكم الطقس ولينا برسك كل ليل.
1: اي صحيح.
3: فالباقي في وسط العام معناتها فما خدمه فما مشاغل اخرى. هانو واحد يجي في الويكاند في كي يبدا هكي كونجي ولا حاجه يجي يتفرهد. حتى في الشتاء في الربيع فما اسباس لداخل محلي انا نشربوا قهوتنا ونتفردوا شوية صغيرات زادة يخرجوا ماك ستريس نتاع القراية والمراجعة والامتحانات وعنا المتنفس هذايا نتفردوا به نتفردوا فيه بالقدي
1: ساعات صاحب ديما تفضى
3: سمحني قلت لي على العولة ما يمنعش انه واحد المرأة هاني مبرمجة في مخها باش تخرج الشيء تقضي بقى نقضوا برشا حاجات في معناتها انا الرسمي نقضوه في الصباح في القيلة في العشية هنا نخرجوا باش نتفردوا نروحوا مؤخر معناتها الواحد
1: ونحن فرحانين نروح في بيك حاجة كجين قريب احنا مشينا برشا فضاءات لينا به برشا لما عائلات هكا نجوا مع بعضهم
3: ما احلاها ومش حتى عائلات راهو نجوا هنا فما عائلات اخرين وفما روابط اخرى اجتماعيه هكا تودت بالقعده هذه وناخذوا كلمه نعطوا نجبدوا موضوع نجبدوا ننسوا برشا مشاغل برشا حاجات ننسوها نتاع ضغط ولا
1: وحتى الوقت ايش تبقوا تصلوا تقريبا
3: والله نحن اول وقت ساعات ساعات العشرة العشرة ونص ماضي ساعة نحن والقصان الضوء نهارات وسخانة كان نكون نبيتوا هنا على خاطر هنا برشا الناس ما باهية محلاها خير من البيوت تفغمنا فيها نتفغموا تفغين
1: باهي برشا ربي يبارك لكم وربي يفضلك لبعضكم باش نمشي كيف من زوار الفضاءات مرحبا بك قربي الميكرو بركة نتعرف عليك الساعة
4: مدام عواطف رحموني
1: مرحبا بك
4: متقاعدة أنا مختلف عليهم شوية
1: أي
4: متقاعدة معناها عندي وقت أكثر باش نرتيد الفضاء
1: لا هي. مش عندك وقت أنت تحب تقول لنا عندك شهرية وعندك وقت
4: زول مع بعض
1: لا ما هو أقول لها لا لا
4: خلينا مع بعض
1: نعرف لا أنت قدمتها من الأول
4: أنا متقاعدة مختلف عليهم شوية على الوقت على الوقت
1: دابا
4: على الوقت
1: ربي يفضل
4: ما حبيت نعطيك صنف آخر من المجتمع
1: صراحة الآن منهج آخر أكيد كنت تعيش سيناريوهات بيداغوجية وتربوية ومهارية في القسم والأكيد أنك ربيتي أجيال
4: أكيد
1: والآن تعيشي نسميه نحن رحلة العودة للذات كنت ربما سخرتي وقتك لغيرك توا سخرتي وقتك لروحك كيف يشتوك كيف تعدي يوم خاصة إنسان يقول واحنا رجع لنفسه وفي نفس الوقت يعيشك الجو ذاك
4: أكثر هي معناها نحب نرتح روحي فهمت
1: أي
4: خطر عديت 36 سنة عمل ألور معناها طويكا نحب نرتاح
1: ما شاء الله
4: الصباح الكامل معناها نبدأ ميخذة راحتي على الأخر
1: أي
4: والعشية دي ما نجي كل عشية نرتيد هذا الفضاء معناها يوميا
1: يوميا
4: قلت لي عادة معناها
1: حاجة مزينة برشا بيه طبعا مش نرجع نقطة أخرى هما برشا أصحاب الفضاءات الخاصة يخافوا برشا من ساكي جيهم خطر مش تركزوا في الماكلة الرجال ما يقلقهمش ياخذ ماكلة يأكل ويسقط المرأة مش تبقى تركز مليح نقص السكر زيادة السكر شوكولاتة طبيعية مش طبيعية عندك الملاحظات هذه ولا لا
4: لا أنا ما بالعكس الماكلة تعجبني نظافة خدمات معناها سريعة متوفر كل شيء ما ثم حتى إشكالية من ناحية
1: معناها بالنسبة ليك الأمور عادية
4: عادية عادية نتعشى كل ليلة لنا معناها ما عندي حتى
1: وحدك اللي يجيبي معاك العائلة
4: ساعات كيبدو ولادي لهنا معناها ولادي كبارين وبنيتي كبار يا
1: ربي يفضلهم لك
4: ساعات نجيب معي وساعات وحدي
1: عملية التنقل من فضاءات خاصة للمنزل تتطلب نسموه نحن سيارة ولا مسألة عادية
4: القريب هو المنتزه هذي معناها جاي في وسط
1: القريب بطبيعة واي
4: أسهل نمشي على ساقينا معناها أنا داري قريبة مثل أكثرية العبيد يجيوا على ساقيهم معناها
1: لو كان نسلك سؤال آخر تميلي أكثر أني نصر مع عائلتي مفهوم الرابطة العائلية وإلا عائلتي بمفهوم الصداقة لأحسن لك
4: والله أصدقاء الحق في خطر العائلة ماخذة وقتت
1: فهمتك
4: وكبروا الكل تو ثم نعطي وقت الأصدقاء وصاحباتي باش نتقابلوا ونحكيوا مع بعضنا ونعملوا برشا معناها ديفول مو هكا
1: ما شاء الله
4: حتى كنت نتحدثوا معناها ديجا سي ساتيسفيزون معناها يرتحنا
1: وثم تو أكيد ربيتي أجيال
4: أيه.
1: تحسي نوع أيضا من رد الجميل ليك توجد في بعض فضاءات تجي يقولك بارك الله فيك يوما ما كنت علمتيني حرف وغير وإلا
4: ليلي ثم رد جميل ساعتنا يخلصوا علي وما فيق شيء
1: فهمت
4: تلمذتي والله يخلص علي ويتعدى وأكثريتهم تلمذتي هما ديجا دليل وغير الكل متلمذتي
1: ما شاء الله عليك
4: الحمد لله
1: ربي يبارك لك
4: عايشك
1: ان شاء الله مسيره طيبه
4: عايشك
1: والإحال على الشرف المهني هو راه في الواقع عوده للذات
4: بالطبيعه.
1: الانسان مش يرجع لداره بالطبيعه، مش يفكر اكثر في المستقبل تاع صغاره، ما عادش يفكر في نقول نحن المصطلح من منظومه اجتماعيه لمنظومه ذاتيه. ربي يبارك لك، يعطيك الصحه. باش نكمل معاك الرحله ديما من زوار الفضاءات. عسلامة، مرحبا بك.
5: عسلامة،
1: اهلا وسهلا. الساعة
5: عايشك.
1: شكليتي الليلة؟
5: باردون، بيتزا.
1: اه لا لا، كان فرنسيتي ولا خنفك تعيش
5: برا؟ زوز.
1: زوزة.
5: تونسية ومارسياز.
1: تونسية ومارسياز.
5: ايه.
1: تعيش في مارسيليا.
5: نعيش في مارسيليا.
1: اه سوين بيان فيني.
5: ميرسي، سي جونتي.
1: مالا غاديك تقريبا نعرف مليح مارسيليا على الجزء الشمالي المتوسط. فيها ايضا ارتفاع درجات الحرارة كما جزء الجنوب المتوسط نعيشوا في تونس. ليمات هذيا برشا فرنسيس جاو التونسي انهم يقول لك باش تلقى تونس بارده بارابور في مارسيليا، لكن تفاجئوا ايضا العكس.
5: انت
1: من اخر مره وقتاش كنت في مارسيليا؟
5: عندي جمعتين ملي جيت.
1: اي
5: اي هربت من الكانيكول اخي، حصلت هنا في الكانيكول. اكثر واكثر.
1: معناها مشى في بالك مش تقول لي انت نرتاح في تونس هكا قد درجات حراره ولا تعكس؟
5: كنت نمشي لبلادي نرتاح من الكانيكول على الاقل.
1: ايه
5: اخير لقيتها كوربير اكثر واكثر.
1: وقتاش ترجع لمارسيليا توا؟
5: فاوت ان شاء الله.
1: فاوت اش باش تهزي معاك من تونس من هنا بالذات؟ ها شويه بسيسه شويه كذا. احكي لنا احكي لنا صحيح ما
5: شويه كسكسي شويه بسيسه شويه كل شيء وفاحات.
1: ايه
5: فوالا.
1: وانت جبت لنا من مارسيليا؟
5: ها
1: جبت لنا انت من مارسيليا
5: شوكولات
1: كاهو. باهي خلينا نمشي توا. جوزة العقليه تبدلت.
5: وي
1: نعرف مليح كنا نعيش في مجتمع عندنا تقاليد عربية نعرفوا مليح، مجتمعات معنا نعيشوا كانت نظام عائلات وحدها، الآن تغيرت العقلية ولات عائلات مندمجة، ما عادش ثم إشكال، أطفال كهول عائلات مختلفة يصروا مع بعضهم، نفس العقلية الغربية تقريبا نعيشوها الآن في تونس. لاحظتها هذه ولا تقولي مسألة بالنسبة لك عادية؟
5: جي با كومبخي التراديكسيون. عايشك
1: انت كنت تعيش في مارسيليا؟
5: وي.
1: في مارسيليا عاده ديما يعيبوا علينا انه نعيشوا كل عائله وحدها.
5: وي.
1: معناها ما ثماش اندماج بين عائلات مختلفه. بديت تكتشفي تو في تونس عائلات مختلفه وانت تعيش نفس الايقاع الغربي.
5: وي.
1: اي؟
5: سي لو ميم.
1: كلميني كلميني على الفروايج. اي
5: ستاجيغ سيتا. Les familles sont ensemble,
1: oui.
5: Vous le dire.
1: L'intégration entre les familles ici. Hein?
5: Oui, c'est bien. L'intégration, je rencontre beaucoup de monde. D'ailleurs, oui. Anna, je viens exprès pour Asdika.
1: Oui.
5: Un peu pour la famille de mon mari, parce que je ne suis pas du Crib.
1: Mm-hmm.
5: Mais beaucoup pour mes amis aussi. J'ai rencontré des familles, Aïlet. Maintenant, c'est devenu comme des sœurs. Ils sont accueillants. Enfin, ici, c'est accueillant. C'est bien. C'est respectueux. C'est...
1: باهي خممتيش انه غدوه في مارسيليا؟ نعرف مليح مارسيليا فيها جاليه عربيه كبيره برشا من الجزائر ومن تونس ومن المغرب، فكتيش انه عائلات ايضا تشجعها من وجود تونس وخاصه معناتها قضيه كيما لوكريب وجزء من الشمال الغربي ولا سيرينا؟
5: اه وي وي وي انا صحابي الكل لا بليبار دو صحابي الكل سي دي الجيريان.
1: ها؟
5: ان بو دو تونيزيان دي فرونسي. دي فرنسي فرنسي يعني انا نقول لهم سجاحهم ونقول لهم يجوا بحذايا تفضلوا بحذايا نوري لكم الكريب سي ان بون سي ان بون اندوا سي با كوم لا كابيتال كوم مارسي لا كابيتال سي كوم مارسي سي ياسر جوجما
1: اي
5: وانا كي نجي للكريب نرتاح نفسانيا نرتاح ايسي نرتاح فوالا نقول لهم يجوا بحذايا ويجوا يجوا يجوا ساعات يتعدوا من هنا وبعد يتعدوا للجزائر.
1: اه فهمتك.
5: يعملوا باساج من هنا ويجوا لي للدار وبعد تعدوا للجزائر وتعجبهم شيء غريب ونجيبهم هنا العجاني وسي.
1: وسي معناها تقولي انت لو كنت وفرت اقامه في الكريب لو كان ثم ايبيرجمون ولا ميزون دوت ولا ثم حاجه اقامه ريفيه كانت نجم تكون اكثر.
5: اه وي
1: في الكريب.
5: اه وي وي وي عالميه سي سي بالنسبه لي انا سي ان كوان عالمي. برشا حقروها يا حقروها يقولك سي دان لا كومباني تو سا وما يعرفوش لا لا فالور كو سا نفسانين وكل شيء سي فريمون ان اندرو عالمي مانيفيك. سي افي دي ميزون دوت و ديجا ايزون في سا العجاني تو سا سي ديجا با مال سا اتشير ان بو لي جون باسكو افون يافي ريان. نذكر قبل كي نجي ما فما شيء يعني اون سانوي qui halouent les espaces comme ça avec les jeux d'enfants ou l'aïlet, les familles et tout, ça attire plus la, les personnes à venir ou vraiment n'arrête pas ici vraiment. Moi franchement, j'ai aimé le Marseille, je n'arrête très très bien ici.
1: Je te remercie bien.
5: Merci à vous.
1: Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci
5: نو فان
1: فاوت فاوت فاوت مازال مازال شهر
5: عايشك ميرسي بوكو.
1: باش نمشي انت ربي يبارك لك ويعطيك الصحه باش نتفق ايضا مع العائلات. مرحبا بك
6: وبيك وعايشك. مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الكيف ومستمعين إذاعة الكيف.
1: أنت ابن الكريب و
6: ابن الكريب
1: به صهار ولا جاي مع العائلة؟
6: والله جبت المرأة والصغار.
1: ما شاء الله. هي بالنسبة لك فضاءات كما هذه تقول أنت تخلصك شوي من الريتم تاع الدار.
6: والله صدقني احنا ما عندناش غرام قبل ما عندناش فضاءات ملي عملونا الفضاء هذايا لقينا حاجة ممتازة برشا فهم تجيب صغارك يلعبوا هو متنفس نتاع صغار ما في الحقيقة متنفسين احنا الكبار.
1: ما شاء الله. به وبالنسبة لك مطالب أنك تسهر هنا مع العائلة لأنه ثم البعض يقول لك نحط عائلتي في الفضاءات نمشي النصرة مع صحابي ومن بعد نجي نروح بها.
6: بالنسبة لنا احنا كي نجوا هنا ما نجمش نمشي خلي عائلة ونمشي خاطر نرتاح مع المدام ومع الصغار نرتاحوا بالكدا ونجوا أنا وصحابي نعملوا قهوة ساعة ساعة هنا زاد.
1: وصحيح احنا توانسة غير ما نقولوش هذايا لعائلاتنا تصر معاهم وبعد ترجع تصر وحدك.
6: موجودة هي موجودة عند الناس الكل.
1: أما
6: مش ديما مش ديما
1: تقول موجودة مش ديما
6: مش ديما
1: يقلقك أحيانا خلينا نحكوا بقاع تونس يقلقك أحيانا الخروج ديما الفضاءات لأنه تونسي أذن نفكر في جيب.
6: والله هو اسم الفضاء ما هو شكل غالي برشا تنجم مثلا تعمل قهوة وش تعملها في قهوة في البلاد نجم تعمل قهوة يعني ما هيش حاجة
1: لا إخراج العائلة في حد ذاته لأنه نعرف خروج تاع صغيرات وكبار
6: بالطبيعة
1: معناها عشاء معناها كذا صغيرات يلعبوا يقلق موضوع اللي تقول لي بروجرام ما فيها بس
6: لا صدقني ما يقلقني الجملة على خاطر روح مرتاح.
1: اي
6: تجيك تحط فلوسك يبدا سيرفيس ممتاز كيف هكا وتبدا اجواء باهية وقهوة باهية ممتازة وماكلة بنينة ما تقلقش ما تتغذكش الفلوس فهمتني حتى انت مروحت مرتاح نفسانيا
1: بينك بين نفسك فماش حاجات تتمناها تكون موجوده ابار الفضاءات ماكل وشرب فماش حاجه تاخذ تقول
6: والله تمنينا الاسباس كبير وممتاز تمنينا فيه بيسين.
1: بيسين تقول انت على الاقل نخرجوا مكة النمطين تاع
6: يعطيك الصحة
1: فحتى في النهار ينجم غدوه
6: احنا احنا احنا ما عندناش بيسين في الكريب اقرب فهمت. بيسين يبعد عليك 20 كيلومتر
1: في تبرسق
6: وفي برويس. في برويس بعد كما تبدا عندك انا لازم تجيب صغارك يعوم وانت تعوم تفرد ما احنا الشيء هذا ناقصنا ان شاء الله السلطات المعنيه مع الملكه تاع يشجعوهم ويعملوا لنا بيسي
1: حاجه باهيه برشا. صحيح القريب نهار الاثنين في الليل تصل الصباح يقول لك معروف سوق القريب نهار ثلاث القريب الاثنين باتجاه ثلاث تعيش ايقاع يومي ليلي مفتوح
6: يومي ليلي خاطر على حركة السوق يعني على حال نقولوا احنا على الرحبة
1: اي
6: توقع فيها حركة للصباح
1: ما شاء الله
6: ما شاء الله
1: وتخدم شوية حتى ريستوراسيون
6: تخدم اي تتحرك البلاد تتحرك البلاد بالكدا
1: باهي برشا
6: ان شاء الله من حسن لي احسن وان شاء الله يدعموا هنا المؤسسات الصغرى هذه خاطر تستحق كل الدعم فهمتني هي المتنفس الوحيد لينا في البلاد فهمتني ما عندناش حاجة أخرى لا عندنا بحر لا عندنا حتى شيء على الأقل الفضاء كيف هكا يحافظونا عليه يدعموا هنا يعملوش لينا فيه بيسين
1: ونعيشوا اجمل الاجواء
6: امين يا رب
1: ربي يبارك يعطيك الصحه شكرا لك نرجع استديوهات بعد طبيعه باش نرجعوا رحله نواصل معاكم في الثقافه والكشافه واجواء سهر في الكليب

0: إيقاعات عبد الحليم حافظ، ولكن نرجعوا بها في منوعات لأن الصيفية اللي اخترناها الليلة أنها تكون من مدينة لوكريب. أكيد أحيانا صحيح أنه العائلة تسهر وصحيح أنه أجواء صيفية، لكن أيضا سؤال يطرحه أي مستمع أحيانا صيف باهي الأنشطة وكل شيء والفضاءات، لكن أيضا كل مدينة تعيش إيقاع خريف وشتاء وربيع. وذا من نجم نعرفه كلمة حيدر عبيدي. سي حيدر خذينا معك بك الكلمة، حكينا شوية عن نشاط صيفي. لقيت ثم برنامج كامل سنوي الآن صحيح. اللي هو من خلاله على الأقل مدينة تنشط أيضا امتداد فصول أربعة.
1: بهي احنا ديما ينطلق الموسم الثقافي من بداية أكتوبر، نبدأ في التحضيرات، عندنا برامج نقدموها معناتها مطلوبين بها من الوزارة ومندوبية الثقافة، إلى جانب نحن نقوم بمجموعة من التظاهرات. ما عادتش أنشطة موسمية والتظاهرة كاملة، مثلا عندنا تظاهرة عصاميات اللم والحرفيات يقدموا يعملوا نوع معارض سواء في الآثار في الموقع الأثري بميستي أو في مدخل البلاد في
0: والله الشرطة. والله ذي أنا فكرت فيه كنت سأسر بك بتاو فكرت أعطيك صح. موقع ممتاز جدا في الكريب يتم استثماره وتوظيفه أيضا باش الناس يعرفوه.
1: والله بالنسبة للموقع الأثري بميستي هو معتها ديما ناخذوه تحت إشراف المعهد الأعلى للآثار، معتها لازمنا نعمل مراسلة لمعهد الآثار عن طريق المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وقت اللي يعطونا الموافقة نعملوا النشاط متاعنا. مثلا المرة فاتت وقت اللي عملنا في شهر ماي 7-8-9 ماي عملنا الدورة الرابعة لمهرجان كنوز بلادي. كنوز بلادي اللي أشرفت عليها سناء المندوبية الثقافية وبطبيعة بنتظيم دار الثقافة ابن خلدون الكريب. قلت لك البرنامج اللي عملناه تظاهرة مهرجان كنوز بلادي 7-8-9 ماي 2026 كانت دورة متميزة، كانت فيها الفروسية، كانت فيها معرض اقتصادي وتجاري، كان فيها معرض زادة للحرفيات حرفيات الجهة. وبالمناسبة هذه نشكر سي حمد جبالي ومدام هادية على بالحق ديما نلقاوهم في مثل هذه المناسبات في من خلال المعارض ومن خلال الحرفيات اللي قدموا منتوجات مختلفة ومتنوعة اللي حاليا عاملين لهم قرية حرفية في ديوان الحبوب. وبالحق هما ناقصين شوية دعم، وهذه نطلبوا من السلطة الجهوية دعم هالنساء هذوما اللي تو حاليا قاعدين معتها يجتهدوا وحدهم ويخدموا في خدمة ممتازة، وإن شاء الله سينابيل بقدرة ربي تو يعطيك نهار وتجيب حذاهم وتشوف ثم إنتاجات متميزة وإنتاجات مختلفة ومتنوعة.
0: حاجة مزيانة برشا. احنا تو مش نعيشوا اجواء اكيد عيد جندوبي، مش حاضرين اغنية عيد ميلاد، لانه الحاجة مزيانة تو نعيشوها في الايقاع هذي وفي الفضاءات الخاصة اللي هي حاجة مزيانة قريبة بدينا نقرب النص الليل. والحاجة مزيانة انه ثم عائلات ايضا تحضر في عيد ميلاد وتعمل امبيونس عيد ميلاد اكيد بعد او مش نعيشوا الايقاعات هذي. خلنا نمشي معاك تو في رحلتنا دقائق ومشيش العيد الميلاد المزيان هنا في هذا الفضاء. نمشي معاك. ثماش تفكير ايضا في مصيف ولا مضاعف الشباب في الصيف لان العباد تحب الجو ذاك؟
1: والله احنا كان عندنا مكتب محلي كان عندنا مكتب محلي للمصايف والجولات ونشرف عليه انا، لكن جاء وقت اللي انا ترشحت على مستوى جهوي بعد ما لقيناش شكونك اللي واصل في تنشيط هذا هذا المكتب. وان شاء الله قاعدين نسعوا باش نكونوا مكتب جديد في الايامات المقبله ان شاء الله.
0: باهي برشا، باهي نعيشوا اجواء عيد ميلاد يعطيك الصحه.
1: باهي مشكور.
0: خلونا نعرف عيد ميلاد شكون؟ عيد ميلاد بصمه.
1: كل عام وانت حي بخير مدام. مرحبا بك مدام.

0: هاتفول في تيو نعيش معها اجواء ايضا في لوكريف جيل بدون يا تي كومبرون با لغاب سي لانيفرسير دو كي
1: دو ما مير
0: اه فوتر مير كيفاش تسابيل
1: تيريزا
0: سي Nous avons reception, une belle réception ici à l'espace Laugène avec une manifestation, on a dit, une belle célébration ici à l'espace.
1: C'est une très très belle célébration, franchement j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas comme à Marseille.
0: C'est pas comme à Marseille. Zedoulouch, marahba bik. Assem, Assem, Benti, Assem.
1: Salam.
0: Salam. Benti, nous avons fait un peu de temps pour nous aider.
1: Hey.
0: حضرت له كادو ولا لا؟
1: اي
0: زين من اي وش حضرت له؟
1: كادو
0: اي باهي برشا وفرحانين برشا انك تعيشوا جو هكا في الفضاءات
1: اي
0: ما شاء الله عليك بنت ولدي مرحبا بك
1: مرحبا بك
0: جو باهي عيد ميلاد
1: اي
0: ما عشت الصغيرات ولا الكبار تاع عيد ميلاد يجا بعدا يجا بعدا وقتاش عيد ميلادك؟
1: 23 اوت
0: 23 اوت كبير تتمنى انه تكون عيد ميلاد هنا ديال عيد كيف تتمنى انه يكون في فضاء كيما هكا
1: ما نعملش عيد ميلاد جمله
0: ما عملوش لك عيد ميلاد انا عارف ماماك وباباك بعد عيطهم لي عيطهم عيطهم اي زواج الليله مرحبا بك ثم مناسبه اخرى ما سيش هاي خلينا نبدا معك شو قلت لي بكري
2: قلت لك عيد زواج الليله
0: معناها تزوجت في مثل هذه الليله من وين عام
2: 23 جويليه 2010
0: ما شاء الله 16 سنة منك زواج سعيد وبتباع شراب لهنا
2: و جنبي بنتي تكرينا عندي
0: مرحبا بك بنتي
1: وبيك عايشك
0: انت تعيشي معنا تو جو عيد ميلاد والناس محتفلة حاجة مزيانة برشا
1: اي على الاخر خاصة كي يبدا واحد من العائلة وتفرح له معناها
0: حاجة مزيانة برشا تحب انت ايضا عيد ميلادك يكون بالطريقة ذي يعني بالصدفة مناسبة سعيدة تكون الاصدقاء كلها معاك
1: اي اكيد حاجه تفرح معناها كي عملت لك مفاجاه انت وحدك باش تفرح معناها تحس العباد تحبك على الاخر معناها يخموا فيك
0: ما شاء الله بي خليني نمشي معك اكثر تو انت جيتي وحدك ولا جيتي مع مجموعه؟
1: لا انا جيت مع عائلتي اليوم
0: مع عائلتك باش تحتفلوا بعيد الميلاد؟
1: اي باش نحتفل بعيد ميلاد صاحبه امي
0: وهكا جو باهي برشا نرجع لك اي خلينا نرجع لك عاد بحذايا عشتي جو عيد ميلاد الليلة ولا عيد ميلاد مارسي تونس الكليبي على إذاعة كيف سي تان ميلونج
3: سا ريسترا ان بو سوفونير ان بو سوفونير توت ما في بي فا ريستي دان فو تروك فو فا ريستي دان التليفون اي دان لو كور سورتو سي تري بو كادو اي تري بيل سوربريز جو ماتاندي با
0: ميرسي بيان اجواء عيد ميلاد نعيشوها عبر موجات اذاعه كاف هنا في فضاء العجوني دائما اجواء بالطبيعه هي صدفه ضحكيه لكن حاجه مزينه برشا انه الاجواء هذه نلقاها صدفه وتزيد تعطينا انطباع اخر انه عائلات ايضا تعيش في فرنسا نتمنى لهم عوده ميمونه ايضا لبلادنا ونتمنى ايضا اللي جاي في الايامات هذه نعيشوا اجواء حلوه برشا اجواء عائليه في الواقع وتبقى اهم بسمه واهم سوفينير كما قال لينا بتباع عبر موجات اذاعه كيف اجواء حلوه برشا في هذا الفضاء وهذه اجواء سهر الليله مدينه القريب عود استديوهاتنا عود الانغام بعد نرجع معكم نصور معكم ما تبقى من رحله ليالي صيفيه
4: انا بعشقك انا كلي لك انا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الأمر لك طول الحياة الماضي لك وبكرة لك وبعده لك أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مدارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك

0: حلوة برشا نجوى أجواء، والأحلى منها أيضا أن نعيش إيقاعات كما هي عيد ميلاد، عيد زواج، حالات أيضا صيفية، جو كبير برشا. حبيت نخلي رحلة الختام ونشكر زميل عيد جندوبي في سودة بث المركزي، تحية كبيرة برشا زميل عباس جوابلية اللي رفقني تقنيا في المحطة الخارجية، شكرا زميلي فتح البريني أيضا رفقنا في سياق المكيف باتجاه مدينة الكريم. نصف كلمة الختام بطبيعة، ونعيشوا آخر سهرة في مدينة 23 جويلية هنا بطبيعة، مش تدخلوا بعد شوية 24 جويلية عيد زواجك، ونحب نوجه تحية مجددا حيدر بما أنه هي جات مناسبة سعيدة في الواقع، مناسبة فيها صدفة، لكن أيضا تبقى أيضا من السوفينير نعيشوها.
1: عيشك سي نبيل، وكانت أجواء رائعة بالحق، برنامج ممتاز إن شاء الله ديما تزورنا. شكرا لخونا محسن اللي استضافنا بحذاها اليوم، بالحق حاجة رائعة تعدت، جات حاجات سبونتاني كيما العيد ميلاد، كيما المداخلات متاع الأخوة اللي والأخوات اللي دخلوا. إن شاء الله نحب اللي هي حاجة نسيتها سي نبيل، أنا نحب نشكر بلدية الكريم برشا، عاونوني برشا في المهرجان اللي قلت لك عليه متاع الصالون الجهوي للفنون التشكيلية، وكذلك مهرجان كنوز بلادي. شكرا كبير لبلدية الكريم.
0: شكرا لك، يعطيك صحة إن شاء الله في القريب العاجل أيضا نسمع حول مهرجان سنبدأ. سي محسن عجوني خليك كلمة ختام معنا، نشكرك برشا على مجهود الدار، كيف هذا الفضاء؟
2: نشكرك أنت سي نبيل، ومرحبا بكم، وإن شاء الله تتعدد الزيارات. مرحبا بكم، إن شاء الله عجبكم الجو في المنتزه، إن شاء الله نقدموا ما خير، وحسب التطلعات على الزوار على المنتزه هو اللي نعملوا أكثر، ونحاولوا نرضوهم أكثر، ونحاولوا يكونوا فرحانين، هذيك هي رسمية إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي محسن، شكرا للمنتظر رجال بالكريم، تحية لكم الناس كلها، شكرا أيضا للناس السهرة معنا ومزيد سهرة في فضاء الكريم، شكرا لكم الناس كلها، تحية لكم، نتقابل إن شاء الله في أسابيع قادمة ورحلات جديدة من ليالي صيفية، دمتم في أمان الله، تصبحوا على خير.

0: ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.

0: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي في ملكوتك، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.
1: هذه الدنيا يا ربي وبكل مباهجها مهما عظمت لا تعدل في ملكك بعضا من أجنحة بعوضة، لكن الضعف البشري كثيرا ما ينسي الخلق حقيقة دنياه، وكثيرا ما تشغلهم دنياهم، بل يغترون بهذه الدنيا وضخامة ما صنعوا وأقاموا من بنيان. وإذ أمرك ولحكمة قدر لا يعلم حكمته غيرك، فإذا البنيان الشاهق ينهار على رأس بناته، وإذا الأرض الساكنة تزلزل زلزالا لا يبقي فوق الأرض حياة إلا ما شاءت حكمتك العلوية أن يبقى.

من ذا أشعل ثورة غضبه فتفجر بالحمم وبالنار حديداً مصهوراً ومعادن ذائبة كالماء المغلي لتغسل أدران الأرض وتعطي البشر نذيراً في دنياهم قبل حلول اليوم الموعود؟ سيبقى سر البركان دفيناً في عالم غيب لا يعلمه غيرك يا ربي، وسيبقى البركان وثورته في كل زمان برهان القدرة ودليل المؤمن كي يهتف دائماً سبحان الله سبحان الله سبحان الخلاق الأعظم يا الله سبحانك ربي في ملكوتك آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دعاء الصباح. دعاء الصباح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم معنا في برنامج بين ثنايا الذاكرة، بنفس الفقرات بنفس الأركان وبنفس الفريق. دكتور محمد تيدي معنا مبتسم كالعادة، أجواء المرحة سواء في الاستوديو أو خارج الاستوديو. تحية الفريق التقني العامل معنا الليلة. دكتور شنحوالك؟ لبس عليك
1: لبس إنسان فيه خاصية أنه عنده قدرة على التأقلم،
0: كبيرة برشا،
1: يعني عاش ظروف.
0: الإنسان رو شوف يتأقلم مع الخيبات، يتأقلم مع الأفراح، يتأقلم مع المناخات الكل تقريبا، يتأقلم مع العادات والتقاليد. تخيل أنه الإنسان معناه يتأقلم مع عادات وتقاليد خطيته، ويسر يتأقلم معها، معناه يتأقلم مع أديان، يتأقلم مع أفكار.
1: طبيعي الإنسان هذا كول الخصوصية بتاعه، أنه يجب يعيش هو ويجب يواصل.
0: بالضبط،
1: هذا كول تستمر عنده ديما القوة معناتها الاخرانيه. فهمت كيفاش؟
0: اي معناتها التاقلم هذايا معناها فاجئ شوي اوروبا المده اللي فاتت، والمده اللي تقريبا مع التغيرات المناخيه اللي قاعده تصير، والموجه الحراريه معناها او موجه الحر اللي اجتاحت اوروبا، وراجعه راي دكتور راجعه للمده الجايه حسب ما يقولوا معناها الارصاد الجويه، خاصه غرب اوروبا، برتغال، إسبانيا، فرنسا، شوية هكا كذلك بلجيكا وغيرها،
1: متكونين لها ومتهيئين لها. يعني فهمت أنا تحكي لي زميلتي، يعني أكرويا بس كل ذلك لما تزال ما تسمعش بيه خلاص.
0: أي بالضبط،
1: تمشي ما نعرفش تأخذ المترو باش تمشي بنتها في الوحدة عندها كل ما تزال أكرويا باش
0: تعمل كيلومتر معناه باش خطر بنتها عندها كل ما تزال في دارها. هم ما همش متأقلمين ما همش متأقلمين مع حاجة اسمها ارتفاع حاد في درجات الحرارة معناها بشكل غير مسبوق.
1: نحن كل شيء شطط، كل شيء حاب يقول لي شوف سي كمال فقتش تعرف روحك اللي انت معناتها بالحق. يعني لما تمشي البر تبدأ
0: البر شو معناه؟ يعني خارج تونس
1: شوف تبدأ متميز في كل شيء. علاش؟ خاطر انت ديما تخدم دون دي كونديسيون اكستريم هنا في كل شيء، كل شيء صعيب وكل شيء ضدك. فهمت؟ كيف المناخ هكا ولا فهمت؟ تمشي كل واحد جيناه هنا معناتها نحكي لك الصقع في الكيف.
0: اسمع الكلمه في حد ذاتها
1: تفجع
0: توجع
1: صقع صقع صقيع في العطله بتاع الشتاء، ونحن مازلنا في الليسي مشينا عملنا رحله
0: ستينات هذا سبعينات
1: ستينيات
0: اي
1: عملنا رحله للجربه
0: اي
1: مشينا غاديكا وفي طبق الشتاء بتاع الكيف قاسي
0: جيت روحك في عالم
1: اخر، جيت روحي في الجربه يسموها جربالا دوس. تصور ناس تجي في طبق الشتاء من الاوروب ما جددتش عليا ما نقرص في روحي نقول لي بالحق هذا حسب روحي مت رايزة
0: دنيا رايزة وهادئ ونسيم عليل
1: سمش الحاجة تقرص كل واحد. شفت وانا عشت في بلدان فيها حتى الأقل من 10 20 متحسش بنفس البرد متاعنا نحن هنا درجتين ولا ثلاثة.
0: اي تعرف هذه دكتور معناها كانوا يقولوها تتفكر الأطباء الروس معناها والبلغار اللي كانوا في سبيتار الكيف يقولوا رانا نوصلوا إلا 30 و25 معناها في روسيا وغيره، لكن برد الكيف ما نعرفوش.
1: ديمي قسم لي وذنيك كي كان بالعرب
0: حتى على البرد ايش علينا
1: بردنا ما تصعيب هذاك. علاش كي تمشي البلاي الصخرة تبدا بلو كليمون؟
0: لكن فلسفيا يقولوا معناها برؤيه فلسفيه يقول اخي بحاجه على الانسان انه يتاقلم، معناها ما يكونش ثاير على وضعه، ما يكونش انه يتاقلم مع الخيبات مثلا، يتاقلم مع
1: وضعيه بالدون وامور اخرى. ذيك فلسفات اخرى،
0: اي ما قلنا على الفلسفه نحن،
1: وننسى حتى اقلم البدني.
0: اي
1: ماهوش اختيار.
0: أي.
1: هذاك تفرض عليه هيك المحيط هذاك، كيما حتى الظروف الناس وصلت تعزلت في صحاري ومالح شيء، وناس وصلوا كلوا بعضهم في حوادث في الليزوند، طاح بهم الطيارة في بلايس امبوسيبل. يعني الانسان ما تنجمش تلومه عليه باش هو يبقى حي، لان ذيك الحيويه الفلو فيتال هذاك، هذاك يفرض المنطقه نتاعو زايد اي واحد يحب يبقى لاخر واحده وهو تنبض فيه الحياه. انما صحيح كلامك فين، لما يتأقلم على الذل والمهانة وكل أشياء اللي هو أخلاقيا مش مرتاح لها
0: يرفضها
1: ويحس اللي هي ضد قناعاته وضد الوحدة، صحيح هذاك الرضا بالدو. الإنسان معناته يقبل أشياء اللي هذيك فلسفة كما قلت أنت،
0: فلسفة
1: يولي ثميك ينظم أموره لما هو أفضل. وثم الناس بعد كما تو نحن كنا تحت الاستعمار، مو عشنا الإهانات بتاع الاستعمار وكذا وكل شيء، وقبيلة نقرأ على كيفاش احتفلوا بالنصر في باريس على النازية،
0: على النازية
1: كيفاش الأمريكان عاطين تعليمات يقول لهم ولا وصيف يدخل في انكرويابل ولا افريقي
0: ولا افريقي،
1: هما لا فارقة، هما اللي حروا الاوروب،
0: هما اللي عمروا امريكا،
1: وهما ولا الشمال الافريقيين المغاربة الجزائريين التوانسة
0: انتيريور
1: تونيزيان. يعني يقول لهم معناتها فك احتفال النصر هذاك وكل الديفيلي ما تخلوش واحد افريقي.
0: يعني شكون الرئيس اللي قال هذا؟ يا
1: لا مش هو رئيس، فك وقت بتاع روزفلت جاتهم تعليمات، يعني
0: جاتهم تعليمات
1: في شانزليزي. انت نحكي لي عليه والدي ساعتها كأونسيان كومباتون، يعني شيء رهيب. يعني ما هو تعرف انت نفسك الشارع ذاك عملت فيه المانيا ديفيلي بتاع
0: انتصارها،
1: ولكن نرجع للقادة كيما دوغول ثار وهو عسكري على الوضع ذاك، ونظم المقاومة كيما توا نحن عندنا المقاومة هام جدا. كلمة المقاومة والممانعة،
0: أي صحيح،
1: هذا كلمتين لزمهم معناتها، ولأنه وراهم فلسفة
0: أكيد. أي.
1: فهمت. هو نحن عندنا كل واحد كيفاش يتكون وكيفاش يتبنى وكيفاش مقتنع وممن مو هكا ولا لا، هو هذاك اللي يعمل الإنسان والإنساني.
0: صحيح.
1: هو شكل ما نعرفش انا 60-70 كيلو مش حمو الحمو وعضاه، فهمت؟ هو كالكونسيونس هكا مش عنده أكيد. هو من نفسه على فكره انسنا.
0: صحيح، انسانيه الانسان به. قريب نكملوا ابو مخلوف دكتور،
1: نكملوا شويه شويه هكا على الحوض
0: باهي، نحن باهي على قبل الحوض باش نرجعوا بركه خاطر فما شكون طلب منا بكل لطف معناها، وللتذكير في انه الحصه معناها نتاعنا مسموعه برشا برشا ناس يحبوها برشا ناس يتبعوها. وتحيه للمستمعين اللي يتبعوا فيها بانتظام واللي هما مستمعين اوفياء، تحية كذلك للي بدأ معانا مليلة مثلا
1: إن شاء الله،
0: لأنه أكيد فما شكون بدأ معانا مليلة باش يسمعنا.
1: مرحبا
0: بك. نحن رانا نختاروا في مواضيع ننزلوا فيها في إطارها الفكري الحضاري التاريخي بالأساس، ومعناه ونحاولوا نقاربوها مقاربة ثقافية فكرية نخرج منها ديما بخلاصة بمستنتجات بطبيعة الحال. مع الدكتور محمد ليلي عملنا أكثر من حصة على القصبة وخذت لنا برشا وقت القصبة، تعدينا البو مخلوف ومخلوف طلبوا منا والمتحف، هي المتحف هي المتحف
1: الزاوية الرحمانية،
0: طلبوا منا أنه باش نعاود ونحكوا شوية على الزخرف والهندسة متاع القباب وكذلك الصومعة متاع أبو مخلوف. قبل ذلك دكتور تحية ليك وكل السادة المستمعين، نبدو بالعيسوية وبعد نرجع نواصله. تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع.

0: نواصل مستمعينا الكرام بعد ما سمعنا العيساوية يربح من زارنا بالنية. النية هي الكل دكتور.
1: اي خاطر انت تو هذه ديما
0: ادرز النية وبيت في اثنين ولا ارقد في اثنين.
1: فكرتني ديما عرضوا بها للولات الجدد هبدو هز اللي هاك السازق يربح مزار نبني يعني كان جاي وعاقد نية معناتها مش يخدمنا ويعاوننا وكذا هانو ربح هي نيتم قاعم زمشة
0: به حضور معناها العيساوية هذه معناها وغيرها من الطرق الأخرى أثرتك برشا معناها على طبيعة الإنسان وطبيعة المواطن في حد ذاته معناها داخل المدينة العتيقة خاصة لأنها خاصة بالمدينة بأهل المدينة معناها
1: هي أولا كمال لازم تعرف راوك شو قلك حاجة أنا مرة سمعت نفس المدحات بتاع السيدي عمر مع جماعة العيساوية وسمعت نفس المدحات بتاع السيدي عمر بك الفرقة اللي هي في سيدي عمر ريفية فرق ما بين سيدي عمر وكيف ما ثمش 20 كيلومتر فرق معيتها كبير على كل الأصعد. أنا تمنيت رو معنا موسيقار يحللها لا الظاهرة فهمت توا
0: معناها اللحن مختلف
1: والأداء كذا أي معناتها فهمت يعني
0: تختلف المسألة
1: وراو نفس الوحدة فهمت نفس المدحة
0: نفس الكلمات تقريبا
1: نفس الكلمات ونفس اللحن ولكن هاو هذه معناتها مناسبة باش واحد ينتبه يسمعها
0: تو هذه مثلا حاجة ينجم يجاوبنا عليها سي حمادي الخماسي مثلا باعتبار انه مهتم بالشأن هذا معناها في
1: يزم انتروبولوج يفهم اللهجات ويفهم التمثل والتشكل يعني كيفاش هو يسمعك شيء ذاك وكيفاش يفهمه وكيفاش يأديه بالوحده نتاعه بأدواته هو بمواده هو
0: تو المدحات هذه هانا نسمع نحن معناها العلوية مثلا
1: حاجة
0: ما هيش كما يمدحوها لهنا في الكيف كما في طوزر مثلا ولا في نفطة ولا
1: طبيعي وهذيك الحاجة الخارقة العادي شوف سي كمال أنا كنت بكري أعز ما كان عندي وهذه هو أذان الفجر
0: أذان الفجر
1: تحت الدار بتاعنا تحت السمعة بتاع الجامع الكبير
0: إيه
1: وتصور مرات تعدي ليلة معناتها زرقة كما يقول تبدأ تستنى وقتاش يطلع النهار
0: أي بالحق
1: أول صوت مع بلاج الفجر هو
0: صوت المؤذن
1: وكانت بكري ما ثمش من الأبواق
0: أي ما كان شيء ما كان شيء
1: كانوا عندنا 3 مؤذنين مناسبة نذكر وسامعهم باش نرحموا عليهم سي بلقاسم بن حمودة سي علي الصدي وسي إبراهيم العثم هذم 3 كانوا يتداولوا وبأصواتهم معناتها الرخمة صباح سورتو سي بلقاسم بن حمودة كنت نحب الواحد بتاعو الأذان بتاعو كنت روعة فك السكون تاع الصباح
0: الفجر
1: اي حلوة فهمت كيفاش
0: مسعد يقول الفجر ساعة جدا تكره المزاح
1: اي معناتك نتاع الميديتاسيون يعني
0: تأملات
1: اي بالضبط والرياض ومازلت ما قلتش
0: والنفس صافية صافية النفس معناها والروح
1: اي حلوة ياسر
0: انطلاقة جديدة
1: كان عندي انا معناتها لها ميل خاص وكان حتى في صغري صليت ويهزني بابا يفيقني باش نمشي مو نهار الاثنين اليوم متفاهمين
0: مش نهار الجمعة
1: الحسين معناتها
0: معناها تكتشف انه فما جوانب خفيه في المؤرخ اللي هو معناها علمي اكثر وتلقاه عنده معناها نوع من
1: خرج من العدم هو ولد مجتمع هو ولد حضاره هو ولد ثقافه هو كنت تحكي لي تو انت مثلا تو نعيش عشت ما بين الكيف الكيف وحط السوق وواحد كذا وعشت في سيدي رابح يعني هذاك ملهجة وهذا ملهجة وهذاك عقلية وهذا عقلية تختلف وهذاك كله هو معناته إثراء لك الحس بتاعك حتى غدوة تبدأ تدرس في المواضيع عندك خلفيات، والخلفيات هذه تعينك في اتجاه صحيح. معين صحيح. وتنير لك السبيل وتعطيك صحيح. وخاصة تنسى كمال كل ما تعرف الآخر وتحترمه وتقدره
0: وتفهمه
1: وتقدر ثقافته وما صحيح. تحكمش عليه بالدول وكذا وكل شيء، كل ما إنسانيتك ترتفع ويولي معناتها حكمك يقوى وتولي بالحق حق من المؤرخ لأن المؤرخ هو عبارة قاضي يحكم ما بين خصوم ويزمش معناتها يحكم بالنزوات
0: العاطفة
1: فهمت مؤرخ هكاك. وبالتالي نحن في صغرنا طبعا معناتها سجلنا برشا أشياء لتوا ما يفهمونيش علاش باللي معناتها تقول تقوشت لكن وطني موت على الوطن التونسي خاطر عشت الفترات الحاسمة في تاريخه فكل في نضاله معناتها المسلح ولا السياسي ولا النقابي ثم الاستقلال وفرحة الاستقلال وحتى إلى حرب بنزرت كله حرب الجزائر وكبت حرب الجزائر توا معناتها وقت الناس معناتها الأناشيد الوطنية الجزائرية معناتها تعثر فهمت طبيعي أنه فتكون وتشكل معناتها الوجدان بتاعك والحس سواء الفني أو حتى الأخلاقي إلى آخره الواعز الأخلاق الكل يتكونوا فك الجو ذاك ذاك علاش نحن تو نلقوا مرات بعض الصعوبات في معناتها التمشي بتاعنا اليومي تو مع المجتمع خاطر ما حتكوننا على مجموعة بتاع مثل وأخلاق و
0: صحيح
1: هام جدا
0: بيه دكتور اي نواصلوا ملا كما ذكرنا بكر شوية انه باش نرجعوا نذكروا بالهندسة وبالمعمار اللي عليه زاوية
1: ابو مخلوف هي في الاصل موجودة في تونس الكل وهي يسموها المدرسة محسوب الأندلسية المغربية
0: أي؟
1: هي بدايتها كانت في الأندلس وزحفت يعني على طريق المغرب والجزائر
0: أي؟
1: وصلت حتى ليبيا معناتها شمال أفريقيا كلها تأثر بنوعية هك المدرسة
0: هي المدرسة
1: هي معناتها تمازج ما بين الزليز هذاك اللي هو كما أكل التقليدي عفصة الحصان وعندك أنواع وكذا وابلتو عفصة الصين وبقيت لأنه ثم هذيك البانويت يعني موجودين اللغطة يبدو يغلفوا بهم الجدران وثم من اللي تبدأ معناتها القبة وكل الانحناءات هذيك الكل ندخلوا في عالم آخر لأن القبة ما ننسوش اللي عندها غاية وفلسة هي تمثل السماء وتمثل عندها رمزية وعندها فهمت كيفاش وبحيث وكل
0: ذولي خاصة بالمعمار الإسلامي
1: موجودة في البيزنطيين عند البيزنطيين موجودة وخذنا أظن على البيزنطيين موجودة إنما عندها
0: حتى الحمامات تمتاز بالقباب متاعها
1: بالضبط لأن القبة يعني قديمة جدا يعني قبل ما الإسلام إنما الإسلام لقى فيها راحته كما يقول يعني علاش خاطر
0: تمثل السماء وتمثل
1: توصل حتى من الأربع أركان بتاع الخبة ذيك يسموهم باسماء الأربع خلفاء مثلا وتلقى في سيدي يوسف حجار الفوق تلقى في بلاصة الواحد حاطين الحسن والحسين فهمت ذاكم أربعة ما يسمى لوتاد يعني
0: لوتاد
1: أكل العروس الكبير
0: تبنى على حضارة كاملة
1: يعطيك الصحة وحتى الرؤية للكون وكذا وبالتالي قلتك معناتها القبة في حد ذاتها مربوطة برؤية كاملة معناتها تجول ما ورائية يعني
0: أي صحيح
1: أي معناتها والنجوم وكذا
0: فيها استدعاء فيها استدعاء لك الماضي اللي تبنت عليه معناها الأعمدة الأولى اللي تبني عليها الإسلام وتبنت عليها الحضارة كاملة وتبني عليها الدين وغيره
1: صحيح ترى القبة إذن هي تقع تحت الحضرة الحضرة هي أهم ظاهرة يعني تبتع العيسوية الحضرة هي وقت اللي ينشوا يعملوا الإنشاد هذاك الصوفي وكل الرقص وكل يعني الجو هذاك كله بسرتو بيزوسيل وكا مسرحتك شيء هذاك تحضر فيه الناس تتأثر وتتبعك شيء هذاك وتسام معزولين وراك البرمقلي فهمت ورجال في القاعة الكبيرة مع المنجدين والمنجدين في حد ذاتهم يعني فيهم تقول إيرارشي يعني فهمت ترتيب معين ما هوش مخلطين كيك شيخ شيخ وكذا وشيخ العمل وشيخ وكذا وفهمت كيف
0: شيخ الحضرة
1: فهمت كيفاش يعني واللي عايط على الشيخ وكذا واللي سخن البلادير يعني وشاوش وعندهم عندهم إيرارشي
0: رتبية فما رتبية في المسألة
1: وعندهم أسماء الحيوانات كما العكاشة وعندهم الصيد والجمل وال وال وال اي اي وال وسميهولي والفرخ بتاع ذاك شو اسمه اللي عنده الانعام اللي ياكلك الحديد وياكلك الروح اي هما بدايه وقت اللي معناتها يهيجوا
0: يعني اي معناها الظاهره غريبه هي لمحاله يخرج فيها الانسان عن طور معين ويدخل في حالة
1: هذيك هي خصوصيتك العيسوية مثلا ولا الطريقة ذيك هي يعني سمى عالم آخر يعتقدوا فيه وكذا وتأيوله وفيه ما يسمى معناتها الحواج الاستثنائية والغرائب ولا فهمت هذيك كلها تلعب تخلق جو تخلق محيط هو شو كمان علاش نحن نتوى في أزمة كبيرة هو وقت تولي ذكي وتعرف مشكلة ما عادش جد
0: صحيح
1: وقت الوقت ما عادش جد عليه كل شيء
0: تمسعت
1: نحن التوى ذكي رأوا خلصوا في الفاتورة بتاع الذكاء فهمت بكري هو ما هذاك هو يعتقد في الشيء ذاك
0: صحيح
1: كان عندنا حما سموه حما قارب عاد جارنا في الفوق وقت لي مسكيني في يفز عليه الوجه يبدأ يطلب فينا نمشوا نجيبوا له من الدار دورين نجيبوا له عقارب عكير نزو من الحجر هذيك تلقى تحت كل حجرة إلا مولو ثلاثة أربعة يعمل روح وجو وكذا ويتخمر ويبدأ يربي يأكل فهمت غريب
0: معناها شفنا مشاهد معناها في الحضرة مشاهد غريبة اللي يأكل الكاس واللي يأكل والمنجل الأحمر ما نعرفش كيف يعملوا
1: غير السياف والهندي
0: والهندي وغيره
1: وكذا وكل واحد باش تطلع له احنا جبنا جماعة مرة السيدي مسعيد كانوا بكرة عنا نحن وفاشك جماعة يهيجوا وكسلسل وكذا ويبدو ربطينه بالسلسل ويكسراها ويتسيبوا فهمتوا فما اللي يأكل الحمل الني
0: اي صحيح اي موجود
1: حسين وجوه هذيك كلها معناتها سي سي لا لا
0: باي نرجع لل للمعمار والهندسة متاع المعلم في حد ذاته قلت انه فيها عرس مأخوذة من
1: هذيك حاجة طريفة من الطرايف نحن نمشوا للزيتونة ولا نمشوا للجامع عقبة كلهم مبنيين بالعرس اللي ماخذينها من المعالم الرومانية القديمة بما فهم الكنائس كنائس ما عملتش عرس يعني الكنائس بدأت من القرن الرابع بكلها هذيك كل تعرف حاجة قليل يعرف قرطبة الكل مبنية بالعروس متاع كرتاج عيون
0: قرطبة
1: قرطبة الكل العروس اللي موجودة في الأندلس جلهم من كرتاج كان أكبر كوميرس مع أنت وقت لقرتاج خربت وكذا وكل شيء وبدأوا يبنوا في المدن الإسلامية في الأندلس وكل شيء ثم شارين كاملة من جهة صفاقس من جهة الواح يعبوا فك العروس وينهبوا شيء كبير وتبيع للأندلس فهمت كيفاش
0: إيه هذا الجنال وكذلك ارتداد وقت الأسبان دخلوا تونس هزوا كذلك عرس وهزوا برشا حاجات معناها خاصة من جامع الزيتونة وغيره معناها
1: والمخطوطات
0: والمخطوطات وغيره
1: مدريد اللي كيما نقولوا احنا المكتبة الوطنية ولا الأرشيف الوطني شيء كبير انت ما عندكش فكرة لو كان نهار يلموا الأرشيف بتاع العالم العربي والإسلامي شيء رهيب الموجود في روسيا موجود في الانجلتير في امريكا في
0: ستور
1: زال يتبيع بالمزاد العلني شيء كبير كبير كبير كبير مع تعظيم كيفاش يعني كتبوا ياسر في اوج الحضاره الاسلاميه نرجعوا لبو مخلوف
0: اي العروس نتاعو
1: مشكل العروس هذاك ماخذينهم من معالم يعني قديمه ولكن الاغرب ثم حتى معالم نوميديه قبل نوميدية. الرومان
0: قبل الرومان اي
1: تاج غاديك انا عز علي ياسرك التاج هذاك لاني
0: تاج نتاع عرسه معناها
1: اي اي اي اي يسموه ليوليكا هذا معناتها نوع معين يعني كانها هكا شبه عين هكا في اربع وعاملين كل قرون هكا معناتها قرنين متميزه هذيا انا قاعد نحضر في دراسه تتبنى على شواهد كما هكا ماديه فنيه على مملكه نوميديا هذا ما خص من خصوصيات الماسيل التو ما كونناش لهم الكوربوس بتاع حضارتهم في البناء في كل شيء في,
0: أي.
1: في الفروسيه في اي الاخري عاد من جملتها التاج هذا الموجود في سيدي بن مخلوف عزيز عليه ياسر ومعناتها وثمين بك العرس هذاكم منهم عرس نحو من الكنيسه بتاع قصر الغوله فوق بحذا الجبان بتاع الفرنسيس الكنيسه هذيك وعنا كيف كيف ثم نوع بتاع قوس نصر اخذوا منه بعض تيجان الى اخره هذا مو مخلوف بركه عندنا كي تمشي الكنيسه بتاع وش اسمه هذاك
0: وهذه تعتبر خصوصيه معناها حاجه باهيه معناها هكا انه في هالمزيج هذا الكل
1: انت من انت ما تنجمش تحكم ديما على اشياء بعد ذيك يلزمك تشوف فك الوقت هذاك وش صار
0: بالضبط ما هو متوفر الوقت هذاك
1: اللي يلزم يلتزم بها المؤرخ في حكمه ما يحكمش كيما كنا نحكم بالاهواء بتاعه
0: صحيح
1: الشيء اللي وقع فك الفتره هذيك عنده خصوصيات وربما عنده فكره هي الكنيسه وقت اللي بناه وولوا مع ترسمين ما هو تعرضوا لبرشا اضطهاد يعتبروا ان باش يبينوا اللي هما انتصروا على الوثني يلزم في الكنيسه يحطوا حجرات مكه المعابد القديمه ذيك وعندنا في الكنيسه بتاع سان بيير في الكيف
0: في وسط البلاد هذيك
1: ذنبه موجوده هذاك مكنونه باش نعرفوا انهم المعالم الوثنيه اللي سبقوا الكنيسه ذيك عباره عن تروفي يسموه في القصبه الفوق وراء القاسمة ثم يسموها شابيلو وزومبليب هذه دواميس وقت اللي كانوا بكري الجيش الروماني يحارب الجيوش هذه بتاع المقاومين العمال البلاد وكذا وانتصروا عليهم ينحوا لهم السناجق هذيك كدربوات بتاعهم وحطوهم غاديك فك الدواميس هذيك سموها شابيلو وزومبليب معناتها بتاع اكل الانتصارات نتاعهم
0: ايوا
1: فهمت كل فتره عندها
0: باه
1: نرجع
0: السمعه تاع ابو مخلوف
1: السمعه هذيك مثمنه معناتها هذيك جات من جهه تركيا موجوده فهمت يعني حنفية مربوطه بالحنفيين
0: تقريبا معناها مثمنه الاضلاع كباقي
1: هي الموجودين في تونس اي وعندنا شوي في بنزارت في الدار الحنفيين والاتراك خاطر ما داروش برشا في تونس كانوا محدودين العثمانيين والحنفيين كانوا محدودين وبالتالي هو ثم صوره قديمه على ابو مخلوق جامع سيدي البي برا شوف
0: كيفاش شو معناها جامع سيدي البي
1: ما نعرفش شكو صلوا فيه الحنفيين ما نعرفش خاطر تحته بالضبط خطوتين الجامع الكبير هي البازيليك كانت السمعه بتاعها مربعه عندنا الشكل بتاعها
0: كانت فيها سمعه ذيك
1: اي
0: سمعه ومشت
1: تحت طيحها وعوضوها بسمعه اخرى نعقل عليها وبعد وقت اللي جاء معناتها قرار انه ما انت مشي يبرزوا
0: يبقى المعلم وحده
1: فهمت لان الاخر دقيقه حبوا يلقوا صيغه بتاع جمع ما بين الوظيفه وما بين المعلم
0: بالضبط
1: وفرغ هي الحومه اصل فرغت الحومه ذيك فرغت كانت بكري
0: اسواق
1: هي يعطيك صح كانت القلب النابض بتاع وبعد هبط اللوطه حتى العبيد ما حاش نجم تطلع لفوق
0: صحيح
1: سواء في كل يوم السنوات بتاع كل يوم او مثلا كان الحومه غاديك منهم والدي الله يرحمه كان يصلي غاديك يقول سيدي بن عيسى هو امام الخمس ثم في الحوم يقول اخي يجوز سته من الناس يصلوا وراء امام عقل عليك فهمت
0: باهي دكتور باش نواصلوا بعد شويه هذا نغم بعد نرجعوا معاك باش

0: نواصلوا مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني. يلا دكتور نرجع معك نكملوا مع زاوية بو مخلوف. يظهر لي شنو المازال فيها تو باش نحكوا شويه على
1: زاوية بو مخلوف. وقلنا راي هي معناتها شبه تأليف في زوج مستويات. مستوى يعني مادي هندسي معماري فيها عدة مدارس متجانسة ومتكاملة وخلقت هكا النموذج هذاك. هذاك علاش ماهوش محصن منين تتصورها تعطيك حاجة سواء من الغرب من الشرق من الشمال يعني. وقعدت هي الإيكونة متاع الكيف فهمت يعني. تشوفها أنا مرة سي كمال وانا مش نروح من بروكسل ماشي للمطار وشوف في القاعة الكبيرة بتاع كل فيها الليزاجونس. شوف في اخر واحدة كيه تصوير كبيرة وصير بلوزير بلو وما بيناتهم الضوء يعني تصوير رائعة. تشوفها مع شو هو سيدي ظهرت الستوب بتاع الواحدة بتاع تونيسير بتاع تاع تونس يعني فهمتوا ليه ماشي بالضبط مش الريزيرفي من ثم يعني ناخذ تذكرتي. وشو بو مخلوف روعه مش باش نقول لك معناتها انت شيت
0: تحس كل احساسك
1: معناتها حبت يو بلوس كونسول مو بلادي ومدينتي وحبت فهمت. عاد بو مخلوف قلت لك من الناحيه الماديه هو نموذج ومن ناحية الطرقية والإنشاد ومالوف وكل المدحات هذيك كل هو ثانا كيف كيف تأليف ما بين ما هو أندلسي وما معناتها من المغرب ومن أفريقيا ومن تونس ومن يعني حاجة رائعة معناتها بالحق يعني. وهذا ربما من ميزات تونس أن بلاد معناتها جاها برشة طيارات وتخلق تونسها يعني
0: صحيح.
1: تونسها بقوالب خاصة بها فهمت.
0: بو مخلوف كذلك ما بقاش معناها مجرد الزاوية معناها لوجوده هو توجدت الأسواق وتوجدت
1: ايه طبيعي معناته هو منشأة تكمل يعني جملة لأن بكري المدن المحصنة والمصورة واللي بأبواب وكذا ديما تعلوها قصبة فيها معناتها الحامية وتحتها معناتها يكون الجامع الكبير بتاع الخطبة وحوله تتكون يعني منشآت ذات صبغة مركزية لأن المدينة باش تتعرف
0: صبغة مركزية
1: نعم مركزية ايش معناتها
0: إدارة مثلا
1: لا لا لا لا لا لا هتوجه فيها شو موجودنا ثم الحماية العسكرية ولا لا وتحتها معناتها الخطبة اللي هي تتضمن للخليفة العثماني هذا المربوطين ببعضهم يعني هم مش حاجتهم حاجتهم يقولوا الله منصر سيدنا ولكن بك الرمز هذاك تتكون وراه معناتها الحمام اللي هو لونتي شابر ذاك ضروري معناتها
0: الحمام والجامع
1: كما في بن عنين حمام وجامع ثم حول هذاك تتكون مرافق خاصة ما يسمى بالقيصاريات هو الأسواق المختصة يخلص عليها معناتها الحاكم وذاك يقول سوق الربعة وإلى آخره وكل سوق عنده اختصاصه سواء صناعة أو تجارة أو
0: قيصريات. ليش تتسمى قيصريات؟
1: ما هي الخطر هي من قيصر يعني الأمبراطور بكري هو كان يستخلص معناتها
0: أي
1: هو علاش يقولك معناتها السموع بتاع جمع عقبة يقولك من القيصرية معناتها فهمت كيفاش أي يعني هي
0: شوف كيفاش العلاقة معناها تربطت بين التسمية
1: وال ثم طبعا تلقى بعدك القيصريات وكلاسواق وكان تسكر كل شيء ثم معناتها ورا زاوية لأن ثم طريقة هذه العيسوية عن جنبها كما قلنا احنا وكالة تاع الزيت من
0: هذا
1: وراها مدرسة ثم نهبط شوي اللوطة نلقوا دار البي فهمت. وبعد تلقى فينا دارنا تحتها كان دار جلد هي موجودة في توز دار جل
0: وين موجودة هذه
1: وانت هابط معناتها من دار السيتي للغريبه بتاع اللي هو هذيك دار جلد وكل حوم. هذيك كانوا يسموها حوم تهل اللربس، الويل اللي عمرو الكيف، الويل اللي عمرو الكيف ابتداء القرن السادس عشر وجده هما اهل اللربس، لان اللربس هي كانت العاصمه.
0: ايوه
1: عاصمه الاسلاميه بتاعنا كانت
0: اللربس،
1: والعلماء الكبار اللي طلعوا باللربس بما فيهم ابو جعفر، هذا اللربس
0: ابو جعفر الاربوسي
1: يعطيك الصح،
0: اللي هو معناها ابو جعفر في سوسه.
1: هي هذاك ابو جعفر. هي
0: ايوه
1: هيك تقول له بيترجم شوي
0: ابو جعفر ماشي مره معناها اللربس
1: هيك هيك اللي مثبت سي محمد كان عملت له عامله خير
0: وزير السياحه سابقا.
1: اي ما زلتش عليه، قلت له روح من هنا باللربس ابو جعفر بتاعك.
0: ايه ابو جعفر اللربس.
1: ايه كان معناتها مرابط كبير يدافع على كل منطقه هذيك، هو ابو جعفر القمودي، هاو الاخر من قمود. اي مرابطين غاديك اللي انا كانوا بكري يهجموا علينا في البحر ويختطفوك الصغار ولا كل البحارة ولا كل واحد ويبيعوهم في الأسواق، فهمت؟ وبالتالي كانت الناس ترابط بما فيهم العلماء. يا هذاك علاش يقولك الأربطة، رباط سوسة، رباط المستير، فهمت؟ يعني موجودين الأربطة معناتها
0: بالضبط،
1: سلسلة كاملة معناتها تتعاملت من وقت الفتوحات الأولى ثم مع الغالبة بالخصوص. وبالتالي نرجعوا قلنا ابو مخلوف اللوطة، ثم قلنا دار البي، دار البي تو نحكوا عليها بلاد في بلاد. دار البي كان شيء كبير سي، وذيك ثانا من اكبر الخسائر اللي عرفتها الكيف هي دار البي. تو فين نادي الضباط كله، كل علم هذاك كله كان صباط كبير، يعني صباط دار الكي هذاك اللي الوحده عشر مرات هذاك العلو
0: فما صبات اخر.
1: هذا هو صبات دار البي.
0: كان على شي تسمى صبات هذيك؟
1: صبات معناتها باراباي، هو
0: اللي في راس العين هذاك وين دار الكاهي.
1: دار الكاهي
0: هاك المدخل هذاك الصغير
1: هي هذا صبات،
0: يسمى صبات
1: للظل والناس اللي كانوا بكري في المعمار الاسلامي، يعني وقت تكسب منه ومنه تنجم تعمل ما بيناتهم يعني.
0: صبات
1: وك صبات هذاك ثم علو معيد يبدا واحد راكب فوق صح،
0: بس الواحد
1: بتاعه
0: يتعدى مرتاح
1: هكاك، فهمت؟ ذاك الفضاء العمومي والفوق هذاك يصبح فضاء خاص، فهمت؟ بالنسبه للانسان يملك منه من ذيك فتاوي معناتها قديمه وكذا وكل شيء، وعملت المدن. ثم بالخصوص كمان نرجع هنا ما قلناه، الظل
0: واهميه الظل معناها
1: معناتها مدننا، معناتها لو فكرنا باش وقلنا كيفاش وقت فرنسا دخلت على الجزائر بديت تعرفك لي بورتيك كل، فهمت؟ وعملنا نحن تجربة معناتها هنا النهج هذاك اللي يطلع نتاع الشارع فرحت عشان، فهمت كيفاش؟ يعني الظن
0: هو ريت معناها تصديقا لقولك دكتور، ريت وقت اللي تبدا معناها درجات الحرارة 40 وين توصل لك الصبات هذاك تحس بنسمة أخرى مختلفة تماما.
1: هي. هي.
0: بالحق راه
1: وحاجة أخرى سي كمال، الأصول ريبيه وقت لي، لأن نحن في فترة معينة وقت لي استعمرونا يعني اقتلعونا في نفس الوقت من عاداتنا وتقاليدنا، ومنها العادات والتقاليد اللي حتى وان تبدأ بكري قليل تجب تبني مستحيل
0: باش يتسمى استعمار. هو معناها
1: هو
0: لأنه الاستعمار درسنا معناها في الفترة متاع معناها درسونا حضاريا ودرسونا أدبيا وفكريا وعاداتنا وتقاليدنا كل شيء معنا.
1: بكري كانوا يبنوا بالتراب، والتراب معناتها كان يكسر حدة السخانة ويعملوا الحيوط عريضة ياسر، فهمت؟ كان برد معناتها ما
0: يتعدى ايش البرد،
1: كان كما تو
0: سخانة
1: كما تيزور. اليوم نسمع في جماعة الجنوب قالوا أعطونا الضوء بليش على كليما
0: تيزور،
1: تتصور معناتها تو كدي جنوب يعني سير متعقلب مع السخانة ومع الواحد كذا، ولكن اليوم وقت يبني هو بك بكليزور اللي هما نو سولمون دي برودوي انرجيفور يعني باش يتصنعوا استعملوا ياسر انرجي هكل لا طاقة كبيرة، ثم هما في حد ذاتهم معناتها وقت اللي تضرب فيه الشمس بعد يعني 4 ساعة يسخن من داخل، فهمت؟
0: صحيح
1: سرتو الضلات وكل واحد، فهمت؟
0: صحيح
1: يعني
0: لا حتى الأسقف في حد ذاتها معناها الأسقف هذه اللي نعملوا فيها معناها في البنايات متانة اللي هي جالبة للبرودة وجالبة للسخانة معناها كان جد معناها بطرق أخرى.
1: شو أنا درست الموضوع هذا بكري كنت عملنا صيانة المدينة وحاولنا نعيد الاعتبار إلى برشا مواد بناء إنشائية قديمة تقليدية جربت وقت لي معناتها عملت حظيرة القصبة عملت فيها برشا ورشات وكونت برشا شباب على الأشياء هذية
0: مهم جدا
1: وأي معناتها عملنا برشا أشياء عاد شوف أنت تأخذ عرض 50 سنتيمتر وتشوف وش كي تضرب الشمس من برا وتدخلك السخانة لداخل هكو ليه ثم فارق هك المكونات بتاعك الجدار ذاك
0: أكل 50 سنتي ذيك تختلف المكونات
1: بتاعك يا مواد شيحة كالسيمان يجور تتعدى حتى إذا يجور منقوم كل شيء تتعدى بعد يعني تزقول ساعة ساعتين سفني يدخل لها الوحيد
0: بالضبط هي تسخن
1: المواد اللي هي فيها إنيرسي فيها شبه بلوكاج كيما التراب تضرب باش يسخنك تراب يحب لك
0: النهار وفاء
1: اي هكا الديار العربي تول اللي يحتموه بالديار العربي المدبس كله يلقوا ديما الفريشر يلقوا ديما
0: اي معناها هذا خاصه في الرياف نلقوا معناها
1: اي وانت توك تمشي تشوف عماره الجنوب الدوابيس هذيك والمغاور
0: ماتماتا
1: اي بالتجارب تاع السخان شو تقول لي انا نعمل كليماتي
0: لا هو عندنا معناها نحن في الرياف نتاعنا قبل كانوا يعملوا شو يسموها الكيم ولا
1: المعمرة
0: صحيح
1: النوالة
0: وغير إيه دكتور معناها كان بأبسط الأشياء
1: كان يضرب الطوب
0: الطوب صحيح
1: طوب شيء كبير طوب هو غرقة بشوية بن وكذا وكل شيء وقوالب وبعد يبنوا بها كما اللوجو طبقة كل واحدة وانا شفت ناس بنت عن جنبك الكيام القديمة بلو ديار في المقيال يهرب لك
0: بالضبط
1: فهمت فهمت شيء كبير ثم الاقتصاد الله يشوف كل حكاية معناتها اللي التو نتأسف عليه انا وقت اللي مشيت قريت عام في اختصاص معين في بروج
0: بلجيك
1: أي حول ما يسمى بصيانة المدن العتيقة وإعادة التأهيل إلى آخره. أنتر اكتشفت حاجة ما كنتش نتصور خلاص.
0: اللي هي؟
1: إنه عندنا مهندس عبقري كبير مصري اسمه حسن فتحي. أمريكا استدعته باش يعمل لها مطار في نيو مكسيك يبني بالطوب.
0: بالطوب.
1: مدينة كاملة اسمها القرنة هذية بعد وقت مش يحولوا كل واحد ومش يفيد السد بتاع الواحد بعد وبعض المدن منهم مش يبنوا بالطريقة هذا مهم جابوا السيدة ذي عمل مع انت قرى كاملة بلوا وعملوا اشياء
0: رائعة
1: وكتبوا كتاب تكتب باللغات الكل ما عدا العربي اسمه كونستوير افيك لو بوبل البناء مع الشعب بأقل التكاليف
0: صحيح
1: أنا هذا اكتشفته في بروش يعني من التشغل فضايح أنا عربي مع هذا اكتشفت تراثي في الواحد لأن هم منتبهين أكثر مننا
0: أكيد لا
1: مرة يا زمان ويا زمان رجعت أنا هنا في اجتماع مع في الولاية ولي اقترحت أنا قلت يا مش ساعتين يبنوا في الشريشي مش يبنوا دار ثقافة غنيك قلت يا ما نعملوها بالطوب كما عمل تلفت لي الولي قال لي سمعت عندك تحبنا نرجع لتالي باهي لا توسكت برا يا زمان ويا زمان بعد 20 سنة يجيبوا مهندس بلجيكي بسويسري والاخر اسباني باش يبنوا لينا نفسك الدار هذيك بالطوب قلت لهم الغرب يا بايلينا نحن
0: بتاعنا
1: تعرف هذه ما يسمى الحقرة الذاتية
0: صحيح.
1: لما انت تحقر روحك وما عندكش هك المستوى والنضج هذاك انت بيدك تخر بيتك لانك تصبح تصرف هكاكا ببهامه
0: وماشي في ولا معناها زيد صحيه اكثر معناها
1: طبيعي بيصير التراب والتربة والوحده شيء كبير
0: تبن وغيره هكا معناه تكون مخلطة رائع.
1: أنا جربت بعد بريت وشيء كبير
0: صحيح به. اش مازلنا ما نعرفه تو على أبو مخلوف.
1: أبو مخلوف يزك تعرف اللي الحومة ذيك كانت فيها أجواء سواء موسمية كانت تقام فيها الزرد وتجي الناس تجيب العادة وتزرد وتوعد والوعدات والوعدات يعني
0: الوعدة راي مش لعب
1: تكون يومية يجيب بالريف جيب أو جاب دجاج أو جاب علوش أو جاب الوح ونحن نجيب الحمد والخبز والكرسي والخير
0: كرسي والحم موجود
1: أنتم
0: شيخين وأنتم صغار معناها عديتوا الصغر متاعكم الكل
1: ببليش
0: ببليش
1: إيه ببليش كل شيء حتى منا شوف كلك حاجة عملوا غاديكا في الحومة الاتحاد النسائي في بدايته كانوا يعملوا كل بليز والسراول يعطوها لنا بليش فهمت كيفاش
0: فهمت شختبوا بليش
1: معناها بليش معناتها عشنا بالقديم بالرغم اللي ماناش يعني أغنياء ولكن مسطورين الحال وفي الفائدة كنا نحبوا القراية نحبوا نتعادوا في القراية في الثقافة في التجاوز بتاعك الأوضاع الاجتماعية اللي ولدنا فيها فهمت احنا عشنا نهبط الرأس العين نجيبوا الماء الصيف نهبط نطلع أربع أصلة بابا يعطيني أربع دور
0: عشرين فرنك
1: على كل ستل دور
0: عشرين مليم ولا عشرين فرنك
1: فك وقت ذاك فرنك بزيل
0: فرنك
1: اي بعد ولا المليم
0: بعد ولا المليم يعني تعريب
1: اي فهمت كنت تسكر بتاع السينما بعد دو جرون فيلم نهار لحد بمية مية بعد عشرين دور
0: وقتاش هذايا
1: الخمسينيات كان فيك
0: أواسط الخمسينيات ستينيات
1: لا ستينيات بدأت الأمور تبدل شوي هي نحن الجرون تاكسيدون الحادث الكبير اللي هو قلب المجتمع الكل عام
0: 69
1: تبدلت
0: الهيدي نويرة مع الهيدي نويرة
1: وكنا مع مصالح وكانت الفكرة بناء الاشتراكية أنا حليت عيني بعد الدولة الوطنية والدولة الوطنية كانوا يشرفوا عليها زوج أطراف كبار
0: أي.
1: الحزب الدستوري ولو كان بتبرجوا وخاصة النقابة لأنه كانوا بتحالف مع النقابة وكتحالف ذاك فرض سياسات اجتماعية عديدة في المجتمع
0: كان تحالف طوعي وإلا كره
1: هو خلق لظروف خاصة فك الوقت اللي الزعماء بتاع الحزب بورقيبة وبن يوسف تعاركوا عام 54 وبالتالي الأخرين رجحوا كفة بورقيبة في مؤتمر صفاقس عام 55 من ثم
0: نقابيين
1: عاشور وبعد أحمد تليلي ولو كان أحمد تليلي بعد قام ضد بن صالح كيف كيف ما كان هو رئيس النقابة وبعد قام ضد فهمت كيفاش إلى آخره يعني النقابة كان عندها دور كبير ياسر يعني في تعديل بعد سياسات الدولة نحو الطبقات الوسطى والفقيرة فهمت كيفاش هاب جدا ومشات الأمور هكاك حتى تدخلنا في سياسة بتاع التعاضد والاشتراكية أو ترونس يعني بهيش بهيئة ما حضروش لها إطارات تعملت يعني أكثر منها سياسوية منها يعني استراتيجية لأن كانت تنجم تبني اقتصاد بديل أو كان بدينا نرجعونه تو الشركات الأهلية ذي هذيك إيه فهمت التعاضد هو الناس الضعاف ينموا بعضهم بحرية ثمش بيروقراطية هي وشي لهلك تنجم البيروقراطي يعني مالي الأرض يبدو يخرب الواحد وكذا وينزلوا فوقهم يعني مسؤول جايبينه من الواحد ما عنده حتى علاقة بالفلاحة وكذا وكل شيء وذيك أفشلت التجربة وبالتالي سياسة كاملة طاحت عام 69 وتبدلت الاتجاهات ودخلنا في ما يسمى الاقتصاد الحر هذا
0: باش ما نضيعوش برشا باش نبقوا معناها شوية في حمض بمخلوف وبعدها ننتقلوا لمعلم آخر أكثر كذلك تفاصيل بعد هذا النغم.

0: نرجعوا في ما تبقى من الوقت، نرجع معك دكتور. كنا نحكوا على أبو مخلوف، حكينا على الأسواق، حكينا على تو نحكوا على ما الروحانيات اللي تحركت.
1: إيه الروحانيات موجودة احنا
0: بالمكان في حد ذاته.
1: هو أولا صاحبة الثلاثة هي مركز ما يسمى بالطريقة العيساوي. معروفة الطريقة العيساوية، حكينا بعضك، هي عندها انشاد وعندها معناتها مدايح وعندها طقوس وعندها وعندها وعندها، هذيك في حد ذاتها شيء كبير، وثم معتقدات، ثم ناس تعتقد وتوصل حتى معناتها، وقلت لك لو ذم الحداده ولا مثلا الناس الصناعيه ولا كذا، وثم الناس اللي تجيها بالاحواز يجيبوا الوعده، فهمت، ويذبحوا غادي ويزردوا الى اخره. يعني حاب يقول يعني مكان يعني مقدس، مكان تعتقد فيه الناس في الشيخ بتاعه في السلالة هذيك ويتبركوا بهم إلى آخره، وهم يلعبوا دور ثاني معتها لأنه مربين بطريقتهم ويضمنوا خدمات اجتماعية معينة إلى آخره. إلى آخره هي نوع بتاع كما عندنا نحن اليوم مجتمع المدني ناس معنا ما غير ولكن منظم الروح باش تقع تكافل، وفي نفس الوقت ثم أجواء وثم روحانيات وثم وثم وثم. هذا هام جدا، وكانوا بكري يقيموا المحسوب ما يسمى الموسم كما القدرية. موسم هو مهرجان بالحق، يعني يتلموا أكثر ما عندهم يتلموا مع بعضهم في نفس الفترة. حكيت لك مرة قلت لك وقت الجاي كيفاش يبعثوا جي الناس مع تخدم
0: الفكرة في حد ذاتها
1: وتخدم ثم معناتها تقول تكامل إلى آخره. برا يا زمان وجا زمان، بقات ساك البطحة هذيك والبليصة هذيك هي رمز أصالة الكاب، لأن كان غاديك الشيخ صاحب المصرات ويحكينا عليه كيفاش كان يلم المالوف، وكان هو شيخ من الشيوخ العيساوية ثانا، وكان خميستر نام في بدايته معناتها من العيساوية، يجي مع فرقة منظارة الهناوي كانوا يتبادلوا ياسر، يمشوا عيساوية الكاف كونوا عيساوية سوق هراس. أيوة. مناسبة مش سلموا عليهم، فهمتوا، وإحنا ومشينا لهم غاديك يشوفوا ويتبادلوا معاهم وكذا معناتها، فهمت، يعني عيساوية الكاف يمشوا لسيدي عمر العبادة، يمشوا عندهم فروع كما قلنا في بنزرت في تونس إلى آخره، وبالتالي كانوا عندهم ما يسمى فن الرحلة والحج وكذا الانفتاح على الآخرين، كانوا يجوهم الشيوخ
0: تمزج الاجتماعي بالديني بالثقافي،
1: يجوهم من المغرب يتفقدوا الطريقة. أنا تصويرة عام 1924 الشيخ الكبير معناته اللي هو وارث معناته الطريقة في مكناس يجيهم يزورهم هنا ويتبركوا بيا، شو توا ذاك الكل عالم ومبني بحس رهيف وبخيال
0: فيه من الروح معناها الكثير، صحيح
1: معتقدات تعمل ثقافة معينة إلى آخره. هذا أبو مخلوف. ثم كان عامل فك تحت التوتة هذيك وجو التوتة،
0: وقلنا التوتة هذيك جاية من زغوان
1: وكذا، والتوتة عندها قصة بتاع كونها عندها رمزية، فهمت كيفاش إلى آخره.
0: صحيح.
1: وكانوا يعملوا الحفلات غديك في الصيف، يقعدوا يعملوا شوية فهمت، يعملوا يفرشوا الحصر غادي برا ويخرجوا للنسبة للهواء.
0: كان فهم الحكواتي معناها موجود ولا
1: ما عندهمش حكواتي؟ عندهم شيوخ، عندهم طقوس محترمة ياسر وملتزمين بها، مش صعب رو العيساوي ما تلزمش تسمح لنفسك بتصرفات معينة، فهمت. وثم طبعا يعني المكان ذاك تسمى على سيدي أبو مخلوف وعلى المالوف وعلى الفن والموسيقى، وما هوش محط صدفة أنه بعد زمان يعني برا يا زمان وجا زمان كي ردينا وسمينا أبو مخلوف، سمينا المهرجان بتاعنا سميناه على اسم سيدي أبو مخلوف. هام جدا، يعني اليوم مدينة الكاف تحمل مهرجانها متسمي على أبو مخلوف، فهمت كيف؟
0: هذا هو معناها
1: اعتراف لك الرصيد الفني
0: بالضبط، رصيد الحضاري والوجداني. صحيح.
1: يعني كيقولوا مهرجان أبو مخلوف، ثم خير من هكاك أولاد أبو مخلوف
0: بالضبط الفرقة الشهيرة معناها
1: يعني عملوا لما حال أخذوا اتجاه آخر يعني اختلف على
0: الأغنية البديلة على الأغنية التقليدية معناها هي عندها ظروفها اللي نشأت فيها هي
1: في زمانها وكانت لهم في فترة معينة صولات وجولات
0: أكيد
1: وبلغوا معناها صوتهم في ظروف معناها سياسية
0: كانوا يقلقوا برشا معناها النظام
1: كانوا تقبلهم الجامعات والكامبوس
0: أغنية الملتزمة معناها
1: وبالتالي اسمه مخلوف ناصع
0: صحيح
1: سواء من رمزية الزاوية وتشكلها في
0: صحيح.
1: مشهد
0: صحيح.
1: عبراني لمدينة الكاف تربز إلى أصالة مدينة الكاف وذوقها وتصورها وذاك علاش تغيظك وقت تبدأ تتشقق
0: أي بالضبط هذا اللي باش نحكيلك عليه تو معناها واقعها ما يعكسش تاريخها العريق معناها
1: علاش نحن مش نباهي
0: مش نباهين مع تراثنا مش نباهين مع
1: خاطر
0: مع تاريخنا
1: نزيد بيا شوي القدام ولا مش
0: لا ما نزيدوش القدام باش نوقف في مهرجان بو مخلوف كنت من المؤسسين نتاعو دكتور
1: اي نقول لك كيفاش تاسم
0: اي قول لي
1: التحدي اش معناتها التحدي نحن في الكيف هنا نمشوا نصيفوا في تمرقة
0: اي عادي معناها باش نوصل للبحر
1: ولكن تبرق في كل وقت هذاك تشهرت بأكبر مهرجانات اسمه جو نو فو با بروزي ديو معناتها بتاع تبرق مشهور هذا بن حسينك نركع عادين ليه الفيديو معناتها غديك تلقى الفنانين الكبار الملتزمين في العالم الكل جامباز ويوفيري وناس كل تجي غديك وبليش الحفلات الكل والسكنه في دي بايوت يعني رخيصه ما ثمش حكاية وتلة وعاملين الجامعة صيفية أنا معناتها كان عندي فيها أستاذ كبير اسمه عمر السعيدي الله يرحمه أستاذ جامعي معروف
0: من,
1: من حجم
0: جعيته
1: وطالبي ونشراوي معناتها كان وعمل معناتها جامعة وحاولوا باش يلبوا معناتها النخب بتاع الشمال الغربي باش يركزوا بهم على رؤية جديدة للتنمية وكذا يعني كانت رؤية كبيرة ياسر وهي في حد ذاتها نتيجة ثورات بتاع ميس 68 إلى آخر وكانت معناتها الحراك بتاع الطلابي والشبابي وكذا وكل شيء وإحنا هنا من 75 كنا يمشوا جماعي يغنوا في في في في تبرقة ولينا ساعتها عملنا مجموعة
0: خلى عبد الحليم غنى في تبرقة
1: قبل الستينيات وش اسمه فنانين بصارة حتى من أظن فهد بلان برشا غنوا فيها كانت مشهورة هذي المهرجان القديم القديم وبعد جانب بل المهرجان هذي الشبابي هو بديل
0: صحيح.
1: كان ثم حاجة امتازت بها تونس فك الفترة ذيك هو البديل
0: البديل
1: الثقافة البديلة كناش ناس قانعين يعني تطور تونس وعملت قفزات نوعية
0: صحيح.
1: ولينا ننظروا نظرات أخرى
0: صحيح.
1: ثورية ولكن مبنية
0: ثقافية يعطيك صح فنية فكرية
1: مش الهدم للهدم ولا النيليزم هي نكون أعطينا البديل قلنا وعطينا البديل وخلقنا في الكيف هنا ثقافة بديلة لأن كانت الثقافة السعيدة بتاع الدولة وبتاع ولكن نحن وقت دخلنا بكل شيء ذيك بدلنا أهم عنصر ركزنا عليه في الوقت ذاك هو إعادة الاعتبار لتراثنا
0: أيوة
1: هب جد
0: ممتاز زي
1: مكانش هذا ولينا رجعنا هاي تاو الناس كل تغني في الغناء الكافي
0: صحيح صحيح
1: أكو أنا لا مكانش هذا كان ممكن أنت تكيش الحكاية
0: ذي
1: مركزين على مألوف وعلاش يغنوا ولاد بو مخلوف على مألوف وكذا وكل شيء يعني فهمت كيفاش وتبدلت برشا رؤى انا ساعتها في الاثار خدمنا الاثار ورممنا وحليناها للجمهور وهذيك كانت مسكره كانت جامع كبير وتهجرت تربط قلت هكاك رديناها ولا فضاء موسيقي كل فندق ولا فضاء للطفل دار الطفل والوحده
0: اي وتبعث مهرجان بمخلوف
1: هي تبعث مهرجان بمخلوف في بالضبط جويليا 76
0: معناها توا قداه يعمل 50 سنه
1: هي 50 سنه بالضبط هذه هي الخمسينيه تاع بالضبط.
0: ايوا
1: في جويليا
0: هو 56
1: هو بدا بالضبط، وقلنا 75 بدينا نمشي تبارك وكذا. فهمنا في مي افريل 76 حلينا البازيليك، عملنا فيها سكان بالو كولكتيف. الكولكتيف هذه وشو؟ نلموا بعضنا عشية السبت، الناس اللي عنده آلة موسيقية وكان يجي، الناس كلها تغني، الناس كلها عاملة جو وكذا. مشينا مدينة، مشينا هذا نهار السبت، مشينا عند جنبنا جماعة العيساوية الشيوخ يقعدوا غادي يسهروا مع بعضهم كل شيء، وما عدتش إلا لبيت. قلنا لا معلش ما تردوش لبيت ورو هي ايش بيه؟ لقاو جو عشية الجمعة ولا رجعت لبيتها بتاع العيساوي. عندش الجمعة والسبت مش قالين لحد خصصنيه للطفل. جينا الوكالة هذيك بتاع أبو مخلوف نظفناها رجلناه وجبنا واحد ساعتها من كندا ظن اسمه ريك ولا حاجة ولا والله نسيت اسمه. جي غديك يعني فكر العرايس الجيون ولا الدار ثقافة بتاع الطفل تنشيط الطفل
0: دومي يعني العملاق هاي.
1: هاي ولا الحي هذاك الجمعة
0: والسبت وحد معناها
1: إلى حين أن وصلنا لجويليا. وقت وصلنا لجويليا فكر وقت ذاك اللي عوض سي منصف سويسي الله يرحم هو كمال يعليو هو ومعها رجاء سميه لي تيانا الراجحي والهادي بومعيز هذا ما من جهة الفرق ونحن معناتها من جهتنا ثم عبد الرزاق الغرياني عزيبو علام وتلمينا وأقمنا مهرجان مخلوف في البداية فوق الحصر ما عندناش حتى الكراسي ما عندناش الناس اللي قاعدة فوق الحصر رصيده الكل لمينا له 300 دينار
0: 300 ألف اي فكر وقت ذاك 300 ألف
1: كيما هو كان
0: تكون
1: وقلنا من المبادئ معناتها هو إعادة الاعتبار للتراث الموسيقي الجهوي الفرقة بطبعها أمورها ماشية في المسرح و الغناء الملتزم
0: هذا مهم جدا
1: ولد بعدها ما عادش وولينا منهم قصائد أول قصيدة تغنها خالد شقرون وحمد الشنوفي اسمه لزميلنا المرحوم محمد الزربديني اسمه احنا البركان لا يغرك سكيت على ثورة الشباب
0: اي كانت عندها صفحات هي ارتدادات معناها لواقع معين معناها
1: صفحات مجهوله بالتاريخ برشا ناس
0: باش ما نضيعوش برشا معناها تو دكتور انت حليت لنا الشاهيه الجمعه الجايه نبدو حديثنا على مهرجان بو مخلوف شويه تفاصيل زيد تحضر لنا شويه تفاصيل معناها
1: اي
0: وباذن الله معناها نلتقيك بصحة جيدة إن شاء الله استحفظ على لياقتك البدنية
1: بتونوش بتاول نشد بلاستي
0: ورغيب دعم المارش نوصي كان على المارش بيه دكتور شكرا لك على ما قدمت لنا في حصة الليلة ممتازة جدا الأسبوع القادم بإذن الله في مثل توقيت هذه الليلة نلتقيكم في برنامج بين ثنايا الذاكرة شكرا لك لأسعد وكامل الفريق العام معنا الليلة تصبحون على خير

0: الكف الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديماء 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ألبسنا اللهم من حلل الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في قلوبنا يا نبيع الخشوع. من أسماء الله الحسنى التي وردت في كتابه الكريم اسم الله السميع، وقد ورد 45 مرة. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وسمعه تعالى سبحانه نوعان: الأول سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية الجلية وإحاطته التامة بها، والثاني سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم. ومن ذلك قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. ومنها قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه. فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول. وإذا آمن العبد بهذا الاسم ومعانيه استنار قلبه بآثاره، ومنها إثبات صفة السمع له سبحانه كما وصف الله نفسه بذلك. قال تعالى: إنه هو السميع البصير. وإن سألت عن سمعه فهو السميع الذي قد كمل في سمعه، فاستوى في سمعه سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات، فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليها، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين على الدوام. يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وسمع الله ليس كسمع أحد من خلقه، فإن الخلق وإن وصفوا بالسمع والبصر كما في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إلا أن سمعهم وبصرهم ليس كخالقهم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأخرج البخاري في صحيحه تعليقا عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا.
ومن آثار الإيمان بسم الله السميع أنه إذا علم العبد أن ربه يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية، يسمع حركاته وسكناته، حمله ذلك الاعتقاد على المراقبة لله سبحانه في جميع الأحوال وفي جميع الأمكنة والأزمنة، فيمسك عن كل قول لا يرضي ربه ويحفظ لسانه فلا يتكلم إلا بخير. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. والله هو السميع الذي يسمع المناجات ويجيب الدعاء عند الاضطرار، يكشف السوء، يقبل الطاعة. وقد دعا الأنبياء والصالحون بهذا الاسم ليقبل منهم طاعاتهم ويستجيب دعاءهم، فإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفذ، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمورنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، وثبتنا اللهم على ما يرضيك، وقربنا ممن يواليك، واجعل غاية حبنا وبغضنا فيك، ولا تقربنا ممن يعاديك، وأدم علينا نعمتك وبركتك، ولا تنسنا ذكرك، وألهمنا في كل حال شكرك، وعرفنا قدر النعمة بدوامها، وقدر العافية باستمرارها، واجعل اللهم القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، أنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم اجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا. اللهم تب علينا لنتوب، وعافنا واعف عنا، وأصلح أهلينا وذرياتنا، واكلأنا بعين رعايتك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وارحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: صباح الخير، تمام. السادسة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تتواصل فعالية الحملة التضامنية التطوعية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها مناطق ولاية الكاف، التي تصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا من حرائق، تلتها ولاية باجة ثم جندوبة، مما خلف أضرارا بيئية مباشرة وتسبب في تضرر مساحات غابية هامة ونفوق عدد من الحيوانات البرية. هذا وأكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي أنه سيتم توجيه إعانات مادية وعينية للأهالي المتضررين من الحرائق بمعتمديات ساقيت سيد يوسف ونبر وطويرف، وذلك بعد حصر قائمات المتضررين. بولاية سليانة أعطيت إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بمنطقة الزرابية بالماء الصالح للشرب، مع تواصل العمل على فض إشكاليات نقص التزود بعدد من المناطق الأخرى بمعتمدية سليانة الجنوبية وكسرى ومكثر، والتي كانت محل متابعة ميدانية من قبل السلطة الجهوية. بعد تجاوز عدة إشكاليات تمت خلال الأسبوع المنقضى إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش من معتمدية باجة الشمالية، مما سيساهم في تحسين نسبة تزويد متساكني عين الكبيرة وعين حنش والشرفة وعدة تجمعات سكنية تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب، في انتظار ربطهم بمشروع المحاور الكبرى. استعداداً للعودة المدرسية القادمة، تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية الكاف تقدماً في أشغال التهيئة والصيانة بنسب متفاوتة، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي. استنكر الفرع الجهوي للجمعية التونسية للسلامة المرورية بسليانة تواصل ظاهرة الانتصاب الفوضوي بشوارع المدينة وعدم تنفيذ القرار البلدي القاضي بنقل السوق الأسبوعية إلى الفضاء المخصص لها. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس بأديس أبابا أن استكمال مسار إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائم على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل، وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء. وأوضح النفطي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد يوم أمس ونهار اليوم بالعاصمة الإثيوبية، أكد وزير الشؤون الخارجية أن تونس ترحب بمشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 27 و2000 وباستئناف عمليات الانتداب بعد سنوات من التجميد. شنت قوات الاحتلال الصهيوني أمس حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الصهيوني. من الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام السابعة، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

صباح النور، صباح الفل والورد والياسمين على كل مستمعينا عبر موجاتنا، موجات راديو الكيف. نسلم عليكم ونحييكم في نهاية اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026. إن شاء الله يكون نهار الخير ونهار البركة والفرحة على كل المستمعين. صباح زيد على الكيف اللي معايا لليوم في تأمين الحصة الصباحية. صباح الخير كل من محمد أمين بوبكري على الكونسوليات هند اليونسي في الغرفة الفنية المركزية، مولدي الهميلي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، ومع معكم أمنة الخليفي من أمام الميكروفون. نحييكم ونحيي كل مستعملي الطريقة. نرجع لكم شوية آخر في ركن أحوال طقسنا لليوم.

تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. واحنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو كيف مرة أخرى. نقول لكم الناس الكل اللي فايقين على بكري إن شاء الله نهيركم زين فل ورد وياسمين ولا أركينة باش تكون مع أحوال طقسنا في قراءة عامة في انتظار مع 7:15 نكونوا مع أولى المصافحات من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم طقس الأربعاء 29 جويلية 2026 مش يكون طقس صافي يميل إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح بشتب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب بتكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون متموج إلى محليا مضطرب أما الحرارة باش تكون يعني مستقرة ودون تغيير. كما قلت مع 7:15 أكثر التفاصيل خلينا نعرفوا أحوال طقسنا لليوم وليامات الجايين. هذه الكل معنا عبر موجة راديو كيف. شوية آخر نرجع لكم في ركن أحدث في مثل هذا اليوم.

أغنينا التونسية تسجل حضورها معنا ديما كل صبحية من صبحيتنا عبر موجات راديو كيف، تسمو الأصوات التونسية الحلوة اللي معنا بتبيعة برشا أصوات أخرى يعني عربية باش تكون معنا من خلال اختيارنا لموزيكتنا لصبحيتنا لليوم اللي نتمنوها تكون صبحية عسل مزينة حلوة لكم مستمعينا الكل. 42 دقيقة بعد الستة وصلنا لكم حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 9 جويلية، وبالمناسبة نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي يوافق اليوم عيد ميلادها، للناس اللي عندها أفراح ومناسبات في نهاير كيما اليوم. خلينا نبدأ بعام 1881 كيما اليوم صار فيه وصول أول سفينة تحمل يهود روس إلى ميناء نيويورك الأمريكي بعد أعمال عنف استهدفتهم في روسيا، وكانت بداية الهجرة الجماعية لليهود الروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للعام 1913 المملكة المتحدة والدولة العثمانية يوقعوا اتفاق بشأن تعيين الحدود بين الدولة العثمانية من جهة والكويت وقطر والبحرين من جهة أخرى. أما بالنسبة للعام 1921 أدولف هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني. نمشي شوية العام 1937 من تاريخ اليوم صار فيه تتويج الملك فاروق ملك على عرش مصر رسميا، وهذا بعد وصوله لسن الرشد بالتاريخ الهجري. بالنسبة للعام 1957 يوافق اليوم تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالنسبة للعام 1958 يوافق زاد إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية نازا. نمشي العام 1996 المعارضة العراقية تعلن فشل العملية لاغتيال الرئيس صدام حسين وإعدام 3 عسكريين قادوا المحاولة. ونختم الأحداث بعام 2018 صار فيه الإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي من السجون الإسرائيلية بعد 8 شهور من اعتقالها بتهمة إعاقة عمل جندي إسرائيلي وإهانته. المواليد عنا من عام 1984 ولادة جون بيترسون اللي هو رامي مطرقة فنلندي، من عام 1905 ولادة كلارا يو اللي هي ممثلة أمريكية. بالنسبة لعام 1963 ولادة حكم كرة قدم إنجليزي اللي هو جراهام بول. ونختم بالأعياد والمناسبات. 29 جويليا يوافق أعيد النشيد الوطني في رومانيا، دونك هذا ركن حدث في مثل هذا اليوم اللي وصلنا لتوقيتنا 44 دقيقة بعد الستة. مرة أخرى نسلموا على كل الناس وكل المستمعين اللي فايقين على بكري يسمعوا فينا، الناس اللي قصد ربي شوية آخر للخدمة نقول لكم بون كوراج، ربي معكم وين ما كنتم. ونرجعوا من جديد مع اختياراتنا الغنائية، نمشيوا مع كوكتيل حلو مزيان ونكملوا معكم بقية مشوارنا.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
2: السابعة صباحا هنا على موجاتنا
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام, أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. تنتظم اليوم بالمعبر الحدودي بقلعة سنان من ولاية الكاف تظاهرة ترويجية للسياحة وتوعوية تحسيسية مع تقص للأمراض المزمنة والأمراض السرطانية تنظمها الإدارة الجهوية للصحة بالكاف بالتعاون مع الإدارة الجهوية للسياحة وعديد الفرق الأخرى. تستأنف صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة بالبرلمان والمخصصة لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس, وكان المجلس قد صادق يوم أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون يورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمي, مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. أعلنت بورصة تونس تعليق التداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر تونندكس بأكثر من 3%, وذلك تطبيقا للآلية المنصوصة عليها من النظام الداخلي للتداول. ويأتي هذا الإجراء في إطار الآلية التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية التي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في ختام اجتماع أمس الحكومة للتدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة لساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه, محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزود المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت ليلة البارحة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن. من جهتها قالت المملكة العربية السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية. وختاما هبطت أسعار النفط ب5% أمس إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين, وتراجعت العقود الآجلة للخام برنت إلى 83.75 دولارا للبرميل. شكرا على كرم المتابعة. الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من نصف ساعة في عناوين نشرتنا القادمة. للقاء.
4: صباح الخير.

0: رجعنا معكم ومواصلين مشوارنا في صبحيتنا من برنامجنا صباح الخير عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع. وقيت باش نمشي والأولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سليم بن ميلاد. صباح النور سليم، أهلا وسهلا بك.
1: صباح خير آمنة، وصباح خير كيف مستمعين ذات الكيف.
0: يعيشك يا سيدي منورنا. دونك أحوال طقسنا اليوم والأيامات الجاية إن شاء الله كيفاش باش تكون؟
1: اليوم نحن تحت تأثير منخفض الضغط الجوي بالطبقات العليا للجو متمركز قبيل سواحلنا الشرقية، وبالتالي سواء المناطق الشرقية الشمال والوسط تكون معنية بعض الأمطار المتفرقة ومحلية عادية، بينما بقية المناطق فيها طقس مغيم جزئيا، بينما الرياح مازالت تكون قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، وبالتالي الحارة زادة باش تكون مضطرة في محلين شليل الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ومتموج بالشمال. الحرارة اليوم في انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار بقية المناطق، وتتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات. اليوم صار في جهة كيف سجلوا 34 درجة كحرارة قصوى، وهي أقل المعدلات العادية لهذه الفترة. جندوبة 37 درجة، سليانة 35 درجة، باجة 36 درجة، بينما تبرقة 31 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة مازال المنخفض الضغط الجوي متمركز على سواحلنا الشرقية، وبالتالي مازالت بعض الأمطار المتفرقة على المناطق الساحلية الشرقية الوسط والجنوب، والرياح كيف كيف مازالت قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، والبحر مازال مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بقية السواحل، والحرارة تقعد في نفس المستويات.
0: واضح سليم، يعطيك الصحة على التفاصيل هذه فيما يخص أحوال طقسنا لليوم وغدويك. دونك الحرارة مستقرة وحرارة مستحبة، يعني نجموا نتوقوها ونعيشوا معها، مش كيما موجة الحر اللي كانت الأيامات اللي فاتت. على كل ديما نقول إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهيدنا. مرة أخرى نقول لكم نهاركم زين مستمعينا الكل، مازلنا معاكم في صباح الخير حتى للتسعة ونص.

رجعنا معكم عبر موجة راديو الكيف. قبل ما نمشي والعناوين النشرة في تمام السابعة والنصف، خلينا نعطيكم فكرة على صيدليتنا المناوبة طيلة الأسبوع هذه حتى النهار 31 جويلية 2026 في ولاية بيجة، عنا بيجة المدينة، صيدلية رياض بن عثمان، نبزة صوفيان زويغي، مجلس الباب الطيب القاسمي، تبرسق أيمن غديرة، تستور محمد رضا الهرقلي، تبار رقيق رفيق قزم، ود الزرقاء عنا نادية الشلويتي، سيدي إسماعيل فراس نصيري. بالنسبة لولاية سلينا بعرادة صيدلية محمد رجب صفر، لوكريب حسن عيدي، سلينا المدينة أيمن مناعي، روحية محمد الهيدي العرابي، مكثر محسن رمضاني، قعفور توفيق الرياحي، كسرى يوسف المفداوي، وبرقو عصام بن عطية. بالنسبة لولاية جندوبة غار الدماء صيدلية محمد كريفة، نادية مرزوقي عين درهم، فرح العبدلي، فرنانة جندوبة الجنوبية محمد أمين البنجيجي، جندوبة الشمالية هند الدخيلي، بوسالم اسليم بوسالمية، تبرقة ربيعة مشراوي، بالريجة أحسن الغزواني. نختموا بولاية الكيف، تجروين صيدلية سعاد الشيرني، سيرس بسمة بنضيف، الدهماني عمار الجزيني، عمرو الحناشي في النبل. كيف المدينة عنا سندس بوليفة، يحيى محمد نصر وسمير تبرزقي، قلعة السنين منصف عاشور، الكسور خالد الثناني، وختاما ساقية سيدي يوسف أمير البغانوي. هذه دونك صيدلية المناوبة حتى لنهار 31 جويلية 2026. راجعين معكم مكملين مشوارنا، مكملين مع بقية أركاننا ومتابعتنا اللي عنا لليوم في صباح الخير.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صباح الخير تمام، السابعة والنصف هنا بإذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام لهذا الموعد الإخباري. ضمن عناوين نشرتنا القادمة، الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والماء ويحذر من انعكاساته على الانتاج الفلاحي. البرلمان يختتم اليوم دورته العادية الرابعة بالمصادقة على جملة من مشاريع القوانين. وضمن أخبار الجهات اليوم بولاية الكاف، تظاهرة ترويجية للسياحة وتوعوية بالمعبر الحدودي بقلعة سنان. مستمعين الكرام، هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام الثامنة. إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم. 8 غير ربع على موجات إذاعة الكيف. هذه أولى مواعيد الرياضة، برقية الرياضة، أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم. البداية بأخبار الجامعة التونسية لكرة القدم. البارح المكتب الجامعي يعلن اسم معز المسيري مسؤول أول على المنتخب الوطني للكبر، خلفا لخميس الحمزاوي وبالحسن السمرة، ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. مهم هما منعقدين البارح أكدوا تعيين معين الشعباني على رأس المنتخب الأول لكرة القدم، مع مراد المالكي وسيف الله حسني مساعدين، ومدرب حراس خالد المغزاوي، ومعد بدني حاتم بوليلا. كذلك البارح المكتب الجامعي صادق على اسم رضا الجدي مدير فني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. أما نسيب ملفهم، هو ملف التحكيم، مش عملنا في الحمودي والإدارة الوطنية للتحكيم اللي ما عندهاش شكون يديرها منذ شهر مارس. فارت اليوم سحب رزنامة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم الموسم الرياضي 2026-2027 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من 11. ونذكر الجولة الافتتاحية باش تكون يوم 22 و23 أوت القدم. هذا بالنسبة لأخبار المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم. بالأخبار الأندية، النجم الرياضي الساحلي يدرك ويجمع المليار الثاني من أحباء وحملة الاشتراكات وبيع الأزياء، تصفية الملفات المالية العالقة بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي ليوصل تحضيراته وآخر انتدابته محمد سانجاري الليبيري اللي درب مع المجموعة. النادي الرياضي الصفاقسي في سوسة تحت قيادة نبيل الكوكي كذلك يوصل تحضيراته بين سوسة والمسير. نذكر غدوة عنده مقابلة ودية أمام اتحاد كارتاج، ونهار 9 أوت أمام سان بيدرو اللي موجود في تونس. من جهته فريق اتحاد بنجردين أعلن رسميا عن التركيبة الفنية للإطار الفني الجديد للاتحاد، وعلى رأس فريق اتحاد بنجردين سفيان الحدوسي. على المرزوقي، بعد عديد التجارب في الدوري التونسي وكذلك تجارب عربية، البارح صحح بزوز مواسم لفائدة الملعب الجيبسي. هذا بالنسبة لأخبار اللاعبين والانتقالات. وتحركت سوق الرابطة الثانية لكرة القدم بين المدربين وكذلك اللاعبين. فريق ترجي الرياضي التونسي واللاعب يوسف البلالي وضح يعني المكتوب مازال موفيش بين الزوز أطراف. يوسف البلالي رجع البارح لتونس مصحوب بوالده، من المفروض اليوم باش يقابل رئيس الترجي الرياضي التونسي، وإمكانية العودة للترجي واردة جدا في الساعات القليلة القادمة. ظاهر اللي ملفه مع فريقه الجزائري تعطلت المفاوضات، ويوسف البلالي إمكانية كبيرة أنه يرجع لفريق الترجي. الترجي يرجع غدوة للتحضيرات والتمارين ومقابلة ثالثة مبرمجة مع بداية شهر أوت مع فريق سان بيدرو، وهذا ثالث مقابلة ودية يلعبها الترجي بعد زوج مقابلات في مركب عين دراهم. سليمان وطرا جاي للنادي الافريقي حضر مع المجموعة في عين دراهم، ما طولتش الإقامة. البارح شفنا سليمان وطرا في حصة تدريبية مع فريق الأولمبي البيجي، يدرب على انفراد مع مجموعة لسعد معمر، وإمكانية انتدابه من فريق الأولمبي البيجي وارد النادي الافريقي ليوصل تحضيراته في مركب عين دراهم. مقابلة ودية برمجها ماهر الكنزاري في الأيامات القليلة قادمة. من جهته كذلك فريق الاتحاد المونستيري يوصل تحضيراته في مدينة حمام بورقيبة، والأولمبي البيجي اللي ينطلق مع بداية شهر أوت كذلك في تربص أعدادي في مدينة حمام بورقيبة. في كرة اليد، 5 أوت موعد سحب رزنامة البطولة الوطنية لكرة اليد، بطولة باش تبدأ نهار السبت 5 سبتمبر. ونهي بكرة السلة واستعدادا للنفذة الرابعة من تصفية مونديال قطر 2027. المنتخب الوطني التونسي كان انطلق في تربص تحضيري يتواصل حتى 3 أوت القادم بحضور 17 لاعب موجودين في هذا التربص لتذكير النفذة الرابعة باش تكون في تونس وتحتضنها قاعة رادس من 27-30 أوت القادم. هذه أخبار الرياضة وبرقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. خليك مع إمنا في الماتينال.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: صباح الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم. ضمن عناوينها: الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والماء ويحذر من انعكاساته على الانتاج الفلاحي. البرلمان يختتم اليوم دورته العادية الرابعة بالمصادقة على جملة من مشاريع القوانين. وضمن أخبارنا الجهوية اليوم بولاية الكاف: تظاهرة ترويجية للسياحة وتوعوية بالمعبر الحدودي بقلعة سنان. مستمعين الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تستأنف صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة بالبرلمان والمخصصة لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وكان المجلس قد صادق أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. هذا وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون يورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمية. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة، دعاها إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت الفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والماء، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. وحمل المكتب التنفيذي الموسع في بيان أصدر إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد معز بن زغيدان، حذر الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبرا أن هذه الانقطاعات تسببت في إتلاف كمية هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري، وألحقت خسائر مادية جسيمة بالمنتجين بما قد يعيق استئناف نشاطهم في الظروف العادية ويؤثر في نسق الإنتاج واستقرار التزويد. كما دعا إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كمية الأمطار المسجلة واعتماد الإجراءات الكفيلة بتجاوز الإخلالات وتحسين أداء منظومة الحبوب، مؤكدا ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر 26 و2027 عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجال المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة. وفي سياق متصل، تقدم موسم الحصاد بنسبة تفوق 98% بعد تجميع 10.8 مليون قنطار وفق كاهية مدير بإدارة التزويد بديوان الحبوب وسام المعاوي، الذي أفاد في تصريح للإذاعة التونسية بأن كميات القمح الصلب التي تم تجميعها تؤمن حاجية تونس لمدة 8 أشهر، مشيرا إلى الشروع منذ جوان الماضي في اعتماد المنتج المحلي.
4: الموسم توا في حدود أكثر شوي من 98%، جمعنا 10.752، قاعدين نجليو في الكميات من عند المجمعين الفلاحة كل قبلت منتوجاتها وقاعدة تخلص، معناش إشكاليات. تذكر الإجلاء أجلينا أكثر شوي من 5 مليون قنطار إلى غاية 27 جويلة. الحبوب قلصنا في التوريد بشكل هام، كميات اللي سنة جمعناهم مش تأمن لنا حاجياتنا إلى بداية جونفي 2027، وهذا يسمى كميات هامة. قمح اللين عملنا تقريبا ب 600,000 قنطار السنة في حدود توا 1,100,000، ارتفعت كمية انه قلصنا التوريد بالنسبة للحاجيات. بالنسبة للقمح اللي تقعد تقريبا جمعنا شهر على 12 شهر حاجيات، احنا ناكلوا 100,000 طن في الشهر، احنا جمعنا توا 110,000. كيما السنة مثلا احنا توا امنا الى حدود تاريخ 27 جويلة حوالي 8 اشهر من حاجيات، خاطر احنا بدينا من جوان ناكلوا في المنتوج المحلي وهذا يرى مهم جدا. منا 5 شهور في العام وردنا و7 شهور في العام، هذا يرى رقم مهم واللي مواسم متتالية.
2: وضمن أخبار الجهات، تنتظم اليوم بالمعبر الحدودي بقلعة سنان من ولاية الكاف تظاهرة ترويجية للسياحة وتوعوية تحسيسية مع تقص للأمراض المزمنة والأمراض السرطانية عفى الله الجميع. هذه التظاهرة التي تتضمن عديد الفقرات التنشيطية ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بالكاف والمندوبية الجهوية للسياحة. تتواصل فعالية الحملة التضامنية التطوعية التي انطلقت أمس لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها مناطق ولاية الكاف، التي تصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا من الحرائق، تلتها ولاية باجة ثم جندوبة، مما خلف أضرارا بيئية مباشرة وتسبب في تضرر مساحات غابية هامة ونفوق عدد من الحيوانات البرية. وفي هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي أنه سيتم توجيه إعانات مادية وعينية للأهالي المتضررين من الحرائق بمعتمدية ساقيت سيد يوسف ونبر وطويرف، وذلك بعد حصر قائمات المتضررين.
5: إطار تخفيف الجائحة الطبيعية من جراء الحرائق اللي شملت عدد معتمديات من ولاية كيف، وخص بالذكر منها يعني نبر وساقيت سيد يوسف وطويرف، ما كاتحاد جهوي بدعم من فلاحتنا وبرشا متداخلين في القطاع الفلاحي، فما تجاوب على أساس يكون ثم يعني عانات مادية وعينية للفلاحة والمساكين المتضررين غاديكا. إن شاء الله الوقت اللي يصير إحصاء العائلات اللي عندهم أضرار في ممتلكاتهم ولا في مدخراتهم ولا عليها، فعلا باش نحاولوا نخفوا عليهم.
2: في الشأن التربوي، واستعدادا للعودة المدرسية القادمة، تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية الكاف تقدما في أشغال التهيئة والصيانة بنسب متفاوتة وفق المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي.
6: توا قاعدين نقوموا بالزيارات والمسح شامل لجميع المؤسسات التربويه اللي هي 177 مدرسه. سيتم غلق مدرستين، هي مدرسه حمام ملاك اللي فيها زوزلام دا وهي جات في مجرى السد، وعنا المدرسه الابتدائيه الزليقه اللي فيها زوزلام دا وسيتم نقلتهم الى المدرسه الابتدائيه في الدهمين. بعد عنا 177 مدرسه، هذه سيشملها التدخلات الكل. بدينا بمعتمديه نبر، معتمديه السرس، توا في الساقيه تجروين، وهذه الكل كانت عنا تدخلات سواء بالتلاء الجدران والابواب، سواء ب التعاقد بالشبكة الكهربائية، أن الماء زاد قاعدين نشوف فيه على مستوى جهوي. على مستوى الإحداثات، أن المدرسة الجديدة الكسور هي إحداث جديد فتفتح أبوابها للتلاميذ في مفتتح السنة الدراسية. كذلك أن الإعدادية برج العيسى اللي هي ستنطلق فيها على الأقل القسم الخارجي فينطلق هذه السنة، وتتم نقل التلاميذ اللي هما في إعدادية برنوسة إلى إعدادية برج العيسى، والأشغال توا قاربت 80%، وهناك وعد باش تكون حاضرة في النصف الأول من شهر أوت. بالنسبة للنقل، ستزود الوزارة المندوبية والتربية كيف بحافلات، حافلات هذه ستكون دراسة المناطق اللي هي تستحق حافلات. بالنسبة للتجهيزات، عندنا دفعة كبيرة سيقع توزيعها على جميع المدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد.
2: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكهف، وفيها أيضا: بعد تجاوز عدة إشكاليات تمت خلال الأسبوع المنقضي عادة تشغيل البئر العميقة عين حنش من معتمدية باجة الشمالية، مما سيساهم في تحسين نسبة تزويد متساكني عين الكبيرة وعين حنش والشرفة وعدة تجمعات سكنية تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب، في انتظار ربطهم بمشروع المحاور الكبرى. النائب بالمجلس المحلي رفيق النفزي يضيف:
7: وقع احداث بئر عميقه ثانيه اللي هي عين حنش، وقعت جلسات مع السيد معتمدة باجة الشمالية مع مندوبيه جهويه للتنميه الفلاحيه والموارد المائيه. اعطيت مقترح اللي هو اعاده تشغيل البئر العميقه عين حنش، تدخل الناس الكليك وضبط جهود الناس الكليك خاصه مع الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز، تمت اعاده تشغيل البئر العميقه عين حنش، وتو حاليا الحمد لله يا ربي يعطي في الليتر ترونت 97% من المنتفعين قاعدين يتمتعوا بالماء.
2: استنكر الفرع الجهوي للجمعية التونسية للسلامة المرورية بسليانة تواصل ظاهرة الانتصاب الفوضوي بشوارع المدينة وعدم تنفيذ القرار البلدي القاضي بنقل السوق الأسبوعية إلى الفضاء المخصص لها. وذكرت مصالح الفرع الجهوي للجمعية في الصدد ذاته بل في السياق ذاته أن شارع عبد الستار الدريدي يعد شارعا سكنيا بالأساس، كما تم تصنيفه من قبل الحماية المدنية كنقطة سوداء لما يشهده من اكتظاظ وفوضى تعرقل حركة المرور. وطلبت مصالح بلدية سليانة بتطبيق القرار القاضي بنقل السوق الأسبوعية إلى المكان المخصص لها لفض جميع مظاهر الانتصاب الفوضوي بالشارع المذكور وشارع 18 جانفي لضمان احترام شروط السلامة المرورية وحماية المتسكنين. من جهته بيّن كاتب عام بلدية سليانة مك جبالي أن الانتصاب الفوضوي مسألة شائكة وتستوجب نقلة المنتصبين إلى فضاء لائق، لذلك تعمل مصالح البلدية على إعداد هذا الفضاء بحي المنجسلين بمعتمدية سليانة الجنوبية، بما في ذلك تهيئة عدد من الوحدات الصحية وتوفير الإنارة، ومن المنتظر أن يتم نقل المنتصبين في أقرب الأجل. ضمن أخبارنا العربية، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الصهيوني. وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تصعيدها العسكري في الضفة الغربية عبر الاقتحامات اليومية والاعتقالات ومداهمة المؤسسات في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والماء ويحذر من انعكاساته على الانتاج الفلاحي. مجلس نواب الشعب يختتم اليوم دورته العادية الرابعة بالمصادقة على جملة من مشاريع القوانين. وضمن أخبار الجهات اليوم بولاية الكاف، تظاهرة ترويجية للسياحة وتوعوية بالمعبر الحدودي بقلعة سنان. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: أكبر سلامة للسائق.
8: هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: صيف آمن.
11: انتبه، بعض الشواطئ غير خاضعة للحراسة، وتقوم فيها البلديات بتركيز علامات وإشارات تحذيرية تدعو المواطنين إلى تجنب السباحة بها باعتبارها غير مؤمنة، فكن حذرا.
10: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف.
2: صباح الخير.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك
5: رجعنا معكم في ركن هاي تيك اليوم نحكي بشوية على استعدادات الشركات التكنولوجية لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية خلال شهر سبتمبر المقبل وسط منافسة قوية بين الآيفون 18 وهواوي ميت 90 وكذلك الجيزومي 18 وأوبو فاند مع تركيز كبير على قدرات الذكاء الاصطناعي وتحسين الكاميرات وعمر البطارية. كيف كيف نبقاو مع الذكاء الاصطناعي خاصة إنه الشركات تتجه لدمج الذكاء الاصطناعي داخل الهاتف نفسه، هذية يسمح بتنفيذ العديد من المهام دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وهذية يعزز سرعة الأداء ويحسن زيادة حماية خصوصية المستخدمين. نعود زيادة نبقى في نفس المجال مع الذكاء الاصطناعي، والمرة هذية نحكي على تواصل المنافسة في سوق النظارات الذكية، حيث تعمل الشركات على تطوير نماذج أخف وزن وأكثر احترام لخصوصية المستخدم مع إمكانيات للترجمة الفورية والتصوير والمساعدة الذكية.
4: هاي تك
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في 30 دقيقة بعد 8 عبر موجات راديو الكاف. نسلموا عليكم مستمعينا الكل، نقولوا صباح الأنوار والخيرات للناس اللي برانشة معنا تويكا عبر موجتنا. أهلا وسهلا بكم، تحيتنا لكل مستعملي الطريق. وقيت باش نمشي ومع زميلي ناجي الخلولي من معتمدية نفزة فيما يخص أسعار السوق لليوم. نقول لك ناجي مرحبا بيك، صباح النور.
2: بخير امنا وبخير كيف مستمعي اذاعتك.
1: دونك احوال القفه التونسيه والاسعار، يا ناجي يعطينا فكره اللي قاعد يدور في سوق نفزه.
2: شكرا لك. اكيد امنا بعد جوله عملناها في السوق، حركيه مش كبيره برشا، والاسعار ارتفعت شويه. حتى الخضره اللي كانت في معني الاسابيع الفارطه سجلت انخفاض طفيف، رجعت بدات ترتفع. نعرف العوامل المناخيه خاصه الطقس خلى العبيد ممكن اولا تضررت بعض المنتوجات كما الفلفل وكما الطماطم، تضررت بسبب ارتفاع درجه الحراره. وهذا ما ساهم حتى الفلاح ما عادش يخرجوا، مروه عفوا امنه ما عادش يخرجوا باش يجمعوا الصابه نتاعهم حكم ارتفاع درجه الحراره، يخليهم معناها ما ينجموش يجمعوا، وهذا ياثر على العرض والطلب. اللي لاحظناه اليوم الحقيقة ارتفعت مقارنة بالأسبوع الفارط اللي كنا في نفس السوق، أنا قدمنا الأسعار ارتفعت شوية. بس أعطيكم بالتفصيل بالنسبة للخضر، اليوم البطاطا من 18% حتى 2500، الفلفل من 2000 ل 3500، الطماطم 800 حتى 1500، بالنسبة للبصل من 800 حتى لل 2000، القرع الأحمر 15% مليم، بالنسبة للقرع الأخضر من 2000 حتى 2200، المصواب من 18% ل 2000، الخضر الورقية بالنسبة للمعدنوس كرفس سبناخ وسل من 500 ل 600 مليم، السلايط الخس 15% اللي تي 12%، بالنسبة للغلة والأكثر الغلال اللي شفناها توا موجود القرعيات نقطة لانية البطيخ والدلاع اللي هم موجودين بكثرة الحقيقة، وحتى المستهلك شفناها توجه نتاع اكثر ياخذ في الدلاع والبطيخ في ان شاء الله السلعه تكون باهيه على الاقل، لانه هذا المنتوج منتوج الشمال الغربي راهو سواء بالنسبه للباجه سواء يجينا من ولايه جندوبه والا منتوجنا المحلي منتوج باجه. بالنسبه للبطيخ الكيلو من 15% حتى 17%، ثم بالكعبه من 2000 ل 3000، الدلاع

0: الوش ما تاحش الحقيقه، ما رحتنيش ما التمسناش كي وانا تاح، غالي برشا بالنسبه للعلوش. العلوش والبرشني، العلوش ب60 دينار، البرشني 55، بالنسبه للهبره بقري 48 دينار، كرش علوش 15 دينار، كرش بقري 10,000، بالنسبه للراس علوش والا برشني من 20 25، هارق ما 15 دينار، كبده علوش 60 دينار، كبده بقري 55. اللحوم البيضاء بعد ما سجلنا انخفاض تخفيف السبيعه الفارطه رجعت، وفما حسب اصحاب المحلات والناس اللي تبيع في نبذه اكدوا لي كونه فما نقص في التزويد، ان شاء الله يزودوهم على الاقل الاسعار باش ما تزيدش تطلع اكثر. بالنسبه للدجاج اليوم 8600، الاسكالوب 18 دينار و240 مليم، بالنسبه للكبده الدجاج 14 دينار و500، كويس داند 12 دينار و600، الكركاس من فما ب 2500 وفما 5500، والعظم بدينار. الحوت زاد خليل رغم انه شفنا تحسن العوامل المناخيه، صحيح البحر معناها في كل مره فما ينبوا معناها باش ما يخرجوش، فما تقلبات شويه معناها مناخيه. السردينه 5800، شورو 6800، بالنسبه للدورات 22 دينار و800، قاروس 21 دينار و500، نزل لي 13 دينار و800، فما 9800، والحقيقه مش برشا انواع على عكس في كل مره نشوفوا بعض برشا انواع موجودين، نعرفوا بعض المحلات في نبذه مش برشا، وفما المتجولين في كل مره يجوا للسوق الاسبوعيه تقريبا. امنا هذه اسعار السوق اليوم اللي كما ذكرت فما ارتفاع بالنسبه للخضر خاصه والدجاج زاد بالسومه تاعو، بالنسبه للامرز ابرز الملاحظه تاعنا لاسعار السوق اليوم.
1: واضح، نجي نقول لك يعطيك الصحة على التفاصيل هذه. ومدنا بآخر الأسعار من معتمدية نبذة من ولاية بيجم، كملين احنا معكم مشوارنا مواصلين حتى للتسعة ونص عبر موجة راديو كيف، بعد شوية معكم مع زميلي مصدق في ميكرو تروتوار.

0: رجعنا معكم، هذه فضل شاكر. يوصلنا الأربعين دقيقة بعد ثمانية الحب وبس، وإحنا مانيش باش نبعدو باش نعملو تنجيزة معتمدي تجروين مع زميلي مصدق الشيرني في ميكرو تروتوار. ومعاك مصدق، نقولك نهارك زين، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح خير آمنة، صباح خير لكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: مرحبا
1: أمنا. كيف ما تعرف نحن طوف الصيف، صيف نقول الصيف، صيف الراحة، صيف الاستجمام. يقول لك والله يعني الناس كل تقريبا على الأقل عنده شيء يرتاح فيه، لكن المواطن زعم يرتاح، زعم ما عندهش مشاكل. ساعات الساعات يقول لك باش نمشي نبدل الجو، عندي صيف شهر ولا شهرين نبدل فيهم الجو. هل مشاغل المواطن معناها ما عادش عنده مشاغل فك الشهير شهرين يرتاح فيهم؟ لكن كل واحد ومشاغله. بصفة عامة المشاغل بتنحاش، سواء كان عطلة سواء كان صيف. حابين نشوفوا الشارع شنو اللي يشغل بال المواطن تو في اللحظه هذيك، وقت اللي مع المواطن وقت نسجل به نقول له تو في اللحظه ذي وشنو اللي يشغل بالك تو؟
0: شنو تفكر؟
1: وشنو تفكر تو؟ هاوش خرجنا بالنتيجه ذي.
0: باهي.
2: والله وش نقول لك؟ مشاغل برشا. واحد هاك يجيك عرس سنت الله ما تاكلش تمشي ليه، تخم واحد الدين، واحد عنده قرض يخلص فيه، فهمت الله؟ مشاكل برشا، والواحد ما عندوش فهمت الله. والله هذيك مشاكل الدين برشا برشا امور برشا. الانسان ديما مخه ديما مخه قاعد في المشاكل، هاو دين هاو عرس هاو تهور فهمت الله، والعباد ما عنديش. وهذا نقول
3: اللي مقلقني توا هي السخانه اول حاجه، وزيد قصان الماء وقصان الضوء، وجيبوا لنا تجيب لنا الدولة في استدامية تاع ماء، واحد يعبي عشرة بوادين وواحد ما يعبيش حتى بيدور، وما ندروش عليه لا نشربوه لا نطيبوا بيه كان قصير.
4: الغلة نحسب على نسبة بثمانية ليه وبتسعة ليه كان لطيفة، والمش نمشي حتى مش نتبنى الغلة ما تمشي تاخذها بثمانية ليه ومش تمشي الدح قولوا اخرى الدلاعة تاخذ حتى الخمس بها السخانة تجيب الماء تصرف الماء مش عندي ما تعملي في تعملي حلها ربي وكهو.
5: بالنسبة للإشكالية المتوفرة حاليا والمشكلة الوقت ضايع، هو أكبر حاجة التفكير في التوجيه الجامعي للأبناء الناجحين في مناظرة البكالوريا، ثم امتحان الجامعات خاصة اللي يتنقل من جامعة من بقعة من المناطق البعيدة ذي شوي، ويجي يوجهوه مثلا البقعة بعيد مثلا كيما الجنوب صفاقس سوسة القروان. هذه كل مشاكل كبيرة يعني منها المواطن حاليا ويفكر بها، وخاصة اللي هو عنده صغير نجح أول عام ما عندوش تجربة في الموضوع ضايع، فكر بكيفية التنقل كيفية السكن كيفية المعيشة. الناس بكل ظروف على قدها، إذا كان يبدأ في منطقة بعيدة يبدأ كل نهار يفكر في الشيء ذي.
6: بالنسبة لي أنا توا في الصيف شوي قلقت من الماء والضوء برك، خاطر مش قاعد مستقر، مره يقص مره يرجع، نروح من الخدمه نجي باش ندوش ما نلقيش، هذه حاجه تقلق برشا، خاطر يلزمنا نروح ونلقوا الماء في الديار. حاجه اخرى هي الحرائق، هذه ناس مباه في كل بلاصه، غايظتنا بلادنا، ان شاء الله ربي يرفع علينا الضر ويبعد علينا الحرائق. هذه مخلقتنا ياسر ونخموا فيها ليلا نهارا، بلادنا تونس نحبوها ان شاء الله ديما خضرة.
0: نرجع معك مصدق، هذه مشاغل المواطن، المشاغل اللي لا تنتهي.
1: أكيد آمن مشاغل اللي تنتهي يعني، حتى ولو في عطلة ديما يقول لك واحد مخه ديما يخدم يعني، لابد معناها مشاغل الناس ديما ما تنحاش، سواء كيف كنا نحكوا حتى اللي بطبيعة الحال تو هذا اللي عنده طالب باش يمشي يقرأ كيفاش معناها مش يقرأ، هذا مشاغله تو القصان تاع الماء والضوء، هذا ما راح شنو هذا، ثم شكون حتى تو مشاغله تو هو في الصيف ولكن يفكر كيفاش حتى المصيف كيفاش باش يصيف، يعني مازال هو في الصيف ومش عارف كيفاش باش يصيف. يعني تقريبا مشاغل بصفه عامه، مشاغل المواطن لا تنتهي.
0: اكيد المشاغل لا تنتهي، المشاغل تستمر مع الحياه، لكن ماذا بينا نكونوا قويين ونعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المشاغل مهما كانت. مشكور زميلي مصدق الشيرني على الريبورتاج هذا. مكملين احنا معكم المشوار عبر موجات راديو الكيف، 45 دقيقة بعد 8، مازلنا معكم في صباح الخير.

رجعنا معكم من موصلين المشوار عبر موجتنا موجت راديو كيفسلموا على كل مستمعينا على كل أصدقائنا من مستعملي طريق الناس اللي يتسمعوا فينا في ربع شمال الغربي في تونسنا داخلها وإلا خارجها وما ننسيش زيدا أصدقاء الصفحة الرسمية والوحيدة راديو كيف نحكي على زيت الزيتون التونسي اللي اتألق وفاز في مسابقة المسابقة هذه حصدت من خلالها تونس عدد يعني من الميداليات أكثر تفاصيل إنه المنافسة هذه جمعت نخبة من منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأولاني في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون ومن بين 150 عينة تم يعني تقييمها تحصلت العلامات التونسية على 3 جوائز من فئة دوبل جولد بيست إن كلاس و45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية جاء في بلاغة لسفارة الولايات المتحدة بتونس نشرته في الأيامات اللي تعدوا على صفحتها إنه الإنجاز هذا يؤكد إنه النجاح اللي يحقق فيه زيت الزيتون التونسي البكر الممتاز في الولايات المتحدة يعكس التقدير الكبير اللي يوليه الأمريكيين لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية اللي موجودة في زيت الزيتون التونسي هذاك علاش من خلال التقييم 45 ميدالية ذهبية و4 فضية فازت تونس من خلالهم يعني بنصيب الأسد نقولوا ألف مبروك للمشاركين في المسابقة هذه وللعلامات التونسية الخاصة بزيت الزيتون البكر وهذه بطبيعة الحال ما تخلفوش فيه أنه زيت الزيتون التونسي من أجود الأنواع الموجودة في الساحة العالمية لمنتوجات زيت الزيتون يعني ينافس الزيت الإيطالي والزيت الإسباني ومش أول مرة يعني زيت الزيتون التونسي يتوج بالمراتب الأولى هذه بالخبير هذه نوصل الختام سويعتنا الثالثة نرجع معكم بعد الموجز ونكملوا بقية أركاننا.

0: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف، إذاعة الكيف.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: التاسعة صباحا هنا على موجاتنا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: طابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنتظم صباح اليوم بالمعبر الحدودي بقلعة سنان من ولاية الكاف تظاهرة ترويجية للسياحة وتوعوية تحسيسية مع تقص للأمراض المزمنة والأمراض السرطانية. وتتضمن هذه التظاهر عديد الفقرات التنشيطية ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للسياحة وعديد الأطراف الأخرى. تستهدف صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة بالبرلمان والمخصصة لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وكان المجلس قد صادق يوم أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. إذا أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون يورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الانتاج وتحديث منظومة الانتاج المنجمي. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في ختام اجتماع أمس الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء انقطاعات متكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. أعلنت بورصة تونس تعليق التداول مؤقتا أمس إثر تراجع مؤشر تونينداكس بأكثر من 3%، وذلك تطبيقا للآلية المنصوص عليها من النظام الداخلي للتداول. ويأتي هذا الإجراء في إطار الآلية التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية التي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول. في أخبار العالم، قتل ما لا يقل عن 23 طفلا وأصيب 25 آخرون شمال كردفان غربي السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين، وفق ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في بيان لها. صرح ناطق رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وختاما قالت ثلاث مصادر مطلعة لرويترز أنه من المتوقع أن تتسلم إيران في غضون أسابيع الشحنة الأولى مما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف صينية الصنع، وذلك في إطار السعي لإعادة بناء دفاعاتها وسط حربها مع الولايات المتحدة. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 10 بإذن الله تعالى، اللقاء.
5: صباح الخير.

0: رجعنا معكم ومواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. 10 دقائق بعد 9 وقيت باش نمشي ومع زميلي توفيق الشيرني في ركن سنيت كزينة.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.
2: مرحبا بكم من الناس الكل. اليوم باش نحكي لكم على السياقة الرصينة، السياقة الهادئة. شنو متطلبات السياقة الرصينة والسياقة الهادئة؟ هذاك علاش معنا سي فريد خلولي، رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للسلامة المورية بولاية باجة. مرحبا بك سي فريد. السياقة الرصينة سي فريد.
3: السياقة الرصينة هي القيادة الهادئة، معناتها السياقة الهادئة، وتكون السياقة زادة مسؤولة، تقوم على احترام قانون المرور ومبادئ السلامة المرورية بصفة عامة، كذلك احترام بقية مستعملي الطريق من مترجلين ومن سواق العربيات الأخرى. راهو إذا كان نطبقوا هذه راك أنت كساق قلل ساهمت في التقليل من حوادث المرور من خلال سياقتك الرصينة اللي تحمي في الأخر بكل حياتك وحياة الآخرين.
2: بعيدا عن السياق المتشنجة فريدك،
3: بالطبيعة إذا كان السياق المتشنجة راهي ينتج عليها السرعة المفرطة، المجاوزة الخطيرة، الكبح المفاجئ يولي في كل مرة هاو جريها هاو نقص هاو إلى آخره، ويولي زاد السياق المتشنجة باش تكون عواقبها خطيرة. علاش؟ خاطر هي باش تكون تحت الغضب او التوتر. لا. نتائجها سيئه جدا، هو ارتفاع حوادث المرور وزياده. لا. حتى هو مش في صالح وزياده استهلاك الوقود حتى السياره.
2: أي.
3: وتاكل الفراغ اجزاء السياره.
2: نعم.
3: معناتها وزيد تعرض معناتها مستعمل الطريق بصفه عامه الى الخطر.
2: نعم.
3: هذه نتائج السياقه المتشنجه.
2: السياقه الرصينه تعتمد على الالتزام بقانون الطرقات، ضبط السرعه المسموح بها حسب الطريق بطبيعه، احترام مسافه الامان، الابتعاد عن السياق المتشنجه، هكا تضمن سلامتك وسلامه غيرك. وثنيه زينه لكم الكل.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. وثيقتك بسهولة
1: طرد لأسباب اقتصادية هو طرد قانوني راه ماهوش طرد تعسفي، يمر عن طريق اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد ممثلة في تفقدي الشغل والأطراف النقابية. عند مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية يتعذر عليها مواصلة العمل باش ما يكونش طرد تعسفي، يقع إيداع مطلب في تفقدي الشغل ودراسته والنظر فيه. إذا تأكدت الأسباب الاقتصادية التي تعيق المؤسسة على مواصلة النشاط وقتها يعطيها يوافق على الموافقة المبدئية على تسريح العملة، مش معاش نعود كلمة طرد لهنا، وكل من تتوفر فيه الشروط القانونية يقع اقتراحه على التقاعد المبكر. أول حاجة يلزم فوق 50 سنة ويلزم مصرح بأجوره ويوفر الوثائق اللي ذكرناها قبل ويتمتع بالتقاعد المبكر إن شاء الله.
2: اللي خذا التقاعد المبكر في إطار التسريح هذا لأسباب اقتصادية، بعدين لما يتمكن أو يعثر على مورد رزق آخر ولا يعثر على شغل آخر باش يكون أجير في مؤسسة أخرى، هل تنقطع عليه الجراية هذه متاع التقاعد أم لا؟
1: هو كان لاحظنا طلبنا شهادة من مكتب التكوين المهني والتشغيل أنه بحث عن العمل لمدة 6 أشهر، هما يعطيوها شهادة خاطر لهنا يقول لك ينجم يدبر خدمة. إذا كان مدة 6 أشهر يقع تسجيله في مكتب التشغيل ولم يتحصل على شغل، وقتها يأخذ شهادة تمكنه من التقاعد المبكر. لكن في حسب الواقع فما فما حتى حد خرج التقاعد المبكر ولقى خدمة، هو الناس كل توجع على التقاعد بعد وقت يتمتع صعيب ياسر. أما هو في الأصل كيف أول ديكلاراسيون تصير له بالتصريح بأجوره وقتها يتحرم من التقاعد المبكر بتاعه.
0: وثيقتك بسهولة.
3: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.

احنا هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا من صباحية ناس. صباح الخير اللي نعاود نقولوها لكل الناس اللي يسمعوا فينا عبر موجات راديو الكيف. تحياتي ليكم، كانت معكم أمنة من أمام الميكروفون في الغرفة الفنية المركزية هند اليونسي، على الكونسولات محمد أمين بوبكري، تنسيق العام الحصة سعاد عباس، وفي استقبال مكالماتكم الهاتفية مولدي اللهميلي. بسلامة وفي الأمان.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
2: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
0: دنيا الصغار دنيا الصغار دنيا الصغار

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي. قصة ملك الثلج من روسيا.
1: كان يا مكان في قديم الزمان أسرة روسية تضم أماً وأباً وبنتاً جميلة. توفيت الأم واضطر الأب إلى الزواج من امرأة أخرى لرعاية ابنته. كانت هذه المرأة لديها بنت من نفس سن ابنة زوجها، وكانت تحب ابنتها جداً وتمدحها دائماً مهما فعلت. أما بالنسبة لابنة زوجها فكانت تنتقدها وتعاتبها كثيراً، على الرغم من أنها كانت نشيطة ولطيفة.
2: لوسكا؟ لوسكا!
3: نعم!
2: تعالي إلى هنا.
3: لبيك زوجة أبي.
2: هل أكملت غسل الصحون؟
3: نعم، وغسل الملابس ونشرها وطبخ الطعام
2: والآن ماذا تفعلين؟
3: لا شيء، أرتاح قليلا حتى تكملوا غداءكم لأغسل الصحون.
2: لا شيء قلتي؟ كيف لا شيء؟ هيا اذهبي وأحضري الحطب من الغابة بسرعة. هيا.
3: حاضر، سأذهب.
2: اغربي عن وجهي، لعل الذئب يأكلك وأرتاح منك.
1: وفي أحد ليالي الشتاء الباردة قالت الزوجة لزوجها:
2: أريد ابنتك بعيدة عن عيني وأذني، خذها للحقول الواسعة ودعها تعيش هناك.
4: ولكن
2: هذا قراري.
1: أحس الوالد المسن بالحزن وبدأ بالبكاء والنحيب، ولكن هذا لم يجعل الزوجة تتراجع عن قرارها. فقام الزوج بتنفيذ طلب زوجته وأخذ ابنته الجميلة إلى الحقول الشاسعة وتركها هناك وحيدة. بقيت الفتاة وحدها وكان قلبها مكسورا ومسكونا بالرعب، فدعت ربها قائلة:
3: اللهم احمني من هذا الخلاء، أسترني يا رب، أسترني يا رب.
1: بلغ إلى علم ملك الثلج وهو الحاكم ما فعله الأب بابنته، فحزن حزنا كبيرا على حال البنت، ثم ذهب إليها واقترب منها شيئا فشيئا وقال لها:
5: هل تعلمين من أنا يا ابنتي؟ أنا ملك الثلج.
3: أهلا بك أيها الملك.
5: هل أنت مرتاحة هنا؟
3: الحمد لله، أنا بخير.
1: سحر لطف الفتاة ملك الثلج إلى درجة أنه قرر أن يعاملها بشكل مختلف عن الآخرين، فأعطاها عربة ثقيلة مليئة بالكثير من الأشياء الجميلة، وثوبا مزينا بالفضة واللآلئ. وبهذه الهدايا أصبحت الفتاة غنية جداً.

0: وبعد مرور أيام عادت الفتاة الجميلة إلى المنزل، فاندهشت زوجة أبيها من شدة جمالها وأناقتها، فقد كانت ترتدي أفخر الثياب مثل الأميرات تماما. غضبت زوجة الأب وقالت لزوجها:
1: اسمع.
2: نعم.
1: يجب عليك أن تأخذ ابنتي إلى الحقول الشاسعة، اتركها هناك لعلها تصبح غنية مثل ابنتك.
2: طيب.
0: أطاعها الرجل كالعادة وأخذ ابنة زوجته إلى المكان نفسه وتركها هناك. كان ملك الثلج هناك فسأل ضيفته الجديدة كالعادة:
3: هل أنت مرتاحة هنا أيتها الصبية؟
4: دعني وشأني، ألا ترى أن يدي ورجلي تكاد تتجمد من كثرة البرد؟
0: ظل ملك الثلج يسأل الفتاة أسئلة كثيرة، لكنه لم يحصل على أجوبة مهذبة، فأصبح شديد الغضب، ثم جمد الفتاة حتى أصبحت قالبا ثلجيا. وعندما ذهب الزوج للبحث عنها وجدها على تلك الحالة، فأعلم زوجته الشريرة بالأمر، فبكت الأم على ابنتها وفهمت أن شرها وحسدها قد قتل ابنتها.
5: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل فاطمة الحسناوي، إيمان اليحيوي، عايدة بالسمرة، وعلي بن سالم.

0: التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: في يوم من الأيام يا أصدقائي، جلس القلم بعد يوم عمل شاق حزيناً، وقد ذبل وقصر ونقص طوله، وغدا يسأل نفسه في حيرة:
2: كلماتي، أين كلماتي؟ أين كلماتي التي كتبتها وتعبت من أجل كتابتها؟
1: ما بك يا صديقي؟ ماذا تقول؟ وفيما تفكر؟
2: اذهبي عني، أنت تمحين كلماتي. لماذا تمحين كلماتي؟ لما تمحين بلا ملل ما أكتبه في صفحاتي؟ لقد خيبت بذلك أملي.
1: رويدك رويدك على رسلك، تمهل واسمع مني يا صديقي.
2: ابتعدي عني، أنا لست صديقك.
1: لماذا؟
2: لأنك تمحين ما أكتب.
1: أنا لا أمحو إلا الأخطاء.
2: وما شأنك أنت؟
1: أنا ممحات وهذا عملي. استشاط القلم غضبا من كلام الممحات، واعتبر ذلك تقليلا من شأنه ومن عمله، ألا وهو الكتابة.
2: أنت مخطئة ومغرورة، هذا ليس عملا، ليس عملا أن تمحي ما أخط وما أكتب.
1: لماذا يا صديقي؟
2: لأن من يكتب هو الأفضل، وكلامك لم يقنعني. لقد جاوز غرورك حد العقل، فالفضل لمن يكتب دوما، ليس لمن يعبث بعملي.
1: إزالة الخطأ تعادل الصواب، ثم أنا أمحو الأخطاء جميعا لأصححها. صمت القلم قليلا وأخذ يفكر فيما قالته له صديقته الممحات، وبعد لحظات تفكير ظهرت عليه علامات الرضا وقال:
2: صدقت يا صديقتي.
1: أما زلت تكرهني؟
2: لا لا، أنا لم أعد أكرهك، ولن أكره من يمحو أخطائي.
1: وأنا لن أمحو ما كان صوابا بعد اليوم، ولن أمحو إلا الأخطاء.
2: ولكنني أراك تصغرين يوما بعد يوم.
1: لأنني أضحي بشيء من جسمي كلما محوت خطأ ما.
2: وأنا أحس أنني أقصر مما كنت.
1: هذا دورنا في الحياة يا صديقي، نضحي بأنفسنا من أجل القيام بدورنا، فلسنا نفيد إذا لم نبذل، ولا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا تضحية من أجلهم.
2: ما أعظمك يا صديقة المنحات، وما أجمل كلامك.
1: وهكذا يا أصدقاء، يجب علينا أن نقول شكراً لكل من يمحو أخطاءنا ويرشدنا إلى طريق الصواب، وعلينا أن نكون شموعاً نضيء دروب الآخرين بالخير والعمل النافع. والآن أقول لكم يا أصدقائي، إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنيور العياشي، حسون ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
3: يا له من شاطئ رائع، لذلك توقف أبي هنا قليلا لنتمتع بجمال البحر ثم نتابع المسير. انظر، ما هذا الطائر الأبيض الجميل؟ إنه طائر النورس، إنه يغوص في البحر وقد خرج وفي منقاره سمكة صغيرة. يا له من صياد بارد، وصوته جميل جدا. سبحان من سواه وأبدعه.

0: صغار. دنيا الصغار، دنيا الصغار.
1: راديو كيف اف ام.
2: انا لما بضمك عزتك شو حسيت يا صغيري؟

0: الكاف.
1: تمام العاشرة صباحا. تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنتظم اليوم بالمعبر الحدودي بقلعة سنان من ولاية الكاف تظاهرة توعوية تحسيسية وترويجية للسياحة مع تقصي للأمراض المزمنة والأمراض السرطانية. هذه التظاهرة تتضمن عديد الفقرات التنشيطية التي تنظمها الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للسياحة وعديد الأطراف. استنكر الفرع الجهوي للجمعية التونسية للسلامة المرورية بسليان توسل ظاهرة الانتصاب الفوضوي بشوارع المدينة وعدم تنفيذ القرار البلدي القاضي بنقل السوق الأسبوعية إلى الفضاء المخصص لها. من جهته بيّن كاتب عام بلدية سليان المكي جبالي أن الانتصاب الفوضوي مسألة شائكة وتستوجب نقلة المنتصبين إلى فضاء لائق، لذلك تعمل مصالح البلدية على إعداد هذا الفضاء بحي المنجي سليم بمعتمدية سليان الجنوبية، ومن المنتظر أن يتم نقل المنتصبين في أقرب فرصة. في اجتماعه أمس دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن التحديات الراهنة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. تستأنف اليوم بالبرلمان الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وكان المجلس قد صدق أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية جيش الاحتلال. قتل ما لا يقل عن 23 طفلا وأصيب 25 آخرون شمال كردفان غرب السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين، وفق ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز للأنباء اليوم إن طهران رفضت مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة إنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في خططهما غير الواقعية المتعلقة بهذا المضيق الاستراتيجي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. هذا استوديو لاناس لليوم الاربعاء. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. 29 جويلية 2026، 10:06 على موجاتنا. كالعاده استوديو لاناس في الشبكه الصيفيه، نكونوا قراب للمواطن، نحاولوا نرصدوا اهم التظاهرات وكذلك المواضيع على مستوى اقليم الشمال الغربي. ماذا بعد حرائق سقيت سيدي يوسف نبر الطويرف؟ الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكيف مش يكون حاضر معنا اليوم، كذلك عضو المجلس المحلي بغرديماء عمادة فج حسين اللي عرفت حرائق كذلك في الأيام الأخيرة. سي فوزي الوبحية هو عضو المجلس المحلي باش يكون حاضر معنا، باش نحكيو ما بعد الحريق شنو هو الوضع اليوم في هذه المنطقة الجبلية. كذلك الحدث في المعبر الحدودي قلعة سنين، زميلي نبيل الشيخاوي باش يكون حاضر، ويوم ترويجي تحسيسي كذلك بالمعبر الحدودي. في الموضوع هذا يحضر معنا إن شاء الله بعد الحديث صابر مقري المندوب الجهوي للسياحة بولاية الكيف. انطلاق الحملة الوطنية لصيانة المؤسسات التربوية في كل جهات الجمهورية. اليوم حديثنا باش يكون على مستوى ولاية جندوبة، تدخلات على مستوى المؤسسات التربوية بمكوناتها الكل، لأنهم المؤسسات اللي عندهم أولوية. نعرفوا الموسم الفارط كان يعني شتاء صعب جدا في عديد الجهات من ولاية جندوبة، وتدخل المندوبية الجهوية للتربية كان في أكثر من مناسبة. اليوم نعملوا عملية استباقية باش ما نبقوش في الإشكاليات. سي فوزي رحالي المدير الجهوي للتربية بولاية جندوبة يكون حاضر معنا إن شاء الله في المباشر، وحديثنا على الحملة الوطنية لصيانة المؤسسات التربوية. مواضيع أخرى مش نحكيو فيها إن شاء الله، ناس ومشاغل كالعادة، الفقرة اللي أمنوها زملائنا من مكاتب الإذاعة، من ننساش كذلك فقرة المراسلين وأخبار الجهات. تحية لكل مستمعينا، سعاد في التنسيق، مكر في المكالمات الهاتفية، يونس فريق الديجيتال، سلاح في الإخراج. تحية لكل من اختار موجاتنا هذه المنوعة الثانية المباشرة استوديو ناس حتى 12 إن شاء الله.

قلت ويا الأمل والهوى أصبح حقيقة مش خيال.

حنان للضحكة الصافية يا حنان للفرحة الجاية حنان أجلال هنية حنان للحب الفرح الود.

0: روعة الكاف.
1: الحملة الوطنية لصيانة المؤسسات التربوية انطلقت في كل جهة الجمهورية بمواعيد مختلفة. المهم أن نوصل لانطلاق سنة دراسية إن شاء الله تكون فيها المؤسسات التربوية على الأقل فيها يعني تلميذ ينجم يقرأ ويتابع دروسه. حديثنا وقت نحكيه على مناطق الشمال الغربي ممكن نحكيه بلغة أخرى، لأنه مؤسسة بصراحة في كل مرة نكتشف أنها في حاجة لتدخل. المجهودات موجودة والنية للإصلاح والصيانة موجودة وانطلقت. كنا البارح مع ولاية الكيف سلطة في الفرجاوي، كان أعطانا لمحة عن التدخلات عن الحملة الوطنية هذه على مستوى ولاية الكيف. نمشي لولاية جندوبة. وقت نتحدث على ولاية جندوبة نحكي على ممكن أكثر عدد مؤسسات تربوية، المناطق الصعبة اللي موجودين فيها المؤسسات التربوية اللي في فترة الشتاء يعني يستدعوا أكثر تدخل وأكثر حضور من يعني مندوبية التربية بولاية جندوبة. في عملية سباقية كالعادة سي فوزي الرحالي، انطلقت الحملة على مستوى ولاية جندوبة بمؤسساتها اللي موجودة، وإن شاء الله وقت نوصلوا لبداية السنة الدراسية نكون وقتها حققنا نسبة مئوية محترمة. سي فوزي صباح النور، أهلا وسهلا بيك وتحية ليك ولكل الأسرة التربوية بولاية جندوبة ومندوبية التربية انخرطت في هذه الحملة الوطنية لصيانة المؤسسات التربوية.
2: شكرا، تحية كبيرة للإذاعة الجهوية بالكيف ولكافة مستمعيها بمختلف ربوع مناطق الشمال الغربي. شكر موصول لكم للعناية وللمتابعة وللمرافقة بما كل ما يخص الشأن التربوي قبل شهر ونصف من العودة المدرسية، وهذا يدل على الاهتمام الكبير بالمسائل الحياتية والمسائل العملية، خاصة كل ما يتعلق بالناشئة وبأبناء التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية وبالمربين بالأسرة التربوية بصفة عامة.
1: مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: شكرا. في الحقيقة المشاريع والحملات الوطنية، وزارة التربية ركزت كثيرا على إنجاح الهدف الأساسي وهو إنجاح العودة المدرسية 2026-2027 وعلى مسائل تجويد الفضاءات التربوية وكل ظروف العمل والدراسة في مفتتح السنة الدراسية الجديدة في نطاق مشاريع وحملات وطنية أذن بها عناية السيد وزير التربية، خاصة في أثناء الندوة الدورية للمندوبين الجهويين أيام 13 و14 جويلية، ثم رافقتها متابعة دقيقة من مختلف الإدارات العامة بوزارة التربية. هذه المشاريع فيها ما يخص الحياة المدرسية، وكنتم على اطلاع وتابعنا حتى معكم في الإذاعة، كان هناك تركيز كبير على التطبيق الجديد للحياة المدرسية والتجميع لهذا الفضاء الرقمي الجديد، كذلك صيانة الأساس المدرسي الذي زال الانتفاع به، هذا مشروع ثاني. والمشروع الثالث خاصة كل ما يتعلق بالبناءات وعملية الصيانة وتهيئة الفضاءات التربوية، سواء تعلقت بصيانة عامة خفيفة أو صيانة عميقة أو إحداثيات جديدة. الهدف الأساسي هو استحثاث نسق تقدم الأشغال حتى تكون مؤسساتنا التربوية جاهزة في مفتتح السنة الدراسية، إلى جانب العنصر الهام أيضا مسألة حوكمة الموارد البشرية وحسن توزيع كافة الإطارات سواء تعلق بالعمل أو بالإداريين أو إعطاء لكل مؤسسة نصيبها وإعادة توزيع في نطاق حوكمة رشيدة يعطي تكافؤ الفرص لجميع المؤسسات التربوية. نعود إلى مسألة الصيانة، تعلق الأمر بالأثاث المدرسي الذي زال الانتفاع به أو بمسألة البنات. في الحقيقة مندوبية التربية بجندوبة على غرار جميع المندوبيات ونتابع في الأنشطة الموجزة مشكورين، انخرطت تماما في هذا الذي يهدف بالأساس إلى التخفيف من عبء المقتنيات لأن الأثاث المدرسي الذي زال الانتفاع به سواء كانت طاولات فردية أو طاولات مزدوجة أو مكاتب مربين أو غير ذلك، فيها الحقيقة فيها العديد من الأثاث الذي يمكن إعادة صيانته وإعادة تهيئته وليعود في حلة جديدة، خاصة وأن الهيكل الحديدي موجود وسليم. يكفي أن المؤسسات التربوية عن طريق العملاء أو المندوبية الجهوية، كما قمنا في جندوبة هنا قمنا بتأسيس ورشة متنقلة لهذا الهدف، يكفي أنه تقع صيانة الهيكل الحديدي ويقع دهن هذا الهيكل الحديدي. المفارش الخشبية متوفرة في مخازن المندوبية، وقمنا باقتناء أيضا مفارش للطاولات المزدوجة، للطاولات الفردية، لمكاتب المديرين، للطاولات الطويلة الخاصة بالمخابر، مختلف المخابر، وأيضا مفارش وظهريات الكراسي العادية موجودة هنا وبكميات كبيرة. يكفي أنه يقع صيانة الهيكل الحديدي ودهن هذا الهيكل، وتتنقل الورشة المتنقلة التي أحدثناها في الشرب المندوبية وقمنا بتجهيزها بالمعدات اللازمة للمؤسسة المعنية، وتتم الصيانة. وتقريبا هناك معدلات في كل مؤسسة بين 50 إلى 100 طاولة، وهو إنجاز كبير. يعني نحصل على أربع
1: بالفعل.
2: خمسة أقسام تكون الطاولات جاهزة، هذا مكسب، هذا يحد على الأقل من الكلفة الكبير الإنفاق. وهذا لا يعني، هو يتكامل، هذا لا يعني أننا لن نشتري مثلا مندوبية جوية للتربية. قمنا بصفقة عامة أنجزتها وزارة التربية، وقمنا باقتناء 2240 طاولة مزدوجة بكلفة أكثر من 71 مليون للاستعداد للسنة الدراسية الجديدة. ولاحظنا أنه في بعض المؤسسات على غرار مثلا المدرسة الإعدادية 18 جانفي بيتبرقة، أو المدرسة الإعدادية عين الصبح بيتبرقة، أو المدرسة الإعدادية الفجري بوسعيدي بفرنانة، المدرسة الإعدادية مصطفى خريف بجندوبة، المدرسة الإبتدائية الطيب المهيري بجندوبة. فعلا رأينا عملية إخراج جيدة للصيانة، وهناك إنتاجية في هذه الورشات، هناك مخرجات جيدة جدا وفي حل يعني جيدة وسليمة، تضاهي أو تحاكي تماما الطاولات الجديد.
1: وهذا اللي شفناه سي فوزي، سامحني، هذا اللي شفناه في عديد الصفحات الرسمية للمندوبيات الجهوية للتربية. بصراحة يعني الورشات هذوم يقوموا بعمل كبير، هو إعادة هيئتهم، تهيئة الكراسي وهلا الطاولات المزدوجة ولا الفردية بألوان زاهية، يعني صيغة جيدة، ويرجعوا يستعملوهم التلامذة، وهكذا نربحوا ونوفروا شوية يعني فلوس لحاجات أخرين. يعني نشوف التصاور بالحق، يعني يعطيهم الصحة الناس اللي موجودين في الورشات هذوما اللي تابعين مندوبيات التربية، عمل كبير. إن شاء الله الفكرة هذه تدعم ونشوفوها في برشا جهات، بالحق تربح برشا فلوس بالنسبة للمؤسسات التربوية.
2: صحيح، لا نكتفي فقط ولا يجب أن نكتفي بعملية الصيانة، لابد من إضفاء لمسة فنية على الطاولات، وخاصة الطاولات الخاصة بالمدارس الابتدائية، من خلال استعمال ألوان زاهية وألوان معبرة جدا. والعمل هذا يشترك فيه عملة المؤسسات التربوية، ويجب أن ينخرطوا فيه إلى جانب الورشة المتنقلة التي تتعلق تقريبا من أربع عملاء التي تم تأسيسها في صلب المندوبية الجهوية للتربية. هذا المشروع يتواصل معه مشروع آخر في خطين متوازيين، وهو صيانة البناءات للفضاءات التربوية. تعرفون السنة الماضية يعني كانت قاسية نوعا ما من حيث التقلبات المناخية، وكانت شديدة، وقعها شديد على المؤسسات التربوية التي وجدنا بعضها متقادم كبنية تحتية، أو هناك يعني التشققات وتصدعات على الأسقف أو الجدران تتطلب الصيانة. وأغلقت العديد من القاعات التدريس لحماية التلميذ، يعني حماية التلميذ هو الهدف الأساسي. فعلا هذه السنة يعني قمنا بتدارك ذلك، على الأقل شرعنا منذ فترة، وهناك مشاريع أوشكت على النهاية، سواء تعلقت بصيانة القاعات المغلقة أو شخصيا قاعات كل القاعات مثل ما هو المشروع كبير في المدرسة الإعدادية سيدي بقاسم بغار دماء أو بغار دماء، وكذلك المدرسة الابتدائية عين القصير، المدرسة الابتدائية أبو الجزار بجندوبة الشمالية. إلى جانب ذلك هناك إحداثات جديدة، تعرف في جندوبة 287 مؤسسة تربوية بين الابتدائي والإعدادي والثانوي، لدينا إحداث في تبرقة وهو المدرسة الإعدادية الجبلة، شارفت فيها نسبة الأشغال تقريبا على 80%، وإن شاء الله تم برمجته هذا من الأهرامات الدراسية الجديدة لتكون جاهزة، وهي محل متابعة سواء من قبلنا أو من قبل السلطة الجهوية كولاية أو كتجهيز أو كمجلس محلي. إلى جانب ذلك لدينا إحداث جديد، مدرسة جديدة وهي المدرسة الابتدائية فرنانة بحي الانطلاقة، هذه ستكون جاهزة تماما لأن الأشغال تقريبا 95% تكاد تنتهي في حلة جديدة، وهي ستخفف الضغط عن المدارس، عن كثافة التلاميذ بالأقسام في المدارس المجاورة وخاصة بالمدرسة الابتدائية الحبيب بورقيبة بفرنانة. هي محل متابعة مصالحه الفنية من خلال المركز الجهوي للصيانة برئيسه بمهندسيه بتقنيه يتابعون هذه المشاريع. إلى جانب ذلك، وهذا يعني بتوسي من عناية السيد وزير التربية خاصة منذ السنة الماضية، اهتمام كبير بالوحدات الصحية أو المركبات الصحية في المدارس وخاصة في كل المدارس وخاصة في المدارس الابتدائية. حماية التلميذ الجانب الصحي هام جدا لمواصلة للتمدرس وللعمل. هناك حملات كبيرة لصيانة الوحدات الصحية سواء في شكل صفقات ومقاولات أو من خلال تدخلات المجتمع المدني، وفعلا هناك موجة كبيرة انطلقت في عشرات المؤسسات، منها من أوشك على النهاية ومنها من بدأ ربما بعضها يقع في تأخير نسبي، ولكن على الأقل 15 سبتمبر سنجد الغالبية قد انتهت وتجاوزنا نقاط الضعف التي كانت موجودة في الوحدات الصحية، لأن السلام العقلي للتلميذ مساره الدراسي وكذلك صحة التلميذ. هذا إلى جانب عندما نتحدث عن الحياة المدرسية أيضا ليست فقط التطبيق الجديد أو الخاص بالحياة المدرسية، يدخل فيها أيضا مسألة الإقامة والإعاشة والمطاعم والمبيتات المدرسية. هناك مبيتات مدرسية تتجدد تماما مثل مبيت المدرسة الإعدادية المرجان بيت برقة، وهي الشاملة وسيكون جاهز تماما من حيث المراقد والوحدات الصحية في مفتتح السنة الدراسية. إلى جانب ذلك أولينا كذلك منذ فترة، وهناك وعود بتزويدنا سواء من وزارة التربية أو من بعض المتدخلين كمجتمع مدني في تغيير الحشاية ببعض المبيتات المدرسية حتى يعني نلبي خدمات أفضل للتلميذ المقيم. تعرفون مدينة جندوبة مترمية الأسراف، هناك مبيتات في مناطق ريفية وهناك مبيتات فعلا فيها واقع آخر تماما. التلميذ الذي لا يقيم لا يمكنه أن يدرس، وبالتالي إقامته إعاشته وإقامته شرطان أساسيان لمواصلة الدراسة، ونسعى إلى تجويد الخدمات في هذا الجهة. في الحقيقة مجهودات جبارة من كافة مصالح المندوبية الجهوية للتربية والمنخرطين المجتمع المدني. الولاية عناية السيد الوالي، لدينا اليوم غد جلسة خاصة بالمشاريع ذات الصلة بالعودة المدرسية، المشاريع عندما نقول مشاريع خاصة مشاريع البناءات وتهيئة الفضاءات. هناك جلسة يوم غد امتداد من الساعة 9 بمقر الولاية سيتم تدريب

عمل كبير داخل المؤسسات التربوية. صحيح تلم ذات في عطلة، أما العمل داخل المؤسسات راهو متواصل بالحملة الوطنية لصيانة المؤسسات التربوية وبالمشاريع اللي تم إقرارها بالنسبة للمعاهد والإعداديات والمدارس الابتدائية في جهات تونس الكل، ومنها جندوبة. اليوم عرفنا ما شاء الله ثم برشا خدمة برشا عمل على مستوى المؤسسات التربوية في الجهة كاملة. كما ذكرت أنت هي ولاية مترامية الأطراف، يعني برشا مؤسسات تربوية موجودة على المناطق الحدودية، في المناطق الريفية، حتى في المناطق الحضرية اللي تستدعي زادة التدخل. يعطيك الصحة سي فوزي رحالي، شكرا لك المندوب الجهوي للتربية بولاية جندوبة. هذا نصيب ولاية جندوبة والعمل على مستوى ولاية جندوبة. وقت نحكي على الحملة الوطنية لصيانة المؤسسات التربوية، البرنامج كبير وتدخلات بصراحة يعني بعدد كبيرة. إن شاء الله مع افتتاح السنة الدراسية تذلل الصعاب و ما عادش نسمعوا برشا اشكاليات اللي موجوده في المؤسسات التربويه. مشكور مره اخرى سي فوزي رحالي المدير الجهوي للتربيه بولايه جندوبه. متابعتنا مازالت متواصله، بعد شويه مش نحكيوا على الحرائق في عماده فج حسين. ما بعد حرائق، لانه تبعنا برشا على مستوى ولايه الكيف، ولايه جندوبه كذلك المده الاخيره مناطق عرفت حرائق كما فج حسين. سي فوزي الوبحيه باش يكون حاضر معنا بعد شويه، هو عضو المجلس المحلي بغر ديماسي. موني العبيدي زاد يلتحق بينا بعد شويه. ونذكر الحدث اليوم على مستوى المعبر الحدودي سقيط قلعه سنين، هو يوم تحسيسي وترويجي بالمعبر الحدودي. بعد شويه نبيل الشيخاوي تكون حاضر معنا، واستضافتنا سي صابر مقري المندوب الجهوي للسياحه بولايه الكيف، باش يكون ان شاء الله بعد 11.

0: مستمعين مرحبا، اهلا وسهلا بكم متابعاتنا مازالت متواصله. ومش نرجعوا نحكيوا شويه على مخلفات الحرائق اللي صارت في فج حسين في المده الاخيره. هو بالمناسبه قبل ما ناخذ معايا سي فوزي الوبحيه، حبيت تحيه كبيره لاعضاء المجالس المحليه بالجهات اللي عرفت حرائق في المده الاخيره، لانه تقريبا كانوا هما مصدر المعلومه بالنسبه للاعلام، يعني وسائل الاعلام الكل هما اللي كانوا سند الكبير، هما اللي وصلوا للمعلومه، هما اللي نتعاملوا معاهم تقريبا المدة اللي فاتت الكل جمعة 10 أيام. تحية لهم الكل، هذوما أعضاء المجالس المحلية اللي موجودة في جهات الشمال الغربي الكل. تفوزي الوبحية صباح النور، أهلا وسهلا، وانتي عضو المجلس المحلي بغير دماء. عايش خويا ربي فضلك، مرحبا بيك، وكما ذكرت من خلالك تحية لزملائك الكل الموجودين في أعضاء المجالس المحلية بالشمال الغربي الكل على التعاون مع الإذاعة معانا سيرتو ومع وسائل الإعلام الكل، لأنه تقريبا المعلومات الكل ناخذوها من عندكم ومن عند أطراف رسمية بالطبيعة، أما سهلتوا لنا بارش الخدمة، خاصة وقت تصعب أنه ناخذ المعلومة صحيحة. مرحبا بك سي فوزي. فج حسين كما عديد المناطق للأسف الشديد تضرت ببعض الحرائق اللي صارت، شنو الوضع اليوم؟ شنو اللي صار؟ ثم زيارات ميدانية، ثم حصر ويعني رصد الخسائر اللي خلفتها الحرائق هذوما وضبطها، ثم تدخلات، شنو اللي صار بالضبط سي فوزي؟
1: والله شكرا لذات الكيف، شكرا مرحبا بكم الكل، والله تشرفونا ديما إذاعة الكيف سباقة في الحدث، شكرا لكم. وبالنسبة للحريق اللي صار في فج حسين، الحريق صار معناها اندلع هذا السبت الواحدة صباحا. للأمانة كل المسؤولين معناها كانوا في المكان سباقين معناها الحق، والحمد لله معناها كان سيد الوالي حاضر، معتمد حاضر، مندوب الفلاحة، عميد الحماية المدنية، الحرس الوطني، عمدة المكان، عوين الغابات.
0: ايوه راهو اللي يعرف البلاصة، راهو فج حسين راهي منطقة صعيبة شوي.
1: صعيبة جبلية واعرة برشا، وكانوا كلهم جاءوا في الوقت المناسب. الهيبة نتاع الحضور خلت التدخلات تكون سريعة، منعت من كارثة للأمانة. النار كانت باش تدخل للدوار وتاع الخريسية ضاي ويضر ولا قدر الله، والنار كانت داخلة حتى لجبل الطويرف والساقية.
0: إيه هما راهم متقاربين، ريت علاش هذاك علاش؟
1: أي صحيح، وكانوا المسؤولين الحق في الجبل فج حسين نهارين وراء بعضهم، ثماش يعني الأمانة أضرار بشرية، ثماش احتراق منازل الحمد لله. سرعة التدخل منعتنا من كارثة، كيف كيف معناها التدخلات الجوية عاونتنا بالباهي. احنا المواطنين كي شافوا حضور كافة المسؤولين حسوا بالأمان، والحمد لله فترة وتعديت لباس. الوضعية نتاع السكان الحريق تحت السيطرة معناها، صار المواطنين نتاع دوار الخريسية شافوا الناس كلها حاضرة، هبوا جميعا وساندوا الحماية المدنية وحماية الغابات في التدخل. جيش تونسي والحرس كانوا حاضرين من الساعات الأولى لاندلاع الحريق.
0: هو في كل مرة تحس اللي التعامل مع الحرائق بدأ يتطور أكثر، وتطويق الحرائق هذوما ولا يصير حتى زمنيا في مدة قصيرة برشا، تدخلات الجوية زادة لعناصر الجيش الوطني، الأطراف الكل يعطيهم الصحة اللي خدموا في الفترة اللي تعدت الكل، وما زالوا راهو موجودين لليوم، موجودين يعني في المراقبة في الجبال تاع ساقيه سيدي يوسف، الدشرة وغيرها، فج حسين ما زالت الناس هي تخدم. صحيح تم إخماد الحرائق الكل، أما رو ثم فرق ما زالت موجودة. اليوم وانت عضو مجلس محلي وقريب للسكان، ثم إحصال الخسائر اللي صارت على مستوى يعني ممكن ممتلكات هكا، لأنه الحمد لله ما ثماش خسائر بشرية كبيرة. شنو الخدمة نتاعكم بالضبط؟ انتو ما سيد العمد الإطارات الجهوية بالولاية جندوبة، ثم يعني إحصال الخسائر اللي صارت؟
1: والله يا سيد الوالي الحق للأمانة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تحت الشرف سيد الوالي كانت متجندة للتصدي للحريق، كما تم تسخير كافة الآليات المحلية والجهوية لمعارضة مجهودات أجهزة التدخل إثر إعلام اندلاع الحريق. الحمد لله الوضعية الآن لباس على الأخر.
0: الحمد لله.
1: بالنسبة للخسائر اللي صارت معناها ما هيش خسائر بشرية، معناها ما دخلتش للديار، فم شوي أكواخ انت غنم معناها وشوية قرط البر ذاكم صار فيها معناها تحرقوا بريسك حكاية 600-700 كعبة يعني الكل.
0: يعني ما ثماش خسائر كبيرة اي؟
1: لا ما ثماش خسائر يعني ثلاثة على ليش ونعشة
0: بيه أنا حتى ذو مسكوت راه يتكلفوا
1: 700 كعبة قرط معناها قلت لك البارح لجنة موجبات الكوارث خرجنا البارح على عين المكان كان معنا حرس الوطني والحماية المدنية وحماية الغابات والعمدة وكانت الناس كلها حاضرة معناها البارح وقوموا معناها الخسائر نتاع الناس هذم والشؤون الاجتماعية للأمانة ثاني تحركوا من أول نهار معنا والحمد لله حاليا
0: الحمد لله الحمد لله
1: الخسائر يعني الموجوده ما هيش خسائر كبرى
0: ما هيش خسائر كبيره ما هي مناسبه سي فوزي وانت موجوده معاين والناس يعني يحلوا عينها مع الاماكن اللي موجودين فيها مع المناطق الجبليه المجاوره ليهم ما فيها بيسرى والناس الكل يكونوا حراس على الاماكن اللي موجودين فيها وان شاء الله ما يتعودوش الحرائق هذوما. يعطيك الصحه سي فوزي الوبحيه شكرا ليك عضو المجلس المحلي بغير دماء حكينا شوية على حريق في جحسين الحمد لله ما ثميش برشا خسائر إن شاء الله كما ذكرت تتعدى الفترة هذه سلامات ونودعوا هك الكوابيس اللي عشنا عليها في الكيف وفي مناطق أخرى في المدة الفارطة. مشكور جدا سي فوزي الوبحية عضو المجلس المحلي بغير دماء.
1: شكرا.

스튜디오 네스 스튜디오 네스 스튜디오 네스 على موجات إذاعة

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: الكاف.
1: الحادية عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنتظم اليوم بالمعبر الحدودي بقلعة سنان من ولاية الكاف تظاهرات توعوية تحسيسية وترويجية للسياحة مع تقصي للأمراض المزمنة والأمراض السرطانية، عفى الله الجميع. هذه التظاهرات تتضمن معرضا وعديد الفقرات التنشيطية. استنكر الفرع الجهوي للجمعية التونسية للسلامة المرورية بسليانة تواصل ظاهرة الانتصاب الفوضوي بشوارع المدينة وعدم تنفيذ القرار البلدي القاضي بنقل سوق الأسبوعية إلى الفضاء المخصص لها. من جهته بيّن كاتب عام بلدية سليانة المكي جبالي أن الانتصاب الفوضوي هي مسألة شائكة وتستوجب نقلة المنتصبين إلى فضاء لائق، لذلك تعمل مصالح البلدية على إعداد هذا الفضاء بحي المنجسلين بمعتمدية سليانة الجنوبية، ومن المنتظر أن يتم نقل المنتصبين في أقرب فرصة. تتواصل الاستعدادات بولاية باجة للعودة المدرسية القادمة بتنفيذ حملات نظافة وجملة من التدخلات لصيانة وتهيئة عدد من المؤسسات التربوية التي ستتعزز بإحداث جديد، وهو معهد سيدي إسماعيل الذي سيستقطب السنة المقبلة أبناء المنطقة والمناطق المجاورة. في ختام اجتماعه أمس دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية جيش الاحتلال. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرد أو الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز للأنباء اليوم أن طهران رفضت مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة إنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف، متابعتنا للأحداث اللي صايرة اليوم ووجهتنا تكون المعبر الحدودي قلعة سنين ولاية الكيف، وين تصير تظاهرة توعوية تحسيسية ترويجية للسياحة مع تقصي للأمراض المزمنة. وقت اللي نحكي هكا نحكي على المندوبية الجهوية للسياحة وكذلك المندوبية الجهوية للصحة بولاية الكيف. زميلي نبيل الشيخاوي في المتابعة الميدانية منذ الصباح. نبيل أهلا وسهلا بك، وتحية كذلك سيصابر مقري المندوب الجهوي للسياحة بولاية الكيف اللي موجود معنا كذلك في المباشر. أهلا وسهلا بك نبيل، مرحبا.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية بك وتحية لكل سادة المستمعين عبر موجات إذاعة الكيف. على بعد 85 كيلومتر باتجاه جنوب الغرب من ولاية الكيف، نحن في المعبر الحدودي قلعة سنين المعروف بالمعبر الحدودي باتجاه المريج باتجاه الشرق الجزائري. نحن في منطقة في الواقع في إطار تشجيع لسياحة الجوار أو السياحة البينية التونسية الجزائرية، أيضا ترسيخ الثقافة السياحية والثقافة الصحية في إطار أيضا التشجيع على المراقبة الصحية والمراقبة السياحية. نعرف مليح نحن في موسم صيف، موسم عبور، موسم نجم نقولوا تشجع فيه السياحة البينية وخاصة السياحة الحدودية مع الجزائر. اليوم في معبر الحدودي بقلعة سنين يوم سياحي، يوم ترويجي، يوم تخطيطي، يوم إعلامي، يوم نجم نقولوا سياحي بامتياز في إطار تشجيع للسياحة وفي إطار ترويج أيضا للثقافة الصحية. وهذا بالطبيعة ما ينجم يكون كان بالشراكة بين المندوبية الجهوية السياحة وأيضا المندوبية الجهوية للصحة، إضافة أيضا إلى المشاركة مختلف الأطراف الناشطين بالقطاع السياحي والصحي والثقافي بهدف الترويج للسياحة. نحن الآن تقريبا في معرض حدودي موجود معرض نجم نقول تقليدي للترويج للفرق والصناعات الموجودة في منطقة قلعة سنين، وأيضا حضور إشارة الصحة، حضور إطار السياحي، مشكورين بحضور السيد الوالي ومشكورين نفس عبر موجود إذاعة كيف تكونون في مصر هوام مندوب الجهوية للصحة ورشحنا عبر موجود إذاعة كيف تعطينا فكرة على هذا اليوم الترويجي التثقيف الصحي. مرحبا بكم.
2: شكرا سي نبيل، مرحبا بك. احنا اليوم في تظاهرة جهوية بالشراكة مع بين وزارة الجهوية للصحة بالكيف وكذلك مندوبية السياحة بالكيف وكل المتدخلين سواء كان من السلامة المرورية أو من الهلال الأحمر. التظاهرة هذه أسفة لها السيد الوالي. بالنسبة لنا احنا بالصحة عندنا جوج محاور خدمنا لها أو جوج ورشات، ورشة تخطي الأمراض المزمنة والسرطانات عندنا وعافاكم الله، وورشة توعية التحقيق. بالنسبة لتوعية التحقيق حوالي 100 مواطن ومواطنة تمثلوا في الحصص التكوينية هذه والتوعية والتحقيق، وأنا حوالي 81 مواطن أو مواطنة اللي تم فحصهم وقياس من ضغط الدم، قياس السكري، تقصي كل الأعراض اللي ترتبط بالصحة العامة. وكانت تظاهرة متميزة متواصلة إن شاء الله حتى للساعة الثانية بعد الظهر، وهذه بداية لمنا برامج جهوية لإعطاء صورة على ولاية الكيف للعابرين بالمناطق الحدودية متاعنا، وخاصة اليوم احنا في معبر الحدودي بقلعة سنين، وإن شاء الله مواصلين في تقديم خدماتنا. كذلك عندنا وحدة صحية اللي موجودة في المعبر، فكل خدمات متاع من الطب الاستعجالي أو الإسعافات الأولية. كان عندنا تقريبا أسبوعين أو ثلاثة كنا من رقمناها من وحدة مرقمنة، وكذلك وحدة من تم تجهيزها بتجهيزات ضرورية ومتطورة للإحاطة بالمواطنين العابرين من المعبر سواء كان مواطنين التوانسة أو الشغالة الجزائرية. إن شاء الله مواصلين في نطاق التعريف بجهتنا، التعريف المخزون الحضاري المخزون السياحي، وكذلك بخدماتنا الصحية سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص، واستقطاب كل المواطنين والمواطنين من الشغالة الجزائرية من عند الحاجة لمن مراجعة مؤسساتنا الصحية العمومية أو مؤسساتنا الخاصة. نتمنى السلامة لكل المواطنين إن شاء الله من شطرنا إلى
1: آخر. ربي يوفقكم. شكرا لك. شكرا لمستمعنا المندوب الجهوي للصحة. بشكل أيضا مش نوفق فينا في نفس الإطار الواقع أيضا التعريف بالمنتجات، وهنا عمل الجمعية الخاصة بالشعب الخاصة بالشرق موجودة في المنطقة. عسنا عسنا عارفين بالجمعية اللي قائمة بالدور العرض
3: مجمع الحياة بقلعة سنين، مجمع الحياة التنمية الفلاحية بقلعة سنين.
1: شو قدمتوا اليوم في المعرض؟
3: شاركنا اليوم في المعرض هذا بالمنتجات اللي معناها تنتج فيها المحركات نتاع الجمعيه، اللي هما اول حاجه منتج العسل يعني عندنا مرتب الخليط تمشي على العسل يعني عسل طبيعي وذو جوده. عندنا منتج العيلة كل ما هو حكمة روسية اللي مخدوم بالأيادي يعني بعد يعني منتج طبيعية بيتا مخدومة بكيفة تقليدية ثم الفحات ثم الأولى تكشي المحمزة كل ما يعني المرأة من تلك الجينة نتاعها موجودة اليوم وشاركنا به وعرضنا باش نبينوا اللي قلعة سنين اللي عندها منتجاتها عندها حاجات معناها تشطفها اللي تتوفر فيها تكون بجودة عالية.
1: صح وتم اقبال كبير من الجزائريين باش يتعرفوا على منتجات الجزائر.
3: اكيد الاقبال هو ديما موجود. نحن اليوم المعبر هو السمبول يعني نتاع كل الجزائريين اللي نحن نعتبروها معناها كليون اساسي في مشاريعنا في منتوجاتنا. اكيد فما اقبال بطبيعه الحال في سائر الايام. نحن اقبال من الاخوه الجزائريين الجزائريين.
1: يعطيك الصحه مشكوره بس مش نكرر من حرف الصناعات التقليديه مش نمشيو ايضا برؤيه اخرى في الواقع لانه نعرفوا مليح الترويج في حد ذاته اعم وصبغه نتاعو. ريدا ايضا اطلاق نتاع دلع سنان نفس مباشره
3: عالسلامه.
1: عالسلامه انت من ذكر التقليد في الحاجه اللي بس يكونوا العفري خطه العادي نتاع دلع سنان. اعطينا الفكره شنو هدف الترويج
3: نحن على بعد عنا منتزه تدار هذايا اسفاج للفاميليار نعملوا فيه الماكلة الزمنية في الاندوسيوا اللي هي حلو ومالح نعملوا فيها رسيس وكبير ومعناها الحلويات نتاعنا الزمنية اللي هي من غير سكر بالدجلة أكاها وتكون حلوة بالدجلة أكاها. عندنا الأكلة التونسية نتاعنا معناها الأكلة نتاعنا بنينة برشا وصحية زادة خاطر نعملوها بالزيتون وبالزبدة العادي نعملو البرد باهي كامل اللي هو معناها نجيبو بيه في السواح في معناها السقف معناها السائح بالماكلة نتاعنا بالارتيزانة نتاعنا معناها بكل شيء معناها الأكل نتاعنا زادة معناها بالنسبة لنا نحن في تجارين وفي قلعة السنان وفي شركتنا الكل نكملوا الحاجات اللي هي زمنية نكملوا الاقتصادات نعمل في الاقتصادات هذا نعمل الكريم الكافي نعمل في الخجل الألات نكملوا الكريم في الميتة واحد ماذا بينا معناها نرجعوا لقبل نرجعوا لأيام زمان نرجعوا لجدودنا يوم ترويجي للمعبد الحدود الحدود حلعة سنان قامت به المندوبيه الجويه للسياحه بالتعاون مع الدار الجويه للصحه وكذلك بعض الادارات الجويه المندوبيه الجويه للحفاظ وكذلك المندوبيه الجويه للشباب والرياضه. ويهدف هذا اليوم الترويج للسياحه بالجهه وكذلك الترويج المنتوج التحديد بالجهه. نتخلل هذا اليوم عديد الفقرات التنشيطيه من الفقره التنشيط قام بها مصالح المندوبيه الجويه للفخامه ومصالح المندوبيه الجويه للشباب والرياضه كذلك فقره تحقيقيه توعيه قامت بها مصالح الاداره الجويه للصحه تهدف لتحصيل الامراض المزمنه وكذلك معرض الصناعات التقليديه للتعريف المنتوج التقليدي والمنتوج السياحي للجهه ويمتد هذا اليوم الامتداد كامل اليوم.
1: شكرا لك شيف عبد المجيد مدير جهه السياحه مرحقين مع كل حنان اليوم يوم سناس في جميل برشا الاجواء جميل برشا الاجواء لانه جمعت هذه التراث الجني وايضا البحث عن السياحه الجديده وخاصه من السياحه الجوار مع الشرق الجزائري يوم ترويج سياحي تحت تخطيطي حاجه بينا برشا مع توزيع ايضا المنتجات خاصه بمختلف المناطق والمنتجات السياحيه التونسيه ايضا نعرف مليح اضافه الى الصحه ايضا ثم السلامه المروريه ثم ايضا تخطيط الصحه والتخطيط الخاص بالطرقات ايضا عرض للصناعات الحرفيه الموجوده في مدينه جلعة عرض ايضا لمختلف العارضات الموجودين في مدينه جلعة اضافه ايضا الى حضور اطراف ناشطه في نسموها نحن مدينه جلعة السياحه سواء كان ايضا المادة الجوية للثقافة، إضافة أيضا المادة الجوية للصحة بالشراكة بالطبيعة مع مختلف أطراف في مدينة جامعة الحرارة.
0: واضح، شكرا لك أنت زيد على التغطية المتميزة على الصفحة الرسمية، مزيد من الاستجوابات والصور حول هذا اليوم التحسيسي، وكذلك شكرا على تأمين هذه النقطة الخارجية مباشرة من المعبر الحدودي بقلعة سنين سنبيل الشخاوي. يعطيك صحة على المداخلة وتأمين هذه الفقرة. بعد شوية نمشي للناس ومشاغل، نسمع نغم مقبل سلاح مع تجديد تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا.

0: بعد الحديث على موجات إذاعة الكيف، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. نذكر بالموعد اليوم 8 تاع الليل باش يكون موعد مع الندوة الصحفية للمهرجان أبو مخلوف بالكيف، دورته رقم 50 8 تاع الليل في حي الدير في واحدة من الفضاءات الخاصة، باش تلتأم الندوة الصحفية للمهرجان. مهرجان يبدأ من نهار 1 حتى لنهار 19 أوت. حفل الافتتاح باش يكون مع الفنان التونسي رؤوف ماهر، كان موجود بحذانا في الكيف في سهرة متميزة، سهرة الجيش الوطني. رؤوف يعاود يرجع للكيف من بوابة مهرجان بو مخلوف في دورة استثنائية، لأنه فيها تقريبا 19 عرض يوميا، ثم عرض للفرجة للمتعة بين العروض المسرحية وكذلك العروض الفنية. حكيت على رؤوف ماهر، صوفيا صادق، شيرين اللجمي، نجلة التونسية، برشا أسامي أخرين مش يكونوا موجودين إن شاء الله من 1 ل19 شؤوت فضاء القصبة، الدورة 50 لمهرجان بو مخلوف الدولي. ونذكر الليلة 8 تاع الليل في حي الدير في واحدة من الفضاءات الخاصة باش يكون الموعد مع الندوة الصحفية لتقديم برنامج المهرجان اللي يديره في دورة 26 باسم الصندي، باش يكون هو المدير والمشرف على هذا المهرجان. حظ سعيد للهيئة الجديدة وهيئة اللي باش تكون تشرف على مهرجان بو مخلوف في دورته رقم 50، وتوا تباعا نكتشفوا العروض بصفة يومية على موجاتنا، على موجات إذاعة الكيف. نمشي لسليانة نس ومشاغل. مرحبا مهل هماسي، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في سليانة. اليوم اخترت واحد من المواضيع اللي تحب تحكي عليها في هذا الركن.
1: مرحبا حياتي، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: مرحبا.
1: باش نحكيو على مفارقة ومعادلة، هو موضوع تقريبا مطروح في تونس الكل تقريبا، ولكن في سليانة بشكل خاص. نحكيو على العقارات وأسعار المنازل والعقارات في ولاية سليانة.
0: مش لازم كراجل تحكي على الموضوع هذا، هو مازال يحكوا فيه أصلا الموضوع؟
1: بالفعل، لأنه اليوم كنشوفوا بعض الأرقام والمعطيات خاصة الأخيرة في علاقة به المعهد الوطني للاحصاء، نسبه النزوح في ولايه سليانة بتصدر المشهد، البطاله تقريبا في المراتب الاخيره ولايه سليانة، سوق الشغل في سليانة، الحركيه التنمويه والاقتصاديه في سليانة تقريبا اللي مفماش نشاط كبير وحركيه كبيره، يخلي اليوم نقص استشهاد مطروحه في علاقه باسعار العقارات، لانه الحلم المنزل اصبح حلم اليوم في ولايه سليانة. الحقيقه حابين نطرحوا الموضوع هذا مع بلدية سليانة لأنه هي طرف مهم في الموضوع، ونعرف اليوم نحكيه على مثال الشهية العمرانية، نحكيه على مدى توفر العقارات توفرها البلدية اليوم، تغيير صبغة الأراضي، ونحكيه على أملاك الدولة لأنه نعرف اليوم في تقريبا منذ سنوات ويحكيه على توسع اللي ما يعرفش سليانة المدينة، رأو سليانة تقريبا جات بين زوز أودية، وهذا اللي خلاها ربما اليوم مش فقط البحث عن منزل، اليوم اي شاب ولا اي مسافر يحب ياخذ محل باش يكريه ثم صعوبه كبيره باش يلقاه. اليوم نحكيو في وسط مدينه سليانة في قلب المدينه، نحكيو على اسعار تتجاوز 700 دينار تاع المتر الواحد، في الاحياء تلقى من 500 600. اليوم حتى المؤسسات العموميه نحكيو على فراش نيت مثلا اللي عندها سنوات ما دخلتش، ثم زوج مشاريع توا قاعدين قريب يحضروا ربما فيهم مشروع سليانة جديدة هذه سيقتي عفور،
0: تحسهم ديلو قرب البحر ماهر.
1: هذا هو السؤال يطرح نفسه،
0: وما حتى على البحر ما يوصلوش رم ال 600 و 700، نعرفوا في قليبيا في
1: جهة
0: الموجودة وقريب المرافق الكل، ولا ما ثم هالأسوام هذوم.
1: نعطيك أنا مثلا سنية في البيت ديار وسط بلاد تقريبا إيش بجدو في 100 ميتاج في 160 170 مليون،
0: هك
1: نفس السنيب في تونس العاصمة اس بجدو في نفس السمع هذيك، وساعات تبدأ أقل،
0: تحسها ما بين الجامعات وقرب البحر قرب لسونتر الكل لك بصراحة المبالغ خيالية أصلا ما تجيش أصلا باللي تحسبها، باللي تحسبها رويزمك
1: نسمع بعض الشباب يحكي وبعض تكون خبيه ويحكي على تجربته، نسمعهم ونرجو
0: نسمعهم ونرجو. لا
2: باش نعمل دار خاطر المترو يخدم 850 وصل المليون وصل البلاد معناها منين باش تعملوا هذا ديجا اشترى شهريه المترو الواحد لا ماهوش لوجيك جمله خاطر ديجا تيران فيرج نورمالمون تشجع العباد باش هي تاخذ فيه وتبني وتعمل وعلى الاقل حتى مشاريع اخويا ما نحكوش على الديار الديار تنجم تبعد شويه تنجم تبني على روحك اما على الاقل العباد اللي تحب تعمل مشاريع تحب علاش ما عندكش باغ اكزومبل مول في سليان خاطر كان اصلا الارض وحدها تكلف لك مليارات خلي المشروع في حد ذاته واللي هو زايد هكاك معناها حاجه يغلوا فيها من غير حتى سبب لا تقسيمات ما فماش ديجا مازالوا كيقسموا تو وين اللي سيمون جسليم وكهو حبسوا غادي قسموا وسلام غادي اي المترو ما ينجمش يستوعب عبد يخلص عادي في تونس مش حتى في سليانة نحن.
3: بالنسبة للعقارات في سليانة غالية برشا مش موجودة أرض ما بوش يوسعوا نحن الرقعة متاع نحن الجغرافية متاع سليانة حيزات الوديان منه منه في عوض ما يخرجوا شوي المعتمديات يقربوا شوي المعتمديات لبعضها وخلي العباد تبني مازال اراضي فلاحيه نورمالمون تدخل تحت الصبغه نتاع سكنيه وخلي العباد تسكن تو ترخص 100 ارض فهمتي اللي مقسمه تلقى 10000 واحد فهمتي اللي مقدم فيها طبيعه الحال هذيك السومه باش يغلى اذا سايبوهم الكل مع بعضهم ويبدا متوفر فهمتي اللي طلب تولي ترخص ما تجيش نون مترو ب 300 و 400 الف في سليان يا ودي هذيك ربي يروح على البحر فهمتي اللي ولا في مناطق ساحليه تلقى ب 200 الف و 150 الف في وسط البلاد يوصل للمترو راه ب 600 و 700 الف انا نحكوا على ولاية داخلية نحكوا على ولاية صغيرة نحكوا على عباد تعرف بعضها لهنا تروب 700 مالك كي تبني قداش تكلف لك الدار حتى القرض اللي باش تاخذه ولا من عند البنك ولا كذا باش تاخذ به الارض وتوك تتفرج فيه ترى عمرك كامل باش تشري ارض برك
4: شريت ارض 250 100 شريتها مع 300 وزيد تضربني البنك فوا 2 كلفني المترو ب 500 الف برا سكنني في اللاكن هناك نتذكر الموضوع هذا نمرض بالستريس
5: بالنسبه للموضوع هذا ارق نوعا ما جيت شوف انت سليم.

0: يعني ما عندي معناها قدام اللي عملت معناها كريت حانوت وكذلك كري غالي وما فماش خدمه سامحني يعني بقيت عام الصراحه حسيت روحي نصرف من عندي ولا حتى مش ندخلوا المدخول هذاك ما يكفيش انك باش تعمل العائله وباش تبني وباش شنو الحاجه اللي تخلي السعر يغلى انت كبلاد سليانه ما فيها شيء كيفاش المتر تراب 500 تر 600 اغلى من الساحل هي قربة لدبي
1: هذوما المواطنين والظاهر اللي هما الكل شباب
2: شباب
1: تحسهم
2: بالطبيعة
1: تحسهم آخر حاجة يخموا فيها وحتى كان يخمم فيها يضربوا ستريس هاك سمعت
2: اي هو حتى كان باش يخمم ما ينجمش
1: ما ينجمش
2: يطبق على الأرض اليوم وقت اللي تشوف وحبيناها الموضوع هذي نطرحوه وحبينا الأطراف كلها احنا بعثنا للتنظيف
1: لأنه أطراف متداخلة بالفعل
2: والبلدية اليوم راهو سليان وقت اللي كنا راهو يلزم توسع عمراني ونذكروا 2015 الاجتماع الوزاري الشهير وقت حبيب السيد رئيس الحكومة وخذيهم القرارات التزام حتى المصلحه العامه نحكيو على توسع سدينا خلي العباد تبني اليوم راك تمشي الاحياء مثلا حي الرياض تلقى مترو تراب 6000 معناها حي معناها في
1: هذا اللي ماخذ فيه انت 2000 مترو
2: لا ما عنديش انا ما عنديش ارض اليوم حتى
1: ملا في حي واحد اخر
2: احكي حتى مع الباعثين العقاريين الخواص يقول لك اليوم راه فما مشكل ما تروح المشكل اولا ما فماش اراضي مهيئه باش تنجم تستثمر فلوسك ثانيا يقول لك كلفه الاسعار البناء والبني في حد ذاته يخلي هكاك وايضا يعطيك اليوم يقول لك حتى اليوم كي تمشي للبنك انت باش تاخذ كريدي نعرف قداش تكلفك الكريدي نتاع الدار معناها حقيقه اصبح اليوم اليوم هذا موضوع شائك اليوم نحكيو نحبوا نشجعوا الشباب على الزواج ونحكيه على الاستقرار في جهة داخلية لازم تتفقها تكون فما تنمية صناعية واقتصادية ووقت النجم نحكيه على ارتفاع عقارات مثلا ونحكيه على الناس نجم تشري اليوم تحكي على ولاية كما قلنا من لو مصدر المشاهد الأخيرة في نسبة التنمية في البطالة ولاية طاردة لسكانها طاردة لأهلها وهذا شفناه في الأرقام الأخيرة متاع المعهد الوطني للإحصاء
1: وفيها مترو تراب 600,000
2: وهذا راهو يخلق اشكال اخر راهو انه اخر كيما حكينا راهو اليوم وقت اللي تحكي انت على ناس تحب تستثمر تحب تعمل مشاريع ما تلقاش اليوم كان تخمش تعمل اي حانوت في اي حكايه ما تلقاش وحتى كان لقيت الشتاء غالي برشا الكلام نتاعو مش مفهومه العمليه علاش اللي انا علاش مثال السهل العمرانيه تاخر مثلا هذا دور البلديه علاش ما يتمش التوسع في في في في بعض الاراضي الفلاحيه لانه هذه اللي نحكيو اليوم راهو على السليانه ولات حتى الزغه في المرور والاختناق المروري موجود فيها اليوم لانه كبرت لانه السكان ارتفع مش كيما نحكيو على 20 سنين تالي ولايه مدينه السليانه كيما نحكيو على اليوم راهو فقط مشكل في مدينه السليانه الاسعار مرتفعه راهو كي تمشي انت حتى المعتمديات لا حتى كي تمشي المعتمديات راهو تلقى الاسعار ضعفت الدوبل والتريبل بارابور 5 تالي شنو هو السبب علاش اليوم لانه هذا موضوع يهم الشباب يهم الناس الكل علاش اليوم الاطراف المتداخله سواء مجلس جهوي سواء بلديه سواء املاك دوله سواء وزاره السلاحة ويلقاو حل وصيغه باش نسهلوا على الناس اليوم اعطيك رقم راهو اليوم مثلا التقاسيم الجديده نتاع الفهاش راهو رجعوا العباد معناها باش يجوا يقتنيوا راهو تقريبا ب 300 دينار 280 300 دينار متر المتر نتاع التراب كي تسال يقول لك علاش يقول لك هذاك هو لانه الماء تكلف لي برشا باش دخلت الماء باش دخلت الضوء تكلف لي برشا الارض في حد ذاتها غاليه برشا فهذا موضوع اعتقد انه اليوم لازم تفكير جيد اذا نحبوا نطوروا مدينه السليانه ونحبوا نجلبوا نحكيوا مثلا على مستشفى جامعي ونحكيوا على مكيات اخرى ونحكيوا على تطور واستثمار في البنيه التحتيه لازم يكون عندك سكان موجودين ولازم يكون عندك دراسه تكون معناها مفصله والاهم من ذلك ثم اجابه الحقيقه يعني كي تحكي مع اي شخص في الموضوع هذا ما يعطيكش اجابه مقنعه ما تقنعش الشباب اليوم يقول لك انا مانيش على البحر لانه كنشوفوا احنا اليوم في الاسعار في بعض المناطق الساحليه
1: اقل بكثير ماهر
2: اقل برشا من ولايه سليان واللي غادي ثم فرص استثمار كبيره وفرص حياه افضل ربما من
1: وهو ثم شكون يعني تفطن العمليه ماهر من ابناء الشمال الغربي اللي يقتنيوا في المدن هذيك اليوم يخمم في أولاده يخمم في المستقبل نتاع أولاده عاد مش ناخذ بيه ب 500 و600 دينار في جهه ما فيها حتى حاجه عاد نضمن بها مستقبل أولادي في جهات اخرى ناخذ المترو 200 دينار نطلع رابح نخمم في غدوه واذا مش يعمل مشاريع مشروع حتى حوين ديما في المناطق الاخرين خير.

0: بسبب شنو نحط فلوسي 600 مترو في مدينة ما فيها حتى شيء؟
1: ما عنديش انا مصانع كبيره وما عنديش
0: ما حتى حاجه تخليك باش تحط فلوس كيف هكا في المعطيات التنمويه نعرفوها الناس الكل.
1: نحكوا على ولايه ديما البرامج الاجتماعيه نتاع الدوله موجهه ليه للولايه ذيك، معناها تعرف الولايات في المقدره الكرائيه نتاعها معناها ماهيش كبيره، دونك معناها مفهوم الوضع انه يكون حلم امتلاك المسكن حلم صعب المنال، فهذا امر يطرح اكثر من سؤال، وان شاء الله يسمعوا فينا تاو الاطراف الداخل نحكوا البلديه ولا املاك الدوله الكل يسمعون ويعطونا حتى اجابه مقنعه ليش ما يتمش دراسه كامله. وصارت راهي جلسات برشا جلسات وديولوا فيه برشا الموضوع ذا الى حد الان ما ثماش كيش تقنع شاب انت تقول له برامش يحط 500 مليون 600 مليون باش تعمل دار في مدينه سريانة. هذا امر صعيب برشا، نزيدك مع البنوك ومع الادائات ومع اللي تخليك اليوم عاجز انك باش تملك دار. راهو اليوم مثلا انا ربما بارود جاي باش نمشيو باش يجيو الطلب والكل، او حتى الكريت فيه مشكله في السيارة ماهوش ساهل باش تلقى كريت، صعيب برشا تلقى كريت لانه ما فماش برشا توسع عمراني، فماش برشا والمشكل المطروح ربما قوه في السيارة هو الناس كل تبني افق، ما فماش البناء العمودي عمارات وبلاصات برشا، هذاك اللي يخلي معناها اللي يعمل دار يعمل بحذاه استديو باش يكري، وهذاك اللي يخلي اليوم اسعار الكري ايضا مرتفعه شويه، وتلقى مشكلة باش تلقى كراية في ولاية سليانة سواء باش تسكن ولا باش تعمل مشروع. هذا هو تقريبا الموضوع اللي
0: موضوع
1: الناس الكل يمسنا احنا شخصيا لكن احنا شخصيا
0: الناس الكل. لا انت متهني عليك عاد امورك واضحة. يعطيك الصحة ماهر، حتى ناجي ما يعني شو الموضوع هذا، ناجي تحكي له على 600 متر وفي بيزا ولا في سليانة ولا في كيف تشبيك يا ودي والله ناجي يركب ويجي يقود ناجي صباح النور. يعطيك الصحة ماهر، شكرا ليك، مرحبا ناجي، تحية ليك
2: وخير حنان وخير كيف مستمعي إذاعة كيف.
0: أنت ما يعنيكش الأمور هذه، يوصل مليون ملك ربي واسع عندك.
2: بالعكس يعنيني حنان، بما أني نخدم في المجال الإعلام يعنيني. أما في المجال الفلاحي حاجة أخرى حنان.
0: هذا هو، ليه على الغلاء الأسعار نتاع التراب؟
2: حتى في بيجا غالي.
0: ليس الكل في الشمال الغربي.
2: حتى نتاع سكن في بيجا فما أزمة نتاع سكن. والحقيقة كان حكيه إشارة معناها تتم المحكاة ماهر، لأنه صحيح بالحق ارتفاع جنوني لسعر العقارات في مدينة بيجا اليوم من مترو تراب وصلت 800 ألف و 700 ألف، وحتى في معناها في البقايع اللي هي معروفة أحسن البقايع في تونس في اللاك في كل البقايع في
0: والله عندها معليش راهو ماهر غادي ناجي عندها معليش اي عندها معليش باش يغلوا وي
2: بطبيعة حنين حتى في بيجا فما أسباب، لأن على المدينة ما عندهاش معناها مثال تهيئة واضح كون المدينة هذه باش توسع فيه لحد الآن، معناها لأنه قاعدة توسع على الأجنحة فقط وحتى لفهاش المشاريع نتاعها الحقيقة بطيئة برشا، وخليها ممكن ما نلقوش فرص نتاع اليوم اللي يحب يسكن اللي يحب يشري ما يلقاش فرص حنين راهو حتى باش يكري دار راهو اليوم في ظل أنه شفنا المصنع نتاع معناها معمل الكابل لانه حل وحده جديده ولهنا حنين ثم صعوبه حتى في المساكن ونعرفوا السكن الجامعي وبرشا برشا مشاكل حنين اللي هي متخلف اليوم العقارات ترتفع برشا على كل ان شاء الله تكون احنا ماذا بينا نشوفوا معناها لفهاش عندها مقاسم جديده وتحل لان برشا فما شكون يستنى 20 سنه فما حقيقه موضوع كبير حنين ان شاء الله نتمنى انه اذا في احد المساحات معناها كما المساحه البرنامج اليوم اللي قدم فيه حنان انت يتم تناول الموضوع هذا لانه الحقيقه نشوفوا فما ازمه كبيره نتاع سكن في بيجا ونتاع عقارات.
0: هذا
2: قوس ممكن
0: كما
2: الماهر وفتحناه، خلينا نمشيوا لاهم الاحداث في بيجا حنان.
0: اي تفضل.
2: يحكيوا على الجلسات في علاقه بالموسم الزيتي، انت جلسه نعرفت في مقر ولاية بيجا، الجلسة هذه كانت نظرت في وضعية مصبات المرجين بطبيعة استعداد الموسم الزيتي 26-27 اللي حضروها تقريبا الأطراف الكل من والي بيجا أحمد بقرات الكاتب عام الولاية والأطراف الكل المداخلة باش تنظر في الإشكاليات المتعلقة بإحداث واستغلال والتصرف في مادة المرجين اللي كل عام الحقيقة يعني الإشكالية راهي متواصلة. في الجلسة هذه تم استعراض مختلف الجوانب المتعلقة ومناقشة آلية نقل مادة المرجيل والتصرف فيها وفقا للشروط وفقا للقوانين بالطبيعة، خاصة ضرورة التزام بالشروط البيئية والفنية للحد من مخاطر التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية. الجلسة دي بالطبيعة كان أكد والي بيجا على معناه تعزيز الرقابة على المصبات، تكثيف المعاينات الميدانية وتشجيع الحلول المستدامة للمشكلة دي بالطبيعة. ومن أهم القرارات اللي خرجت فيها الجلسة حاليا حتى حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية بيجا كونه تكليف لجنة جهوية لمعاينة المعاصر ومصبات المرجيل، وبالقيام زيارة ميدانية تبدأ إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم حاليا باش تبدأ على بكري دوم بعد ذات الموسم الزيتي. نعرفوا احنا توا في آخر شهر جويليا، لكن توا لابد الاستعداد للمعاصر باش نهار آخر ما نقعوش في إشكال أو تقع بعض الإشكاليات بالنسبة للمعاصر. من بين القرارات زيادة دعوة أصحاب المعاصر باش يستكملوا إنجاز مصبات مرجين فردية، لأن الموجود توا راهي جمعية حنان وأغلب المعاصر تقريبا برشا معاصر ما عندهمش، وكما ذكرنا هم يكون حتى ممكن يهبط في مجرى تاع مياه ولا ما يضر بالبيئة والمحيط، وخاصة في النشاط الفلاحي والتسريع في معالجة وضعيات المعاصر اللي تسعى لإحداث مصبات مرجين، خاصة اللي تشهد الملفات نتاعها صعوبات على المستوى الفني. بطبيعة الموسم الزي الحنين إن شاء الله معناها يتم معناها في القرار إذا تجاوز الإشكاليات اللي تعاني فيها أصحاب المعاصر. يمشي معك حنين التزود من مياه الشرب، وإن انطلقت عمادة اختار مزوار باستغلال إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش القوة تدفق نتاعها لتر فاصل 3. نعرفوا البئر العميقة إذية تم أحداثها منذ 2019 وشهدت بعض الإشكاليات، تراجع من بين الإشكاليات اللي عندها تراجع نسبة التدفق خلى ومديونية ممن جر عليها مديونية بالنسبة للبئر العميقة. بديت معناها المجمع المائي بالطبيعة والأطراف الكل بدأوا يسعوا في الفترة الفارتة، خاصة وأنه نعرفوا في ظل ارتفاع درجة الحرارة، وبالطبيعة تم إعادة تشغيل فضل عدة جهود، فما إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش كي على الأقل ينجموا يقللوا مصعوبات اللي عنوها متساكنو معناها التجمع السكني الشرفة أولاد بربي عرويجي بعد التجمعات السكنية اللي تابع عمادة قصر مزوار، في انتظار أنه يتم معناها ربطهم بمشروع المحاور الكبرى لان شاء الله حنين اكيد باش يوصل التجمعات السكنيه معناها الهضومه واللي عندهم صعوبات او صعوبات التزود او تذبذب في التزود بمياه الشرب. تقريبا حنين هذا ما لدينا اليوم من اخبار في
0: البيت. يعطيك الصحه ليجي، شكرا ليك. من سليانة بيجا الكيف فتحي حاضر، صباح النور.
3: اهلا وسهلا، مرحبا حنين، تحيه ليك. اهلا وسهلا، تحيه كل اسمه فيك.
0: اسمعني، عجبتني البارح في الاخبار نتاع السبور.
3: لا حضري روحك اكيد تو ولا تخافي على بلاصتك.
0: لا لا ولدي ما خافش، بالعكس انت يعني شجعتي باش ناخذ كونجي مثلا.
3: لا لا وشجعتك زاد باش تخدم فلاحه لانه كيما عملت سطو على أهلا وسهلا حنان. اللي يهمنا اليوم هو الخبر اللي انتظرناه طويلا وخاصة بعد المعاناة والغابات، لأنه يعني اليوم الإعلان السيطرة هذه الإدارة العامة للغابات إعلان السيطرة على حرائق الكيس. هذه رو نجم يقولوا إعلان السيطرة ليس بشرط هي للحرائق الكل تفت، لأنه تبقى عملية تبريد ترد كل مرة تشعل حريق على مستوى ضيق ويتم التدخل، لكن السيطرة كون الوضع تحت السيطرة هذه اللي هم. وبالتالي إعلان السيطرة هذه يخلينا نحكو على، لأنه مش نحكو على جملة من سوى النقائص ولا غيره والحريق يشعل، هذه لا فيها من الموضوعية ولا فيها من المهنية، ولكن الآن الأوان اليوم لازمنا نستخلص العديد من الدروس والعبر من الحرائق اللي صارت. هات ساعة نرجع بالأرقام، نحكو على أكثر من 12 ألف هكتار على مستوى وطني، ولاية الكيف هي الأولى. نعرفوا مساحات الغابية في ولاية الكيف 120 ألف هكتار، يعني من 12 ألف هكتار هذه الحرائق الأخيرة ولاية الكيف بطبيعة هي الأولى، ونحكو على آلاف الهكتارات في كل من ساقي سيدي يوسف التويرف في نبر مؤخرا الحوض تجروين، والأكثر من هذا اللي هالحرائق قضية والأرقام تشير، وهذا في تصريح لإدارة العامة للغابات أكدوا الضعف الكبير المسجل نقص في حراس الغابات. نحكي على 260 بين حراس ومهندسين وغيره، اللي هالرقم هذا كان في حدود أكثر من 800 وقريب 1000 يعني في 2010 وكان أكثر، ونلقوا هال 260 احنا باش نوصلوا عندنا مليون هكتار غابات في تونس لازمها أقل حاجة معدل 2000 وأكثر من حراس غابات مهندسين وغيره، نقص كبير وكبير جدا. وإن كان اليوم الحديث كونه الدرون تنجم تغطي الشيء اللي يقوم به حارس الغابات باعتبار الدرون استكسال، وهذا الحل صحيح. أنا اليوم نعرف مشكلة في الانديدابات والأخر شقاط ما يتعوزش سمح برشا حوايج يطول الحديث، ولكن الدرون هالآلية هذه اللي تستكشف وتخلينا نثقوا بالحريق على بكري، وبالتالي حتى نوصلوا نحكوا على حلول استباقية، لأنه ثم مناطق مهددة أكثر من غيرها، والاستشعار وغيره هذا يخلينا اليوم نجم الجيوزي ونستبقوا هالحرق. اليوم من أكثر الحوايج اللي لازم نخمموا فيها، أنا لاحظت في كنت في أكثر من حريق التراد النارية اللي متعودين قبل نقوموا بها قبل الحرائق، اللي هو هاك الخطوط اللي تفصل بين الجبال وموجودة
0: بسكم ما يلزمهم آلة ماسحة
3: تصير على بقية معاك، لكن ما نعملوهاش
0: وقت تغيب الآلة الماسحة فوزي فتحي
3: والآلة الماسحة جت من سليانة وتم كذا، وبعد لقينا حتى مشكل في الصعوبة شكون باش يخدم على الآلة الماسحة، هذا مشكل
0: لهنا المشكل الكبير. شنو هو ولاية في حجم ولاية الكاف وانت كنت تعرف وتسرد في المساحة الغابية وما عندهاش آلة ماسحة؟
3: لكن حنان هذه راهو خلينا في المستقبل نحكوا على حلول استباقية، ما نبقوا نبقوا لاخر لحظة باش نقولوا ما عندناش آلة، خلينا نحكوا عليها على بكري ويصير الطلب على بكري وتجي الآلة على بكري ويتم تجاوز المشاكل هذه على بكري، لأنه كي نحكوا على أكثر من إدارة من حماية مدنية من غابات من تجهيز من غيره،
0: مسؤولية شكون إنه نحكوا عليها على بكري؟ مسؤولية شكون إنه يجي ويحط الملف في ولادي يرى ولاية ما فيهاش آلة ماسحة مثلا؟
3: هذه هي
0: شكون اللي عنده القرار؟ شكون أول واحد يزمو يحكيها الحكاية هذه؟
3: الحكاية ذي
0: وتتحكي في أفريل وتتحكي في ماي، مش وتتحكي وقت لصي شعلت الدنيا.
3: أكثر حاجة اليوم زاد ذي فيما يتعلق بالغابات، اليوم هاك المواطن اللي يسكن في الغابات اللي تضرت أمنيكم خسارة كبيرة في الملك الغابي، ربي عوض علينا وإن شاء الله يصير انبات طبيعي وبإذن الله وإن شاء الله تجي سنين ممطر، لكن هاك اللي يعيشوا في الغابات اللي هما 10% تحديدا من سكان تونس، نحكوا على الكيف ينجم يكونوا أكثر تضرت أرزاقهم بشكل مباشر. نرجع لك العبارة اللي قالها مواطن دخل معايا من سقيتي سيدي يوسف، قال لك بونا مات اللي هو جبل سكرونا، كان يصرف علينا وغيره وكان حاضننا وكان معايشنا، بعد ما مات بونا كيفاش باش نعيش؟ هذه مشكل كبير، زادت ضرت أرزاقهم من نحل للمشترات صغرى، البالت بن البال قرت الغير، وهذه راي مضرة كبيرة. شفنا مبادرات المجتمع المدني لا أنكروا ذلك، وأقول يعني شفنا سوى اتحاد الفلاحة الجهة والكيف والاتحاد الشغل يقوموا بحملات، وقالك بإذن الله في انتظار يكون ثم عملية أحصاء ونعرفوا المتضررين شكون بالضبط وقديش الأضرار وغيره، باش نحاولوا قدر المستطاع باش نتدخل باللي اعطانا ربي بالامكانيات. يعني محلاها المبادرات هذيه حتى مش مشكل، حتى ما تصلش لحاجه كبيره، في كل في كل الحالات بادر الدوله وحدها، نعرف الدوله هذه واجبها ولكن الدوله وحدها ما يكيش.
0: هو ذكرتني في حاجه فتحي في هم العويمات وقت ربي اعطى خيره برشا مطر نابل تضرت في الكيف، عملنا يوم خاص بولاية نابل مع ان كلنا نابل ولا كيفاه نتذكر وقتها الصف نتاع المتبرعين خيرة ربي عدوين هما ذوكم
3: مع ولاية الكيف، وبالتالي يكفي باش نذكر راي مش ولاية الكيف بركة على مستوى شمال غربي الكيف، ثم باجة ثم جندوبة ثم بدرجة اقل سريعة، يعني كل مضروري
0: هاك الهبة ذيك اللي صارت العام هذاك النابل، نصور الناس ذوكم بيدهم يزالوا موجودين ونزيدوهم ناس اخرين الحين توا هالعباد اللي يسترزقوا مكن العيجات والدجاجات والنحيلات يرجعوا ويعاودوا ياخذوا شويهات جدد وياخذوا ريمبات جدد ويعاودوا يعيشوا وهم موجودين في الغابه بطبيعتهم راه ماهمش محولين يعني نهير ولا اثنين للناس هذوك ما عندهم تعبكم قدره ربي
3: ان شاء الله ما يحاولوش راح نحكوا على دواوير دوار القله والصيبيه وزراد وغيره وانا خرجت في منسيات والله على 11 دار تلقى زوز ديار والبقيه فارغين والزوز ديار فيهم راجل كبير ومراه كبيره الشباب كله حول ومشاو في اتجاه النزوح وغيره ونعرفوا ليش
0: للاسف
3: تعداد 2024 راهو تعداد سلبي كذا تنقص مش جديد ناقوس خطر اكثر من ناقوس خطر يدق وان شاء الله نفهموها على بكري ونوصلوا نقروا الدروس على بكري وان كان بعض الدروس مأخر شويه ما يهمش مأخر خير ما ثمش. شكرا حنان
0: يعطيك صحه فتحي شكرا لك العاده تدخل ولادتك يعني في كل مرة تجبد لنا مواضيع أخرين ونحكي في حاجات أخرين هكا نكملوا استوديو الناس لليوم شكرا للفريق الكل استبرق الحمادي يونس شيرني صلاح نجح سعاد مكرم إيمان تحية نبيل الشيخاوي اللي أمن نقطة خارجية من قلعة سنان شكرا لضيوفنا اللي كانوا تباعا حاضرين في استوديو الناس لليوم زملائنا من مكاتب الإذاعة تقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: بشتعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم؟ ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم مستمعينا الكرام، منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الأعداد المبكر لموسم البذرة القادمة عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجل المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة. نفى مركز التوليد وطب الرضيع بتونس وجود أي تأثير انقطاع التيار الكهربائية الذي سجل صباح السبت 25 من جويلية على صحة الرضع أو سير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكدا تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. وأكد مركز التوليد وطب الرضيع بتونس في بلاغ أصدره اليوم أن ما تم تداوله بشأن استدعاء أطباء إضافيين أو أطباء مقيمين للإنعاش حديثي الولادة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي مضاعفات أو أضرار صحية ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي. تنتظم اليوم بالمعبر الحدودي بقلعة أسنان من ولاية الكاف تظاهرة سياحية ترويجية وحملة لتقصي الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية لفائدة الوافدين الجزائريين ببادرة من المندوبية الجهوية للسياحة وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالكافة. رئيسة مجمع الحياة ليلى عمراني.
4: المجمع هو مجمع تنموي فلاحي، المشاركات نتاعو كلها من نساء ريفيات. اليوم نحن مشاركين في المعرض اللي هو معناها جزء من التظاهره السياحيه، مشاركين باش نعرفوا بالمنتوجات اللي تخص قلعه أسنان، فيما انه مجمع الحياه مختص نتاعو في تحويل العولة، معناها يخدموا على كل ما يخص معناها الكوجينه التونسيه، صناعه تقليديه بصناعه ايديهم. مشاركين بالعسل لانه جزء كبير منهم هما اليوم نحلات ينتجوا في عسل طبيعي. نحب نعرفوا بقلعه أسنان بمنتوجاتها، أنه الزائر والسائح أو كيف يجي قلعة أسنان يلقى منتوج مختلف، يلقى منتوج طبيعي، يلقى منتوج ذو جودة عالية. بنفس الوقت احنا في إطار بحثنا عن أسواق الترويج السلع متاعنا.
3: تنطلق يوم غرة أوتا القادم فعاليتها الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 من الشهر ذاته مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة. يواصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقية ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وذلك بعد تقديم طلب استعجال النظر فيهما للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي. قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن طهران رفضت مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة إنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. نهاية هذا الموعد الأخباري مستمعينا الكرام، هذه الأخبار وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الواحدة للأنباء.
0: هذا البرنامج إعادة.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
1: تحية طيبة لكم مستمعين وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها، وإن شاء الله ديما نحميوها مع بعضنا وين ما تكونوا. تحياتنا لكل مستمعينا، إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير. بعد شوية باش نحكوا عن الحملات النظافة اللي كانت أشرت لها وزارة التربية اللي باش تكون في كل المؤسسات التربوية. اليوم باش نحكوا عن المؤسسات التربوية في ولاية الكيف، وبالطبيعة زيدة باش نحكوا عن البصمة البيئية اللي في مسابقة كنا حكينا عليها على امتداد تقريب عام أو أقل شوية. كنا حكينا على البصمة البيئية والمسابقة اللي أعلنتها وزارة البيئة واللي تحصلت من خلالها مدرسة التويرف على المرتبة الثانية نادي البيئة. وباش تكون حاضرة معنا ياسمين بالهاتف من كلوب أو نادي البيئة بمدرسة التويرف إن شاء الله، وباش نحكو من بعد في الجزء الثاني باش نحكو عن طائر النخام، وهذه باش يكون حاضر معنا جمعية أحباء الطيور. سي سامي باش يكون حاضر معنا باش يحكينا بأكثر تفاصيل على الطائر هذايا اللي هو مهدد وقت اللي يكون حاضر بيناتنا في تونس. يجينا وقت الدنيا تسخن هكايا باش يكون موجود في تونس، علاش ما نحاولوش انه نستقطبوه، انه نتلهاو بيه، انه نحافظوا عليه. من بعد في الختام باش نحكوا عن بنك الجينات، وباش يكون حاضر معنا الباحث والدكتور ماهر مدني اللي باحث ومختص في البنك الوطني للجينات باش يعطينا اكثر تفاصيل على الموضوع هذا. يبقى معنا نمشوا الاول نغام وراجعين.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار في معن نحميها. وكما سبق في التقديم وحكينا انه باش نحكوا عن حملة النظافة او حملات النظافة في المؤسسات التربوية اللي اطلقتها وزارة البيئة، باش نحكوا عن الحملة الجهوية للمؤسسات التربوية في جهة الكيف. وحاضر معنا سي سفيان الجيزاني، منسق يظهر لي للحملة هذه اللي بتبيع فيها كل شيء، هو الحملة النظافة هذه فيها صيانة المؤسسات التربوية، فيها البناءات، فيها برشا حاجات جديدة. اليوم حابين نحكوا عن حملات النظافة هذه من جانب أنه نجموش نعاونوا أكثر في حملات النظافة هذه، كي ناس كلها يهمنا الشأن التربوي، يهمنا صغيراتنا يكونوا حاضرين. وحاضرة معنا عبر الهاتف زيدا ياسمين عنادي البيئة، تو نعرفوا علاش بالضبط. رحبوا بسي سفيان ورحبوا زيدا بها. مرحبا بك سي سفيان.
1: شكرا، تحية إلى جميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. اليوم الاجتماع متاعنا واللقاء بمتتبعي إذاعة الكيف حول الحملة الجهوية لصيانة المؤسسات التربوية بولاية الكيف، هذه يندرج تحت إشراف وزارة التربية وإشراف السيد المندوب الجهوي للتربية السيد لطفي الفرجاوي. قمنا أول في بدء الأمر باجتماع أولي بحضروا فيه ممثلي الجمعيات وهيكل المجتمع المدني بكافة معتمديات ولاية الكيف. كانت تشوف الصور، حضروا معنا جميع الجمعيات كلهم في مقر المندوبية الجهوي للتربية بالكيف، وكان تحت إشراف السيد المندوب. حضرنا الجمعيات وحضرنا، حضروا معنا، كان بكثافة كبيرة برشا، ودعيناهم باش يشاركوا معنا. هو راهو الحملة هذه هي كل عام نعملوها، السنة موالفين نعملوا فيها في بداية شهر أوت، لكن السنة قدمنا قلنا نربحوا أكثر وقت السنة، على خاطر فما حرص كبير من وزارة التربية باش نوفروا أكثر ظروف ملائمة للتلميذ، باش من حقه التلميذ يعيش في ظروف جيدة، ظروف طيبة. والحمد لله الجمعيات تفاعلوا معنا إيجابيا، وبالحق فما جمعيات خذوا بالعهدة متاعهم باش يعملوا برشا حملات في الصيانة، وتعهد في عدة مدارس ابتدائية على غرار الجمعية كلنا، يعني قلعة ياغورتا اللي خذت المدرسة الابتدائية النصر، كيف مدرسة المدرسة الابتدائية فجة مر اللي خذت على عاتقها باش تأخذ صيانة المدرسة هذيك ومن طبليت الساحة والأروقة. كيف إن شاء الله مدام ميسة هي رئيس الجمعية تعهدت باش تعمل صيانة، وتعهد للدار الكهربائية بالمدرسة. فما عدنا كيف منظمة إندا باش تدخل السنة، عدنا في أربع مدارس ابتدائية، هي المدرسة الابتدائية المحجوبة من معتمدية التجروين، والمدرسة الابتدائية الغرائرية من معتمدية التجروين، وكيف المدرسة الابتدائية قال الحلفية، وعدنا المدرسة الابتدائية سيدي عمر بن زغيد في الكيف الغربية. كيف فما جمعية تحت إشراف الأخت رفيع الزرلي باش تتكفل بتهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية ساركونة 2، وفما مواطن من عين مرادة باش يتكفل في تبليط والأروقة والعناية بالمؤسسات. فما يعني تفاعل، ومن خلالكم أختنا نحن ندعو الجمعيات اللي عندها صلة بالذات معنا وعندها علاقات شراكة باش تضاعف المجهود متاعها. نعرفوا الظروف المادية، لكن فما استعداد كبير برشا. خاطي الجمعيات فما كيف دعوة للأولياء اللي عندهم رغبة باش يتدخلوا معنا، ينجموا يتصلوا بالمديرين المؤسسات التربوية وما يقدموا لهم مثال العينات متاع دهن، يعني أوعية متاع دهن، أوعية متاع باش يعاونوا المدارس متاعنا، خاطر بالحق رانا الكلنا شركاء في المنظومة التربوية، الكلنا شركاء باش محلاها. احنا ياسمين اليعقوبي راهي كي جابت 20 وشرفت الكيف، راهي شرفت الكيف فيه الكل. احنا ذيك علاش مراهنين على التعليم، وسلاحنا هو التعليم، ونحن بما أوتينا راهو بالحق الخدمة اللي قاعدين نخدموا فيها احنا، وزيارات بالحق راهو زيارات في المساء، زيارات في الصباح، قاعد فريق كامل يواصل الحمد لله. يعني زرنا اكثر من 40 مؤسسة، والعمل متداول، يعني فما سيد مندوب قاعد يزور كل يوم مدارس بربي. زرنا المدارس الابتدائية متاع معتمدية نبر، ان شاء الله بحول الله فما الكيف الشرقية ومعتمدية الكسور، يعني فما عمل ماراثوني كبير برشا تعمل فيه. هذا ما نجموش نخدمه وحدنا، لكن نحن ديما في شركات والباب مفتوح للجميع باش ينخرطوا معنا. والحمد لله تشوف الصور الجميلة هذم في المدرسة الابتدائية الزيتونة، بالحق مدارس قاعدة تتجاوب معنا إيجابيا، وهذا فضل يرجع للأولياء، فضل المنظمات، فضل الجمعيات، بالحق قاعدة صورة مزيانة قاعدة للمؤسسات التربوية متاع الكل. إن شاء الله تنسج على منوالها برشا مؤسسات.
0: وتم شكون حتى في لي كومنتير دخل الباج متاعكم يقول لكم مدرستنا نحن وقتاش، مدرستنا نحن وقتاش، هذيك علاش حابين هاو كان الناس زادة تعاون، مش كان لأنه نعرفوا أنه مش برشا يعني الميزانية ألا غالب ما هيش باش تكفي المدارس الكل. صحيح. ونحن اليوم لما حالة هذية في الصيانة والكل نحكوا فيه في برامج أخرى، لكن اليوم حابين نركزوا على حملات النظافة اللي نجموا الأولياء ينجموا يعاونوا فيها، ينجموا يكونوا اللي عنده فلوس وينجم يعاون مدرسة تهم الناس الكل، راه مش كان وقت صغيرك يبدأ فيها، تنجم حتى للأجيال القادمة
1: يعاون، حتى باليد العاملة، حتى باليد العاملة في اثنين نجم يجي يعاون السادة المديرين، السادة العاملة بالحق نوجه لهم تحية. حتى في الصيف هذا أخت هنا قاعدين متواجدين السادة المديرين ومديرات المدارس الابتدائية متواجدين وقاعدين يعملوا في عمل كبير برشا إلى جانب العملة، العملة قاعدين في الحق راهو بالحق كي تشوف المؤسسات متاعنا الحمد لله إن شاء الله بالرؤية الجديدة متاع وزارة التربية وبالمشاريع هذه وبالتدخلات هذه مدارسنا الحمد لله في الكيف بخير، لكن احنا ديما نطمحوا لما خير وما احسن ان شاء الله بتكثف الاطراف الكل. اما تاكد راهو فما زيارات ميدانيه الى جميع المدارس الابتدائيه، قلت لك كملنا النبر وتويرف ان شاء الله باش نبداو في الكيف الغربيه والكيف الشرقيه والكسور والدهماني ان شاء الله من الشهر بداية شهر أوت نكملوا المدارس كل. احنا مدارسنا الحمد لله هي مدارس 189 مدرسة، وقع احداث مدرسة جديدة ان شاء الله مبروكة على كل اهالي الكسور، هي مدرسة الكسور شيخ احداثها وقع ان شاء الله هو قد زارها وزير التربية في المدة الاخيرة، وان شاء الله باش تبدا في السنة الدراسية 26-27، يعني خبر باهي لاهالينا في الكسور، يعني فما مكسب كبير باش نكسبوه. الحمد لله احنا مدارسنا بخير بصور جميلة ان شاء الله.
0: الصور الجميله هذه يلزمها النظافه والعنايه. لهنا الحملات، خليني ركز على حملات النظافه لهنا. شنو قاعدين تعملوا بالضبط خاطي السيانه والكل، شنو الحملات النظافه خاصه نحكوا اليوم على اهدار الماء، السبب اللي قاعده تتكسر واللي الغالب الماء يحافظوش عليها، نحكوا على التلوث اللي يكون سواء في محيط المدرسه الداخلي او الخارجي. يعني هذه الكل يلزم برشا مجهود،
1: برشا مجهود راهو هنا بالحق، راهو فما خدمه كبيره برشا باش نزلنا باش نخدموها، راهو كيف كيف الكتاب العامين البلديات باش يخدموا معنا، السيد المعتمدين كلهم رانا عندنا برنامج ان شاء الله. المؤسسات قبل العوده المدرسيه قبل 14 سبتمبر قبل ما يدخلوا ليداتنا نهار 15 ان شاء الله، مؤسساتنا ان شاء الله موجودين بخير، لكن فما راهو فما تفاعل. صحيح احنا بدينا سنه بكري، بدينا الحمله نتاعنا من نهار 22 جوان، لكن فما تقدم كبير برشا، لكن ببطء، لكن فما خدمه، فما خدمه، لكن ان شاء الله بحول الله السادة الكتاب العامين بادين معنا بمجهودات، السادة المعتمدين، الاهالي في المدارس الابتدائيه راهو قاعدين يتدخلوا راهو بالحق.
0: اما هذا ما يكفيش، يلزم مؤسسات اخرى تعاون،
1: تحاول ان شاء الله. احنا نطمحوا، اني قلت لك احنا ديما عينينا كبيره برشا وعينينا نحبوا نطمحوا نحبوا ديما نوفروا ظروف باهيه للتلميذ. نشوف بالحق راهو التلميذ راهو في قلعة السنان ولا في القلعة الخصبة من حقه باش يتواجد في مكان جميل، مكان صالح يعني للدراسة بحول الله. بوزارتنا وزارة التربية وفرت لنا ان شاء الله المقاعد باش يقع تغيير المقاعد اللي عندهم نقص في المقاعد باش يقع تعميمها ان شاء الله بحول الله. كيف الأوعية متاع تلال الدهن ان شاء الله بحول الله بالجمعيات قاعدين نعملوا في عمل ماراثوني باش تتكثف معنا برشا اطراف اخرى ان شاء الله بحول الله. من نهايه شهر جويلية بدايه شهر اوت مدارسنا باش تزيد تكثف في العمل بتاعها. كيف باش يدخلوا معنا كشافه الهلال الاحمر، الجمعيه شو اسمه الهلال الاحمر بالفروع نتاع الكل متواجدين ان شاء الله في جميع المعتمديات، نوجه لها مدام لمي مرزوق ديما متواجدين معنا، الكشافه التونسيه في فرع الكاف سي بشير همينه عندنا برشا برنامج برنامج كبير برشا باش نخدمه وباش يعاونونا في الواحد. المنظمة المصايف والجولان ندعوها من المنبر هذا باش تزيد تنقرض أكثر، لكن احنا بحول الله أرانا في حاجة إلى دعم زيد الأولياء، إلى دعم المؤسسات الاقتصادية المتواجدين في الكاف وقتها، إن شاء الله يدخلوا معنا شركاء في العملية هذه. لكن رأي وزارة التربية ما تنجم تعمل شيء إلا بشراكة فعلة ومتجدة مع جميع المنظمات والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية. احنا المندوبية الجهوية للتربية بالكاف يعني برواتنا الكل مفتوحة، اللي باش يقدم حاجة والحاجة المؤسسات التربوية متواجدين، السادة المديرين الكل في المؤسسات التربوية الكل ينجموا يتصلوا بهم، الأولياء ينجموا يتصلوا بهم، ينجموا يدخلوا في أي وقت. وإحنا كما ثمننا مجهودهم قبل إن شاء الله نزيد نثمنوا مجهوداتهم في النهاية نتاعهم.
0: نرجع للبصمة البيئية
1: أكيد
0: المرتبة الثانية عنا في الكيف الحمد لله، نادي البيئة معهد أحسن السلطاني بالتويرف، وتحصلنا على المرتبة الثانية والمسابقة هذه يظهر لي عام
1: أكيد هو بالحق. احنا اليوم أخت هنا جبنا لكم أخبار سارة برشا، الحمد لله احنا التتويج المرتبة الثانية وطنيا، هو نوجه لهم تحية معهد حسن السلطاني بالتويرف ولاية الكاف، هو من وراءه فما عمل كبير برشا.
0: اما هو مش المعهد بركة مش تقولي انه معنا ياسمين
1: مش نعطوها الكلمة ياسمين، اما حبيت بركة بالحق فما في السباق فما برشا مؤسسات تربوية شاركوا معنا، هي المدارس الابتدائية، فما خمسة مدارس ابتدائية، مدرسة الابتدائية جهيني من معتمدية نبر، مدرسة الابتدائية بوجريدة كيف الشرقية ومعها جرين الكلخ صالح البحري، والمدرسة الابتدائية نعيم من معتمدية جزريسة. المشاركة في الاعدادي والثانوي كانت في المدرسة الابتدائية المدرسة الاعدادية سواني العنب ومحد تويرف ومحد صالح بن يوسف والمدرسة الاعدادية أبو القاسم الشابي، تسعة مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد كانوا في السباق. كانت لجنة متكونة من البيئة بقيادة سي كمال منصري نوجه له تحية، ومعها الجمعيات أدوبليس، الجمعية التونسية للفلاحة الإيكولوجية، مندوبية الفلاحة، كلهم كانوا شركاء معنا فعليين. الأخت وهيبة يعني العمل كخلية نحل كبيرة برشا في العمل الماراثوني باش تنقلوا لجميع المدارس وشافوا الأعمال متاعهم، وكانت العمل متاعهم تقييم موضوعي باش بموافقة الجميع وقع ترشيح محد أحسن السلطاني بالتويرف. نوجه له تحية للأسرة التربوية متاعه،
0: يعني من بين التسعة الكل تم اختيار محمد
1: أحسن السلطاني كان المرتبة الأولى. المرتبة الثانية كانت عادت إلى المدرسة الابتدائية الجهيني من معتمدية نبر، والمرتبة الثالثة كانت المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي من معتمدية الدهباني
0: على المستوى الجهوي.
1: كان تتويج وكان وقع تتويجهم إن شاء الله تم نهار 25 جوان، وقع ترشيح المحد حسن السلطاني لتمثيل ولاية الكيف، والحمد لله عملنا ما ضاعش بل بالعكس كان تتويجنا تتويج ثاني على مستوى وطني شاقع تكريمنا إن شاء الله مندوبية الكاف ومحد حسن السلطاني إن شاء الله في وزارة البيئة عن قريب إن شاء الله. وهذا تتويج يرجع لمجهودات كبيرة قاعد تعمل فيها المندوبية على رأس السيد مندوب على الأطراف الكل سواء مرحلة إعدادية وثانوية ومرحلة ابتدائية للأسرة التربوية. ما ننساش لجنة التقييم الكل للبصمة البيئية، اللجنة اللي شاركت باش قيمت الأعمال وكان عملها تقييم كبير برشا على رسم سي كمال المنصر نوجه له تحية. كمال على الخدمة راي بالحق خدمة كبيرة برشا، وكانت فما متابعة رغم مش
0: فما متابعة
1: وإصلاح وقع إصلاحه بالحق، يعني سي كمال كان مواكب للعملية هذه وصلح ما وقع إصلاحه بالحق باش توجنا والحمد لله. إن شاء الله هذه بداية، إن شاء الله سنة خذينا المرتبة الثانية، إن شاء الله العام جاي نكون بحول الله بالعمل على خاطر أحلى المندوبين ما نخدموش وحدنا بل بالعكس منفتحين على الجميع وكان عندنا تتويج. وان شاء الله بحاول الله نوعدوك اخت هناء باش تكون المرتبه الاولى ان شاء الله السنه الجايه.
0: ان شاء الله نحن ديما نتابعوا في مسابقه البصمه البيئيه نادي البيئه بمعهد حسن السلطاني تحت اشراف الاستاذ زياد الشابي. تعذر عليه باش يكون حاضر معنا لكن نحيوه ونسلموا عليه ان شاء الله نقولوا له ان شاء الله الف مبروك. لكن حاضره معنا طالبه او تلميذه ياسمين قيرشي اللي هي عن نادي البيئه معهد حسن السلطاني. مرحبا بيك ياسمين, تحياتنا ليك.
2: عسلامة ومرحبا بيك,
0: عسلامة. عايشك الله يخليك, مرحبا وان شاء الله مبروك عليكم التتويج يا ياسمين.
2: عايشك
0: الله يخليك ياسمين. كان تحكي لنا شنو بشنو شاركتوا بالضبط, شنو اللي عملتوه في نادي البيئه باش خليكم تكونوا على الاقل اللي يسمعوا فينا من بقيه المعاهد او المدارس ينزوا على المنوال هذا وينخرطوا اكثر التلامذه في البصمه البيئيه, لانه كل عام هي تصير المسابقه هذه, فيا حبذا نكونوا في العام الجاي زاد من الفايزين ان شاء الله. تفضل ياسمين.
2: اول حاجه حبيت نشكركم على الدعوه.
0: مرحبا.
2: في مرحلة أولى نحن النادي متاعنا عنده باركور ثري وكبير يعني. بدأ النادي متاعنا والحاجة كان عنا علاقات تربطنا مع جمعية أدو بلوس خلصيبوها للمعهد متاعنا واللي عاونتنا في تأسيس النادي سينيا هذا كله 2024. شاركنا في مشروع المياه الجوفية مع اليرتي واتيحت لنا الفرصة باش نعملوا دي فورماسيون مع عديد الباحثين من جنسيات مختلفة. وهو ده وفر لنا باش نسافروا للمغرب, خاطر المغرب وقتها تخدم في نفس المشروع مع تونس وفرالي. بعد ذلك شاركنا في أكاديمية اليافعين في اليافعات للتثقيف البيئي وين خدمنا كيفاه نخلوا المعهد متاعنا في انتقال إيكولوجي. فصار لقاء تفاعلي أول مرة شاركنا فيها مع لونجيد مندوب التربية أعضاء من البيئة والأولياء متاعنا اللي نتوقف كلها بالشكر. وقتها زرعنا مساحة في المشروع هذا, وقتها زرعنا مساحة متروكة مثل اللي متاعنا ما هيش يستغلوا فيها, زرعناها وقتها الزيتون وأزرق مصر. عملنا زادة باشا دي فورماسيون منهم تقليم الأشجار واللي عاوننا فيها مجمع الصعصع بطويرف. حملت نظافة عاونتنا
0: يعني ركزتوا على البلايسة هذيك كهو ولا ركزتوا في المدرسة الكل يعني حملت نظافة
2: ان بارتيكولير البلايسة هذيك يعني ركزنا عليها هذا الكل عملنا فيه ترانزيسيون بعديك بلدية والغابات والمواطنين زادة متاع تويرف عاونونا زادة حمية الصدين وين تعلمنا وخذينا فكرة على التنوع البيولوجي وقت عملونا فرماسيئة زاد عملنا فورماسيون في كيفاه نصنع كومبوستاج واللي عاونتنا فيه السل والقروي من لونجي نشكروها. بعديك توجنا العمل نتاعنا هذا في 2025 بملتقى جهوي في مركب صاحب النصرات. بالنسبه للسنه جانا تحدي جديد اللي هو بعد ما اعلنت مشاركه ولايه الكيف في مسابقه البصمه البيئيه في دورتها الثانيه قرر هذا نتاعنا انه يشارك على المسابقه في المسابقه هذه. عملنا ورشات أول حاجة عملنا ورشة مع المؤثر النادي زياد شابي على المسابقة وأهدافها وأهميتها. عملنا عديد الورشات اللي هما سبعة كيما ورشة صناعة الصابون والشمع مع مدام مروة فضلي في الكيف هنا عملنا ورشة تصبير الخرشف مع مدام عزة اللي نتوجه لهم بالشكر ونتعلمنا تسمين منتوجات بلادنا. كيما تقطير ماء تعلمنا كيفاش نقطروا ماء الكليل وزيت الكليل اللي عاوننا مجمع الصعصع بالطوير فيه. زاد عملنا تكوين افتراضي على منصة هاش بي لايف وين تحصلوا برشة تلامذة على شهادات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر. زاد بهدف في الاقتصاد في الطاقة عملنا ملصقات بتحسيس بأهمية الطاقة وعملنا حملات توعوية في الإسلام تاعنا. زاد عملنا خزان للمياه 5000 لتر. زاد عملنا بهدف نشر ثقافة استعمال الرشيد للمياه. تعلمنا عملنا زاد الفرز الانتقائي كما حاويات الأوراق حاويات البلاستيك حاويات البطاريات. وعملنا زاد حديقة مدرسية
0: يعني تعلمتوا برشا حاجات ياسمين.
2: اي عملنا حديقة مدرسية زاد اللي فيها هي عملنا إعادة تدوير للعجل للبيض البرشة حاجة كل شيء هي إعادة رسمة كل شيء هي عاملين إعادة تدوير. غرسنا نباتات وشاركوا وين شاركوا تلامذة ولا سيد وحتى المواطنين زاد عاونونا.
0: يعني عملتوا برشا، اولا تعلمتوا برشا حاجات من خلال اللي سمعتوا، دورات تكوينيه في عده حاجات واعاده تدوير وبرشا حاجات عملتوها مهمه برشا، رغم انكم زلتوا تقراوا، لكن هذايا مهم يظهر لي في تكوين شخصيتكم غدوه، باش كيفاش تحافظوا على البيئه، كيفاش تكونوا واعين بالبيئه نتاعكم، كيفاش نجموا نعاونوا زيادة، وخليتوا الناس الكل تعاونكم، يعني مش واحد مش اثنين، الناس الكل عاونتكم يظهر لي.
2: زاد عملنا ترقيم للقاعات، كل قاعة وعندها اسمها البيئي. يعني الترقيم هذا كيفاش صار؟ عندنا طواول نظف قدم نظفناه، كل شيء قسمناهم في زوز ولصق عليهم اوتوكولون وعلقناهم. يعني كل
0: طواول
2: شيء
0: هم اللي علقتوهم. بي برشا.
2: زاد عملنا تطبيق اللي عاونتنا فيه صديقتنا تايمة شنيني، اللي هو اسمه لبيب، بالانفتاح على المحيط الخارجي نتاعنا عملناه. فيه ثواري بريك، اول واحده كيفاه نفرح لبيب في اليوم وهو كذا في اليوم، نجم نعمل بيه كنترول مدى تطابق ممارساتي للبصمه البيئيه. مثلا نحاول ما نستعملوش الكهرباء يعني، واللي هي تستهلك برشا طاقه وفرض وقت.
0: صحيح.
2: لو فيه زاد تنافس بين المؤسسات، فما اشتراك شهري وفما يومي. زاد هل تعلم فيها برشا معلومات على البلاستيك، على الاحتباس الحراري، على كل شيء تثقيفي، هي تعليمية توعوية وتنافسية.

0: باهي يا أخت هنا، في التلاميذ متاع معهد حسن السلطاني بتويرف، أنا بحكم الكيريتهم يخدموا كيكة، فهم عندهم رغبة كبيرة في النجاح
1: طبيعي.
0: بالحق، ما عندهم مشاكل الأيامات، يعني سبت وحد باش يرتاح ولا حاجة، بالعكس سبت ماخذين وباش يعملوا فيها أكثر مشاريع لحد الصباح العشية، يعني أكثر تشوفهم متواجدين أكثر في المؤسسة التربوية، كأنها المؤسسة هي بيتهم،
1: هو
0: فهمتهم؟
1: يظل يزيد
0: بيتهم،
1: تفردهم أكثر وتخليهم يقروا
0: اي
1: أكثر.
0: بيتهم، وهذو ما ضيعوش قرايتهم، راه
1: طبيعي.
0: عندهم زميلتهم نجحت في البكالوريا هكا، ولا ياسمين؟ صحيحة عندكم زميل،
1: أيوة.
0: اي نوجه لها التحية وان شاء الله مبروك عليها. هذه بالحق يعني فما عندهم رغبة كبيرة باش ينجحوا، وعندهم رغبة كبيرة باش يشرفوا معتمدي التتويرف، وكان يعني كانت علاقتهم متميزة بالأسرة التربوية، بالمدير، بالجمعيات، مدام مهيبة عملت معاه علاقة حميمية كبيرة برشا، يعني ولاو كإخوات، يعني فهمتني، يتعاملوا، وهذاك يسهل الحاجات الكبيرة برشا في النجاح متاعهم
1: إن شاء الله
0: والتميز.
1: ديما
0: إن شاء الله،
1: متميزين إن
0: وإن
1: شاء
0: شاء الله
1: الله.
0: هذا يقع تتويجهم إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله يا
0: في
1: رب.
0: قادم الأيام في
1: إن شاء الله.
0: وزارة البيئة، وإن شاء الله مبروك
1: إن
0: عليكم
1: شاء الله يا رب.
0: ومبروك على التويرف ومبروك على الكيف
1: إن
0: الكلية
1: شاء الله
0: ياسمين.
1: يا رب. ياسمين، أنتم عملتوا خدمة كبيرة برشا وتوجتوا، وكنتم متوقعين أنكم مش تكونوا في المراتب الأولى، على الأقل في المرتبة الثانية. والله نحن على أساس نقول نخدموا ما ناش نخدموا يعني على الكبير ولا
0: يعني
1: حاجة.
0: أنتم ما حاشكمش بالترتيب في المسابقة، حاشكم جمالية المدرسة
1: إيه نحن
0: أو المعهد.
1: كنا اللي بتاعنا اكثر.
0: فهمتك. المهم انه اليوم ثم تتويج، ما زلتوا باش تكملوا في هذا ولا جيستوا فات المسابقة وفي كل شيء؟
1: لا لا اكيد باش نكملوا ونبنوا عليه، يعني احنا الباركور بتاعنا طويل عنده برشا يعني.
0: انتوما من 2024 وما زلتوا باش تكملوا.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله، ان شاء الله موافقين. ياسمين قيرشي، حبيت نشكرك ان شاء الله بالتوفيق ونجاح يا رب. انت انا قسم اسنان،
1: بكالوريا سيانتيفيك.
0: نجحت الباك سنين،
1: لا لا مش متعدى بقى.
0: باش تتعدل الباك ان شاء الله بنجاح، او كفولني لك ان شاء الله بنجاح يا ياسمين، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن، وتكملوا على المنوال هذي وتخلوا المشعل اللي وراكم ان شاء الله من التلامذة اللي باش يكملوا ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليك، وتحياتنا زايده للاستاذ زياد الشابي عن نادي البيئه معهد حسن السلطاني تويرف، اللي تم تتويجهم بالمرتبه الثانيه وطنيا في مسابقه البصمه البيئيه. نشكر زايده سي سفيان شكرا جيزاني، شكرا
1: تحية ليك.
0: شكرا مدام هنا، من خلالكم بالحق فما مجهودات كبيرة قاعدة تعمل فيها المندوبية الجهوية للتربية، لكن بالحق رانا مجهوداتنا من ما تزيد تعرف أكثر نور وتعرف أكثر إشعاع إلا بالمزيد من الشراكة مع زي العديد من الجمعيات، مع هيكل المجتمع المدني، مع المعتمديات، مع رؤساء، مع يعني كتاب العام البلديات. إن شاء الله مؤسساتنا ديما بخير.
1: إن شاء الله يا
0: شكرا
1: رب.
0: هنا، إن شاء الله مؤسساتنا ديما بخير،
1: إن شاء الله يا رب.
0: ونتمنى النجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ في دورة الأبطال، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا سي سفيان الجيزاني، منسق الحملات النظافة اللي أقرتها وزارة التربية. مواصلين معكم المشوار في معنا نحميها، وباش نمشوا نحكم مباشرة مع جمعية أحباء الطيور، وحاضر معنا رئيس الجمعية سي سامي رابح، باش نحكم معاه عن طائر النخام، التهديدات اللي ممكن يتعرض لها، كيفاش نجموا نحميوه في تونس، لأنه جينا مريرة هكا يلزمنا نفرحوا بيه من غير ما نأذوه. مرحبا بيك وتحياتنا ليك. مرحبا.
2: شكرا مدام هنا على الاستضافة،
1: مرحبا.
2: وشكرا على اهتمامك بالتنوع البيولوجي في تونس.
1: هاكا باش نستدعوك كل مرة هكا كي تكون عنا حويجة، لأنه نحن البرنامج بيئي، يعني كل ما هو بيئي وماذا بينا نحافظوا على حياتنا البيئية وتوازنها من حي.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مواصلين معكم المشوار في معان نحميها، وباش نمشوا نحكم مباشرة مع جمعية أحباء الطيور، وحاضر معنا رئيس الجمعية سي سامي رابح، باش نحكم معاه عن طائر النخام، التهديدات اللي ممكن يتعرض لها، كيفاش نجموا نحموه في تونس، لأنه جينا مريرة هكا يلزمنا نفرحوا به من غير ما نأذوه. مرحبا بيك وتحياتنا ليك. مرحبا
1: شكرا مدام هنا على الاستضافة،
0: مرحبا.
1: وشكرا على اهتمامك بالتنوع البيولوجي في تونس.
0: هاكا باش نستدعوك كل مرة هكا كي تكون عندنا حويجة، لأنه نحن البرنامج بيئي، يعني كل ما هو بيئي وماذا بينا نحافظوا على حياتنا البيئية وتوازنها، من حيوانات من ثروات خلقها لنا ربي نفسدوا فيها نحن الغالب. لهنا طائر النخام كان تحكي لنا شوية، لأنه نعرف ثم شكون يعرفوا بالطائر الفلامينغو، ثم شكون يقول لك البجعة، نحبوا نفسروا لهم أكثر، والطائر هذايا شنو أهميته لهنا موجود في تونس.
1: شكرا. طائر النخام الوردي، الفلامينغو، ولا بالفرنسية الفلاموراز، هو طائر ساعة جميل جدا، حتى كي تشوفه هكاية
0: مريح
1: معناها
0: للعين.
1: ألوانه وردية، لكن هو مش ديما وردي، راه
0: اي وقتاش
1: معناها وقت اللي يكون مسال في الأعشاش نتاعو، معناها دوب ما تفقس العظمة يبدأ لونه أبيض، بعد جمع ولا جمعتين الريش نتاعو الأبيض يتنحى ويولي أسود، وبعد تالي يقعد معناها العام الأول كل معناها اللون نتاعو رمادي، في من العام الثاني يتبدل لونه باش يولي وردي كيما نعرفوه احنا.
0: اي كما القصة اللي نعرفوها البجعة القبيحة، اللي هو بشوي بشوي يتبدل ويولي من بعد
1: أيوه
0: هذيك هي نقرب
1: هذيك
0: هكا في
1: هي،
0: التصوير.
1: وما لا اسم البجعة يظهر لي، ما نعرفش، ما يتسميش
0: اي
1: البجعة،
0: ما
1: خاطر
0: يتسماش، اما
1: البجعة
0: نحنا كي قريناها البجعة القبيحة
1: أي
0: هكا.
1: هو طائر معناه آخر يشبه للوز وكبير شوي، هذيك البجعة. هو ساعة طائر مائي، وهو معناه نجم نقول يرمز لتونس، خاطر نلقاه في جل ولايات الجمهورية، وين فما معناه منطقة مائية
0: يكون موجود.
1: حتى ما نلقاوش برشا باش نلقاو شوية نخام وردي، إذا هو رمز لتونس. للأسف معناه الطائر هذا يشهد عديد التهديدات،
0: اللي هي
1: وخاصة راكم سمعتوا وشفتوا على وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، معناه عديد المشاهد اللي هي معناها تمس من الطائر هذايا، خاصة أن الطائر النخام الوردي هو طائر محمي بقانون مجلة الغابات. مش معناه محمي؟ معناه ممنوع عليك باش تشده، هو كبير وإلا صغير، ممنوع سيادة باش تمس العظم نتاعو، وخاصة ممنوع كي يبدأ مثلا في فترة التعشيش. طائر النخام الوردي كيفاش يعش؟ يتلمذوا كي في كي الجزيرة، معناها في وسط مائي، ويعملوا مجموعة معشة.
0: هذايا بالنسبة
1: هاي
0: هذا بالنسبة للطائر اللي هو يزمنيش نمسوه، راهو عنده أوقات، وهو لمحل حتى من غير أوقاته ما يزمنش يتمس، يظهر لي.
1: بالطبيعة هو ما معناه طائر تشعل باش يعيش في الطبيعة، ماذا بينا نخليه في الطبيعة، لكن لهنا نحكي خاصة على فترة التعشيش، خاطر شفنا كما قلت لك عديد الفيديوهات وعديد المؤثرين يمشيوا ويحاولوا يقربوا من مجموعات هذه المعشة، لكن هما معناه بدون دراية بتصرفات الطائر هذه، الطائر هذا معناها ينجم هو يقرب له وياخذ تصويره باهيه باش يعمل لك النومبر دو في واحد، لكن كي يرجع مره اخرى باش تصور وخلى
0: نعش.
1: الكولوني ومشي على روحه الطائر هذا.
0: يعني ثم تهديد كبير وقتها يكون للبيوض متاعه او للعش متاعه، وينجم.
1: في فترة التعشيش بتاعه خاصة انه حامل ورده كان قربنا له 100% معناه باش يخلي العظم نتاعو
0: ويهرب.
1: ويتخلى على العظم نتاعو، ودايور سمعنا الحدث سيرتين موم معناه عش في اشكل السنة، مع اول مرة يعش في اشكل، ما نعرفش سمعتوا الحدث هذا ولا
0: يعني هو سمعت الحدث هذايا، وسمعت زادة ثم شكون يبيع فيه في قفصات، هذيك اللي بهتني الحق علاش.
1: هذاك تو تو مدام هنا مشكلتي في مشكلة أخرى لي. هو وقع الإعلان على تعشيش طائر
0: يعني
1: النخام
0: اشكل
1: الوردي
0: هو
1: في
0: به انه يعشش فيها في اشكل، والا ثم مشكل
1: هو
0: هنا.
1: تعشيش النخام الوردي باهي، أما إنك يعش في إشكل مش معناه راهو في إشكل في صحة جيدة.
0: فهمتك.
1: زيد نفسر لك، إشكل خاطر النخام الوردي يحب معناها مناطق مائية، وسط مائي مالح،
0: فهمتك.
1: وإحنا نعرف وقت اللي تكبر درجة الملوحة خاصة مثلا في إشكل راهو مش باهي. معناها
0: فهمتك.
1: تعشيش النخام الوردي في حد ذاته هو حدث علمي مهم جدا، لكن انه يعشش في اشكل راه مش معناه اشكل في صحه جيده، بالعكس خاطر ما دام عش في اشكل معناه درجه ملوحه الماء في اشكل عاليه برشا، وهذا مش باهي الاشكل.
0: فهمتك. يعني مشكل لهنا انه ممكن يكون في خطر لهنا.
1: بالطبيعة إشكال فيها عديد المشاكل، مش هذا موضوعنا، لكن نرجع لموضوعنا الأساسي. وقع الإعلان مبكر على تعشيش النخام الوردي في إشكال، وما نعرفش شنو الإشكال اللي صار. فما عباد حاولت مشات تصور، ولا فما عباد دخلوا للمجموعة المعشة هذية باش يهزوا العظام، الطيور معناها النخام الوردي تخليت على العظم نتاعها،
0: للأسف.
1: وقمنا جمعية حبات طيور بزيارة معناها منذ تو 15 يوم ولا 3 أسابيع. وفي الجزيرة فما أكثر من 300 بيت نخام وردي، لكن الطيور تخليت عليها لأن وقع معناها
0: يعني خوفهم، هربوا وخلوا العظام
1: هربوا
0: غادي.
1: وخلوا، خاطر أهم شيء بالنسبة للطائر هو حماية نفسه
0: اي
1: قبل العظم.
0: فهمتك.
1: وهذا بالطبيعة من غير دراية، فما
0: يعني
1: عباد ما
0: خسارة
1: تعرفش
0: كبيرة
1: تصرفات الطيور،
0: للبيوض هذيك.
1: خسارة كبيرة، هي خسارة كبيرة.
0: ما نجموش ثماش حلول انه نجموا، ولا سيء فين؟
1: البيضة كانت تخلى عليها الطائر وقعدت ساعتين 3 معرضة للشمس، ما عادش فيها
0: فهمتك.
1: حل
0: يعني سيء للأسف. يعني لهنا
1: للأسف.
0: الطائر به. باش نسألك حاجة أخرى بالنسبة للأشكال، قلت لي فيها أشكال أنه هما يعشوا فيها، أما بأعداد كبيرة عشوا ولا شوية؟
1: والله فما قرابة 300 350 زوج
0: يعني
1: اللي عاشوا،
0: هذوما
1: حسب
0: مشيت معاهم
1: العظم،
0: البيوض.
1: حسب البيض اللي شفناه،
0: قديش
1: لكن
0: من
1: مش
0: بيضة
1: بيكونوا
0: كل واحد
1: أكثر.
0: كل زوجي؟
1: هو في عادة معناه كل زوج يحط بيضة برك، فما
0: فهمتك.
1: حالات نادر بيضين، لكن كل طائر كل زوج ولا كل طائر يحط بيضة واحدة، ويبنيوا عشاش عالية شوية على الأرض، يبنيوها بالطين. قد ما نعرفوا طائر النخام الوردي ساقيه طويل، ما ينجمش اللي يقعد مباشر على الأرض. ووقت اللي تبدأ فم مثلا تبدأ البلاصة صغيرة ما تهزش الطيور والكل، يتلز الطائر يحط البيضة بتاعه مباشر على الأرض من غير ما يبني العش العالي بالطين.
0: فهمتك. يعني هو يلزم العش العالي هذيك للحفاظ على البيض هذيك، لكن
1: وباش
0: للأسف.
1: ينجم الطائر معناه يكرك على البيضة ويكون مرتاح خاطر ساقيه طويل.
0: أما الله غالب، نحن ديما وين ندخل بلاصة الله غالب، ربي يهدي
1: الله غالب.
0: الجميع إن شاء الله.
1: لكن في جمعية حبيب الطيور عندها برنامج، هي كل صيف تتابع تعشيش الطيور بصفة عامة في تونس، وسنة تمينا بتعشيش طيور النخام الوردي، تابعناه معناها من أقصى الشمال وصلنا حتى للصفاقس. شاهدنا عديد محاولات تعشيش لكن ماهيش ناجحة تعشيش، لأن فما عباد يقربوا لهم، وفما عديد العوامل يبداوا باش يعشوا لكن يبطلوا. وفما معناها مجموعة معشة، مانيش باش نقول البلاصة وين،
0: اي ماذا بينا باش تبقى،
1: لكن
0: ماذا بينا.
1: اي لا هات ونفسر لك مدام
0: لا
1: هنا
0: لا
1: عليك.
0: ماذا بينا، ما نعرفوش
1: اي
0: باش العباد ما تمشي لهمش يصوروا.
1: واحنا عندنا برنامج تحجيل للطيور، معناها عندنا ديباج نحطهم في ساقيهم، تسمى عملية التحجيل، وباش نحطوا لبعض الطيور جي بي اس باش نتابعوها بالساتيليت،
0: هاي بيه.
1: لكن العملية هذه ما تتم كان وقت اللي صغار يوصل عمرهم شهرين ونص. ان شاء الله كان تمت العمليه هذه بنجاح تو نطلبوك ونعطيوك نتائج
0: ان
1: العمليه.
0: شاء الله يا رب. هي قديش
1: لكن
0: تدوم يعني التعشيش او احتضان البيض قديش يدوم تقريبا؟
1: احتضان البيض معناه 24 27 يوم، وبعد تالي معناه باش كبار وصغار تحب لهم معناه باش يطيروا شهرين ونص شهرين وثلاثة جمعات.
0: به
1: احنا كان نجح التعشيش هذايا والصغار، خاطر الطائر النحام الوردي اش يعمل؟ لي زادولت الكل يخليه صغار ويمشيو يجيبوا الماكله من بلايص اخرى بعيده ويرشوا كيان العشيه،
0: فهمتك.
1: والصغار الكل يتلمدوا معناها في شكل كريش، فهمني؟ والعشيه يرشوا بيتهم يجيبوا لهم الماكله ياكلوهم. يبدا الماكله اللي ياكلوها الصغار تبدا كي الحليب لونه مستحمر شويه،
0: فهمتك. منين يجيبوها
1: فهمني؟
0: هذه؟
1: يجيبوها ينجم الطائر يمشي حتى 20 و30 و50 كيلومتر باش يجيب الماكله لصغيره.
0: فهمتك، واضح. باش نرجع معاك لحاجة مهمة، انه ريت طائر النخام الوردي في قفص، ما نعرفش هل انه يتباع للزينة للأكل، ما فهمتش. في الأسواق نحكي لك، يعني ريت الصور هذه تدور في برشا صفحات وحاجة
1: شفناه
0: توجع
1: هاي
0: على
1: للأسف
0: الاخر، علاش الطائر هذه ما فهمتش، هل انه يبيعوا فيه للأكل يبيعوا فيه للزينة، ما نعرفش شنو بالضبط، رغم انه بري.
1: والله للأكل ما تلزنيش الكذب ما نعرفش ما نعرفش يتأكل ولا ما يتأكلش، نصور وما يتأكلش، هذه حاجة واحد. الزينة وين باش تزينه؟ معناها حتى باش تحطه في دارك لازم تعمل له
0: صحيح.
1: بيئة مائية،
0: اي
1: معناها يعطيني شكون في داره والناس يعمل بيئة مائية. وثاني حاجة طائر النحام الوردي بالمنقار نتاعو يبدأ يصفي في الماء ويبقى في المنقار نتاعو، معناه دي ميكرو اورجانيزم، معناه كائنات مجهرية وهو يتغذى عليها، والماكلة نتاعو معناه اللي تمكنه خاصة باش يولي لونه راس هي نوع من الكريستاسي كيما الكروفات مجهرية، هي كلها هذيك اللي تعطيه اللون نتاعو.
0: فهمت.
1: مينيش عارف انا قديش الواحد باش ينجم يخلي عنده طائر نحام وردي ويقعد حي وينجم
0: هذا
1: يغذيه،
0: حتى اللي ما فهمتوش يعني ايش باش يعمل بيه.
1: معناه عملية صعيبة ياسر وشاقة برشا.
0: ايه، ما هو باش يهزه يعني باش يعذبه ما نعرفش، باش يموت في الاخر، ما
1: لا
0: عندوش حتى حل.
1: لا قلت الكلمة الباهية باش يعذبه وفي آخر المطاف باش يموت العصفور، خاطر مش كل الطيور راه تنجم تربيها
0: تتربى.
1: وتنجم تعتني بها. صعيب برشا معناها باش تخلي عندك طائر نحام وردي ويعيش ولا يوصل معناها لا جدل.
0: صحيح.
1: انا هذا تصرف معناها غير مسؤول. كيفاش تقوم به العباد؟ بعتونا شفنا حتى تصور نحام وردي تباع في سوق المنصب باي
0: هاي ديجا ثم
1: ديما
0: شكون
1: يبقى.
0: بعث لي على الباج على الفيديو يقول لي راهو يبيعوا فيه في المنصف بايش. نعم.
1: هي شفناها قاعد، هي تصويرة قديمة برا هذيك من 2021 ولا 2019 وعودت الأيامات هذه خرج.
0: هاي
1: لكن
0: للأسف.
1: أنا قلت لك تصرف العباد تعمل فيه في الأخر راهو الطائر باش يموت. ما
0: اي
1: احنا مثلا في بعض الأحيان يجينا طائر نحام وردي معناها عنده مشكلة، ما تعرف من أهم نشاطات الجمعية هي معناها نعاون الطيور
0: اي
1: المجروحة ولا المريضة. وقت ساعة ساعة يجينا طائر نحام وردي نحيره في الماكلة نتاعو، ناخذوا له الكريفات ونرحيوا له الكريفات باش نعملوها له كيما الخليط سائل
0: اي
1: باش نجموا نوكلوه ونعيشوه. معناها كي يجي النحام وردي عملية العناية به عملية شاقة ومتعبة جدا
0: صحيح.
1: لجمعية أحباء الطيور،
0: فما
1: فيما
0: بالك ناس
1: بالك
0: اخرى.
1: معناها شخص عادي. معناها احنا الهدف نتاعنا هذاك ونتعبوا فيه برشا باش نمنعوا طائر نحام وردي. مالوريزمون العباد تشد طائر نحام وردي، قال نتصور في الاخر بالكل يا اما باش يفد منه والا باش يموت له.
0: هو في الاخر بالكل باش يموت
1: باش يموت هذاك المصير.
0: للاسف.
1: فانا
0: هذا
1: هنا من ماذا بي معناه نوجه نداء للبعض العباد، معناه مش هرشة هما لكن وجه نداء راهو فما بعض الطيور صعيب برشا العناية بها ولا باش تربيها، فمن فضلكم خليوها في الوسط البيئي نتاعها، وامشي شوفوا في الوسط البيئي نتاعها راهو تكون أزين وتعطي منظر لبنادنا جميل
0: صحيح.
1: وتعطي صورة زادة لبنادنا جميلة جدا، خاطر الطيور راهي ما عندهاش جواز سفر باش تسافر، احنا نتبع الطيور من خلال الأخوات اللي قلت لك عليها، الطيور اللي تجي صفقة السجومي في تونس ولا اللي تجي لتينا في الصفاقس راها تجي من إيطاليا، تجي من إسبانيا، تجي من الجزائر، تجي من المغرب، تجي من تركيا. كيف كيف عام 2014 عملنا عملية تحجيل لمجموعة معشل معناها هذوما اللي فلامون تاعنا، عملنا حطينا 45 خاتم وتابعناهم لمدة سنين، طيورنا مشات تشافوا في المغرب، تشافوا في إسبانيا، تشافوا في إيطاليا، تشافوا في فرنسا، معناها نجمو نحكيو على طيور البحر الأبيض المتوسط، ما تماش طائر متاع تونس ولا طائر متاع فرنسا.
0: يعني هي تتجول من بلاصة لبلاصة وين باش تكون التعشيش نتاعها، وين البيئة اللي تنجم تحتضن،
1: وين
0: وزيد راهو توازن بيئي، راهو مادامها موجودة الطائر هذي راهو اللي تمكين
1: هذا
0: التوازن
1: الموضوع.
0: البيئي
1: هنا موضوع هنا ما تعرضنا لوش، هو توازن بيئي فعلا، معناها العباد الكل قرات السلاسل الغذائية وتعرف التوازن البيئي، راهو كي تنحي كائن من الوسط البيئي باش يولي فما خلل ولا
0: صحيح.
1: اختلال في الوسط
0: صحيح.
1: البيئي هذاك،
0: يعني
1: معناها كان الكائن هذاك في الوسط راهو
0: واضح،
1: عنده مهمة وعنده دور.
0: واضح. أكيد حبينا نشكرك برشا سي سامي، ومن خلالك ومن خلال جمعية أحباء الطيور نزيد نوجه نداء، ردوا بالنا على الطيور هذية، اللي يحب يصور من غير ما يقرب لهم راهم يهربوا، نتحاشوا التصوير في وقت التعشيش باش هكاك يحافظوا على البيوض نتاعهم، لأنه
1: إضافة
0: طائر مزيان
1: أي
0: برشا.
1: نسيان برش. آخر إضافة،
0: تفضل.
1: قمنا بنشر بيان صحفي في الأسبوع الفارط، ووجهنا نداء للعباد هذوما اللي تصوروا هالمؤثرين باش نوعيهم، راهو هذا زيادة من خدمتنا التوعية والتحسيس، من خلال البيان هذا حبينا نوعيهم ونفهموهم راهو الطيور ما تنجمش تقربها في أي وقت، خاصة
0: صحيح.
1: الفطرة اللي تعشش فيها راهي فطرة سنسيبل،
0: حساس،
1: ماذا بينا ان نخليه الطير يعش على روحه.
0: واضح. وأكيد إن شاء الله يكون لينا معك مداخلة أخرى إن شاء الله في قدم الأيام بخصوص طائر آخر، وإن شاء الله ديما بيئتنا تكون محمية إن شاء الله بسواعدنا بيدينا الكل مع بعضنا، نكونوا مع بعضنا هكا نحميو بيئتنا وطيورنا وثرواتنا اللي اعطيهنا ربي سبحانه. شكرا ليك سي سامي وتحياتنا ليك.
1: شكرا
0: شكرا ليك، الله
1: يالصحة.
0: يخليك.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: الواحدة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات بسبب الحرائق الأخيرة أغلبها بولايات الكاف وباجة وجندوب. اتحاد الفلاحة يدعو الحكومة إلى إجراء تقييم علمي لتدني مردودية موسم الحبوب والإعداد المبكر لموسم البذر القادم. تظاهرة سياحية ترويجية وحملة لتقصي الأمراض المزمنة بالمعبر الحدودي بقلعة سنان. سجلت 24 ساعة الماضية انخفاضا في وتيرة الحرائق، إذ تدخلت وحدات الحماية المدنية لإطفاء 95 حريقا وفق ما ورد في معطيات نشرها المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية منصة فيسبوك. وأكد كهيئة مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي أربيعي أن الحرائق التي شهدتها بلادنا تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات خلال 15 يوم، وأن عملية التجير ستنطلق في عيد الشجرة.
4: شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات، للأسف هي كانت في حدود تقريبا 12 ألف هكتار، أغلبها كانت في ولايات اللي فيها مساحات غابية في الكاف وباجة جندوبة وبنزرت. إلى حد يوم 26 جولاي كامل التدخلات وصلنا 1000 تدخل، بداية من أول أحد من شهر نوفمبر اللي هو العيد الوطني للشجرة، وقتها تعطى إشارة انطلاق التشجير وتنطلق الإدارة العامة للغابات بكافة مصالحها المركزية والجهوية وبمشاركة كل المنظمات الدولية وكل المنظمات الوطنية والمجتمع المدني. الناس كلها نشاركوا في الحملة متاع التهجير باش نستعيدوا هالمنظومات، نستعيدوا هالمساحات اللي تفقد.
3: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر القادم عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجال المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة. عضو المكتب الموسع لاتحاد الفلاحة محمد درجيبية:
5: موسم الزراعات الكبرى شارف على الانتهاء، ما لاحظناه بالنسبة للموسم هذا هو تدني خاصة على مستوى المردودية، وبالتالي دعينا صوت الإشراف على الوقوف على الأسباب الحقيقية وخاصة على مستوى التقييم الموسم من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية. العوامل الطبيعية وعوامل المناخية كانت عوامل طيبة، أرقام لا تتصل الإشراف مش يكون زيادة تقريبا بين 15-20% على مستوى الانتاج، ولكن اليوم احنا رينا حتى على مستوى التجميع تقريبا ثم نقص نتاع 10%. لابد من الوقوف على الأسباب الحقيقية لتدني المردودية هذه بالنسبة للموسم هذه. أما بالنسبة للمرور بطبيعة الحال للموسم القادم، هذه دعوتنا احنا بطبيعة الحال نقول حسن الاستعداد هو اللي يعطينا انطلاقة نتاع موسم في ظروف طيبة وفي ظروف العادية. ما تعرضت ليه خاصة بالنسبة للقطاع زراعات الكبرى في المواسم الفارطة من نقص خاصة على مستوى مستلزمات الإنتاج، مستوى التمويل، على مستوى الإحاطة. هذه بطبيعة الحال دعوة إلى سلطة الإشراف حتى يقع الاستعداد مبكرا للموسم.
3: تنتظم اليوم بالمعبر الحدودي بقلعة سنان من ولاية الكاف تظاهرة سياحية ترويجية وحملة لتقصي الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية، عفى الله الجميع، لفائدة الوافدين الجزائريين ببادرة من المندوبية الجهوية للسياحة وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالجهة. المندوب الجهوي للسياحة بالكاف صابر مقري:
6: في إطار نجاح موسم السياحة الحالي، قامت المندوبية الجهوية للسياحة بالتعاون مع الإدارات الجهوية بالجهة كإدارة الجهوية للصحة، مندوبية الثقافة، مندوبية الشباب الرياضي، بتنظيم يوم ترويجي وتحسيسي بالمعبر الحدودي بقلعة سنان لفائدة العابرين وفائدة كذلك الأخوة الجزائريين الوافدين على البلاد التونسية، ويهدف هذا اليوم إلى ترويج المنتوج السياحي بالجهة بصفة خاصة وكذلك البلاد التونسية بصفة عامة. ويتخلل هذا اليوم عديد الفقرات، منها فقرة التحسيس بالسلامة المرورية، كذلك فقرة تحسيسية لتقاتل الأمراض المزمنة ومعرفة الصناعة التقليدية، يهدف إلى التعريف والترويج بالمنتوج التقليدي للجهة وكذلك المعتمدين قلعة سنان، كذلك عديد الفقرات التنشيط تقوم بها مندوبية الثقافة ومندوبية الشباب والرياضة.
3: تتواصل الاستعدادات بولاية باجا للعودة المدرسية القادمة بتنفيذ حملات نظافة وجملة من التدخلات لصيانة وتهيئة عدد من المؤسسات التربوية التي ستعزز بإحداثات جديدة، وهو معهد سيدي إسماعيل الذي سيستقبل السنة القادمة أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتربية فاروق العويشية.
7: يتم في الوقت الحاضر مناقشة إهرامات التلاميذ والفصول مع وزارة التربية، وبناء على ذلك يتم تحديد حاجيات مؤسسات التربوية بالجهة. الجانب اللوجستي طلقت حملة لصيانة التجهيزات بمختلف المؤسسات التربوية من طاولات وكراسي، صفقة جارية والتزود معناها في القريب العاجل. على مستوى الصيانة هناك عملية صيانة لمختلف المؤسسات التربوية على مستوى التنظيف والتبييض والدهن، وإضافة إلى صيانة الشبكة الكهربائية. عندنا مجموعة من المشاريع في مختلف الجهات لصيانة وتهيئة الفضاءات التربوية، هذا إلى جانب تهيئة وصيانة المبيتات لاستقبال التلاميذ المقيمين والمطابخ لتحضير الأكل للتلاميذ المقيمين وأنصاف المقيمين. بالنسبة لمفتتح السنة الدراسية بالنسبة لولاية باجة، افتتاح مؤسسة تربوية جديدة اللي هي معهد سيد إسماعيل، واللي باش يستقبل تلاميذ الجهة والمنطقة المجاورة له.
3: أكد كاتب عام بلدية سليان البكي أجبالي أنه يجري العمل على إحداث فضاء جديد لنقل المنتصبين بهدف القضاء على الانتصاب الفوضوي والتخفيف من الاختناق المروري وسط المدينة.
8: في فيما يخص معناه الانتساب الفوضوي بمدينة سليانة، بلدية سليانة ساعية بكل جهدها لإزالة جميع مظاهر الانتساب الفوضوي. حاليا بسبب إعداد فضاء ملائم معناه باش ينتقلوا له من الجموش احنا نحبسوا انتساب ما غير ما يكون عندنا فضاء بديل. بلدية سليانة بسبب معناه إعداد الفضاء هذا من دهن تبييض تركيز أبواب فضاء هو سوق البلدي كان بحي مجسيم تركيز دورة مياه إضاءة. إن شاء الله معناها فور الانتهاء مع الأشغال هذه إن شاء الله ينتقلوا المنتصبين للصلاة الجديد يكون يليق بهم ويليق بمدينة سليمة.
3: تنطلق يوم غرة أوت القادم فعاليات الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى غاية 19 من الشهر ذاته مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة وفق مدير المهرجان باسم الصندي.
9: بالنسبة للدورة الجديدة هذه الدورة 50 إن شاء الله باش تكون دورة ذهبية مميزة من خلال برمجة فيها تقريبا 20 عرض. للافتتاح إن شاء الله باش يكون يوم 1 أوت بعرض للفنان التونسي المتميز رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 19 أوت بعرض للمطربة العربية يسرى محنوش. مجموعة من السهرات الكبرى حقيقة اللي تأسست الدورة هذه كما قلت هي دورة متميزة فيها صوفيا الصادق، فيها شيرين اللجمي، فيها آية دغنوج، كريم الغربي، ومجموعة أيضا من الأعمال المسرحية اللي يعني تم إنتاجها خاصة في سنة 2026 على خلال مسرحية ولد الطلياني وغيرها. إذن هي برمجة تراعي كل الأذواق، فيها من الأعمال الفنية الموسيقية وفيها أيضا من الأعمال المسرحية والعروض الصوفية والسهرات التنشيطية وغيرها من الأعمال الموجهة إلى جمهور الكهول وأيضا الأطفال.
3: في شأن وطني يواصل مجلس نواب الشعب اليوم مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وذلك بعد تقديم طلب استعجال النظر فيهما للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تقدر ب 120 مليون دولار أمريكي. ويندرج المشروعان في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بتاريخ 28 من أفريل من سنة 24 و2000 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة 24 و2026 و2000، والهادفة إلى تمويل احتياجات عدد من المؤسسات العمومية التونسية من السلع الاستراتيجية. في العالم، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن طهران رفضت مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلا إنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في خططهما غير الواقعية المتعلقة بهذا المضيق الاستراتيجي. على صعيد آخر، أكدت المملكة العربية السعودية أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية اليوم ردا على أهداف محددة في العراق مرتبطة باستهدافات المنشآت البترولية في المملكة، تأتي انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكلفه أو يكفله القانون الدولي. بهذا الخبر نصل إلى تذكير بالعناوين. إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات بسبب الحرائق الأخيرة أغلبها بولايات الكاف وباجا وجندوبة. اتحاد الفلاحة يدعو الحكومة إلى إجراء تقييم علمي لتدني مردودية موسم الحبوب والإعداد المبكر لموسم البذر القادم. تظاهرة سياحية ترويجية وحملة لتقصي الأمراض المزمنة بالمعبر الحدودي بقلعة سنان. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أعطيني المواعيد الرياضية على موجات إذاعة كيف البداية بكرة القدم الرابطة المحترفة الأولى، ومنذ قليل بمقر الجامعة دارت فعاليات سحب قرعة الموسم الرياضي 2026-2027. نذكر القمة بين النجم الرياضي الساحلي والترجي منذ الجولة الافتتاحية، والأولمبي البيجي في تحول الجرجيس مع مفتتح الموسم، والبرنامج الجولة الأولى تقدم سقيط الدير شبيبة العمران، الملعب التونسي نادي الرياضي الصفاقسي، أمل حمام سوسة الاتحاد المنسير، يترجي النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي النادي الإفريقي النادي البنزرتي مستقبل مرسى، ترجي جرجيس الأولمبي البيجي واتحاد بنغردين النادي الرياضي لحمام الأنف. هذه الجولة الأولى. الجولة الثانية فيها نجم المتلوي نجم الرياضي الساحلي نادي الصفاقسي، يترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى، تقدم سقيط الدير شبيبة العمران، الترجي الأولمبي البيجي، اتحاد بنغردين النادي الإفريقي، أمل حمام سوسة الاتحاد المنسيري، الملعب التونسي والنادي الرياضي لحمام الأنف النادي الرياضي البنزرتي. هذا بالنسبة لمقابلات الجولة الثانية، كما ذكرت شبيبة العمران ترجي الجنوب. هذا بالنسبة لمقابلات الجولة الأولى والثانية بالنسبة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. دربي صفاقس في الجولة الخامسة بين النادي الرياضي الصفاقسي وتقدم سقيط الدير، هذا بالنسبة للوفد الجديد على الرابطة الأولى لكرة القدم. دائما مع أخبار الجامعة، والبارح المكتب الجامعي المنعقد قرر تعيين معز المسيري مسؤول أول على المنتخب الوطني لكرة القدم أكابر، وبالحسن بالسمرة نطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. وأعلن كذلك المكتب الجامعي وثبت اسم معين الشعباني على رأس المنتخب الوطني التونسي، معه مراد الميكي وسيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، والمعد البدني حاتم بوليلا، وصادق كذلك على اسم رضا الجدي مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم. هذا بالنسبة لاجتماع البارح السوبر التونسي بين النادي الإفريقي وترجي الرياضي التونسي، باش تلعب يا إما 30 أو 31 جانفي في القدم، والسوبر المؤجل بين السياسيس والترجي إمكانية كبيرة باش تلعب نهار 16 أوت القادم. إسلام الشلغومي لعب الأولمبي البيجي بعد تغيب على بداية التحضيرات، البارح كان حاضر بزي والمدني، واليوم ينطلق في التحضيرات مع المجموعة وديات الأندية التونسية غدوة. النادي الرياضي الصفاقسي اتحاد كرتاج، الحكم حمزة شعيط، حسين بولعريس في مركب عين دراهم باش يزفر لقاء شبيبة العمران وفريق النادي الرياضي البنزرتي نهار الجمعة، مال حمام سوسة ترجي جرجيس، وفرج عبد اللاوي هو الحكم مش يزفر المقابلة هذه، ترجي اتحاد كرتاج حسام بن ساسي، وفي عين دراهم النادي الإفريقي النجم الخميري بعين دراهم خليل الجري هو الحكم الرئيسي لهذا اللقاء. اليوم سيف بولعريس مش يزفر لقاء تقدم سقيط الدير، وبالنسبة للمنافس هو نادي أكبو الجزائري الموجود في مدينة عين دراهم. هذا بالنسبة لأخبار والوديات. نجم المتلوي يبدأ تربص عين دراهم. نذكر بالنسبة للأولمبي البيجي سليمان وطرا، بعد ما بدأ تحذيراتهم عن النادي الإفريقي غادر المجموعة في اتجاه بيجا والتحق بتربص فريق الأولمبي البيجي، مؤكد بش يكون هو بدأ تحذيرات مع المجموعة وبش يكون حاضر في تربص اللي بش يبدأ نهاية الأسبوع، وإمكانية إبرام عقد مع الأولمبي البيجي واردة جدا لمدة موسمين سليمان وطرا في فريق الأولمبي البيجي. هذا بالنسبة لأخبار الأولمبي البيجي. لتواصل غياب الحدوشي كذلك بعد ما رجع سليم الشلغومي كما ذكرت اليوم باش يبدا في التحضيرات مع فريق الأولمبي البيجي. يوسف البليلي وصل البارح لتونس، اليوم اجتماع مع إدارة الترجي وإمكانية العودة واردة جدا لفريق الترجي الرياضي التونسي. هذا بالنسبة لفريق الترجي اللي يرجع للتحضيرات بعد تربص عند راهم. النجم الرياضي الساحلي وصل تحضيراته محمد سنجاري اللي بيري مع المجموعة، والفريق النادي اتحاد بنغردين يعلن رسميا اسم سفيان الحدوسي مدرب جديد للفريق. على المرزوقي يرجع للدوري التونسي من بوابة الرابطة الثانية، تحديدا من بوابة فريق الملعب الجيبسي. نذكر بموعد قرعة الأدوار التمهيدية المسابقة القارية 6 أوت القادم، موعد سحب القرعة الخاصة بالأدوار التمهيدية للمسابقة القارية، الترجي والنادي الإفريقي في ربيع
بيت الأبطال النادي الرياضي الصفاقسي وترجي الجنوب في كأس الكاف. الأدوار التمهيدية باش تبدأ في شهر سبتمبر, ونذكر بالنسبة لدور المجموعات باش يلعب بين نوفمبر وجانفي القادم, والأدوار النهائية للزوز مسابقات باش تدور من 9 إلى 31 مايو 2027. في كرة اليد الأربعاء 5 أوت موعد سحب البطولة, وفي كرة السلة النفذة الرابعة في تونس باش تبدا من 27-30 أوت القادم, والمنتخب الوطني التونسي كان دخل في تربص اعدادي يتواصل حتى 3 أوت القادم, 17 لاعب على القائمة. هذه اخبار الرياضة على موجاتنا شهية طيبة للجميع.

0: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وإن ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع. موعد جديد مع برنامجنا يوميات نائب، أكيد الموعد مع سادة نواب من المجلسين. اكتفيت بالمجلس النيابي وتذكروا الحصة الفارطة والحصة اللي قبلها شنو صار معانا من عدم التزام نواب المجالس الجهوية بتبيع مجالس الجهات والأقاليم، عدم التزام الحقيقة السادة نواب. إذن نكتفي بمجلس النواب وعذري واضح وصريح. طبعا شكرا للسادة نواب اللي قبلوا دعوتنا بتبيعة، وهذا ماله إلا تواصل بيناتنا، هو عمل مشترك راو لفائدة المواطن. احنا وصلوا أصوات النواب يسمعوهم، فما مواطنين ساعات يتفاعلوا، ساعات فما نقاط ربما ما يعرفوهاش، فما بعض المشاريع الغير معلن عليها، فما بعض الصعوبات ربما يزد اللي عانيها النائب راو في العمل متاعو. هذا الهدف من يومية نائب، نحاولوا من خلاله أنه نقيموا أداء النواب وأيضا نطرحوا وجهة نظر وصوت النائب زيد اللي حتى هو عنده الحق في وسيلة الإعلام. إذن النائب اللي حاضر معنا اليوم والسيدة نائبة ريم المعشاوي عن ولاية الكيف، نعرفوا الدائرة الانتخابية هي القلعة الخصبة، جريسة، القصور، الدهماني والسرس. لكن في نهاية المطاف النائب وقت اللي تطلب يقول لك راني نائب على ولاية الكيف، وهذا اللي حشنا به أن يكون صوت ولاية الكيف ومتساكني ولاية الكيف. عن كتلة صوت الجمهورية اللي تم تأسيسها في ماي 2023، وطبعا نتحدث على سيدة النائبة يمكن ومضة صغيرة على مسيرتها، على بعض النقاط اللي كانت تطرحها واللي كانت تتحدث عليها وبعض المطالب اللي كان صوتها واضح تحت قبة البرلمان. حكت على أزمة الماء، حكت على البنية التحتية في الشمال الغربي وفي الكيف تحديدا، تحدثت على منظومة المصبات وتصرف النفايات، ونذكره ونحكو على الدهماني، نحكو على سرس، على أزمة الماء، نحكو على الكيف، على أزمة الماء، نحكو على برشا مواضيع الحقيقة، إعادة إحياء المنشآت الاقتصادية المعطلة اليوم، التنمية الصناعية، وأيضا جلب الاستثمار والمستثمر في جهتنا من بين النقاط اللي دافعت عليهم ضيفتنا النائبة ريم المعشاوي. رحبوا بيك سيدة النائبة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك مدام سندس، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكيف.
1: شكرا ليك بتبيع على تلبية الدعوة. حبيت نلخص باش ندخلوا في صلب الموضوع نظرا للوقت، ونحاولوا أن ناخذوا منك أكثر ما يمكن. السؤال الحارق الأولاني قبل ما نمشوا في التفاصيل، اللي شهدته الجهة وولاية الكيف في الفترة الأخيرة السيدة النائبة من الحرائق اللي اليوم أدت إلى أضرار جسيمة، هي عوامل طبيعية مقصودة غير مقصودة؟ ما هوش موضوعنا اليوم، الموضوع أنه الضرر كان حاصل. اليوم أسر فقدت مورد الرزق متاعها، متساكني الغابات اليوم الأضرار في مواشيهم، في مساكنهم، في همومة، الغطاء الغابي المهم جدا اليوم اللي نعيشوه، نقطة حبيناها قبل ما ننطلقوا في برشا تفاصيل. كان سؤال أين النواب وشنو اللي طالبتوا به بعد الوضع الكارثي اللي عاشته عدد من غابات ولاية الكيف، من السيقيا أضرار كبيرة، من نبر، من سيدي خيار، من تويرف، من تجروين؟ إذن شنو الموقف اللي خذاه النائب اليوم إزاء الكارثة الطبيعية اللي صارت اليوم، جائحة الحرائق، وشنية المطلب اللي تقدمتوا به؟ المفروض أنه اليوم يكون صوت النائب هو للحكومة داخل البرلمان اليوم، أن يكون فما وقفة جدية مع الكيف، الكيف اليوم اللي ماهيش مستحقة لتضامن اجتماعي لجمع التبرعات، وإنما لحق الدولة إزاء متساكني هذه المناطق.
2: شكرا مدام سونس على كل هذا التقديم. هو سؤال وجيه، لأنه في الآونة الأخيرة في جهتنا حقيقة هي جائحة، هي كارثة طبيعية، وما هوش موضوعنا إذا كان ما ندخلوش في مفتعلة أو غير مفتعلة، هذيك ثم أمن وثم تحقيقات باش تتحل إن شاء الله، وإذا كان ثم شكون اللي كان متسبب في كارثة في موت حيوانات، رينا حيوانات تحرق، رينا غنائم تحرق، رينا أبقار تحرق، رينا طيور
1: فيديوهات
2: تحرق.
1: بالحق معناها
2: شفنا
1: تبكي.
2: فيديوهات توجع القلب، شفنا فيديوهات بالحق تبكي، آلاف الإكتارات تحرقت، غطاء معناتها نباتي مهم جدا، كيف كيف زاد ثم الأعشاب اللي الناس اليوم تسقط منها، راهو مليارات دخلك الغابات هذيك كل عام.
1: نحكو على سيجي، نحكو على زقوق، ورا
2: خاصة نحكو على الكليل زادة،
1: نحكو على الكليل، نحكو على ناس عائلات معناها مشاريع صغرى اللي تقطير النباتات وغيرها اللي تعيش منها.
2: هذا أكيد اليوم العائلات هذيك فقدت الأغنام متاحة، فقدت الأبقار متاحة، أو فقدت موارد الرزق متاحة المتأتية من الأعشاب ومن غيرها. كافة كبيرة، احنا نواب رانا كنا موجودين في ولاية الكاف، رانا موجودين في الكاف، رأوا أغلبية وقتنا موجودين. التفاعل الحقيقة تفاعلنا، كنا تابعنا، كنا باتصال يومي مع السيد وزير الداخلية، نتابعوا في التطورات، نتابعوا في
1: زوز وزارات اليوم معنية سيدة النائبة، وزارة الداخلية المجال الأمني، وزارة الفلاحة
2: مجال أمني،
1: وين وزارة الفلاحة اليوم في تعويضها للوزارة الشؤون الاجتماعية؟
2: اليوم ما زلنا احنا ما سمعناش شنو مواقفها وشنو الإجراءات المتخذة بعد الحرائق هذه كلها. وذلك علاش احنا وجهنا ديجا أسئلة كتابية للسيد وزير الشؤون الاجتماعية، للسيد وزير الفلاحة، كيف سيتم تعويض الناس هذوما، كيفاش باش نوفقوا في جبر الضرر للناس هذه اللي فقدت اليوم موارد الرزق نتاعها. راهو مدام سندس كان ثم ضغط من نواب الجهة حتى في على مستوى الأطفاء نتاع الحرائق هذيك، يعطيهم الصحة، الأعوان الخيرية المدنية وأعوان الغابات. أما لكن راهو كان ثم الضغط باش يزيدوا أكثر، كيف كيف على السيد وزير الخارجية في علاقة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي باش يعاونونا. وانت تعرفي مدام سندس اللي في الفترة هذيك كان هو بيدو الاتحاد الأوروبي العديد من الدول فيها حرائق، وحرائق معناتها شنيعة أكثر حتى من اللي شهدتها تونس.
1: عندهم إمكانيات وما باش يواجهوا،
2: ولكن هما عندهم بالرغم الإمكانيات القوية متاعهم وبالرغم الإمكانيات اللي عندهم، بالرغم التطور التكنولوجي اللي عندهم في حتى في مجال إطفاء الحرائق، إلا إنهم ما كانتش السيطرة سهلة، ولليوم ثم عندهم الحرائق مازالت تشعل. أما إحنا طلبنا المساعدة خاطر بالحق وقت اللي استوفينا نحن في تونس كل الإمكانيات اللي عنا والحرائق مازالت وقتها، قلنا راه يلزم تدخل، يلزم ثم تنسيق مع دول الجوار. إذا كان مهمش دول الجوار علاش ما نمشوش الاتحاد الأوروبي؟ احنا عطينا كالنار هذيك معناتها تطفى، ثم استجابة الحقيقة. وهذا كما شهدت ولاية الكاف كاملة، بعثت لنا إيطاليا الطيارة نتاع الكندير، وإحنا طلبنا زادة باش تكون ثم النوعية نتاع الطائرات هذيك، لأني كانت ناجحة في إطفاء الحرائق. قلنا علاش ليه تونس، علاش ما تكونش عنا طائرة اثنين ثلاثة خاصة على مستوى ولايات الشمال الغربي؟ وإحنا نعرفوا لي شانجمون كليماتيك هذايا ما هيش صائفة 2026 فقط، بل بالعكس في كل صائفة ماشية السخنة وتزيد وماشية، ونولوا معناتها لا قدر الله نفقدوا السيطرة على الحرائق في البلاد كاملة. تو نجيك على مستوى جبر الضرر، احنا راهو مدام سندس والأكيد انك تابعي في الشأن العام، كانت عندنا جلسة عامة مخصصة هي للوضع العام ثم الماء والتيار الكهربائي في البلاد، إلا أن تفاجأنا الحقيقة بغياب الحكومة، غياب حتى عضو واحد من الحكومة اللي كنا باش نوجه له الأسئلة نتاعنا والمقترحات نتاعنا. احنا ما نسألوش بل نقدموا مقترحات، وكنا محضرين رواحنا على الأساس أنه جبر الضرر والتعويضات للناس هذيك، وكيفاش باش نعوضوا اليوم الغابات نتاعنا، وكيفاش باش نقوموا بإعادة عملية التشجير، وكيفاش وكيفاش. إلا أنه تتغيب علينا الحكومة، ما فماش شكون تخاطب، فقررت أني ما نخاطبش الكراسي الفارغة، لأنه هو يبدأ معاك ديجا عضو حكومة، وإن شاء الله بالضغط
1: يا ربي يسمع
2: إن شاء الله،
1: معني.
2: ويا ربي يسمع ويا ربي تتبدل حاجه ويا ربي ياخذ لك القرار في في في حاجه. فما بالك انت باش نخاطب كراسي فارغه او باش نخاطب السيد رئيس مجلس نواب الشعب اللي هو السيد العميد، معناتها وقع زاد الاتصال به حتى واحنا وقتها في الحرائق على اساس انه يعاون ولايه الكيف، حتى هو بيدو يضغط ويتدخل. معناتها ما نجمش نخاطب رئيس المجلس اللي هو يعتبر زميل، معناتها نائب شعب كيفنا.
1: بيه شنو وين وصلنا؟ على الاقل فماشي بوادر متاع استماع او فما حاجه نجموا نشوفوها في الايامات الجايه للعائلات هذه المنكوبه وللمنطقه كامله؟
2: راهو مدام سندس انت تعرفي اللي راهو كتبع في سؤال كتابي لاحد اعضاء الوزاره ماهوش باش يجاوبنا في نهارين ولا في ثلاثة ايام ولا في اربع ايام، لا راهو يشد وقت وساعات تاخذ في وراه بالتليفون، راني بعثت سؤال كتابي في الوقت كذا وكذا عايشك معناتها جاوبني عليه، راهو المواطنين قاعده تسمع. اما احنا من غير حتى السؤال الكتابي رانا قاعدين نسعوا، قاعدين نوصلوا في صوتنا، وقاعدين نتصلوا بوزاره الفلاحه هي بيدها ونقولوا شنو الخطوه القادمه. هات وعطونا، هات احنا نعاونوا بالمقترحات، وهات وعطونا شنو المقترح اللي اليوم الوزاره قادره عليه وشنو اللي ماهيش قادره عليه.
1: هو يبدو حتى كان قصيت عليك نعتذر، يبدو انه المساله يلزمها تكون موجهه الى رئيس الحكومه عموما. رايي هذه مساله ما تعنيش وزاره الفلاحه فقط.
2: نعم نعم.
1: دونك اليوم المطلب هو انه
2: وجهنا
1: مجلس حكومي
2: وجهنا لوزاره الشؤون الاجتماعيه، وجهنا الى وزاره الفلاحه، وجهنا الى وزاره داخلية، جميع الوزارات احنا وجهنا لها. واذا كان معناتها اذا حتى لزم احنا توا ننشروا الاسئله اللي بعثناها لرئاسه الحكومه باش تعرفوا انه احنا رانا اليوم في متابعه لكل شيء ورانا ندخلوا في كل شيء. حاجه برك احنا ما نعملوهاش وقت اللي الحمايه المدنيه تطفي في النار، راهو مش لازم اليوم نائب شعبي ماهوش حمايه مدنيه او الحاجه باش يمشي ينجم،
1: ماهوش دوره غادي، ماهوش دوره غادي. نعم
2: غادي يخلي لكل مجال المجال، ثم ناس اختصاص، اهل اختصاص تخدم على رواحها، والنواب زاد عندهم صلاحياتهم،
1: عندهم مجالهم وصلاحياتهم
2: وعندهم مجالهم يمشوا يخدموا على رواحهم،
1: مجال الضغط نتاعهم يستعملوه بكل الطرق بطبيعه.
2: اذا ثم جديد مدام سندس انت بقدره ربي اول وحده تسمعي، اذا كان ثم اي اجراء راهو بقدره ربي احنا
1: به. خلينا ندخل شوي في التفاصيل. على اعتبار أنه أنت نائبة ولاية الكيف إيه، لكن فما دائرة ترشحت عليها اللي هما تحديدا المعتمديات اللي نحكوا عليهم واللي عانوا كثير من الإشكاليات والصعوبات. كان نبدو بشوية يمكن نعطوا عنوان الدهماني، نبدو بالدهماني، نبدو الدهماني. دهماني في برنامج صورة كما هي تنقلنا على عين المكان في عدد من الحصص وحكينا على إشكاليات كثيرة من بينها موضوع الفابريكا. فابريكا اللي كان تحرك ثم نتيجة ضغط إعلامي، تحرك بسيط يقولوا أنه المسألة فيد ديوان الحبوب، فيد القضاء، مؤسسة كيفن هذه نحكو على المؤسسات المعطلة والمنشآت اليوم اللي قادرة أنها تعمل وتحرك، هي جزء من كثير من الأجزاء. لكن نحكو دهماني منطقة فلاحية بامتياز، عن منشأة لتجميع الحبوب قديمة من الفترة الاستعمارية، هي بيدها تكون معلم تاريخي المنطقة هذيك. إذا نحكو على مؤسسة أغلقت لأسباب مادية، لكن وقع التغافل عليها ونسيانها. كانت زيارة من رئيس الجمهورية، كانت تذكر رئيس الجمهورية كان زار المنطقة هذه، وكان من بين الملفات اللي حكي عليها موضوع الفابريكا في الدهماني، وحكي حتى على تاريخها وعلى ضرورة إيجاد حل. وين وصلت وين وصل الموضوع هذا؟
2: والله يا مدام سندس فابريكا ديكا صحيح هي ما تسمى معلم أثري قديمة، عندها تاريخ، كانت تخدم هذيك، ثم ناس اليوم تاخذ في الريتريت نتاعها من الخدمة في الفابريكا هذيك، وكانت حتى توفر حتى المواد العلفية، ماكل الخرجات نتاع البات. الا انه في هذيك راهو اول حاجه ماهيش منشاه عموميه، هي
1: خاصه، هي منشاه خاصه،
2: هي منشاه خاصه عندها صعوباتها الماليه، ديك راهي فيها مديونيه كبيره للبنوك، فيها مديونيه كبيره لديوان الحبوب. اليوم راهو القرار نتاع الفتح نتاعها والاعاده الهيكله نتاعها، تشغيلها من جديد ماهيش سهله. انتم ما شفتوا الماتريال راهو معناتها ماتريال لا ماهوش تعصي، انا الماتريال هذاك يلزم يقع اتلافه، ما في ما فيش حتى نقاش. اليوم راهو مدام سندس راكي تتكلمي اليوم على المطاحن، راهي ولات تكنولوجيا، راهي
1: أي
2: ولات
1: صحيح.
2: بالاوتوماتيزم، راهي ولات حتى هي بيدها تخدم معناتها بالرقم. هذا اليوم المطاحن ما عادش نجموا نتكلموا على المطحنه القديمه هذيك. الحقيقه معناتها انا كيف كيف المواطنين في ولايه الكيف تفاجئنا بزياره، هي قبل الساعه زياره السيد رئيس الجمهوريه كان ثم لقاء بينه هو والسيده وزيره الصناعه على المشروع نتاع الفابريكا، هنا على ما اظن وانه الرئيس بيدو خطر ما يعرفهاش، ثم شكون اللي كيلكو بار وصل له معناتها اللي
1: هذيك بعد
2: مطلب
1: خدمة في إذاعة الكيف، برامج وحملة إعلامية كبيرة كانت منا، وكنا حتى زرناها وعبتنا فيديوهات وتصاور، ووقتها ولا فما حاجة اسمها حديث على فابريكا في الدهماني للأمانة معناها.
2: اي هو راهو مدام سندس لحد الان انا سالت حتى اللجنه اللي قاعده تخدم اللي هي فيها ديوان الحبوب واللي هي فيها حتى وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الصناعه، مازال ما فماش قرار واضح لانه باش يتم دراسه الملف كامل من جوانبه العديده. ما نعرفوش اسكو الدوله اليوم هي اللي باش تتكفل بك الديون هذيك كلها وهي اللي تقبل المشروع هذاك، اسكو المالك الاصلي معناتها باش يتم باش يوافق والا ما يوافقش والا يحب يبقى يحافظ عليها مع جدوله الديون نتاعو او مع معناتها الدوله باش تتدخل معها. هذه كلها
1: اللي مش ممكنه الحق واقعيا،
2: مش
1: ممكنه
2: الحقيقه.
1: لاني شفت الوضع وحكيت
2: كيما ديوان الحبوب اليوم مدام صندف يقول لك اخي انا معناتها رئيس المديريه العامه حكيت نوياها في الموضوع، تقول لك هذه راهي مؤسسه راني على راس مؤسسه نتاع دوله غدوه باش نتحاسب عليها. راهو ماهوش في دي القرار باش نقول سوف يقع التخلي على الديون هذيك، لا معناتها قالت لي هذه مغالطه، قالت لي ما نجمش ناخذ، قالت لي القرار هذا ممكن القرار يكون عند السيد رئيس الجمهوريه. السيد رئيس الجمهوريه مازلنا ما سمعناش معناتها القرار الأخير نتاعو. أما مدام سندس نحب الحق نعرج على حاجة اليوم. السيد رئيس الجمهورية وقت اللي يجي للدهماني ماهيش مشكلة الدهماني ماهيش فابريكا راه.
1: أي لا جايتك في السؤال، جيت بها
2: هي. راه هو اليوم تمشي أي مستثمر. واحنا عندنا من المهندسين وعندنا من الشباب وغير حتى الشباب وعندنا شكون اللي عنده مشروع ديجا حاضر بالدراسه نتاعو بكل شيء بالشيما دو فينانسمون بكل شيء، علاش اليوم يا اخي احنا معناتها مش ما عودناش شغلنا لفابريكا نحسوا اليوم.

0: هذيك يلزم تتعاقد، هذيك كان الارض بركه معناتها،
1: كان الأرض،
0: على ما اظن ان الارض بركه
1: هي
0: تنجم
1: الأرض
0: تتعقد
1: هو
0: هبوب باش
1: جمالها في
0: تعملها.
1: الحجر من برا والأرشيتكتور متاعها المزيانة كمعلم، بالحق كمعلم قدس. حبينا نحافظوا على المبدأ في حد ذاته أنه تكون فما مطاحن موجودة في الشمال الغربي وفي الكيف تحديدا وفي المنطقة هذه، على اعتبار أنها منطقة فلاحية وفيها معناها كميات الحبوب الموجودة في المحيط متاعها اللي أنها قادرة، علاش ما يكونش فما مطحنة على عين المكان، يعني تثمين في نهاية المطاف المنتوج الفلاحي اللي تنتجه كيف، علاش نهزه على كياساتنا تتحمل معناها الشاحنات وغيرها وتهز الحبوب من عنا وقت اللي هي الأفضل أن يقع تثمينها في الكيف. هذا المبدأ معناها في السؤال.
0: هو
1: بيه
0: هو مبدأ
1: يعطيك الصحة
0: الفندق
1: أنت.
0: هذا، هو احنا لو كان ما نعرفش، لو كان من المتابعين حتى المداخلات نتاعي تحت قبة البرلمان ومع وزير، مع سي سمير عبد الحفير وزير الاقتصاد
1: اقتصاد
0: والتخطيط، قلت له الكلام هذايا وقت اللي جابوا لنا قرض، فيه القرض هذايا فيه احداث المطاحن وفيه شعطونا احنا الشمال الغربي، اعطونا ان نومبر دو فاغون بور ترانسبورتي معناتها لي بلي.
1: ايوه كالعاده كيما
0: عرضنا
1: الفتره
0: عرض
1: الاستعماريه ما
0: اي
1: عملنا شيء،
0: بالطبع
1: على الاقل
0: بالطبع
1: استعمره
0: عرضنا
1: وعمل مطحنه يرحي فيه.
0: عرضنا وقلنا اليوم انت يا سيد الوزير انت المسؤول على التخطيط في التخطيط الوطني في البلاد هذه. اليوم اذا كان الشمال الغربي ما يعملش المشاريع نتاع المطير اللي هو ينتجها نتاع الانتاج نتاعو، شنو تحبوا يخدم؟ احنا
1: فهمت،
0: اليوم شنو عندنا؟
1: حمل في النازله
0: حمالين في النازله،
1: ينتج يتعب
0: وهذه
1: وما
0: هي
1: يربح شيء معناه.
0: هذه هي العقلية مدام سندس راهي اللي موجودة، وذاك علاش معناتها حتى في المداخلات نتاعي كنت بالحق كنت نتشنج، لأنه بالحق تحسي بالغل، تحسي إنك تتكلمي، إنك تقترحي، إنك تراسلي وما يقعش الاستماع ليك، ما سماش الأذان الصاغية. وقت اللي اليوم أنت في الشمال الغربي ما تعمليش المطاحن، كيفاش تحكي على العدالة التنموية؟ يعني ما فماش عدالة تنموية. اليوم لي كارير نتاع الرخام نتاعنا نتاع عين الظيل القصور
1: اي
0: يتقصوا كلهم ويخرجوا، لا يزي معناتها بكلهم ما همش مرخصين الا ثم كارير او اثنين مرخصين. الحجارة نتاعنا توا سنوات قاعدة تتهز من البلاد، واحنا موقعش
1: وتتصنع في بلايص اخرى وتتباع غالية
0: أيه،
1: ما
0: وما
1: نربحوا
0: تقعش
1: منها شيء.
0: ترانسفورماسيون نتاعها في البلاد، وما ثماش المعامل اللي باش تخدم لك اليد العامله، وما ثماش خلق ثروه في البلاد. اذا اليوم ما نستغلوش المعادن اللي عندنا، ما نستغلوش الثروات الطبيعيه اللي عندنا، معناتها سامحني فاش تحكي، معناتها راهو شعارك ماهوش صحيح، معناتها راك انت ماكش ناوي تعمل التنميه في الشمال الغربي، وراهي العقليه قاعده هي هي، وراهي نفس الاداره ونفس السلوك ونفس كل شيء اللي عشناه
1: نفس النهج ونفس
0: في العقود
1: التعامل،
0: اللي فاتت هو نفسه اللي نعيشه فيه توا.
1: ويبدو أن
0: هو
1: المخطط التنموي الجديد معطاه حتى بوارق أمل جديدة، وتجربة الحكم المحلي تبدو الحقيقة مبدئيا في بعض الحصص اللي خدمناهم تبدو لم تفي بوعودها، حتى ما نقولش فاشلة، لم تفي بوعودها، لأنه كل المقترحات اللي تقدمت من نزر القليل اللي وقع المصادقة عليه. بالنسبة للدهماني، خلينا واحنا في الدهماني، شنو ننتظر مثلا من المخطط التنموي الجديد؟
0: والله كان تسمحي مدام سندس
1: تفضل
0: ونعرف ولو الوقت
1: ما
0: ضيق،
1: يسالش، ناخذ دقيقتين
0: خليني
1: للدهماني.
0: نعطيك لمحة على مخطط التنمية، باش نحكي لك، ما نحكيلكش على الإنشاء وما نحكيلكش على
1: أي
0: الكلام الكبير اللي مكتوب، أما لا باش نحكي لك على ولاية الكيف كيفاش وقع تقديمها في مخطط التنمية.
1: أي
0: في مخطط التنمية من الأول يحط لك في الخصائص الديموغرافية ويأكد على أنه راهي ولاية الكيف سجلت صافي هجرة سلبي 5475 نسمة
1: طاردة
0: في
1: لسكانها
0: الفترة اللي بين 2014-2024،
1: حسب الإحصائيات
0: وراهو
1: الأخيرة. أي
0: هذا حسب الإحصائيات الأخير، وراهو يشخص لك ويقول لك راهو ثم ظاهرة متاع نزوح، ظاهرة متاع هجرة متاع نحو المدن الساحلية ونحو تونس الكبرى، ويحكي لك على الكثافة السكانية بالجهة كيفاش كانت وكيفاش ولت وكل شيء. بار كونتر بعد ما تتصفحي مخطط التنمية نبعثوا ماذا بيا نبعثوا لك مايل مهم جدا انكم اليوم تطلعوا عليه، ومهم جدا انه اليوم الصوت يوصل، لانه وقت اللي كنت مع مدام خيره في بلاتو في اذاعه الكيف قلت لها راهو مازال عندي شويه امل انه هل النظام القاعدي الجديد هذايا باش يعطينا حقنا شويه، العكس تماما ما خديناش حقنا. وعلى ما اظن لانه احنا المجالس المحليه وقت

0: اللي تخدم في مخطط التنمية ما استدعوناش، مقاعش استدعائنا، ما حضرناش معاهم وما شاركناش معاهم. هو هذا الغلط الكبير.
1: وكأنه فما قطيعة، وكأنه كل واحد لاقي في روحه.
0: ناميبيا اليوم مانيش عارفة، ولو نعرف انه المجالس المحلية اقترحت، وان المجالس المحلية حطت، كل مجلس محلي حط النقائص نتاعو وحط المشاريع نتاعو اللي هو يلزمها تتعمل، وحط الاولويات نتاعو اللي يلزمها تتحط في الجهه. الا انه على ما اظن حسب ما فهمت مدام سندس والله اعلم، وانه الاداره كانت اقوى من المجالس المحليه. هذا اللي صار بالضبط.
1: اداره انا هي من الادارات،
0: الاداره وزاره الاقتصاد،
1: وزاره الاقتصاد
0: والتخطيط. يعني من الاداره الجهويه لهذه
1: معناها وزاره الاقتصاد
0: الوزاره
1: عندها
0: اليوم
1: جبه
0: هي
1: حاضره
0: اللي نحملها،
1: مخيطه.
0: هي اللي نحملها المسؤولية. وكأني ثم كما قلتي أنت جبة حاضرة مخيطة ومعطها ولبسه هنا. هذا اللي حاسينه به. نجيك في المشاريع يا سيدي، شنو عطوه للكيف في تدعيم وتأمين الموارد المائية اليوم اللي نحن مدام سندس، الكارثة الكبيرة، الكارثة اللي تجي بعد كارثة الحرائق هي كارثة الماء الصالح للشراب.
1: نعم.
0: اليوم ولاية كامل اليوم تعيط بالعطش، وبش يبدأ في بالك اللي خسارة بالحق قلبك يوجك، وذي حقيقة ومشيت شفتها بيني، راه ما همش حكوهالي. اليوم عندي ناس، عندي مواطنين تصفي الماء من الجلتة وتغليه وتبرده في الفريجيدير وبش تشربه. هذايا اليوم وصلت وين واصله ولايه الكيف. شنو يعطونا في ولايه الكيف؟ صحيح البرنامج نتاع جلب مياه شمال الولايه الكيف وسليانه لم يذكر في المخطط هذا، وماناش عارفين. بالعكس احنا كنا ديما نذكروا، ديما نخاطبوا، وديما نضغطوا على المشروع هذا اللي يلزموا يكمل، لان نعرفوا انه هذا هو الحل الوحيد اللي على قليله على المدى البعيد. خاطر ما لازمش نخمم اليوم باش نشرب، اليوم نجم نعمل
1: تعمليش
0: عبارة
1: بير
0: عميقة.
1: وتعمل لو تصرف عليه باش العام الجاي ما تصبش المطر يشح وينقص الماء.
0: بالضبط. مع شونجمون كليماتيك، مع ارتفاع درجات الحرارة، غدوة حتى الأبار العميقة بيدها ما عادش باش نلقوا، مش كالمياه السطحية.
1: أنا شفنا
0: بس
1: نحن
0: غدوة
1: البان
0: الأبار العميقة
1: في
0: ما
1: السد،
0: عادش
1: شنو
0: نلقوا ماء.
1: عمل معناه؟ شفنا البان اللي صار في مليق، شنو اللي عمل؟ الإهدار
0: أي
1: الكبير للثروة المائية اللي خرجت معناها ومشت لسد آخر، وتوا معناها متساكنين المناطق هذيك شنو قاعدين يعانوا، الصيادة في البحيرة، الناس اللي تسقي في أراضيها في المنطقة هذيك، معناها البان صغير ها وشنو عمل؟ فما بالك إذا كان مطر ما صبتش ولا ما.
0: مدام سندس، حسب رايك انت في مخطط التنميه كيفاش باش يحلوا لنا المشكل تاع الماء الصالح للشراب؟ يقول لك تمت برمجه مشروع تامين تزويد ولايه الكيف بالماء الصالح للشراب عن طريق مياه سد سرات، وحفر الابار العميقه بجريسه وسواري عبيده. به نجيك يا سيدي الجمله هذه وحدها لازمنا نقعد نحلوا فيها ساعتين كاملين. به اليوم كي نحكوا نحن على سد سرات، سد سرات راه هو عليه منطقه صناعيه 4500 هكتار. راك انت وقت اللي ركزت المشروع راك ركزت منطقه سقويه. راه اليوم مانيش باش نجي للفلاح نقول له الخدمه والملاين والمليارات اللي صرفتها راه خليها معناتها تمشي هباء، راهو ما باش نصبح نفك الكلمه. هذا ما يجيش لا يستقيم. سنين الصد هذايا موقعش استكمال الانجاز نتاعو، فيه نسبه تعبئه 21 مليون متر مكعب. اليوم البراج فيه 5 مليون متر مكعب، وقت اللي يطلع حتى ل 7 مليون متر مكعب يلزمك تطيب الماء باش يخرج. علاش؟ على خاطر ثم غاديكا منطقه اكيد انك تعرفيها، منطقه المحجوبه.
1: وشفنا شنو صار لهم من فيضانات
0: وشفنا شنو صار لهم. اليوم انت كي ما تعملش القندره نتاع المحجوبه وتكمل المشروع نتاعك، كيفاش باش تكملها ال 21 مليون؟ يعني نحن يستحيل تكمل ال 21 مليون. هل 5 مليون هذوما وانت عامل منطقه سقويه نزيدوا نحوهم للفلاحه ونعملوا اللي هي كانت فكرتي راهو، وانا اللي اقترحت ان نعملوا محطه تصفيه لانه هذاك اودوس اللي موجود في براج سرات، اما ناخذوا منه نسبه، ناخذوا من المليون لسنين مليون. وانا وقت اللي اقترحت الفكره كان معانا سيد كاتب الدوله في حمادي، وكانوا معنا برشا إدارات مديرين عامين نتاع السدود نتاع المياه في وزارة الفلاحة. في نهارتها وإحنا في الولاية قلت له السيد الوزير هذايا لا سبيل إليه، راهو عندك جنوب الولاية، أنا راني ندافع على الكيف والكيف في بلادي وعزيزة وغالية عليا. أما لكن اليوم وقت اللي تشوفي جنوب الولاية
1: صحيح.
0: ما فيش الماء الصالح للشراب وتقول لي راني باش نعمل
1: وما نخش بها جيف في المنطقة هذيك
0: وما تحسبش جنوب الولاية كيفاش غدوا باش تقنع الناس انك انت تهز تعدي من بحثهم كنال متاع ماء وهما ما يشربوش الماء. سنين قلنا راهو المنطقة السقوية عندها أولوية من الماء الصالح للشراب، راهو باش ناخذوا منه نسبة، النسبة هذيك وقت تغطي لك جنوب الولاية نكتفوا بهذا. شنو يحطوا لنا في المخطط اللي مياه صد صرات هذه باش تأمن مشروع نتاع تزويد ولاية الكاف؟
1: اللي هو مستحيل.
0: مستحيل، هذا أكيد. مستحيل، هذا ضحك على الذقون يسموه. هذا يسموه معناتها دولة تعدي في وقتها، هذا مسؤول قاعد على كرسي يحب
1: باهي هنا نمشي معاك للاخر هكا، معناها انتم عندكم التفاصيل وعندكم عندكم الحجه الكافيه لرفض كل هذا، معناها رو علاش هو البرنامج هذا، رو النواب رو عندهم السلطه يتسموا السلطه الرابعه اليوم راهم قادرين انهم يكونوا صد منيع امام اي تجاوز اليوم وزاد من حق الدفاع عن حق المواطن وحق الجهه. اذا كان مشروع كيف هذا ما يفيش بالغرض ولا كما قلت يضحك على ذقون، اذا شنو قاعدين نعملوا؟ شو التحركات اللي عملوها النواب اليوم حتى ينجموا يواجهوا الحكومة اللي قررتوه في مجالس جهوية اليوم ما يقعش الاعتماد متاعه ويقع برمجة معناها مركزية معناها ما عملنا حد شيء؟ شنو نعمل؟ نقدر نتفرجوا فيه؟
0: مدام سونس لا نحن ما تفرجناش، احنا عمرنا ما قعدنا نتفرجوا، احنا بالعكس عارضنا، احنا تكلمنا، احنا نحضروا رانا في الليجان، نحضروا في الجلسات، خاصة فكر يبدأ موضوع في علاقة بالفلاحة صفة عامة وخاصة الماء الصالح للشراب. أما رو مدام سندس لازم يذكرك بحاجة، رو وقت اللي يجيك مخطط التنمية المجلس نواب الشعب، أول حاجة احنا في مخططات التنمية حتى التصويت متاعنا يعتبر تصويت ثانوي لأنه مجلس الجهات والأقاليم هذاك اختصاصه وصلاحياته بالدستور. هذه أول حاجة. اثنين، وقت اللي يجابونا المخطط التنمية شنو يقول لك السيد الوزير؟ يقول لك راهو ما عندكش الحق لا تبدل لا تعدل ولا حد شيء، أعطي رأيك وكهو. معناتها تكلم وكهو، احنا تو الحكومه عملت لنا تكلموا كيما ما تحبوا ونعمل كيف ما نحب.
1: ايوه ولين عدي
0: اللي صاير عندنا بالضبط راه احنا تكلمت كان ترجع في المداخله نتاعي هاني
1: شفتهم
0: على
1: الفيديو شفتهم.
0: على الماء الصالح للشراب وعلى الفضيحه هذه والمهزله هذه اللي عملوا هنا وها برنامج ومخطط 2026 و2030 وفي الاخر ماشي الصد صرات باش ياخذ منه 1 مليون ولا 2 مليون ما تكفيش ما تكفي لكش
1: جنوب الولايه. خلينا بالنسبه للماء مازالوا عندي زوز نقاط نكملوهم بالنسبه
0: والله هما برشا نقاط الحقيقه
1: هو والله مناسبه اخرى مازال عندنا احنا يوميا نائب متواصل ومره في الشهر نخصوه لكل
0: أي. كان تسمحي مدام سندس خلي بالله خليني نقول النقطه هذه باش الناس تسمع شنو اللي قاعد صاير هو بعيد على الماء الصالح للشراب. وإذا كان بعد عندك سؤال على الماء الصالح للشراب نرجع معك.
1: لا كملي لي دقيقة في الماء الصالح للشراب.
0: من الغرائب اللي شفتها في مخطط التنمية احنا عندنا وحدة تصفيت دم في الدهماني المشروع هذا من 2013 ولا 2014 وانجز راهو المشروع
1: اي نعرف
0: نسبة انجاز 98% كان ما خانتنيش الذاكرة. يا سيدي واحد تصفيه استكمال واحد تصفيه الدم بالدهماني محطوطه في قال لك الدوله باش تخدمها في المخطط التنموي 2016
1: معناها المشاريع المبرمجه والتي لم يتم انجازها تحطت في المخطط وتحسبت على المخطط اللي هي اموالها مرصوده واللي المفروض خارجه على المخطط
0: اشغال
1: هذا اللي شفته في الجهات الكل تقريبا
0: اشغال تهذيب الاحياء ما هو انت تحكي تو مازلنا في معتمدين الدهماني
1: وذي عمل بلدي ما يدخلش في مخطط تنموي
0: يا ريت مشينا المعتمدين اخرى على خاطر معناتها اللي باش يسمع تو باش يقول على خاطر نايم
1: لا انا بديت بالدهماني عندي زوز اسئله اخرين على السرس وعلى القلعه الخصبه
0: اشغال تهذيب مدام سندس في الصعيد على الصعيد الحضري اشغال نتاع تهذيب الاحياء حي ابه القصور هذايا مازلت انا مساعد رئيس بلديه في الدهماني محطوطه في في مخطط التنميه 2020 2000 اللي هو صحيح معناتها ريال مو حتى بالانجاز توا في بالي في الفتره هذه باش تنطلق.
1: معناها جبدوا من القجر، معناها جبدوا من القجر فصلوا الجبه خيطوها وهيكم لبسوها، هذا من الاخر. نمشوا لنقطه اخرى بالله، هي اللي قلعه الخصبه احنا زادة الحقيقه وزرتها وشفتها برشا مرات وخدمنا عليها، موضوع النفايات المنجميه اللي موجود على وسط البلاد وناس تتنفس فيه وقدام مؤسسات تربويه وفي وسط بلاد الناس تعيش معاه. حكينا على الموضوع هذايا، تحركت الولايه قالوا ليه راه باش نتفاهموا مع فوسفات قفصه الشركه الام وانها باش تحمل وتفاهموا معناها وصيي ما بشت، وبعد بردت الحكايه وما عادش لانه احنا ما حكيناش عليها وذي غلطتنا هي المتابعه. نعاود ونرجع للموضوع هذايا، كارثه بيئيه وصحيه تعيش في وسط بلاد، سرطان يعيش في وسط بلاد.
0: هاو باش نجيك مدام سونس الموضوع به هذيك، هو نقل، هو المشروع هذاك اسمه مشروع نقل فواضل الفوسفات من القلعه الخصبه.
1: اي هذا هو
0: به. وقع اتفاق ما نتفكرش السنه بالضبط، اما على ما اظن 2016 وقتها والي الجهه سي منور الورتاني يذكره بالخير. به جاب وقتها السيد رئيس المدير العام وعمل هو وياه اتفاق على اساس يتم نقل الفواضل هذيك، والجهه تستنفع بخمسة مليون دينار من عند ستيبي جي من عائداتها لي مش لولايه الكيف ولكن لمعتمديه القلعه الخصبه بالذات. من وقتها وإحنا نتبعوا فيك القرار هذاك، شنو اللي صار هو؟ حتى على مستوى شركة فوسفات قفصة راهو مدام سندس راهو براتيكمون 6 شهور 8 شهور على الأكثر عام ويقع تغيير رئيس المدير العام. فولت عمناول كنت في خلال مناقشة الميزانية كان معايا سيد وزير النقل والرئيس المدير العام وقتها يذكره بالخير سي توفيق، رئيس مدير العام نتاع الشيمينو تكت الحديدية. وقع الاتفاق واحنا في الجلسة هذيك وانه تتوفر اكلي فاغون خاطر دي فاغون سبيسيال اللي باش يرفعوا الفوسفات هذيك. مشكورين الحقيقة في جمعتها لي فاغون موجودين ولحد الان محطوطين ويستنوا باش يرفعوا الفواضل. جينا شركة فوسفات قفصة وجاء الرئيس المدير العام وقتها غادي وإحنا تنقلنا معها على عين المكان وقررنا العمل إن باش نبدو كل شيء. باي شنو اللي يلزم؟ يلزم تراكس باش ترفع وتحط في الليفاغون. حسب رأيك أنت التعطيل اللي صار من الوقت ذيك التو شنو سبب؟ عتراكس
1: يتراكس يتراكس
0: والله
1: مقوى سعدة
0: أكيد توي
1: معناه بلاد كاملة وصحت ناس معناه وليداتنا وميتنا الكبار وغيرهم على تراكس. معناه البلديات المحيطة بالمنطقة ما تنجمش كل واحد يسلفها جمعة تراكس تخدم بها حتى اللي نطفه.
0: قالك احنا كي عملنا لابيل دوفر
1: مسؤولية شكون هذايا؟
0: جاء أكثر من المسموح به عند الشركة ونعاودوا أبيل دوفر آخر. والله يا لو كان سيد الويلي يسمعني هاني نحكي في التليفون وإذا كيف مسموع على دا الجميع، مشيت بيدي للسيد الويلي قلت له سيد الويلي تحبشي نمشي نا نشوف شكون يتبرع أكثر شي من هك بتراكس وخلي يترفع.
1: أنا متأكدة البلديات اللي موجودة المجاورة باشا. مدام ريم متأكدة نعرفهم كتاب العامين تاع البلديات الموجودين حاليا، متأكدة لو كان يقولوا لهم سلفونا تراكس الكلهم يعطوا تراكسات من غير ما يستحقوا الدولة في بعضها. معناه
0: باش نقول لك توا على جديد في النهارين هذوما، اتصلت بالسيد الرئيس المدير العام يعمر اللي هو ما عندوش شهرين توا من اللي تحط على رأس الجروب شيميك والسي بي جي شركتين في بعضهم وقع التلفزيون نتاعها. وتلقيت نوياه امس في مجلس نواب الشعب لانه كان حاضر مع سيد الوزير وتناقشنا على الموضوع هذا. قال لي راه وقع الاتصال بيا من طرف السيد الوالي وراهو ممكن الجمعه الجايه على الاكثر الجمعه اللي بعدها راني باش نكون موجود غادي في ولايه الكيف وراهو باش نمشي على عين المكان وراهو لا سبيل اليه يلزم يبدو في رفع نتاع الفواضل. قلت له كل شيء حاضر، كل شيء حضرناه، كل شيء خدمناه.
1: معناها ناقصة تراكس، والله شيء يضحك ويبكي. معناها يا سيدة يا مسؤولين اللي تسمعوا فينا الولاد المتعاقبين ناس تتفرج في صحة الناس
0: حابسة.
1: شوفي حتى النقطة ذي بالله نرجع لك فيها مرة أخرى.
0: أكيد جدا.
1: تقولي لي تليفون بيناتنا. نقطة أكيد. أخيرة بالله، السرس. السرس منطقة الواد والتاسع المعروف بتبيعة واللي شق المدينة يقسمها على اثنين. الأحياء زوز أحياء اللي على ضفتي الواد معاناة كبيرة. صار مشروع حماية المدن من الفيضان ومن اللي عملوه الواد نشح معناه بالحق الواد نشح وولت الطرفة نابتة فيه روائح كريهة ناموس رام الناس اللي يسكنوا حي الرياض معناها الحومة هذيك حي الرياض وحي القنطرة معاناة كبيرة من جراء الواد اللي يتصب فيه كل شيء إلا أنه موجود فيه ما فيش ماء ونباتات وأوساخ وروائح كريهة وناموس. الصيف معناها يتعديلهم كابوس. موضوع عادية طرحناه مع رؤساء البلدية الكتاب العامين، حتى الكاتب العام موجود حاليا اللي هو على رأس البلدية وحكاية محكاية معانا، لكن في نهاية المطاف ما عمل حتى شيء،
0: ما صار حتى شيء. والله مدام مدام صندس
1: نسألش كيناكي خيرة كنا صحبتك
0: كيف كيف كنا بيت بلاد وكنا وخيان. توا موضوع كيما هكا نتاع هذا يدخل في باب جهر الأودية
1: أي.
0: اللي كان تقبل عمدة ياخذ قرار نتاع جهر أودية.
1: أيوة
0: ما بالحق ما
1: اللي توا معناها ويلي ما نجمش ياخذ قرار نتاع جهر أودية.
0: اليوم ويلي ما نجمش ياخذ قرار ولا كاتب عام بلدية ما نجمش ياخذ قرار في جهر نتاع واد قبل كانت تجهر الوديان
1: وكانت الداوة ديار والسجار موجودة راهي غادي
0: وكانت توافق وتنسيق بين التجهيز وبين الفلاحة ما كانتش المشاكل هذه مطروحة اليوم ولات مطروحة. والله بالحق توا مدام صندس كي تحكي لي حاجة كيما هكا قلبك يوجعك.
1: نحن فرحنا اللي محطة التطهير اي فرحنا لمشروع محطة تطهير قاعد يخدم وانكور معناه تقريبا لمسات أخيرة الحمد لله أنه باش ينقصك الفضلات نتاع الماء اللي كان يهبط من المؤسسات ومن الودياء ومن الحمامات وغيرها معاش يهبط في الواد الحمد لله، لكن يبقى الواد مسخ، يبقى الواد يزمو ينضاف ويزمو يجهر
0: ما في حتى شيء. هذاك الواد يتجهر هذايا صوت بقدرة ربي اللي نوعدك به أني بعد ما نكملوا في البرنامج أنه يقع الإيصال الصوت، وإذا لزم اليوم جهويا عجزوا على جهر الواد هذايا فسيكون على مستوى مركزي ولو أنه كيف ما قلت لك ما عنده شيء حش.
1: واضح. كان عندك نقطة تحب تضيفها؟ مبقى عنا تقريبا دقيقتين
0: فقط، الوقت ضيق الحقيقة.
1: جريسة جريسة مخذ اللي يلزمنا يتغشوا علينا أهالي جريسة. جريسة مثلا جريسة هي مدينة منجمية، المنجم أكيد حابس كانت تعيش من المنجم، اليوم تقريبا برشا مدن من المدن اللي تفرغ بالحق اللي برشا منازل فيها فارغة معناها حظوظ الجريسة اليوم حتى في دقيقة.
0: جريسة نحن نعرفوا اللي المدينة وقت اللي تكون مدينة منجمية ومن بعد ما
1: يحبس نشاط
0: نتاع المدينة ذيك في بلدان العالم المتقدم وقت اللي باش يعملوا ميناء في مدينة في البلان استراتيجيك وفي البلان داكسيون نتاع الميناء هذيك تلقي معاها الاستراتيجي نتاع الدولة بعد نفاذ المخزون نتاع المدينة هذيك كيفاش شنو التصور وكيفاش باش تولي وشنو كيفاش باش يقع معناتها
1: ما بعد المنجم
0: شنو معناتها شنو البديل
1: مازلت عندنا اقل من دقيقه
0: في الجهه هذيك. هذا راهو مدام صندس صوت انا بعث لك تشوفي راسلت فيها رئاسه الحكومه وحدها ووزاره الصناعه وحدها الا انه الحقيقه وقع اجابتي من طرف السيده وزيره الصناعه تقول لي انا جاوبتك تقنيا وعلميا اما راهو سؤالك وجيه جدا ولكن راني غير قادرة على الإجابة عليه.
1: واضح الدولة ما عندهاش تصور وتوجه في المنطقة هذه،
0: ما عندهاش تصور وما عندهاش توجه في
1: تنمية
0: معالجة
1: المناطق
0: وتنمية المناطق المنجمية خاصة.
1: نعم.
0: وحتى في برنامج المخطط التنمية جريسة خذيت كان واتمامه لأنه الأشغال انطلقت.
1: نعم.
0: ماني قلت لك راهو حتى أي في الأشغال لقد تهذيب حي حشاد بجريسة واعطوهم بئر
1: واضح
0: عميقة
1: وفي الوقت نعتذر
0: صالح للشراب.
1: شكرا ليك
0: إن شاء الله
1: فرصة قادمة. شكرا ليك النائبة ريم المعشاوي مع أجمل تحياتي صندوس مسعاوي إلى اللقاء.
2: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.

0: قهوه الكاف.
1: تمام الثانيه ظهرا، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري الموجز. أكد كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي أن الحرائق التي شهدتها عديد المناطق ببلادنا في الفترة الأخيرة تسببت في 12 ألف هكتار من الغابات، وأضاف أن 95% من هذه الحرائق تعود لأسباب بشرية وقد تم إيقاف عديد المخالفين. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كمية الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر القادم عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجال المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة. تتواصل بولاية باجة الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة بتنفيذ حملة نظافة وجملة من التدخلات لصيانة وتهيئة عدد من المؤسسات التربوية التي ستتعزز بإحداث جديد هو معهد سيدي إسماعيل الذي سيستقبل السنة القادمة أبناء المنطقة والمناطق المجاورة. أكد كاتب عام بلدية سليان المكي جبالي أنه يجري العمل على أحداث فضاء جديد لنقل المنتصبين بهدف القضاء على الانتصاب الفوضوي والتخفيف من الاختناق المروري وسط المدينة. انتظمت اليوم بالمعبر الحدودي بقلعة سنان من ولاية الكاف تظاهرة سياحية ترويجية وحملة لتقصي الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية لدى الوافدين الجزائريين، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للسياحة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومي. جاءت توضيحات الوزير تفاعلا مع ردود الأفعال والانتقادات الكبيرة التي أثارها النواب إثر إعلانه أن نسبة التداين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام. خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية قالت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أمس إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم العام الماضي تعثر إلى حد كبير، وحذرت من أن التوسع الاستيطاني وتجديد سيطرة الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة قد يفرضان وقائع لا رجعة فيها على الأرض. واصل الاحتلال الصهيوني اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان في غرق لاتفاق الهدنة، حيث شهدت عدة مناطق توغلاً لآلياته العسكرية وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية كبيرة برشا لكل الأصدقاء وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا بكم في لقاء جديد في بين كلمة ونغمة، أكيد مع الموسيقى اللي يجمعنا معكم من توا حتى للأربعة مع مختلف الاختيارات اللي إن شاء الله باش يكونوا موجودين معكم إن شاء الله ننسوكم بها، اللي كالعادة نحاول أنهم يكونوا هكا منوعين باش يلبيوا أكثر ما يمكن من الأذواق بالطبيعة، باش نتعرفوا على أذواقكم أكثر، باش نعرفوا شنو تحبوا تسمعوا أكثر، حتى نعرفوا كل وقت وحد هكا حتى كي يكون يحب الموسيقى الكل لما كل وقايت هكا يحب يسمع فيه نغمة معينة. مثال الشكات نجمو انتم تعاونونا تخليوا لي كومنتير نتاعكم فيها اقتراحاتكم، باش هكا اقتراحاتكم علاش لي تكون موجودة وحاضرة معنا في هالقيلولة نعديوها ان شاء الله مع بعضنا من توا حتى للأربعة. كالعادة البداية تكون مع الموسيقى.

مرحبا بكم من جديد. بطبيعة هذا كان كوكتيل البداية. المزيكا ما زالت متواصلة معكم ديما في بين كلمة ونغمة، وكالعادة وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترت لكم فيه المرة هذية، كوكتيل هكا من أغاني الإيطالية. متأكدة باش ينال عجبكم، نسمعوه مع بعضنا وراجعين معكم ديما في بين كلمة ونغمة.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف لكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: الكاف.
1: وهذا كان كوكتيل الأغنية الإيطالية اختناه لكم اليوم في ريتم داير. من ريتم داير نمشي للقاعات الصيفية اللي اختنا لكم فيها مجموعة من اللقاعات. إن شاء الله تنال عجيبكم. حب فكركم ديما اللي اقتراحاتكم توصلنا في باج راديو كيف. إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها كعلى الطاير، مرحبا بكل أصدقاء مواصلين معكم مع جواء الموزيكا المرة هذه مع إيقاعات صيفية.

تحياتي لكم من جديد. حبينا مستمعين القاعات الصيفيه مازالت متواصله، ما حبينا نطلع عليكم نسال على حوالكم من وينكم شو عاملين. ان شاء الله الكل تكونوا بخير، الفطريق سيس رواحكم في الطقس هذا، كيف كيف اللي يخدموا على رواحهم شربيعينكم، اللي هكا ركشين في الدار ويسمعوا فينا، مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله مختلف الاختيارات اللي تكون موجوده تكون كيما تحبوها انتم بطبيعه. تحيه لكل كل من يتابع فينا. حبيت قبل ما نرجع مع القاعات الصيفية يظهر لي مكثريت الحديث المدة هذية التركيز برشا زيدا غير المشاغل وغير الماء والضوء والكل، أكيد ثم تركيز كبير ديما على حالة الطقس، وخاصة أنه مقارنة بهكا تنفيسة شوية اليوم حسينا الطقس بدا يرجع سخون شوية، أما بقي الحمد لله لباس. ما حبيت هكا فكرة نعطيكم خلال عدد من المعطيات فكرة على حالة الطقس اليوم في ربوع الشمال الغربي. نبدأ بسليانة، سليانة اليوم سماء صافية والحرارة تكون بين 21 و 35 درجة مئوية، جندوبة سماء صافية والحرارة تكون بين 24 و 37 درجة مئوية. كيف كيف بالنسبة للكيف، الكيف سماء صافية والحرارة ما تفوتش 35 درجة مئوية الحمد لله، وكيف كيف بتبيعة بالنسبة لجندوبة نفس تقريبا العامل الجوي سماء صافية وال حرارة تكون بين الحرارة تكون بين 34 كدرجة قصوى، وأيضا بطبيعة هذه بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى ما تفوتش 34 درجة بالنسبة لنهار اليوم. هذه حالة الطقس ربوع الشمال الغربي، مع هذه باش يكون فما أمطار، بعض الأمطار في مناطق أخرى الجهات الساحلية زيدة، لكن بالنسبة لربوع الشمال الغربي هذي شنو عنا بالنسبة لنهار اليوم. إن شاء الله ربي معنا الناس الكل والمنتومة موجودين، إن شاء الله تكونوا بخير، وأهم حاجة تكونوا بصحة وعافية راجعين مع الإيقاعات الصيفية.

0: الثالثة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. صادق مجلس النواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكية، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أكد كاهيت مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي أن الحرائق التي شهدتها بلادنا مؤخرا قد تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، مضيفا أن عملية التجيير ستنطلق تزامنا مع عيد الشجرة. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر القادم عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجل المناسبة وتلافي النقائص التي شهدها المواسم السابقة. أكد كاتب عام بلدية سليان المكي الجبالي أنه يجرى العمل على أحداث فضاء جديدة لنقل الباعة بهدف القضاء على الانتصاب الفوضوي والتخفيف من الاختناق المروري وسط المدينة. تنتظم مساء اليوم ندوة صحفية لتسليط الضوء على البرمجة المتعلقة بالدورة الخمسين لمهرجان بومخلوف الدولية بالكاف التي تنطلق يوم غرة أوت القادم وتتواصل إلى غاية 19 من الشهر ذاته ببرمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة. توعد الرئيس الأمريكي في تصريح إعلامي اليوم بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

تحية كبيرة برشا لكل حبينا ومستمعينا وين مسلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا بكل الأصدقاء، مازلنا مواصلين معكم بتبيع المشوار في الجزء الثاني من حصتنا معكم من بتبيع بين كلمة ونغمة. نذكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف بتبيع وين تخليوا إذا كان عندكم موسيقى معينة تحبوا تسمعوها. مرحبا بكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا مازلنا معكم بتبيع مع بقية أركانا وزيادة كيف مع اقتراحنا لكم بالنسبة لليوم في سيني كافي. في سيني كافي لليوم اخترناكم زوز أفلام، قلت لكل حاضر معنا سلومة لازم يكون فما زوز أفلام، فيلم هكا فلاش باك نرجع بيها هكا اقتراح من عنده للناس اللي مغرومين هكا بالأفلام الكوبوي وكالجو ذاك القديم زاد الحلو برشا مغرومين به الحقيقة. هاوكا كان فيتكم متفرجتوش في الفيلم هذا ولا حتى كنت فرجتوا فيه ربما يغيب عليكم العنوان وكان فكركم فيه، نحكي على الفيلم اللي اختاره سليم يرجع بدينا العام 1966. نحكي على لو بون لا بروت اي لو تريون. هذا هو الفيلم اللي هو ترجمته بتاع الطيب والشرير والقبيح. او حتى من الموسيقى والريتم تاع الموسيقى اللي اختاره معنا سلوما كمع اجواء الفيلم هذا. الفيلم يحكي على اصدقاء تحكي بتبيع على ثلاثة أبطال اللي موجودين في القصة هذية يتنافسوا خلال الحرب، ما مش أصدقاء ما يتنافسوا خلال الحرب الأهلية الأمريكية باش يلوجوا على ثروة مدفونة من ذهب الحكومة الكونفدرالية وسط فوضى كبيرة برشا وعنيفة من الاشتباكات المسلحة المعارك ومعسكرات الاعتقال. الفيلم انتاج مشترك بين شركات في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا الغربية. كما حكينا يرجع الفيلم العام 1966 وهو فيلم إيطالي من نوع سباغيتي ويسترن. اصدر اكيد كما حكينا عام 66 من اخراج سيرجيو ليون وبطولة كلينت إيستوود ومن احبائه سليم عاد و لي فانك كليف و وي بالضبط ليفون كليف هكا يقول لي سلومة وإلي ولك بدور الطيب والشرير والقبيح على التوالي. بالنسبة للسيناريو والفيلم كتبوا إيج وواكر بيلي وقصة الفيلم هذه من تأليف ليون ومدير بطبيعة التصوير فيه كان زادة من الأسماء المعروفة برشا. هذه بالنسبة لاختيارنا لليوم، بالنسبة للاختيار الأول اللي هو بطبيعة الفلاش باك حبيناه يكون مع العنوان هذه اللي هو بتبيع الطيب الشرير والقبيح بتبيع اللي يرجع بينا العام 1966 بتبيع فيلم سهل برشا انكم تلقوه لبون لا بروت اي لو تريون. هذا اختيارنا الاول. اختيارنا الثاني هو باكس باك روم هكا من 1966 نرجع ل 2026 مع باك رومز الفيلم العلمي وفيلم الرعب النفسي الامريكي اللي اصدر عام 2026 بتبيع جديد الفيلم هذية من أفلام الخيال العلمي كما حكينا وفي نفس الوقت من أفلام الرعب. بالنسبة للفيلم هذية أخرجوا كين بارسونز في أول تجربة لي في إخراج فيلم طويل وشارك في إخراج أول تجربة لي في إخراج بتبيع كما حكينا فيلم طويل وشارك في تأليف موسيقى التصويرية زيدا كيف وكتب ويل سوديك السيناريو. يستند الفيلم المسلسل الويب اللي بتكره بارسونز ويرتكز على الباك رومز على كريبياستا ويتبع الفيلم كلارك وهو صاحب متجر أثاث ومعالجته النفسية ماري بعد اكتشافهم بعد يتكون مساحات انتقالية تبدو ما عندهاش نهاية ويمكن الوصول ليه عبر قبو المتجر ويشارك في بطولته زيدا مارك دوبليس
ناس وفين بينيت ولوكيتا ماكسويل. فيلم محلو فيه فكرة مشوقة اللي مغرومين بأفلام زادة الرعب والمغامرة. فيه زادة رعب نفسي خاصة. أكيد عندكم فيش تتفرجوا فيه باك رومز. هذا اختيارنا الثاني اليوم في سيني كافي هكا بين فلاش باك وبين جديد هكا نحاولوا نوعوا في الاختيارات. احنا نسمعوا جينيريك سليم. نسمعوا جينيريك هكا شوية مع أجواء الأفلام القديمة ومع الكوبوي وغيره وراجعين معكم.

0: تحية لكم من جديد. هذه موسيقتنا معكم ديما في بتبيعة برنامجنا معكم من بين كلمة ونغمة من الإيقاعات التجميلة هذه ومن أجواء الأفلام. نمشيو الحنين حنين لليوم أكيد اللي اخترنا لكم فيها كوكتيل كالعادة في روبريك حنين بتبيعة اللي فيها بتبيعة مجموعة من الأنغام بتبيعة الحنين. في كل مرة نرجو هكا البداية الفنانين فاتنا الوقت عن اقتراحات الحقيقة كنا مبرمجين مش نخمو في أغاني أخرين فما كوكتيل راي فما زيدة أغنية تونسية لكن هكا خسرنا شوية الوقت إن شاء الله مرة أخرى أكيد نسمعوهم. أما باش نتعديو روبريك حنين بتبيعة اللي اخترناكم فيها مجموعة من الأنغام بتبيعة مع بدايات الفنانين وكما عودناكم بتبيعة الأغاني اللي عنا مديدة هكا مسمعناهم. شنسمعو كوكتيل مع بعضنا وراجينا.
1: And

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

تحياتنا لكم الناس الكل. هذا كان اختيارنا اليوم في كوكتيل من عدد زميلنا ناجح الورتاني في حنين لليوم. رجعنا به الاسماء غنت في الثمانينات اسماء حتى ربما كنا نحفظ حتى غنيها وما نعرفوش حتى الاسماء هذية, تنودكم بهم ان شاء الله القائمة ونعطيها لكم في كل مرة. بالنسبة للفنانين الثمانينات خاصة اللي نسيناهم, على كل صنحنا لآخر الاختيارات, اختيار تونسي حبيناه يكون في طرب اليوم. كي نقولوا طرب اكيد نحكيو على طربيات الشرقيه, ونحكيو زيدا على الفنانين السوريين وغيرهم, ونحكيو زيدا على التوانسه ومدينهم مطرب الخضره اكيد علي رياحي في قلبي فركس على الحب. هذا اختيارنا الاخير معكم بالنسبه لليوم. حبيت نسلم على كل الاصدقاء اللي كانوا معنا من بدايه المشوار حتى التوا, كيف كيف زملائنا. البدايه كانت مع صلاح في التكنيك, التحق بينا سليم الرزقي اكيد متلثه, وكيسلم عليكم ناس الكل وبكل محبه ونشاط يكمل معاكم العشويه ان شاء الله. كيف كيف كان معنا ناجح اللي ورتني في مراقبه البث من الغرفه الفنيه المركزيه, والتحق بينا زيدا وبيكم عيدون الكينج, يسلم عليكم الناس الكل. ألفة وعشا واصله معاكم مشوار في التنسيق العام للحصه بطبيعه, وكل كل كيف يسلم عليكم من اخبار واستقبال تليفونات والكل كل اكيد مازالوا مواصلين معاكم المشوار حتى للعشيه. بالنسبه لي انا وصلت معاكم نهايه المشوار, نتلقى معاكم ان شاء الله في موعد اذاعي لاحقه, اقرب موعد ان شاء الله باش يكون في يلا نغني نهار السبت من هنا حتى لك الوقت. ان شاء الله الكل تكونوا بخير, وبقيت متابعه البرامج راديو كيف. باي باي.

Maria, darf mir nur eine hier, gib sie dir.

يوم في الدنيا الهنيه.

وهذه حكايتنا. حكاية حزن

Yeah.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الرابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكد كهيئة مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعية أن الحرائق التي شهدتها بلادنا مؤخرا قد تسببت في إتلاف 12 هكتار من الغابات خلال 15 يوما، مضيفا أن عملية التشجير ستنطلق في عيد الشجرة. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي والوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر القادم عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجل المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة. أكد كاتب عام بلدية سليان المكجبيلي أنه يجري العمل على إحداث فضاء جديد لنقل الباعة بهدف القضاء على انتصاب الفوضوي والتخفيف من اختناق المروري وسط المدينة. تنتظم مساء اليوم لدى صحفية تسليط الأضواء على البرمجة المتعلقة بالدورة 50 لمهرجان بومخلوفة الدولي بالكاف التي تنطلق يوم غرة أوت المقبل وتتواصل إلى 19 من الشهر ذاته ببرمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة. شرع مجلس النواب الشعب بعد ظهر اليوم في النظر مشروع قانون عدد 52 لسنة 26 و 2000 والمتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم وفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والهدف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح عالمي اليوم بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراضات صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: ست بدرية، نسيت الكلمة الأخرى. يا ربي يا ربي كنت حافظها. زعم الفنانة القوية ولا الفنانة اللي هي ما هيش دونية ولا هو؟
2: استعمل يا ولد حرام.
3: لا حد شيء، هني واقف واقف
2: واقف والفحمة في ديك. شنو اللي كتبته؟ ترى نثبت بدرية الفنانة اسخدت على راسي.
3: والله سمعني، ما نقصد شيء.
2: شديتك بالكمسة يا زفت. يا حمادي يا حمادي يجي معايا.
3: سيبني رحم والديك.
4: اش بيه يا بابا؟ اش بيه هذا؟
2: البارح مبيذوا في الدار، هو كتب عليها بالفحم.
4: يسودوش لك ايامك يا وجه الغراب.
3: اولدي سيبوني سامحوني، راهو قصدي صعيب.
4: انا خسم وانا فحم نتاعك. تهزوا معايا يا بابا. تهزوا خفصكم بيه العيد.
3: الله صلي على الرسول.
2: اسمع

0: يا ام خيط، حليلي.
1: يسكت يزيب الكاس، مخليني نداويك.
0: هبدي وين باش تداويني؟ هبدي راهو بعث لي واحد ولد عضروت راسه كثار، يا بنتي دي تقول ماس
1: وكيلك بالوافي.
0: والله صالح كان تشوفك انطحني براس السماء ولت حمرة، راي البول يا بتاعه توزن 10 كيلو وزيدي عفس فيهك رد روحو عصفور. يا بنتي راو يضرب فيا تقول ناقت له بيه.
1: هماله الفن مش سهل وحيوت الناس لها حرمة.
0: الله يهلكك يا أستاذ، الله يهلكك، وحلتني. الولد حب يقتلني، والله كما جاش الشايب ببايو راهو فسخ بيا الحيط.
1: فهمني فهمني، اسكت، هذه ما تكون لك كانت ريحه التوبه.
0: لا لا يزي يزي، ما عادش نكتف الحيوط، ما عادش حاجتي بالنشار، الواحد يلوج على خدمه اخرى. يزي لقطك عكبات سواقر ونبيحهم ويزي. حسن اي والله صوتك خير من الطبيب. زيد زيد.

0: يا سي علي يا جندوبي، في بشوية تشبيك تزرق.
1: أهلا بسي حسونة. هيا أخوي، هيا هيا يزرب، ما عادش علينا وقت، الوقت ومن ذهب برا.
0: المفروض أنا اللي لازمني نزرب، عندي جلسة في المحكمة وهاني نمشي بشوية.
1: وانا يستنى فيا سي مستصفر، مفتاح المعهد الرشيدي عندي راهو. هيا هيا.
0: بشوية بشوية سالية، شنو هالصوت؟
1: هذه دار بدرية، يمكن قاعدة تمرن في صوتها.
0: لا لا، مش ممكن تكون بدرية، هذا صوت عجيب وحلو ياسر.
1: هاي هان هاي يمشي، شبيك وقفتي ولد؟
0: بشوية تخليني نتمتع، الصوت هذا عمري ما سمعت كيفه. اسمع اسمع، صافي وقوي ومليان.
1: هيا ولا نخليك واقف في الشارع والناس يغزرولك بروبة محاماة، واقف يتجسس على ديار الناس.
0: دي بشوية تخليني نثبت من هالصوت.
2: دوارهم بالرحلة يعني يعطيلك نينة بس.

0: والله يا سي مصطفى ما قلعته من هاك البلاصة كان بالدزان.
1: عاد حسونة صاحب ذوق، تكونش بدرية عاملة مدرسة في دارها.
0: حوك الليلة عاملة حفلة عاد، المناسبة مناسبتين.
1: المهم نستحقوا في الراشدية صوت نسائي، كان ما لقيتوش عربية جربوا يهودية.
0: حتى انت يا ولدي الذهب تلقاه، وصوت نسائي في المستوى ما تلقاش. يا سي مصطفى مجتمعنا تقليدي راهو.
1: هذه مشكلة الفن في بلادنا.
0: صحيح، وزيد الفن سمعته طايحة، هاو حرام، هاو يفسد الأخلاق، هاو الفنان الفلاني عمل، هاي الفنانة الفلانية عملت، الحاصل حتى الجرايد زادت في الطين بلة. حقا، نسيت باش نقول لك، ثم طفلة اسمها هناء من أصل لبناني، هما راهي مولودة في تونس. يا ولدي قالوا عندها صوت راكز ويرعب وتغني مليح.

0: باسم صاحبة الدار الفنانة بدرية. نحيي شيخ الأدباء العرب الكباد، ونحيي المطربة القديرة والممثلة الشهيرة شافية رزق، والمطربة العظيمة فتحية خير، وهو الأستاذ شيخ الفنانين خميس ترنان وسلطو.
1: شكرا شكرا. سمحوني باش نقول كلمة بربي.
0: الكلمة من بعد يا سي خميس، خلي نقدموا الضيوف.
1: سمحوني مستعجل، أنا نحب نقول كلمة باسم شيخ المدينة ومدير المعهد الرشيدي السيد مصطفى صبر. السيد مصطفى صبر اللي يتعذر عليه الحضور لأسباب لا فايدة في ذكرها، لكن سي مصطفى يقدم لكم دعوة باش تشرفونا بالرشيدية. المعهد يا إخواني مكسب لبلادنا، المعهد حارس ثروتنا الفنية والأغاني، الموشحات، العتيق، الطقطقات، الأشعار المنسية، أهازيج البدو. نحبوكم تحضروا الكل، تفيدونا بآرائكم وبأصواتكم وأشعاركم. ثروتنا الفنية في خطر، كل شيء يتعوض، لكن الفن إذا ضاع ما يتعوضش. إذن كونوا في الموعد.

0: طلعلي جعفري عيطني
1: وعيني. سلوحة يا سلوحة وينك؟ هاني هنا يا ست بدرية وحدي. وبالقسم وينه؟ مستاجع مشي للوكالة بحذا واحد من أولاد بلاده.
2: في ليلة كيف ما هذي ايش علينا؟ اكبس روحك وكيف ما وصيتك كل 4 ساعة قدم للضيوف مشروب جاتو ولا حتى تي بالبندق. ما تخزرش اللوجو ولي كلمك تبسم له الكلام الزايد اللي سمعت.
1: ست بدري اخي الشيخ العفريت مازال حي؟
2: مات عنده عامين، اما جماعة حابوا يترحموا عليه. حتى هو عطل الفن عمره كامل. هيا حد ازرب ايش عليك في العفريت والعفريت.
1: ايش عليك في العفريت والعفريت؟ والله مسكر علي نفس. والله لو كان جد عندي الشجاع الا ما ندخل عليهم تو ونسمعهم صوتي.
0: اللي ما احلم بخيالك
3: اقعد بحثي يا جندوبي.
4: ماشي نسأل بدرية على الصوت اللي سمعناه.
3: ها فكرتني انا اللي نسألها. اقعد انت
5: يا اعظم فنانة في تونس.
2: سي حسون حاجتك عندي؟
5: نحبوك تغني لنا غناية بصوتك الحلو.
2: من فمي وقلبي وعيني يا غالي. والاقتراح هذا زعما يكون من جماعة الرشيدية؟ لازم يحبوا يجربوني.
5: حاجة وحويجة.
2: تحبني نغني بالعود ولا بليش؟
5: هذا من مشمولاتي. السادة الحضور، باش تغني لكم سيدة الطرب بدرية ويرافقها على آلة العود الفنان الموهوب محمد التريكي.

0: مشيق
1: محلى جدك محلى جدك
0: اللي سمعناه جيل
1: اخطبني
2: مالا الصوت لشكون زعما؟ والله بالمجد مش هذا الصوت اللي سمعناه يا ولدي وين ماشي؟
0: خليني نقول لها اللي في بالي
2: يا ولدي يزي حسونة خليها تكمل أنا تأكدنا تو ومن بعد لينا كلام
0: لا لا لا شيء مقابل شيء الصوت هذا يكسر الكرايم
1: تعال واخطبني أعجبك صوتي يا حسونة الفنانة؟
0: بصراحة سمعتك تغني خير من هك
1: وقتاش؟
0: اليوم في الصباح تعدينا قدام دارك أنا وسعلي الجندوبي في هك الوقت كنت بلبل على حالك
1: قلت لي في الصباحة؟
0: إيه نعم الحاصل وقفنا قدام دارك اللي نحشمنا من الجيران أما الليلة صوتك ما هوش هو فيه البح سبحان من غير الأحوال
1: عملتها لي ما تتسميش الليلة يا أستاذ صوتي مش هو المرة الجاية تلقى لي يعجبك
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة
4: بطولة فاطمة الصندي ريم عبروق هاجر حشانة فرحات جديدي عبد اللطيف خير الدين علي قياد ألفة الحكيمي ريان القيرواني الزين العبيدي الناصر العكرمي لطفي ناجح فيصل بالطاهر رضا العوادي عزيزة برباش سميرة العمري وأنور العياشي
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة عبد الرحمن الشيخاوي نجيبة بن عامر مليكة الهاشمي عادل الخماسي ومعز الغربي
4: تمثيل صلاح العمدوني عادل الشريف المنصف المعروفي نزار بن ملقاسم لحبيب بالحارث وعلي بن سالم
3: ولأول مرة كريم الشنوفي إيهاب اليحياوي أسامة سميدة محمد مجولي وياسين بحرية
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل توزيع محسن الماطري
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي فني صوت هند يونسي فيصل محميدي الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي
4: الصوت الخالد تأليف علي دب إخراج عماد الوسلاتي إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021
5: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو إذاعة الكاف تسمعها وتفرح
6: وثائقيات الإذاعة التونسية
7: يا مكان
6: قنطرة محمد باي
8: كان الماء منذ الأزل وسيظل على الأرجح سراً من أسرار الحياة وأحد أبرز مرتكزات الحضارات البشرية حوله يتجمع البشر يروون عطشهم يزرعون يشيدون يستقرون وهكذا هو الحال منذ قرون على ضفاف وادي مجردة أهم أنهار تونس حوله امتدت الحقول وشيدت المدن والقرى وعليه أقيمت الجسور والسدود
9: خير هاي وين ماشيين ان شاء الله؟ ماشيين
10: للبطان وليت منوبه عندنا وثائق نحضروا فيها على القنطره والسدود على البطان. توكل على ربي. القنطره السد في البطان من اهم المعالم التي انشئت في القرن السابع عشر ثم معلم فريد.
11: من اضخم المنشات ذات الصبغه العموميه اللي لها انعكاس هام على الفلاحه وعلى الصناعه بصفه عامه.
8: ما يمكن معرفته أيضا عن القنطرة السد بالبطان قبل الوصول إليها ومعاينتها أنها لا تربط فقط بين ضفتي وادي مجردة، بل تربط كذلك زماننا هذا بالقرن السابع عشر عصر الدولة المرادية. معلمنا الاستثنائي في تاريخ تونس الحديث باعتباره جسرا وسدا في الآن ذاته هو شاهد من شواهد النهضة الاقتصادية والمعمارية التي عرفتها الدولة المرادية زمني السلم وهدوء التنازع على الحكم.
10: الدولة المرادية تعود إلى القرن السابع عشر، والقرن السابع عشر هو فترة هامة جدا في تاريخ تونس الحديثة.
12: أحمد السعداوي مؤرخ أستاذ جامعي مختص في الآثار وتاريخ العمارة.
11: تميزت الفترة هذه بإعادة بناء الإيالة التونسية بصفة عامة، خاصة بعد الهجمة الإسبانية في نهاية الفترة الحفصية.
12: وجيد السكوحي باحثة بالمعهد الوطني للتراث.
10: البلاد بعد حكم الديات وعلى عهد ديات الدولة المرادية عرفت استقرار نسبي.
11: والحقيقة العائلة المرادية كان لها الفضل في بناء العديد من المنشآت في كامل الإيالة، وخاصة الحاضرة تونس والمدن القريبة منها.
10: أيضا عندنا في الفترة المرادية بعض البيات كانوا من كبار البنائين، منهم المؤسس الدولة الفعلي اللي هو حمودة باشا ولد مراد الأول. مراد الأول ما كانش عنده فعلا الحكم، أعطى الاسم تاع الدولة. ابن حمودة باشا مراد الثاني وحفيد حمودة باشا محمد باي لبناء السد متاع البطان.
11: حكم ما بين 1675 إلى 1696، له العديد من المآثر والمشيدات العظيمة. مثلا نذكر سوق الشواشين أعاد بنائها، زاد أحداث العديد من المدن التي استوطنت بها الوفود الأندلسية.
10: ثم بناء تربة البيات المرادية تحفة فنية، جامع محمد باي المعروف بجامع السيدي محرز، واللي هو جامع فريد في تونس وفي بلدان شمال افريقيا. وكان ينوي كبناء سد البطان والقنطرة تحويل مجردة الى العاصمة، ولكنه لم يستطع القيام بذلك.
8: خلال بحثنا التوثيقي
13: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
14: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلال بحثنا التوثيقي عن معلمنا هذا اكتشفنا تسرب خطأ إلى عدد من الدراسات والمؤلفات حول تاريخ إنشاء قنطرة البطان وسدها، فقد زعمت هذه الكتابات أن القنطرة شيدت في عهد يوسف داي سنة 1616 ميلادي، وبعد حوالي 70 عاماً قام محمد باي المرادي ببناء سد عليها، وهذا ما صوبه المؤرخ والباحث الجامعي أحمد السعداوي في دراسة علمية نشرها سنة 2019 جازماً بالأدلة أن المعلم برمته هو من إنجازات محمد باي المرادي أواخر القرن السابع عشر ميلادي الموافق لمفتتح القرن الثاني عشر هجري.
1: داش مونتي في 1687 وانتهت الأشغال سنة 1690. أؤكد على هذا التاريخ لأنه فما خلط ما بين قنطرة البطان وقنطرة جديدة اللي هي من إنشاء يوسف داي في 1616، والقنطرة هذه كان فيها بطان يعني طاحونة لغسل الشاشين، هذا اللي باش يعمل الخلط. دونك هذا الخطأ يجب أن نصحه ونجده في الكثير من الكتابات. القنطرة من إنشاء محمد باي دليلنا على هذا المصادر كثيرة، منها الوزير السراج اللي كان معاصر لبناء القنطرة وكان من قربين من البلاط المرادي.
2: في سنة 98 و1000 هجري تمم بناء قبة شده، ثم باشر ابتكاره فيما أحدث من القنطرة العظمى بوادي مجردة بمحل يقال له الحثرمين، واخترع به صنعا غريبا يؤذن بعلو قدره وضخامة مجده ورفيع همته ولطيف استنباطه، فجعل للقنطرة أبوابا يتصرف بها في فياض مائها قيدا وإطلاقا واعتدالا وإغداقا. وفي سنة 210 هجري كمل محمد باي عمله بوادي الحثرمين وبلغ أربه في إجرائه مياهه وأحاط بنفعه البلدان الخمسة التي أوجدها. بتصرف من كتاب الحلل السندسية في الأخبار التونسية للمؤرخ محمد بن محمد الأندلسي المعروف بالوزير السراج.
1: أيضاً عنا بيسونيل رحالة فرنسي جاء في بداية القرن الثامن عشر ويذكر أن القنطرة من إنشاء محمد باي، ويعطينا حتى بعض التفاصيل لإنشائها. قام بالقلع الحجارة اللي كانت موجودة في ملعب روماني في مدينة طبرب القديمة بعد 3-4 كيلومتر.
3: احنا توا في مدينة البطال، هي كانت في الفترة هذيك في القرن السابع عشر كانت قرية صغيرة محدثة. القنطرة هذه تشق واد مجردة، طولها حوالي 122 متر، عرضها 27 متر، وتتكون من 24 قوس، وفي كل قوس نجد باب خشبي ارتفاعه حوالي 5 أمتار، هو اللي يمنع تسرب المياه وتحصيل وتجميع المياه في هذا السد. بالنسبة للجسر العلوي اللي فوق السد هذي نلقاو العرض متاعه حوالي 9 أمتار ومحفوف بسور. نلقاو مهندسين بطبيعة اللي صموا هالمبنى هذي، نلقاو مختصين أيضا في مجال الري وفي مجال الصناعات والبناء، إلى جانب عمال وحتى العبيد شاركوا في إقامة هذا المعلم.
2: كأنه والشمس فيه تشرق، زجاجه يهتز فيها زئبق. ولما رآه محمد باي وشهد تقلبه وتلونه وتصعبه علم أنه الآية المعجبة، فخادعه بأحبولة الهندسة وشباك البناء وألوى رقبة فظاظته بساعد فأطاع وانحنى، وكان قدماً يكاد أن يأخذ كل سفينة غصباً، فضرب له سداً ودق بمرابضه كالجبال أوتاداً، وقد بلغ مصروفه في ذلك ما قدره 1000.
0: هكذا تحدث المؤرخ الوزير السراج عن وادي مجردة وكيف أن مشروع قنطرة البطان وسدها الذي كان بتكلفة 1000 أي مليون ريال، والتي تعد ميزانية ضخمة آنذاك، يهدف إلى تفادي بطش الوادي لما يفيض بل يندرج ضمن مشروع تنموي سابق لعصره سطره محمد باي المرادي.
1: البطان هو أنشئ أولاً لتسهيل التنقل بين الضفتي واد مجردة في اتجاه تبربة،
3: من تبربة للبطان للمناطق المجاورة وصولاً حتى الحثرمين والسعيدة،
1: وفي اتجاه دواخل شمال البلاد.
3: السد هذا تشيد في إطار سياسة محمد باي لإصلاح القطاع الفلاحي وإحياء المناطق المجاورة المناطق الفلاحية وتوفير مياه الري.
1: يقع الري بطريقتين، من جهة تبربة الأرض منخفضة، يتم الري عن طريق الغمر، يفيضوا الماء تاع مجردة يطلعوه بالبراج وبعد يفيضوه من جهة تبربة. من الجهة المقابلة عالية وما نجموش يعملوا بالغمر، السقي يتم عن طريق شبكة من القنوات، قنوات الري تمتد حتى لجديدة أكثر من 10 كيلومترات.
3: السد ساهم في استصلاح العديد من الأراضي، بعض غراسات جديدة، توسيع المساحات المخصصة لغراسة الأشجار المثمرة، خاصة وأنه تضافرت عوامل أخرى هي وجود الوفود الأندلسية اللي كانت متفوقة في هذا المجال في مجال الفلاحي. السد هذايا ملاصق ليه معمل تلبيد الشاشية.
1: في فترة محمد باي ظهرت صناعة الشاشية وكانت تغطي السوق المتوسطية من اسطنبول، الإسكندرية، طرابلس، تونس، الجزائر، مرسيليا، نابلس، لذلك احتاج للزيادة من عدد طواحين لملاء أفولو.
3: المعمل هذا كان فيه نواع يستغلوها في صناعة خيط الصوف بتاع الشاشية وأيضا في تلبيد صوف الشاشية، مرحلة من مراحل صنع الشاشية،
1: والصبيغة تتعمل في زغوان ثم بقية المراحل تتم في أسواق مدينة تونس قبل بيعها وتصديرها للأسواق المتوسطة.
0: ولئن اندثرت الطواحين الأربعة التي نصبت عهد محمد باي على سد البطان، فإن الورشة التي شيدت في القرن العشرين على حافة القنطرة والمخصصة لتلبيد الكبابيس الصوفية قبل تحويلها إلى شاشية تحيي شيئا ما ذاكرة ما كان يدور هنا قبل أكثر من 3 قرون. وإن تم أيضا الاستغناء عن سد البطان بداية القرن العشرين كخزان للماء، فإن قنطرته الصامدة تذكرنا بأن المعلم استثنائي وحيد العصر الحديث بتونس كجسر وسد في الآن ذاته، وبأن محمد باي المرادي كان من أبرز بناة الإيالة التونسية رغم أنه توفي سنة 1696 دون أن يتمم مشروعه التنموي أو أن يحقق حلمه بتحويل مجرى نهر مجردة نحو تونس الحاضرة.
2: قنطرة محمد باي من إنتاج الإذاعة الوطنية، إعداد وتقديم أمال شقشوق، الشارة الموسيقية من تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، إخراج رقمي بالحسن الغربي، إخراج إذاعي محمود البصلي.
4: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: الخامسة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكية، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أكد كهيد مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي أن الحرائق التي شهدتها بلادنا مؤخراً قد تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، مضيفاً أن عملية التجيير ستنطلق تزامناً مع الاحتفال بعيد الشجرة. أكد كاتب عام بلدية سليان المكيجبلي أنه يجرى العمل على أحداث فضاء جديد لنقل الباعة بهدف القضاء على الانتصاب الفوضوي والتخفيف من الاختناق المروري وسط المدينة. تنتظم مساء اليوم بمدينة الكاف ندوة صحفية لتسليط الضوء على البرمجة المتعلقة بالدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولية التي تنطلق يوم غرة أوت القادم وتتواصل إلى غاية 19 من الشهر ذاته ببرمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة. توعد الرئيس الأمريكي في تصريح إعلامي اليوم بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق ذكرت صحيفة إيرانية اليوم أن 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني قد قتلوا ليلة البارحة في ضربات أمريكية سعودية في العراق. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا في أحلى الأمسيات، أمسية من أمسيات صيف 2026. صيفنا اللي السنة كل مرة هكا يتلون يتشكل على أحداث منيش لاحقين عليها الحقيقة. الأحداث تتواتر تتغير تتبدل، المهم أنه الإنسان يكون لاباس، يكون في خير في نعمة في صحة، هذا الأساس. وإحنا نرحبوا بكم توا، موعد ينطلق في عشوية صيف من الآن لحدود الثامنة كالعادة مع إيقاعاتنا، أنغامنا، مصافحاتنا، متابعاتنا، مواكبتنا أيضا للمهرجانات الصيفية. وما تنسوش بتوعية الحال المسابقات اللي تبقى مفتوحة ديما على ذمتكم إلى حدود الثامنة في موعد هذا المساء من عشوية صيف.

0: قالت
1: بتروح لك مشوار وإحنا مستدعينكم أكيد لمشوارنا هذا المسافي عشوية من عشوية اللصيف وديما خلينا نقولوا إثنية زينة وطريقة سليمة لكل مستعملي الطريق ويلا نركزوا مع بعضنا في بعض النصائح والإرشادات لسلامتكم وأيضا لأمانكم على الطرقات.
2: إثنية زينة مع توفيق الشرني.
3: مرحبا بكم من الناس الكل. اليوم مش نحكي لكم على السياقة الرصينة، السياقة الهادئة. شنو متطلبات السياقة الرصينة والسياقة الهادئة؟ هذاك علاش معنا سي فريد خلولي رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للسلامة المورية بولاية باجة. مرحبا بك سي فريد.
4: بك أكثر عايش.
3: السياقة الرصينة سي فريد.
4: السياقة الرصينة هي القيادة الهادئة، معناتها السياقة الهادئة وتكون السياقة زادة مسؤولة، تقوم على احترام قانون المرور ومبادئ السلامة المرورية بصفة عامة، كذلك احترام بقية مستعملي الطريق من مترجلين ومن سواق العربيات الأخرى. راهو إذا كان نطبقوا هذه راك أنت كساق قلل ساهمت في التقليل من حوادث المرور من خلال سياقتك الرصينة اللي تحمي في الأخر بكل حياتك وحياة الآخرين.
3: بعيدا عن السياق المتشنجة فريدك،
4: بتبيع إذا كان السياق المتشنجة راهي ينتج عليها السرعة المفرطة المجاوزة الخطيرة، معناتها الكبح المفاجئ يولي في كل مرة هاو جريا هاو نقص هاو إلى آخره، ويولي زادة السياق المتشنجة باش تكون عواقبها خطيرة. علاش؟ خاطر هي باش تكون تحت الغضب او التوتر.
3: نعم.
4: نتائجها سيئه جدا، هو ارتفاع حوادث المرور وزياده.
3: نعم.
4: حتى هو مش في صالح وزياده استهلاك الوقود حتى السياره.
3: أي.
4: وتاكل الفراغ اجزاء السياره.
3: نعم.
4: معناتها وزيد تعرض معناتها مستعمل الطريق بصفه عامه الى الخطر.
3: نعم.
4: هذه نتائج السياقه المتشنجه.
3: السياقه الرصينه تعتمد على الالتزام بقانون الطرقات، ضبط السرعه المسموح بها حسب الطريق بطبيعه، احترام مسافه الامان، الابتعاد عن السياق المتشنجه، هكا تضمن سلامتك وسلامه غيرك. وثنيه زينه لكم الكل.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

هيت نجربوا ننسوا شوية ضغط، ننسوا شوية الإيقاع اللي ضغطنا الحرارة وما تبعها. هكا سليم يقول لي الضغط متاع الحرارة ومتاع زيد الضغط متاع البرودة زيد يعمل خاصة في الصيف. إن شاء الله لباس سليم، نتمنى أكيد الصحة والسلامة لكل مسامعينا في كل مكان، وإحنا مرافقينكم وانتوما معانا متونسين في عشوية صيف هذا المساء. وكما تعودتوا كل يوم عنا مسابقة وعنا أيضا جائزة مرسودة من إهداء إذاعة الكيف قيمتها 100 دينار. سؤالنا لهذا المساء نسأله على الشهر اللي تحتفل فيه تونس وأيضا العالم باليوم العالمي للحماية المدنية. نسأله على الشهر اللي تحتفل فيه تونس بلادنا والعالم باليوم العالمي للحماية المدنية، على ذمتكم 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف وبطبيعة الحال جهاز الحماية المدنية اللي قام بواجبه بأكثر من واجبه وتعب برشا الحقيقة في إطار المواسم، سواء صيف مع الحرائق ومع أيضا الحوادث على الطرقات، وإلا شتاء مع واقع الكوارث والفيضانات والجوائح الطبيعية. فميسالش تحية جليل وإكبار ليهم على مجهوداتهم هما وكل الحقيقة كل الناس اللي سهرت على أنه تمر جائحة الحرائق بسلام، سواء إدارة الغابات، الناس الكل الحقيقة ما نجموش نستثنوا قطاع عن قطاع. أما احنا اليوم خيرنا باش نسألوا عليه قطاع الحماية المدنية، انه هو الشهر اللي نحتفل فيه ويحتفل فيه العالم باليوم العالمي للحماية المدنية. اذا تحبوا تكونوا من الفايزين معنا تطلبونا بعد السبعة ان شاء الله، بعد السبعة نأكد موعدنا ان شاء الله بعد السبعة مع تليفوناتكم. ناخذوا اكيد المكالمات الهاتفية متاعكم على الرقم 78 227 700، لكن بعد السبعة تجاوبونا بكل تفاصيل على سؤالنا هدايا، وإن شاء الله تكونوا محظوظين معنا وفايزين معنا بجائزة اليوم. فقط نوضح أنه التسليم متاع الجوائز تتسلموها من إدارة إذاعة الكيف كل يوم في التوقيت الإداري، معناها توقيت النظام الحصة الواحدة من 8:30 للساعتين ونص، معناها هذي التوقيت الرسمي. تنجموا انطلاقا، هو الحقيقة بديت من 22 جويلية، دونك تنجموا تتواصلوا. هذه خطر برشا أسئلة جتني كيفاش نتسلموا الجوائز نتاعنا، دونك تنجموا تتواصلوا مع إدارة إذاعة الكيف في التوقيت من 8:30 لساعتين ونص، مع ده طبعا يوم الجمعة اللي هو للمضي ساعة ونص، وتاخذوا الجوائز نتاعكم إذا كنتم من الفايزين معنا، وإن شاء الله حظ موفق للناس الكل. نمشي معكم الإيقاعاتنا وأنغامنا المتواصلة في هذا المساء، وبعد شوية نرجع مع أولى مصافحاتنا.

0: شوية من إيقاعاتنا في عشوية صيف وشوية من تظاهرات وأيضا مهرجانات وإيقاعات وأصداء نعيشوها في كل المدن وفي كل الجهات، وإحنا اللي يهمنا تحديدا جهات الشمال الغربي. وجهتنا بصفة خاصة إلى مدينة الكريب، مفترق طرق ما بين مدينة أو ولاية الكيف وولاية سليانة، مدينة عندها طبعها المميز الخاص، حلقة وصل ما بين المدن، مدينة روحها خفيفة بناسها بتظاهراتها بإيقاعها وبأجواءها الصيفية. في المدينة هذه مدينة الكريب خيرنا اليوم نحط رحالنا معكم ضيوف على المكتبة العمومية بمدينة الكريب، وتقودنا طبعا السيدة أمينة المكتبة العمومية السيدة حميدة السليتي، مشكورة على قبولها للدعوة ومشكورة إنها باش تهزنا في جولة معها هذا المساء في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان مصيف الكتاب بالكريب. وزيدة نزيدكم الزيادة، معني المكتبة العمومية هي شريكة أيضا في الدورة 38 للمهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريب، اللي زيدة اليوم عندهم تظاهرة مميزة برشا حول تنوع الموارد التراثية آفاق إحداث مسالك سياحة مستدامة. مدام حميدة مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مساء الأنوار لكم جميعا، مساء الأنوار لمستمعي إذاعة الكيف. شكرا على استضافة لإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على برمجة المكتبة العمومية بالكريب في إطار تظاهرة المهرجان الوطني مصيف الكتاب في دورته في 33.
0: واضح، احنا الدورة تقريبا انطلقت يعني من شهر جويلية، احنا توا في اواخر جويلية، لكن ما زالت متواصلة حتى 13 اوت هكا ولا
1: 15
0: اوت.
1: عايشك. حبيت اول حاجة اني نعرف بالتظاهرة هذه اللي هي تظاهرة عريقة بلغت تسمية ان شاء الله دورة متاحة 33، هي تظاهرة تنظمها إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، المندوبية الجهوية شؤون ثقافية بسليانة والمكتبة الجهوية بسليانة. هي تظاهرة نوعية تهدف إلى نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتسمية الأرصدة الوثائقية بالمكتبات العمومية. خلال التظاهرة هذه تقوم المكتبات العمومية بجميع الولايات على مستوى وطني بتنظيم عدة أنشطة وتظاهرات من بينها المكتبة العمومية بالكريب، ورصدت التظاهرة هذه السنة الأهداف التالية اللي هي تحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، نضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، التوعية بالاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، وأخيرا التدريب على القيادة والعمل الجماعي.
0: واضح، معناها خلينا نركز ربما على الهدف الأساسي اللي هو انفتاح فضاء المكتبة العمومية على كل يعني المحامل الثقافية العلمية اللي قادرة لأنها تبني ناشئة سليمة في فكرها في عقلها، وتكون أيضا منفتحة على الواقع الافتراضي وعلى الواقع الرقمي وعلى التحديات الجديدة لوقعنا اليوم.
1: بالضبط، هذيك علاش احنا المحاور هذوما هما الاهداف نتاع التظاهره هذه. اول حاجه تهدف هذه التظاهره الى انفتاح المكتبه على محيطها الخارجي، كذلك نشر ثقافه الكتاب والمطالعه، تعريف الأرصدة الوثائقيه، وبالحق معناها اللي يكون الكتاب في صله بال

0: التطورات التكنولوجية الحديثة من خلال توظيف مثلا تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة.
1: واضح.
0: هذه الأهداف برمجة المكتبة العمومية بالكتاب عدة أنشطة برمجة أثرية ومتنوعة حقيقة قبل المكتبة العمومية بالكتاب التي تعد منارة للعلم والثقافة والإبداع في مدينة الثقافة اللي هي مدينة الكتاب، وذلك من خلال انفتاحها على أمكنتها الخارجي من مؤسسات مجتمع مدني وغيره.
1: حبينا نسألكم مدام حميدة الإقبال يعني بالنسبة للرواد، خاصة وأنه تعرف معناها الصيف استثنائي ربما في نوعية الجمهور اللي يكون قادر على أنه يقبل على الأنشطة الصيفية بعيد على المناطق الشاطئية، بعيد أيضا على أجواء المهرجانات الصيفية. أنتم يظهر لي لقيتوا الحل، معناها الحل موجود بين يديكم، حاولتوا تسجلوا حضوركم تقريبا في كل الأنشطة هذه.
0: أكيد احنا ديما حتى في المناطق الداخلية تظهرت المكتبات العمومية بجميع أنواعها، معناها تقوم بعدة أنشطة في إيدة روايدها في إيدة مواطنيها اللي هما شغوفين ويستنوا في مصيف الكتاب بفارغ الصبر. بالحق هو فرصة لإبداع المواهب، معناها فرصة للتلاقي. بالحق مصيف الكتاب هو نافذة على معناها على المحيط الخارجي، على أنشطة متنوعة ومتميزة تقدمها المكتبة العمومية. دونك معناها هما شغوفين، دونك البحر في عنده حيز من الوقت، أما حتى الأنشطة اللي يقوموا نقدموا بها يستنوا فيها كل صيف. والإقبال إن احنا نلاحظوا زيد الإقبال من جميع الشرائح العمرية، تلقى العائلات، تلقى الأطفال، تلقى مدن سن الدراسة، الكهول، معناها جميع الشرائح العمرية كلها موجودين ومدخلين في جميع الأنشطة.
1: معناها جميع الأنشطة ما فماش حتى استثناءات، ما حسيتش أنه فما ميولات معناها خاصة لمجال على مجال آخر من نوعية الورشات اللي كنت تحكي عليها، سواء في الذكاء الاصطناعي، في المهارات الأخرى، الكل كيف كيف معناها الإقبال؟
0: حقيقة لا، احنا كنت لاحظة حتى في تدخل على الصفحة متاع المكتبة العمومية بالكديد وتراو الصور، تلقوا معناها الفئات العمرية كل، حتى عائلات نساء، معناها سيدات، معناها يجيوا ويرتدوا المكتبة باش يحضروا على مختلف الأنشطة متاعنا. حبيت مثلا كما النشاط الأول اللي كان هو الافتتاح يوم 15 جويليا، هو كان افتتاح موعد استثنائي حقيقة مع الجمال والإبداع. البداية كانت مع لقاء الفنون، ذلك اللقاء الذي التقت فيه المواهب الصاعدة لتنسو جميل الشعر والأدب والمسرح والعزف والرسم لوحة فنية ماضرة بالحالية وتفتح نوافذ الإبداع على أحلام واعدة وطاقات تستحق أن ترى وتسمع. اللقاء هذا ضمن معرض لوحات للأطفال، وصلت موسيقية، مداخلات شعرية، عروض مسرحية. اختتمنا اللقاء هذاك بتقديم جوائز للمشاركين، وتوسط اللقاء هذاك وتزين هذا الموعد الإبداعي بحضور الشاعرة المتألقة سامية الماجي التي أضفت بحضورها البهي وكلماتها الراقية لمسة من السحر، فزاد اللقاء إبداعا على إبداع وأشعل في أرواح المواهب نورا جديدا، ليظل هذا اللقاء شاهدا أن في ربوعنا مواهب جميلة تنتظر فقط من يمنحها فضاء لتظهر ومنصة لتتألق. وكانت المكتبة العمومية بالكريب ذلك الفضاء الذي آمن بأن الفن أساس الحياة.
1: واحنا اكيد يعني نثمنوا ربما الاقبال نتاع ادباء الجهه ونخبتها ومثقفيها على التظاهرات هذه على مصيف الكتاب، لانه 33 سنه ماهوش شويه معناها في عمر البرمجه، واللي يعني باش نستسمح معناها نستغل حضورك معايا خاطر ما نجمش معناها نكون بعيده في اطار المتابعه. انتم اليوم كنتوا يعني شركاء في اطار فعاليه الدوره 38 المهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريب، وكان يعني يوم دراسي حول الموارد التراثية تنوعها وأفاق إحداث مسالك سياحية مستدامة. لو كنت تعطينا هكا فيدباك معناها صغير على اليوم الدراسي هذايا، شركائكم شكون أحضر، شما التوصيات وشوية تفاصيل.
0: هو الأمانة هو غدوة إن شاء الله شكون مشارك المكتبة العمومية في إطار المهرجان الوطني للسنة الذهبية بالكلية في إدارته في دورته 38 إن شاء الله باش يكون لقاء غدوة مقليسة متاع العشية إن شاء الله من خلال برمجة يوم دراسي باش يأمنوا الأستاذ لسعد الدانديني ومجموعة من المختصين في المجال. باش يكون اليوم الدراسي بعنوان الكريب تنوع الموارد التراثية وإفاق إحداث مسالك سياحية مستدامة. بالحق احنا مدينة الكريب هي منطقة أثرية معروفة بأثار ميكي، دونك احنا نحب نسلطوا الضوء على مدينة الكريب على تنوع الموارد التراثية نتاعها، خاطر هي مدينة زاخرة تراثيا تستحق انها تتزار ويتسلط الضوء عليها، واللي ملي تكون وجهة سياحية ان شاء الله في قادم الايام
1: ان شاء الله. احنا خذينا معاك ربما لافونغو تاع المهرجان، نستنيو ان شاء الله زيد السيدة روضة الجبيلي تحل يعني ضيفة مديرة المهرجان مهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريب، علاش لي تكون ضيفتنا في عشوية صيف على موجات إذاعة الكيف، ونتمنوا لكم كل الحظ والتوفيق، مجهودات كبيرة ليكم وإن شاء الله محظوظين أكيد جمهوركم ورويدكم بمثل هالبرمجة الثرية اللي فيها برشة تلون وفيها أيضا برشة اهتمام بشواغل الرويد في الجهة حتى ما يكونش فما معناها نقائص وإلا فما اختلال في البرمجة، ليه برمجة تبارك الله عليها متكاملة منفتحة على كل ما هو مهم في واقعنا وفي أياماتنا الحالية. مدام حميدة نختم معاك تفضل.
0: حبينا نزيد نكمل ونواصل شوية فكرة على بيخي أنشطتنا شوية، خلينا بركة بعجيلة بعجيلة إن شاء الله. أنا نظمت مكتبة عمومية حملة تحسيسية بيئية متميزة اختار فيها الأطفال أن يجعلوا من حديقة المكتبة فضاء للحب والعطاء، غرسوا بأيديهم الصغيرة رسالة كبيرة مفيدها أن البيئة أمانة والنظافة سلوك حضاري وحماية الطبيعة مسؤولية الجميع. عنا قمنا زيدي بنهار الأربعاء 22 جويلية بنشاط اللي هي القصة الرقمية اللي هي أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها الكتاب الورقي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وخاصة مع استعمال الانترنت وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نظمة المكتبة العمومية بالكريب نشاط خاص بالقصة الرقمية أمانته المربية سميح الشتيلي اللي نشكرها شكر خاص، تم خلال عرض قصص رقمية شفعت لأسئلة لمعرفة مدى استيعاب الأطفال اللي ما تم تقديمه، وذلك في إطار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة. عنا كذلك توعية بالاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية. عنا كذلك زلنا بشراكة مع دار ثقافة احتفلنا بالذكرى 69 لهذه الجمهورية من خلال عديد من الفقرات، معرض كتب، معرض الفنون التشكيلية، مداخلات مسرحية، مداخلات شعرية، لوحات تعبيرية للرقص الفني، عرض شريط وثائقي حول إعلان الجمهورية، أنا وصلت موسيقية لكرة اليسمين، ورشات فنية في الرسم والبرع اليدوية. قمنا كذلك بزيادة بإقامة معرض للرسيل الوثائقي الجديد للمكتبة لتشجيع القراء على الاستفادة من الرصيد هذا ومن المطالعة زيدة، وذلك سعيا إلى تعزيز ثقافة القراءة وتلبية احتياجات مختلف المستفيدين من خلال تطوير المكتبة لرصيدها الوثائقي بما يواكب المستجدات العلمية والثقافية. احتفلنا زيدة إن شاء الله باش نحتفلوا بعيد المرأة كذلك، عنا زيدة من خلال معرض كتب، معرض صور، محاضرة سيؤمنها السيدة رئيس جمعية التنمية بالكريب حول دور المرأة في المجتمع والتحديات الاقتصادية التي تواجهها، ويتم فتح باب نقاش. عنا وصلت موسيقية، مداخلة شعرية تؤمنها الشاعرة سامية المجدي، تقديم لمجمع حرير الكريب والنساء الحرفيات اللي دورهن في دفع عجلة التنمية بالبلاد. عنا مسرحية للأطفال وتكريمات، وإن شاء الله سيكون الاختتام لمصيف الدورة 33 مهرجان الوطني مصيف الكتاب إن شاء الله نهار 15 أوت لتقييم الأنشطة من خلال تثمين المجهودات والوقوف على النقائص.
1: يعطيك الصحة مدام حميدة، شكرا جزيلا لك، خذيتنا في جولة في مصيف الكتاب الدورة 33 بمدينة الكريب. يعطيكم الصحة على البرمجة وإن شاء الله حظ موفق لكل الرواد، وشكرا لك على هذه الإطلالة المسائية في عشوية صيف على موجاتنا. إلى اللقاء.
0: شكرا لكم جزيلا.
1: إلى اللقاء. احنا مازلنا مواصلين معكم، لو سهلا بكل مستمعينا.

0: سيد المباني. السادسة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: 312 ألف هكتار من الغابات بسبب الحرائق الأخيرة أغلبها بولايات الكاف وبجا وجندوبة. اتحاد الفلاحة يدعو الحكومة إلى إجراء تقييم علمي لتدني مردودية موسم الحبوب والإعداد المبكر لموسم البذر القادم. استعدادات استباقية ورفع لدرجة الجاهزية تحسبا لتقلبات موسمي الخريف والشتاء بولاية جندوبة. صدق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكية، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أكد كهيئة مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعية أن الحرائق التي شهدتها بلادنا مؤخرا قد تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، مضيفا أن عملية التجيير ستنطلق تزامنا مع الاحتفال بعيد الشجرة.
2: شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات، للأسف هي كانت في حدود تقريبا 12 ألف هكتار، أغلبها كانت في ولايات اللي فيها مساحات غابية في الكاف وباجة جندوبة وبنزرت. إلى حد يوم 26 جولاي كامل التدخلات وصلنا 1000 تدخل، بداية من أول أحد من شهر نوفمبر اللي هو العيد الوطني للشجرة، وقتها تعطى إشارة انطلاق التشجير وتنطلق الإدارة العامة للغابات بكافة مصالحها المركزية والجهوية وبمشاركة كل المنظمات الدولية وكل المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، نشاركوا في الحملة متاع التشجير باش نستعيدوا هالمساحات اللي تفقد.
0: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضية للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر القادم عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجال المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة، وفق عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة محمد رجيبية.
3: بالنسبة للموسم هذا هو تدني خاصة على مستوى المردودية، وبالتالي دعينا سلطة الإشراف على الوقوف على الأسباب الحقيقية وخاصة على مستوى التقييم الموسم من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية. العوامل الطبيعية وعوامل المناخية كانت عوامل طيبة، أرقام لعطتها سلطة الإشراف مش يكون زيادة تقريبا بين 15 و20% على مستوى الإنتاج، ولكن اليوم احنا رينا حتى على مستوى التجميع تقريبا ثم نقص متاع 10%، لابد من الوقوف على الأسباب الحقيقية لتدني المردودية هذه بالنسبة للموسم هذا. أما بالنسبة للموسم القادم، دعوة حسن الاستعداد هو اللي يعطينا بانطلاقة متاع موسم في ظروف طيبة وفي ظروف العادية.
0: أثارت موجة الحر القياسية التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الماضية مخاوف الفلاحين من تأثيرها السلبي على الزراعات، فيما اعتمد عدد منهم بولاية باجة قواعد عمل جديدة لضمان سلامتها على غرار تغيير توقيت المداوات والري. ناجي الخلولي والنقل التالي.
4: مخاوف عديدة ذكرها البعض من التقيناهم من الفلاحين بالمنطقة السقوية العمومية بوجداتة بعد تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة تضرر محاصيلهم الزراعية.
5: فجينا حتى إرشاد وما دلنا حتى واحد،
6: ثم حرارة مرتفعة برشا وراوك تجي تسقي النبتة في نص النهار راك ضريت النبتة، النبتة تتحرق.
4: مخلفات عديدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونقص الإحاطة بالفلاح، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بباجة شكري الجبي.
7: درجة الحرارة وصلناها في بعض الأماكن بتبيع خلف مخلفات كبيرة، خاصة في علاقة بالأشجار المثمرة، علاقة بالقرعيات، فلفل وطماطم، ثم ضرر حصل كبير برشا. هذه الزراعات ما عندهاش قدرة على التحمل الكبير، المفروض أن كل الأطراف علاقة بتربية الماشية بالزراعات التقوية بالأشجار المثمرة يقع إرشاد يقع تحرك كثيف شديد ميدانيا فما حد شيء.
4: هذا وينتظر الفلاح المنتج في ظل التغيرات المناخية هذه السنوات وضع خطة عمل واضحة لحماية الصابة من التلف و وتزويده بمياه الري بالكميات المطلوبة.
0: دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال جلستها الاستثنائية الملتئمة اليوم بمقر الولاية إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمية خريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة. وأكدت اللجنة الوضع المرتقب استثنائي، وهو ما يستوجب الاستعداد المبكر لمعالجة مختلف الإخلالات ورفع مستوى اليقظة وتفعيل خلايا المتابعة واليقظة، إلى جانب تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف الهياكل المتداخلة وتوفير المخزون الاحتياطي المستوجب لمراكز الإيواء وضمان تقديم المساعدات لمستحقيها في الإبان، إضافة إلى توفير أكياس الرمل وأعطاء الأولوية لتهيئة الخنادق والأودية وقنوات تصريف المياه الأمطار، إضافة إلى صيانة المعدات وإصلاح المعطب منها. هذا واستبعد مقرر اللجنة المدير الجهوي للحماية المدنية عادل العبيدية في عرض قدمه بالمناسبة اليوم إمكانية تنفيس أو التصريف الجزئي لسدود معتمدية تبرقة في الوقت الراهن نظر لامتلاء سد البراق وعدم قدرته على استقبال إيرادات جديدة بحجم المخزن منها في سد المولى وسد الوادي الكبير وسد الزرقة، وأيضا لكثافة المصطافين بشاطئ المحطة، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن في سياقها وتوقيتها الذي تقدره الإدارة العامة للسدود متى استوجب الأمر. ومن جهته دعا والي جندوبة اللجنة المحلية إلى الانطلاق في العمل الاستباقي ورفع كافة الإخلالات وضمان الاستعداد الجيد لأي طارئ يمكن أن يحدث. يشكو قطاع صناعة المرجان بمدينة تبرقة عديد الإشكاليات، خاصة المتعلقة بآليات الحصول على المواد الأولية، وهو ما تسبب في تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة. هشام الصغيري ونقل التالي.
8: اشتهرت مدينة تبرقة من قديم الزمان بصناعة المرجان الذي أصبح علامة مميزة للجهة محليا ودوليا، إلا أنه قد شهد هذا القطاع السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا لأسباب مختلفة. أحد الحرفيين يتحدث:
9: مشكلة اللي بيش يصنع المرجان، اللي بيش يشد القطعة نتاع المرجان ويخرج منها تحفة، هذه كما عاد قطاع حساسة شوية برشا مشاكل، لعبة تجنب خدمة المرجان اللي هو معناها ماشي بيش يندثر. تبرقة ما فهمش تشجيع اختصاص هذه، شنو المرجان تلقى كان شركه وبرسلي وبلوطه هكا، يلزم حاجات من المرجان يخرجوا لدفن يخرجوا لعروسة البحر.
8: من جهته اكد المندوب الجهوي للصناعات التقليديه بجندوبه كمال العوادي انه سيتم العمل على دعم هذا القطاع وتشجيع الحرفيين للحفاظ على هذا الاختصاص المحلي المميز.
10: مساله حرفي لك المرجان باعتبارها خصوصيه جهويه ومحليه، يتم متابعه فرديه وجماعيه لمشاغل الحرفيين في فصل المرجان، متابعه مشغولهم هو مشكلة تزود المادة الأولية باعتبارها مادة نادرة صعبة الحصول عليها، وخلال متابعتنا لهذا المشغل على مستوى معرض برقة نظم خلال هذه الأيام تم اقتراح مسألة هيكلة الحرفيين سبب مجمعات أو شركات عالية لتسهيل عملية التزود بالمادة الأولية وترويج نتيجة.
8: مشاكل عديدة يعرفها قطاع المرجان بمدينة برقة، وهو ما يتطلب مزيد العمل على دعم الحرفيين خاصة تسهيل عملية حصولهم على المواد الأولية.
0: أكد كاتب عام بلدية سليان المكجبالي أنه يجرى العمل على إحداث فضاء جديد لنقل الباعة بهدف القضاء على الانتصاب الفوضوي والتخفيف من الاختناق المروري وسط المدينة.
11: بلدية سليان ساعية بكل جهدها لإزالة جميع مظاهر الانتصاب الفوضوي، حاليا بصدد إعداد فضاء ملائم معناها باش ينتقلوا له من الجنوش احنا نحبسوا الانتصاب ما غير ما يكون عندنا فضاء بديل. بلدية سليان بصدد معناها إعداد الفضاء هذا من دهن تبييض تركيز أبواب فضاء، هو السوق البلدي كان بحي مجسيم تركيز دورة مياه إضاءة ونشور الانتهاء مع الأشغال هذه إن شاء الله ينتقلوا منتصبين للفضاء الجديد يكون يليق بهم في خدمة السلام.
0: في متابعة الشأن الثقافي الجهوي، تنتظم مساء اليوم بمدينة الكاف ندوة صحفية لتسليط الضوء على البرمجة المتعلقة بالدورة الخمسين لمهرجان بومخلوف الدولية التي تنطلق يوم غرة أوت القادم وتتواصل إلى 19 من الشهر ذاته ببرمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة، وفق ما يضيف مدير المهرجان باسم الساندية.
12: دورة 50 2020 إن شاء الله باش تكون دورة ذهبية مميزة من خلال برمجة فيها تقريبا 20 عرض. للافتتاح إن شاء الله باش يكون يوم 1 أوت بعرض للفنان التونسي رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 19 أوت بعرض للمطربة يسرى محنوش. مجموعة من السهرات الكبرى حقيقة اللي تأسست الدورة هذه فيها صوفيا الصادق، شيرين اللجمي، أية دغنوج، كريم الغربي، ومجموعة أيضا من الأعمال المسرحية اللي تم إنتاجها خاصة في سنة 2026. إذن هي برمجة تراعي كل الأذواق والسهرات التنشيطية وغيرها من الأعمال الموجهة إلى جمهور الكهول وأيضا الأطفال.
0: في مستجدات العالم، توعد الرئيس الأمريكي في تصريح إعلامي اليوم بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ فلسطينية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. من جهتها ذكرت صحيفة إيرانية اليوم أن 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني قد قتلوا في ضربات أمريكية سعودية في العراق خلال ليلة البارحة. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. 312,000 هكتار من الغابات بسبب الحرائق الأخيرة أغلبها بولايات الكاف وباجا وجندوبة. استعدادات استباقية ورفع لدرجة الجاهزية تحسبا لتقلبات موسمي الخريف والشتاء بولاية جندوبة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
13: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: أحلى عشوية، عشوية من عشوية اللصيف ديما على موجه إذاعة الكيف. خلينا من الكيف العالي من الاستوديو المركزي لإذاعة الكيف نتواصل معكم في عشوية من العشويات اللي إيقاعها حفلي، إيقاع اللصيف، إيقاع الاحتفالات، إيقاع الغناء، إيقاع المحفل، والحقيقة معناها برمجة الجمهور ينتظرها بفارغ الصبر، برمجة الجمهور يتفاعل معها. علاش؟ لأنه تهمه بصفة مباشرة، ينتظر فيها بشغف، ينتظر فيها بأمل، حاطت برشا أمال على برمجة الجديدة في الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي. الليلة بالذات إن شاء الله باش تكون الندوة الصحفية اللي باش يتم الإعلام فيها على البرمجة، وإحنا توا لفانغو عنا في الاستوديو. خلينا نقولوا سكوب متاعنا للجمهور اللي يتسائل، الجمهور اللي راغب هكا في الفن، ونعرفوا احنا الكافية نحبوا معناها المهرجان متاعنا، نغيروا على القصبة متاعنا، نغيروا ايضا على فنانينا وعلى مبدعينا في الجهات. وهو باش نشوفوا لفانغو مع صديقنا الاعلامي وايضا مدير مهرجان بومخلوف الدولي في دورته 50 السيد باسم السندي، حاضر معايا في الاستوديو باش يعطينا لفانغو. باسم مساء النور.
1: مساء الخير رفيقة، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة الكيف، مساء الخير إلى كل زملائنا العاملين في هذه الفترة المسائية، ومساء الخير إلى جمهور مهرجان بومخلوف وإلى كل جمهور الفن والثقافة في ربوع الشمال الغربي.
0: متوحشين برشا الفن، الكافية الحقيقة ذواقة يعني في خياراتهم، ينتظروا في برمجة معناها تليق بالجمهور، برمجة تليق بالدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي، خطر صفة الدولي ماهيش أي صفة، والدورة 50 ماهيش أي دورة، فرهان كبير برشا على الدورة هذية، على نوعية العروض وعلى فنانينا. وإحنا مخبين مفاجأة بعد شوية باش نستقبلوها أكيد في اللافانغو متاع احنا لهذه الإطلالة. إذن باسم احنا باش نسرق سكوب هكا والليل، باش نحاول نكون معاكم لحظة بلحظة في سياق متابعاتنا للبرمجة، يعني الجمهور باش وعدين وسنين إن شاء الله.
1: هو الحقيقة فما تغيير جذري الحقيقة حتى في الرؤية والتصور لهذه التظاهرة الثقافية. اليوم ما عادش فقط هو مهرجان ثقافي، اليوم هو مشروع ثقافي إن شاء الله، اللي كنا الحقيقة كفنانين وكمبدعين وكأعلاميين وحتى كجمهور إن شاء الله باش نساهموا في تأثيث هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة، وتكون في إطار مشروع متكامل. صحيح احنا اليوم وصلنا ربما إلى الخطوات الأخيرة قبل انطلاق هذه الدورة 50، لكن الحقيقة مشروعنا مازال يستكمل ذاته باستمرار. وأنا حتى قبل ما ندخل يعني إلى الاستوديو معك رفيقة كنت في تواصل مع مجموعة من الفنانين الكافية من الأصوات، وقاعدين نبرمجوا الحقيقة في حاجات اللي يمكن أنه نضيفوها أيضا للبرمجة هذه. برمجة هذه السنة هي برمجة الدورة 50، وهي رقم مهم وبرمجة ذهبية تجي الحقيقة في دورة مهمة برشا في تاريخ المهرجان اللي قطع مرحلة مهمة الحقيقة، نصف قرن من التظاهرات ومن الفقرات ومن المحطات الثقافية ومن المجهودات الكبيرة الحقيقة اللي تواصلت إذا طيلت سنوات كبيرة. في الدورة هذه نحاولوا باش أنه نتوجوها على الأقل من خلال البرمجة أنها ترتقي إلى انتظارات الجمهور في ولاية الكيف بصفة عامة، وجمهورنا راه مش فقط في الكيف، لأنه ثم جمهور يجينا يعني من مختلف مدن الشمال الغربي. لو كان نقول أنا ما هو مميز في هذه الدورة، كما قلت راهو ما زالت فما عروض أخرى إن شاء الله بشيقة إضافتها، ما زالت فما مشاريع أخرى قاعد نخدم عليها
0: البهارات.
1: أنا ومجموعة أخرى من الفنانين إن شاء الله اللي إن شاء الله باش نخلطوهم للتظاهرة هذه. لكن نقول أنه لأول مرة في تاريخ مهرجان بومخلوف بعد الدورات التأسيسية، لأنه مهرجان بومخلوف في الفترة التأسيس متاعه كانت تقريبا بالعشرين يوم إلى حدود الشهر يعني، لكن بعد يعني سنوات قليلة تقريبا المدة متاع المهرجان كانت مختزلة وقصيرة والكل. هذه السنة برمجة المهرجان تتواصل تقريبا على 20 يوم، يعني من يوم 1 أوت إلى غاية يوم 19 أوت إن شاء الله. هذه البرمجة متاع المهرجان هذه يعني من حيث الكم ومن حيث الامتداد الزمني هذا مهم وهذا يليق يعني شكلا بهذه التظاهرة الثقافية لأنه تغطي مساحة زمنية. تعرف اللي احنا موجودين في فصل صيف وتعرف أنه المهرجان هذه تقريبا يمثل الفسحة والفضاء الثقافي والمتنفس الثقافي للعائلة الكافية في هذه الفترة الصيفية. ربما باش نرجع لك إلى بعض الأسماء اللي موجودة في هذا البرنامج، لكن الحقيقة الاسم اللي أنا مراهن عليه برشا واللي أنا الحقيقة ملي تسلمت إدارة المهرجان هذية كنت يعني اتصلت به مباشرة والحقيقة اتفاجأت بحجم التعاون وبحجم المحبة الكبيرة للكيف ولجمهورها ولرسالته كفنان أو كفنانة وكمبدع.
0: هو أكيد يعني ديما حاضرة معنا الحقيقة وعمرها ما تخلفت يعني على مواعيدنا لأنه هي تربت في كواليس إذاعة الكيف، كبرت لحظة بلحظة قدامنا، حبوها أكيد. إيه دغنوج معنا على الخط. إيه مساء النور.
2: مساء الأنوار ليكم ومساء الكل، مساء الفن، مساء 50 سنة دورة مبدعة ودورة لحقة مثابرة نضال لأجل الثقافة ولأجل الكيف والفن في الكيف. حاجة تشرفني برشا وأنا فرحانة برشا أنا معكم اليوم باش نحكي على دورة مميزة وممتازة بإذن الله.
0: احنا تعودنا بأي دغنوج، الصوت الطربي، صوت الكيفي، صوت اللي يعطي المساحة للجمهور متاعه ويخليه يعيش ويتفنن، وانت عودتنا من اللي انت معناها الصغيرة بيناتنا ديما نشوف فيك الفنانة الكبيرة والحلمة اليوم قدامنا معناها الحلمة كاملة، فبيش توعد جمهورك لليوم يا آية؟
2: جمهور إن شاء الله أكيد يستنى في حفل الحقيقة في مستوى دورة 50 نصف قرن من مهرجان بومخلوف، يرتقي إن شاء الله عرضنا بإذن الله لمستوى جمهور الكيف، لمحبتي للكيف، لمحبتي وتعبتي باش نقابل جمهور الكيف والكيفية. وكنت حكيت مع سي باسم اللي نقدم له تحية، فرحانة برشا بوجوده على رأس الدورة، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله يجيب لنا برشا فن وبرشا حفلات ناجحة وبرشا ترهيد للكافية الكل أكيد. فأنا متعبتش أكثر من المهرجين وأكثر من الجمهور باش أني نقابل الناس ونحضر حضرت لهم برنامج إن شاء الله ممتاز، وما عندك حتى فكرة قديش بالحق متوحشة أني نجي ونشوفهم ونغني في القصبة ونستمتع معهم كيما توا وليلي نقول أنا غير شوال وليت عادة بالنسبة لي أني نجي ونغني وما يتعدليش صيف باش ما نجي ونستمتع بحفل القصبة وحفل في الكيف من أحلى وأمتع وأنجح الحفلات اللي نعملهم طيلة السنة وطيلة مشواري إلى حد الآن، مشوار صغير بتتخ في السنوات لكن مهم جدا بلقاءات الجمهور وبالحفلات وبالبرمجة وبجديتنا أكيد في التعامل.
1: هو الحقيقة رفيقة يعني كي اتصلت بأية يعني كانت في قمة التعاون وفي قمة التواضع وكانت كلها طاقة إيجابية الحقيقة اللي أنا شجعتني باش نواصل الحقيقة بنفس إيجابي في برمجة بقية السهرات وبقية العروض. خديت برشا بالخاطر وتقريبا يعني في اتصال واحد أية يظهر لي اتفقنا على كل التفاصيل اللي تتعلق بالتاريخ وتتعلق بخذينا 10 أوت أية إن شاء الله بتكون موجودة بحث ذنا يا أم عشرة أوت. ويعني الحقيقة فنانة كبيرة، فنانة محترفة، هي قالت ربما رغم صغر سنوات لكن أي بدأت صغيرة الحقيقة وهذا اللي يحسب لها. أنا نتفرج قدامي البرمجة متاع المهرجان الحقيقة ونخزر لليوم 10 أوت ونخزر الآية دغنوج لأنها هي النجمة القادمة على مهل إن شاء الله، ومتأكد أنها باش تكون واحدة من أحلى السهرات اللي موجودة في مهرجان بومخلوف. الصدفة ربما اليوم أنه آية تكون معنا هو يوم عيد ميلادها إن شاء الله. كل عام وانت حية بخير آية.
0: كل عام وانت بخير يا آية.
2: يعيشك يفضلكم. شكرا
0: إن شاء الله. إن شاء الله كل الأمنيات الطيبة ليك.
2: بشرة خير إن شاء الله يا ربي.
0: هو أخزر لي آية. آية أنت عمناول
2: في مهرجان بومخلوف.
0: أي أنت عمناول رك عملت يعني سهرية كانت خارقة للعادة، الجمهور روح فرحان برشا، روح يعني عامل برشا كيف معناها عليه السهرة على الإيقاع، هزيتهم بين التراث الكيفي، خدمت زيدة على الأغنية التونسية وقيمتها ورفعتها، وبعد هزيتهم في العالم الطربي. يعني ما كان كانتش سهرة عادية، كانت سهرة استثنائية، كان الجمهور روح فرحان برشا، فيستنى منك يظهر لي تعود، انت قلت عادة هكا ولي، دونك يستنى كل عام في برمجة تحمل برشا مفاجآت، انت تخدم لهم على التلون هذايا ايه ولا كيفاش معناها تكون الخيارات متاعك في البرمجة اللي باش تقدمها نهار 10 ان شاء الله؟
2: طبعا احنا اكيد باش يكون برنامج متنوع، عندنا جديد مازال الجمهور ما سمعوش في الكيف، ما غنيناه سمعناه والسنوات اللي قبله، عندنا البوم باش نسمع منه برشا اغنيات جديده، عندنا اغاني من انتاج عربي، تعاملات عربيه باش نسمعوها زاده، فاكيد ثم جديد طبعا، باش نشوفوا اغاني جديده لكن من التراث بتوزيع جديد، باش نسمعوا من التونسي طبعا، من الشرقي اكيد، وانا نعرف ومتاكده من حضور الجمهور واستماعه وتمتعه، اكيد باش يكون لحظه بلحظه متمتع، خاطر نعرف جمهور الكيف سميع في الالوان الكل، وجمهور يستنى المفاجئات، وجمهور الاهم انه يحب الفنان اللي يجيه، يكون يعني ماخو في عين الاعتبار اللي هو جمهور ينتقي بالكدي فنانين ويحب الفنان يخدم له بالكدي ويكون جدي في التعامل، وهذه بالنسبة لي صفة وركيزة مهمة جدا في تعاملي مع أي نوع من الجمهور في أي جهة، فما بالك في جمهور الكيف طبعا.
0: هذا هو ايه، ننتظروك ان شاء الله نهار 10 اوت تتحفنا اكيد ببرمجة مميزة فيها الجديد وفيها القديم وفيها التراث وفيها البنة اللي عودت بها ايه جمهورها في الطربيات وفي الاذواق والالوان اللي تختارهم، لانك بالحق وهذه مش غريبة عليك، احنا تعودنا يعني عندك خيارات فنية راقية تعود بها الجمهور، وما زلنا نستنى ايضا في حضورك مستقبلا، وعليش لي تكون مبرمجة في الحفلات الكل في تونس الكل يا آية.
2: إن شاء الله يا ربي وحلا الله، إحنا الحمد لله السنة في برمجة العروض والمهرجانات موجودين بخيسك في كل الجهات، من الجنوب إلى الوسط للشمال الغربي لتونس العاصمة والساحل، الحمد لله سعيدة جدا بوجودي سنة في عدة مهرجانات قريبة للجمهور في عدة جهات أحفظت، ونقول أنا يعني حتى الخزين والمخزون الأغاني متاعي تعلمت أغنيات جديدة للجهات، لأنه أنا في كل جهة نحب نغني أغنية من تراث الجهة، فبالمناسبة حفظت أغاني جديدة، نقول سنة ثرية جدا، عملنا أغاني جديدة من إنتاج خاص، حفظنا أغاني جديدة من التراث، توزيع جديد، عروض زادة في الفرجة خدمناها مليح، دي تابلو دو دونس، حضور الحضرة لكل جهة موجودة معنا شخصين، فنخدم عرض إن شاء الله يليق بكل جهة، وفي الكيف طبعا باش يكون فما مفاجآت وفما باذن الله برمجه انا متاكده اللي هي باش تعجب الناس، استناوها انا متشوقه برشا برشا باش نجيكم، نحبكم زاده متشوقين باش تتمتعوا بالعرض باذن الله.
0: هو اكيد واحنا نستنى منك توا اي قبل ما نخليك تغادرنا في هذا اللقاء، في انتظار انه نتقابلوا معاك في سهره 10 اوت، تعطينا لافونغوم الجديد نتاعك على راديو الكيف في عشويه صيف هكا، جمهورك اللي يستنى فيك حتى يتفاعل وحتى يجي وحتى يواكب.
2: طبعا نسمعكم شويه من الاغنيه اللي هي هبطت
0: اللي تحبها
2: الليل، الاغنيه موجوده على اليوتيوب، موجوده على منصات التواصل الاجتماعي، مش هفسر اللي هي اغنيه بتعامل مصري 100% كلمه ولحنا وتوزيعا وتسجيلا للعازفين والموسيقيين، فنسمعكم منها شويه، وتنجموا بعد ما تسمعوا شويه منها تمشيوا تعملوا طلع على اليوتيوب وتفرجوا في الكليب كامل وتسمعوا الاغنيه كامله.
0: يلا نسمعك.
2: امشي وتوه من بعد فراقي، ولا هتشوف زيي ولا تلاقي حقي، هيرجع بكرة لوحده بدون مجهود مني، انت ما فيش فيك خير ولا حاجة، ده انا بس اللي زمان بسذاجة، شفت انا فيك مع اسف لنفسي طوق جايين جدني.
0: الله يا إيا، واحنا نقولوا لك المحبة شنية يا إيا، احنا تعودنا بها ديما نسمعوها في راديو الكيف من بين أحلى الإيقاعات اللي قدمتها لنا، ويعطيك الصحة ونستناوكم إن شاء الله كل عام وانت بألف خير، وديما تنجلنا وتعطينا تفويحة بها المهرجاناتنا والإذاعة الكيف وأغنيات جدي الحميدة وبرشا أغنيات من التراث متاعنا. يلا إي
2: طبعاً طبعاً، شكراً على هذا اللقاء وهذا الموعد، نشوفكم نهار 10 أوت في بومخلوف بإذن الله في مهرجان بومخلوف الدولي في القصر.
0: شكراً ليك، يعطيك الصحة. أي شكراً ليك، إلى اللقاء. إذن باش نرجع مع باسم نكملوا أكيد مع بعض العروض المتبقية. هذا عرض ينجم يرهن عليه الجمهور في الكيف. أعطينا العروض الأخرى اللي أنتم مرهنين عليها واللي تتوقع أنه باش تلقى معناها الصدى الكامل هكا والرضا عند الجمهور متاع الكيف.
1: نعم. هو الحقيقة حاولنا أن نلقاو موازنة الحقيقة من حيث الأذواق، يعني من خلال مراعاة مختلف الأنماط الفنية الموسيقية وأيضا العروض المسرحية السينمائية وغيره. لو كان نعمل قراءة في البرمجة كما قلت اللي هي تمتد تقريبا على 20 يوم هذه السنة، حفل الافتتاح إن شاء الله بش يكون بإمضاء الفنان الكبير الفنان التونسي الأصيل رؤوف ماهر، ورؤوف عنده جمهور كبير يعني في جهة الشمال الغربي. من بعده يوم 3 إن شاء الله فما سهرة فنية كبرى، هي سهرة بمناسبة الخمسينية المهرجان، إن شاء الله بشي أثوها مجموعة من أبرز الأصوات الفنية في الكيف، وبش تكون على كوكتيل الحقيقة من الاختيارات الموسيقية. أيضا يوم 4 إن شاء الله فما عمل مسرحي اللي هو يعتبر تقريبا العمل المسرحي الحدث في صائفة 2026، ولد الطلياني اللي في سفيان الداهش، لبنى السديري، محمد علي بوحجبة، وهذا العمل المسرحي إن شاء الله بشي يكون موجود في الكيف. كريم الغربي أيضا باش يكون موجود في الكيف. الفن الصوفي ناس الفقرة 2 ان شاء الله باش تكون موجودة. اللي يحب الراب شيلقة جنجون. آية دغنوج ان شاء الله باش تكون موجودة في هذه السهرة الفنية. المطربة شيرين اللجمي اللي عندها برشا جمهور زادة باش تكون موجودة في الكيف. نجلة التونسية وعرض الزردة باش تكون موجودة ايضا ان شاء الله بناتنا في هذه البرمجة. الفنانة الكبيرة والقديرة صوفيا صادق ايضا ستكون من ضيوف مهرجان بومخلوف في هذه البرمجة. واختتام المهرجان ان شاء الله بشيكون بامضاء المطربه العربيه يسرى محنوش في سهره 19 اوت. وفما ايضا جديد هذه السنه اللي هي بومخلوف اكسترا، يعني فما 4 عروض ان شاء الله اللي باش يكونوا خارج فضاء القصبه، ان شاء الله باش يتوجهوا الى الجمهور من خلال معانقه جمهورهم في الفضاء العام. هذا ان شاء الله من خلال برمجه فنيه موسيقيه تنشيطيه ومجموعه من العروض ان شاء الله اللي باش نعمل تباعا على انتقائها واعدادها كما قلت، يعني بالتواصل مع مجموعه من الفنانين الكافيه ومجموعه من التصورات. هذا تقريبا هو مشروعنا الثقافي. انا نقول هذايا
0: انت اعطيتني كلمه في الكواليس انه البرمجة زيدة راهي ما زالت مفتوحة، هي حاضرة
1: ما زالت الأفكار مفتوحة الحقيقة. وفما حرص كبير الحقيقة من كل الأطراف وتعاون كبير والتفاف كبير الحقيقة. هذا اللي أنا فرحني في الدورة هذه السنة، التفاف كبير الحقيقة من كل الفاعلين في المشهد الثقافي في الكيف. تحية كبيرة الحقيقة للسيد والي الجهة، لأنه الحقيقة هو والي وأيضا عنده مشروع ثقافي وعنده أفكار ثقافية الحقيقة مهمة، وعاوننا برشا يعني حتى من خلال تصوراته يعني في الفكر العام وفي التصور العام بتاع الدورة هذه. تحية إلى مندوبية الثقافة على رأس مندوبة الثقافة الحقيقة السيدة وزيرة الثقافة أيضا اللي الحقيقة تفاعلت بالإجاب مع الكيف، وهذه السنة الحقيقة تشجيع كبير منها للدورة 50. تحية كبيرة لبلدية الكيف الحقيقة هذه السنة، دعم استثنائي وسخي للمهرجان. تحية كبيرة لكل المستشارين، وتحية كبيرة إلى فرق التنظيم الحقيقة، وهي فرق تنظيم نوعية هذه السنة، لأنه ثلة من الأساتذة كلهم يعني في مجالات الفنون الموسيقى والمسرح والإخراج والإضاءة وغيره، هم اليوم اللي حارسين على هذا العمل. تقريبا العمل الفعلي متاعنا هو بدأ عنده أيامات. اليوم إن شاء الله في القصبة في هذه اللحظة قاعد يجري تركيز المعدات، معدات الإضاءة والمعدات الصوتية وأيضا الإنارة، إنارة القصبة بطريقة فنية هذه السنة. وتم التعاقد مع شركة هي من أفضل الشركات الموجودة في تونس، ووقع تمكين المهرجان تقريبا من اخر الصيحات في بالنسبه الى المعدات اللي بشقة استعمالها طوال المهرجان، يعني طوال 20 يوم ان شاء الله في الفتره هذه. 8 ان شاء الله عندنا ندوه صحفيه باش تكون في فضاء خاص في حي الدير في الكاف اليوم، وعندنا تقريبا 3 ايام واحنا تجري تهيئه الفضاء هذايا من خلال الاضاءه الفنيه وتركيز شاشه ضوئيه عملاقه الكترونيه ان شاء الله بشقة توظيفها. يعني كل خطواتنا وكل تحركاتنا في هذه السنه ان شاء الله تليق بحجم الثقافة في الكاف، وتوفي إن شاء الله حق المثقفين وحق جمهور الكاف اللي عنده حق كبير علينا، وهو زاد لو شريك في هذا المشروع الثقافي ودوره باش أنه يساهم. ونحب نختم الحقيقة هذه الإطلالة معك، مشكور على الفرصة اللي وفرتها رفيقة، وبعد باش نحكي شوية على إذاعة الكاف الحقيقة. نحب نختم بدعوة الحقيقة إلى كل الفنانين، إلى كل الفاعلين، إلى كل الموسيقيين والمسرحيين، وإلى العائلة الفنية في الكاف للتواصل بيننا كإدارة مهرجان. نعرف أنه الوقت قصير، لكن الحقيقة من هنا حتى 19 أوت راهو مازال عنا برشا وقت. إذا فما

0: الدورة هذه ونخرج الناس الكل فرحانين إن شاء الله. هذا هو الهدف متاعنا. بالنسبة إلى إذاعة الكيف, تعرف أنت محبتي ومحسي إلى إذاعة الكيف, الحقيقة هي إذاعتنا, هي إذاعة الشمال الغربي, ولأنه الثقافة هي قاتلة سواء كان للسياحة وللصناعات التقليدية وحتى للأعلام والكل. إذاعة الكيف بالنسبة لنا احنا هذه السنة هي في مرتبة الشريك الإعلامي, يعني هناك شراكة بين إذاعة الكيف وبين المهرجان أبو مخلوف الدولي, من خلالها إن شاء الله كل زملائنا الصحفيين, تكفي بطاقة صحفي أن يكون موجود في المهرجان, هذه النقطة الأولى. كل زملائنا الإداريين وكل زملائنا التقنيين وغيره الحقيقة زادة أيضا في إطار اتفاقية الشراكة يشرفونا إن شاء الله ويكونوا موجودين معنا. يعني اليوم هو مشروعنا الناس الكل بالنسبة للمهرجان أبو مخلوف هذية, يلزم الناس الكل نتعاونوا باش أنه تكون دورة تليق بالدورة 50 هذية, وإحنا إن شاء الله نكونوا قدر هذه المسؤولية وإن شاء الله نكونوا قد الثقة الحقيقة اللي تعطات في شخصنا وفي المجموعة إن شاء الله اللي تصر على تنفيذ هذه الدورة. البوادر الحقيقة محفزة كما قلت, اللي فرحني هو التفاف الناس الكل حول هذا المهرجان الذي ما زال يستكمل ذاته, ولكن نحكي على الدورة 50 هذية وراه النجم من ساعة إلى أخرى النجم, فما إضافات أخرى رغم ثراء البرمجة اللي شفناها تقريبا 20 سهرة لأول مرة في مهرجان بو مخلوف, لكن مازال هذا المشروع قابل للتطوير إن شاء الله.
1: مازلنا أكيد مرهنين على نجاح هذه الدورة. جمهور الكيف يستعد ويحذر روحه باش ينجح ويتفاعل مع أجواء وفنانين الدورة, وإن شاء الله تليق يعني بحجم الدورة 50. الكيف عالي والكيف غالي والكيف يستحق منا لفتة باهية, معناها في إطار المهرجانات متاعه وثقافته والقصبة اللي تنور تقريبا يعني مع كل مناسبة مع كل مهرجان ومع كل احتفالية, فما بالك بالرقم 50 اللي ماهوش شوية. باسم السندي يعطيك صحة, شكرا ليك على قبول الدعوة. هذه فكرة على البرمجة الخاصة بالمهرجان الدولي بو مخلوف الدولي في دورته الخمسة. نستنيكم تكونوا حاضرين, نستنيوا الدعم ونستنيوا أيضا تفاعلكم على كل يعني ما ورد في هذه الدورة.
0: إن شاء الله فما نافذة يعني لقاءات يومية بش تكون يعني مع إذاعة الكيف إن شاء الله. حكينا حتى مع الفنانين اللي بش يكونوا موجودين إن شاء الله في المهرجان هذية, وإذاعتنا كشريك إعلامي إن شاء الله من خلال حوارات حصرية, من خلال سبق إعلامي, ومن خلال إن شاء الله مادة إعلامية فنية اللي تنفرد بها إذاعتنا, وهذه أقل واجب تجاه إذاعة الكيف وتجاه كل مؤسساتنا الحقيقة الموجودة في الكيف, سواء كانت مؤسسات خاصة اللي نحبوها تستفاد من المهرجان هذية, سواء كانت مؤسساتنا العمومية نحبوها تستفاد من هذية, وأيضا جمهور العريض في الكيف وفي الشمال الغربي الكل اللي إن شاء الله يلقاو فيها البرمجة هذية ما يطلبونه, ويلقاو إن شاء الله كل نوعية وكل الأذواق إن شاء الله لبيها في الدورة هذه
1: إن شاء الله. بس يعطيك صحة, شكرا جزيلا ليك. إذا نختم مثال نسمع أغنية الآية وبعد نرجع مع فقراتنا القارة في عشوية صيف على راديو الكيف.

0: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
1: صيف آمن.
2: انتبه، بعض الشواطئ غير خاضعة للحراسة، وتقوم فيها البلديات بتركيز علامات وإشارات تحذيرية تدعو المواطنين إلى تجنب السباحة بها باعتبارها غير مؤمنة، فكن حذرا.
1: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: حياتك بسهولة.
1: طرد لأسباب اقتصادية هو طرد قانوني، راه ماهوش طرد تعسفي، يمر عن طريق اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد ممثلة في تفقدية الشغل والأطراف النقابية. عند مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية يتعذر عليها مواصلة العمل باش ما يكونش طرد تعسفي، يقع إيداع مطلب في تفقدية الشغل ودراسته والنظر فيه. إذا تأكدت الأسباب الاقتصادية التي تعيق المؤسسة على مواصلة النشاط، وقتها يعطيوها يوافقوا على الموافقة المبدئية على تسريح العملة، مش معاش نعود كلمة طرد لهنا، وكل من تتوفر فيه الشروط القانونية يقع اقتراحه على التقاعد المبكر. أول حاجة يلزم فوق 50 سنة ويلزم مصرح بأجوره ويوفر الوثائق اللي ذكرناها قبل ويتمتع بالتقاعد المبكر إن شاء الله.
2: اللي خذا التقاعد المبكر في إطار التسريح هذا لأسباب اقتصادية، بعدين لما يتمكن أو يعثر على مورد رزق آخر ولا يعثر على شغل آخر باش يكون أجير في مؤسسة أخرى، هل تنقطع عليه الجراية هذه متاع التقاعد أم لا؟
1: هو كان لاحظنا طلبنا شهادة من مكتب التكوين المهني والتشغيل أنه بحث عن العمل لمدة 6 أشهر، هما يعطيوها شهادة خاطر لهنا يقول لك ينجم يدبر خدمة. إذا كان مدة 6 أشهر يقع تسجيله في مكتب التشغيل ولم يتحصل على شغل، وقتها ياخذ شهادة تمكنه من التقاعد المبكر. لكن حسب الواقع فما فما حتى حد خرج التقاعد المبكر ولقى خدمة، هو الناس كل توجع على التقاعد بعد وقت يتمتع صعيب ياسر. أما هو في الأصل كيف أول ديكلاراسيون تصير له بالتصريح بأجوره، وقتها يتحرم من التقاعد المبكر بتاعه.
0: وثيقتك بسهولة.
3: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام السبعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. صدق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العام المناقضة اليوم على مشروعي قانونين عدد 50 و 51 لسنة 26 و 2000 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أكدت هيئة مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي أن الحرائق التي شهدتها بلادنا مؤخرا قد تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات خلال 15 يوما مضيفا عملية التشجير ستنطلق عيد في عيد الشجرة. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة العدد المبكر لموسم البذر القادم عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجل المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال جلستها الاستثنائية المتأمة اليوم إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي الخريف وشتاء 27 و 2000 المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة. أعربت جامعة الدول العربية عن استنكارها الشديد لتكرار استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية باستخدام طائرة مسيرة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكاف.

0: هذه عشية صيف على موجات إذاعة الكيف. أهلا وسهلا بكل مستمعينا، بكل من عدى الموجود معنا في هذا التوقيت. معكم كالعادة رحلة مسائية، عملنا ديكلاج ربما في بعض فقراتنا، في بعض أيضا متابعاتنا. وصلنا معكم الفقرة المكالمات الهاتفية للناس اللي تحب تشارك معنا في مسابقة اليوم. والسؤال سهل برشا ويتعلق بجهاز مهم برشا في كل الأوطان، ونسألوا فيها عن الشهر اللي تحتفي فيه تونس وكل دول العالم باليوم العالمي للحماية المدنية. على أولى المكالمات الهاتفية تقول لي ألفة جهزة معنا. ألو عسلامة.
1: ألو عسلام،
0: مساء النور، أهلا وسهلا بيك.
1: ألو،
0: شكون معنا؟
1: معك عايشة زرامي.
0: عايشة زرامي، مرحبا يا عايشة. منين عايشة؟
1: من الكسور.
0: من الكسور، أهلا وسهلا بيك وبكل مستمعينا في الكسور ولاية الكيف. يلا عايشة.
1: واحد مارس
0: سجلنا المحاولة. شكرا لك يا عايشة، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. المكالمة الموالية. ألو مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا. مساء الأنوار، مرحبا.
2: أيمن خلصي من الكيف.
0: مرحبا يا أيمن.
2: يا عايشة،
0: يلا أيمن.
2: واحد مارس
0: سجلنا المحاولة، شكرا لك. نمشي المكلمة الموالية. إذا كان المكلمة جاهزة نسألوا على الشهر اللي تحتفي فيه بلادنا تونس وأيضا العالم باليوم العالمي للحماية المدنية. الحماية المدنية الجهاز هذايا اللي دوره حيوي قوي برشا في كل المواسم، في الشتاء مع مواسم الفيضانات والكوارث الطبيعية، وفي الصيف مع موسم الحرائق، وحتى أيضا لسلامتكم على الطرقات وفي دياركم في كل مكان. المكالمة جاهزة. ألو مساء النور.
3: ألو عسلامة،
0: مرحبا. شكون معنا؟
3: عايشك معك هبة مفداوي من الكيف.
0: هبة مفداوي من الكيف، مرحبا يا هبة. يلا هبة،
3: عايشك. الإجابة واحد مارس.
0: سجلنا المحاولة، شكرا لك هبة، إلى اللقاء. مازال المشوار متواصل مع المكالمات الهاتفية في عشوية صيف. مازلنا نسألوا على اليوم أو الشهر اللي نحتفي فيه مع العالم باليوم العالمي للحماية المدنية. ألو عسلامة.
4: ألو مرحبا.
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: عسلامة، معك أخوك المنجي بوقصة من سليانة.
0: سي المنجي بوقصة من سليانة، أهلا وسهلا بيك سي المنجي وبكل مستمعينا في سليانة. يلا سي المنجي.
4: أهلك. واحد مارس
0: سجلنا.
4: وديديكاس الخوي عمار وخوي عبيدي.
0: ان شاء الله الديديكاس وصل له، شكرا ليك. واحنا من خلالك نحيو كل مستمعينا في سلينا، يعطيك الصحه، شكرا ليك، الى اللقاء. اذا المكالمه رقم 5 جاهزه. سليم.
5: الو عسلامه،
0: مساء الورد.
5: عايشك. مديحه نعيمي من جريسه.
0: مديحه، اهلا وسهلا بيك وبكل مستمعينا في جريسه. يلا مديحه.
5: واحد مارس
0: سجلنا المحاولة. إذن نكتفي بالقدر هذية من التليفونات، الخمسة مكالمات تخذينهم في مسابقة لليوم. والإجابة بالفعل هو شهر مارس من كل سنة في المفتتح متاعه ديما نحتفي باليوم العالمي للحماية المدنية. الجهاز هذية اللي دوره ريادي كبير برشا باش يأمن لكم سلامتكم سواء في أوقات الجوائح الطبيعية صيفا وإلا شتاء. وهذا اللي خلينا بطبيعة الحال نكونوا في إطار تثمين مجهوداتهم في كل الأوقات لسلامتكم ولأمانكم سواء بالتوصيات وبالإسعافات وبكل كل كل تدخلاتهم الميدانية لحماية الناس وأيضا الجانب التحسيسي. الإجابات كلها صحيحة. بعد شوية نرجع لكم مع اسم الفائز بعد عملية القرعة، بما أنه الناس كل جاوبت بالصحيح، ونرجع نشوف شكون الفائز معنا بمية دينار من إهداء إذاعة الكيف. فقط نذكر أنه الجوائز تنجموا تتسلموها في التوقيت الإداري يوميا على موجات إذاعة الكيف من 8:30 للساعتين ونص، ما عدا يوم الجمعة من 8:30 للواحدة ونصف زوالا.

شوية من عشوية اللصيف ما زلنا فيها متواصلين معكم هذا المساء ديما على موجات إذاعة الكيف. ما يسرونا كالعادة هذا المساء يقود لقاء تقنيا من الساعة الخامسة مساء مواصل معكم حتى للثمانية سليم الرزقي. شكرا لزميلنا عياد الجندوبي كالعادة حتى يوصلكم البث خمسة على خمسة معكم في رحلة هذا المساء من الغرفة الفنية المركزية. زميلنا في التأمين الرقمي صديقنا يونس الشيرني كالعادة يسجل حضوره معنا ديما في هذا اللقاء باش يبث لكم أهم ما تم تسجيله في مصافحاتنا أيضا متابعتنا هذا اللقاء. زميلتي ألفة بوعشة كالعادة بحضورها الرشيق معنا في التنسيق العام لمختلف فقرات المنوعة ومولدي في الخدمة الهاتفية. بما أن وصلنا معكم للسبعة وثلاثين دقيقة موعد باش نعطيكم اسم الفائز معنا خليه يفرح بالجائزة متاعو 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. وديما نذكركم تنجموا تتسلموا الجوائز متاعكم تويكا في التوقيت الإداري لإذاعة الكيف. تعطيهم أكيد الاسم والتفاصيل الجائزة أكيد مع الإدارة. اليوم نقولوا ألف مبروك لعايشة زرامي. عايشة زرامي من الكسور ألف مبروك ليك 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. تنجم تجي تتصل بالإدارة وتتسلم الجائزة متاعك في التوقيت الإداري. احنا ما زلنا معكم وما زلنا على إيقاع الصيف في عشوية صيف متواصلين معكم من جد. أكيد اللقاء لكل مستمعينا والناس اللي تبعوا فينا ونذكروا انه ما زالت المهرجانات متواصلة وما زالت إيقاع الصيف في عديد الجهات في دورات استثنائية تمثل خمسينية المهرجان من بينها خمسينية مهرجان بلاريجيا الدولي. وكما تعرفوا أجواء حلوة برشا في إطار عروض متميزة يحاول طبعا أنه تلبي كل أذواق الجمهور سواء يعني في المسرح في الغناء في عديد العروض اللي إن شاء الله تنال الأعجاب متاع الجمهور. وإن ذكروكم أنه المهرجان متواصل دائما إلى غاية 29 إلى غاية 6 أوت. نحكيه عليه عرض باش يكون اختتام بالفنانة يسرى محنوش وقبلها عرض وليد الصالحي عرض الفنان جنجون ابن الجهة عرض صوت الجبال للفنان يوسف الوسليتي والشاب عبدو في الفن الشعبي التراثي الفني باش يكون يوم 1 أوت. ما ننسوش أيضا عروض مسرحية بابا نويل للمخرج الوسليتي والفن الراقي بعرض الزيارة لأول مرة في جندوبة بتاريخ 31 الجويلية. هذه بعض العروض والجمهور اللي باش يكون عليه موعد معها يتفنن وأيضا يستمتع بالصيفية لأنه فما برشا جمهور وشريحة كبيرة من الجمهور يكون ملاذه في الصيف طبعا الموسيقى والمهرجانات الصيفية.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذن مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ونعود معكم إلى فضاء عشوية صيف اللي ديما متواصلين فيها أكيد مع متابعينا، ونذكروا بأهم التظاهرات الصيفية المبرمجة خلال هذه الصيفة. وكما تعرفوا فما برشا ترتيبات وبرشا أيضا تظاهرات، من بينها جمعية الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص خاص القاصرين ذهنيا فرع التبرقة اللي تحتفي بروادها من خلال رحلة ترفيهية تنشيطية تحت عنوان صيفنا متعة وإدماج، في إطار الإيمان بأنه الترفيه حق للجميع وأنه الأنشطة الخارجية تساهم في تحسين الصحة النفسية وتعزيز الثقة

في النفس وتنمية مهارات التواصل والاندماج واكتشاف مناطق جديدة والتعرف على المدن المجاورة. طبعا هذه تكون من خلال رحلة صيفية باتجاه مدينة بنزرت، باش تكون فيها زيارة لبحيرة إشكل، زيارة لدار الحوت وجولة ترفيهية أكيد على كورنيش بنزرت، كيف كيف في إطار إدخال ورسم البسمة على وجوه المنظورين للاتحاد التونسي إعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرعة برقة، اللي من حقهم طبعا في إطار الصيف والإدماج إنهم يتمتعوا ببرمجة صيفية تخليهم يحظوا بالإمتاع وأيضا بالإفادة، ويكون الصيف فرصة لهم زادة للإدماج والاطلاع على فضاءات موجودة في الجهات. ما زلنا أكيد معكم، ما زلنا متواصلين ديما في رحلة المساء الأولى على موجات إذاعة الكيف، إيقاعاتنا كيف كيف متواصلة، ونختم بعد شوية أكيد معكم هذا اللقاء.

خليكم أكيد في لحظات الاستمتاع بتربياتنا في عشوية صيف على موجات إذاعة الكيف، ونختم أكيد معكم المشوار هذا المساء. غدوة إن شاء الله بإذن الله في نفس التوقيت نتقابل معكم من جديد من 5 إلى 8 في عشوية صيف. أجمل تحيات لكيب الكل، نسمة الكيف مع نسمة راديو إذاعة الكيف وعشوية صيف، ونخليكم أكيد مع سهرة تعمل الكيف معنا على موجتنا. إلى اللقاء.

0: مقرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام الثامنة.
3: صوت الشمال الغربي
4: إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. أكد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي أن الحرائق التي شهدتها بلادنا مؤخراً قد تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات خلال 15 يوماً، مضيفاً أن عملية التشجير ستنطلق في عدة شجرة. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشدداً على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذرة القادم. دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال جلستها الاستثنائية الملتئمة اليوم بمقر الولاية، دعت إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي خريف 2026 والشتاء القادم واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة. أعربت جامعة الدول العربية عن استنكارها الشديد لتكرار استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام طائرات مسيرة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

يا حبيبي.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. صدق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين عدد 50 و51 لهذا العام المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أكد كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي أربيعي أن الحرائق التي شهدتها بلادنا مؤخراً قد تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات خلال 15 يوماً، مضيفاً أن عملية التشجير ستنطلق في عيد الشجرة. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشدداً على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذرة القادم عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الآجال المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة. أعربت جامعة الدول العربية عن استنكارها الشديد لتكرار استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام طائرات مسيرة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تمام العاشرة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. أتلاف 12 ألف هكتار من الغابات بسبب الحرائق الأخيرة أغلبها بولايات الكاف وباجة وجندوبة. اتحاد الفلاحة يدعو الحكومة إلى إجراء تقييم علمي لتدني مردودية موسم الحبوب والإعداد المبكر لموسم البذرة القادم. استعدادات استباقية ورفع درجة الجاهزية تحسبا لتقلبات موسمي الخريف والشتاء بولاية جندوبة. تفاصيل الأنباء. صدق مجلس نواب الشعب مساء اليوم على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك التونسي المركزي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستدارة، والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. هذا وقد حظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا مقابل رفض 20 نائب واحتفاظ 11 نائبا بأصواتهم، علما أن المصادقة عليه كانت تتطلب موافقة 54 نائبا على الأقل. صدق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لهذا العام المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه اليوم بأديس أبابا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أكد حرص تونس على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مفوضية الاتحاد بما يخدم العمل الأفريقي المشترك مجدداً، دعمها لجهود إصلاح الاتحاد بما يعزز نجاعته وقدرته على الاستجابة للتحديات الرهينة. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه اليوم هذا، وكان مجلس الإدارة قد أجرى تقييماً لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه، وقد خلص إلى أن أسواق المواد الأولية ولا سيما النفط أصبحت عرضة لتقلبات حادة، إذ بعد حالة الاسترخاء المسجلة خلال الشهر المنقضي عادت أسعار النفط إلى التذبذب خلال شهر جويليا بسبب تجدد التوتر في الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد مسالك إمدادات الطاقة. في الشؤون الجهوية الآن، أكد كهية مديري حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي، أكد أن الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخراً قد تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات خلال 15 يوماً، مضيفاً أن عملية التشجير ستنطلق في عيد الشجرة.
2: شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات، للأسف هي كانت في حدود تقريبا 12 ألف هكتار، أغلبها كانت في ولايات اللي فيها مساحات غابية في الكاف وباجة جندوبة وبنزرت. إلى حد يوم 26 جولاي كامل التدخلات وصلنا 1000 تدخل، بداية من أول أحد من شهر نوفمبر اللي هو العيد الوطني للشجرة، وقتها تعطى إشارة انطلاق التشجير وتنطلق الإدارة العامة للغابات بكافة مصالحها المركزية والجهوية وبمشاركة كل المنظمات الدولية وكل المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، نشاركوا في الحملة متاع التشجير باش نستعيدوا هالمساحات اللي تفقد.
0: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة، مشدداً على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر القادم عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجال المناسبة وتلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة. عضو المكتب الموسع لاتحاد الفلاحة محمد رجيبية يتحدث.
3: بالنسبة للموسم هذا هو تدني خاص على مستوى المردودية، وبالتالي دعينا صوت الإشراف على الوقوف على الأسباب الحقيقية وخاصة على مستوى التقييم الموسم من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية. العوامل الطبيعية وعوامل المناخية كانت عوامل طيبة، أرقام لا تتصل الإشراف مش يكون زيادة تقريبا بين 15-20% على مستوى الإنتاج، ولكن اليوم احنا رينا حتى على مستوى التجميع تقريبا ثم نقص متاع 10%. لابد من الوقوف على الأسباب الحقيقية لتدني المردودية هذه بالنسبة للموسم هذا. أما بالنسبة للموسم القادم، دعوة الحسن الاستعداد هو اللي يعطينا بالانطلاقة متاع موسم في ظروف طيبة وفي ظروف العادية.
0: أثرت موجة الحر القاسية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية مخاوف الفلاحين من تأثيرها السلبي على الزراعات، فيما اعتمد عدد منهم قواعد عمل جديدة لضمان سلامتها على غرار تغيير توقيت المدوات والري. ناجي الخلولي.
4: مخاوف عديدة ذكرها البعض من التقيناهم من الفلاحين بالمنطقة السقوية العمومية بوشتاتة بعد تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة تتضرر محاصيلهم الزراعية.
5: ما جينا حتى إرشاد وما دلنا حتى واحد.
6: ثم حرارة مرتفعة برشا، وراوك تجي تسقي النبتة في نص نهار راك ضريت النبتة، النبتة تتحرق.
4: مخلفات عديدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونقص الإحاطة بالفلاح وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بباجة شكري الجبي.
7: درجة الحرارة اللي وصلناها في بعض الأماكن بتبيع خلف مخلفات كبيرة، خاصة في علاقة بالأشجار المثمرة، علاقة بالقرعيات، فلفل وطماطم، ثم ضرر حصل كبير برشا. هذه الزراعات ما عندهاش قدرة على التحمل الكبير. المفروض أن كل الأطراف علاقة بتربية الماشية بالزراعات السقوية بالأشجار المثمرة يقع إرشاد ويقع تحرك صف شديد ميدانين ثم حتى شيء.
4: هذا وينتظر الفلاح المنتج في ظل التغيرات المناخية هذه السنوات وضع خطة عمل واضحة لحماية قصابة من التلف وتزويده بمياه الري بالكميات المطلوبة.
0: دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة خلال جلستها الاستثنائية المنتظمة اليوم إلى الرفع من درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة مخاطر موسمي خريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية والاستباقية اللازمة. هذا وأكدت اللجنة أن الوضع المرتقب استثنائي، وهو ما يستوجب الاستعداد المبكر لمعالجة مختلف الإخلالات ورفع مستوى اليقظة وتفعيل خلايا المتابعة واليقظة، إلى جانب تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف الهياكل المتدخلة وتوفير المخزون الاحتياطي. أكد كاتب عام بلدية سليانة المكي الجبالي أنه يجري العمل على أحداث فضاء جديد لنقل الباعة بهدف القضاء على الانتصاب الفوضوي والتخفيف من الاختناق المروري وسط المدينة.
8: بلدية سليانة ساعية بكل جهدها لإزالة جميع مظاهر الانتصاب الفوضوي. حاليا بسبب أعداد فضاء ملائم معناها باش ينتقلوا له، ما نجموش احنا نحبسوا الانتصاب ما غير ما يكون عندنا فضاء بديل. بلدية سليانة بسبب معناها أعداد الفضاء هذا من دهن تبييض تركيز أبواب فضاء، هو السوق البلدي كان حي مجسيم تركيز دورة مياه إضاءة، ونشعر الانتهاء مع الأشغال هذه إن شاء الله ينتقلوا
0: جديد. تنتظم مساء اليوم ندوة صحفية لتسليط الضوء على البرمجة المتعلقة بالدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكفة التي ستنطلق غرة أوت القادم وتتواصل إلى 19 منها ببرمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة وفق ما يضيف مدير المهرجان باسم أسنتي.
9: دورة دورة 50 إن شاء الله باش تكون دورة ذهبية مميزة من خلال برمجة فيها تقريبا 20 عرض. للافتتاح إن شاء الله باش يكون يوم 1 أوت بعرض للفنان التونسي رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 19 أوت بعرض للمطربة يسرى محنوش. مجموعة من السهرات الكبرى حقيقة اللي تأسست الدورة هذه فيها صوفيا السادة، شيرين اللجمي، أية دغنوج، كريم الغربي، ومجموعة أيضا من الأعمال المسرحية اللي تم إنتاجها خاصة في سنة 2026. إذن هي برمجة تراعي كل الأذواق والسهرات التنشيطية وغيرها من الأعمال الموجهة إلى جمهور الكهول وأيضا الأطفال.
0: وضمن أخبار العالم، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة اليوم اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الصهيوني تخللتها عملية دهم بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في محافظتي بلدة أو بيت لحم والخليل. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إعلامي اليوم بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة إيرانية أن 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني قتلوا في ضربات أمريكية سعودية في العراق خلال الليلة الماضية، هذا ولم تؤكد السلطات الإيرانية هذه الخسائر البشرية. نهاية هذا الموعد الإخباري، وفيما يلي تذكير بالأنباء. اتلف 12 ألف هكتار من الغابات بسبب الحرائق الأخيرة أغلبها بولايات الكافي وباجا وجندوبة. اتحاد الفلاحة يدعو الحكومة إلى إجراء تقييم علمي لتدني مردودية موسم الحبوب والإعداد المبكر لموسم البذرة القادم. استعدادات استباقية ورفع درجة الجاهزية تحسبا لتقلبات موسم الخريف والشتاء بولاية جندوبة. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

عيش السهرة، عيش السهرة. مع أمن الخليفي.

0: خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي. 16 دقيقة بعد العشر الليل، أكيد توقيت جميل برشا في السهر. مرحبا بكم الناس الكل على موجة إذاعة كيف، نعيشوا أحلى سهرات الليلة. بالطبيعة مش تكون سهرة خاصة جدا، لأنه غيرنا الموجة. الموجة مش في التوجه الثقافي ولا في التوجه الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الترفيهي، اليوم غيرنا الموجة باتجاه السياح. الأكيد يتحدث برشا على السياحة، ويتحدث أيضا على سياحة الجوار، يتحدث على السياحة البينية، يتحدث على المعبر الحدودي في الواقع انطلاقا من الشمال التونسي باتجاه الجنوب الغربي، نتحدث على سياحة الجوار، سياحة جزائرية. اليوم كان حدث في الواقع، اليوم كانت تظاهرة جميلة برشا عاشتها ولاية الكاف، وتحديدا معتمدية قلعة سنين. بالعكس مشيوا 5 كيلومتر بعد قلعة سنين، المعبر الحدودي باتجاه بتبيع المريش، أو اللي يعرف مليح المريش اللي هي واقعة في الشرق الجزائري تتبع ولاية تبسة. الأكثر من ذلك أن هذه التظاهرة كانت هي في حد ذاتها بمثابة نقطة انطلاق ونقطة تحول في الوجهة السياحية في مدينة قلعة سنين وفي ولاية الكاف عموما. نتحدث ربما عن عملية ترويج اللي هو يدخل في المنظومة السياحية، يدخل أيضا في منظومة التنمية. نعرفكم ليه التوجهات الجديدة هو التوجه إلى القطاع الخدمي، والغاية من ذلك أيضا هو الترويج لقطاع سياحي متميز. لكن رحلة اليوم تبعتوها صباح على صفحة الويب لإذاعة الكاف، تبعتوها أيضا مع زميلتي حنان بن نصفة، تبعتوها كذلك في قسم الأخبار، تبعتوها أيضا في مختلف الصفحات الخاصة بولاية الكاف. تظاهرة ليس سياحية فقط بل أيضا صحية، لأن الهدف أيضا من العملية الترويجية ليس الترويج للسياح فقط بل كذلك الثقافة صحية متكاملة. هذاك علاش اليوم إذاعة الكاف كانت حاضرة هذا الصباح إلى حدود تقريبا الساعة 1 بعد الظهر، وعشنا أجواء مباشرة على عين المكان. لكن أيضا سعداء رغم المجهود رغم الإرهاق. أيضا المندوب الجهوي للسياحة سيد صابر مقري الخاص بالسياحة بولاية الكاف حاضر معنا في سهرة الليلة. أيضا تثقيف الصحي عنده أهدافه، عنده غاياته، عنده برنامجه، عنده استراتيجية متكاملة، الهدف منها أيضا ترويج تثقيف سياحة جديدة اللي هي أيضا التوجه الصحي. نعرفهم مليح ربما عديد جزائريين اللي يفضلوا لتونس ليس الهدف منها السياحة الترفيهية ولا البحث عن منتجات سياحية، ربما مصطلح آخر اللي هي السياحة الصحية. ونعرف مليح كيف تمثل منطقة عبور باتجاه إقليم الشمال الشرقي وتحديد إقليم تونس الكبرى، وبالأمثل نتحدث عن السياحة الصحية ليست بهدف التجميل بل بهدف المعالجه. ربما هذه الغايات والمواضيع الكبرى فيها. بدينا بكري شويه، بدينا بالنغم، لكن ايضا نحاولوا نقدر ظروف زملائنا وايضا ضيوفنا اللي جاوا من قلعه سنين بعد ارهاق ماراثون كامل تقريبا عاشوا على امتداد 24 ساعه في مدينه قلعه سنين وتحديدا في المعبر الحدودي بقلعه سنين. وذاك علاش باش ناخذوهم شويه على بكري وبعد نمشوا ايضا لفقراتنا عبر موجات اذاعه الكيف. سعيد جدا اني رحب ضيفي المندوب الجهوي للسياحة السيد صابر مقري. مرحبا بك سي صابر.
2: شكرا سي نبيل، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمع إذاعة الكيف.
1: أيضا ضيفي سي صالح الزغلامي، الدكتور صالح الزغلامي، سعيد جدا أنك تكون معنا، وسعيد أكثر أيضا أنه رغم الإرهاق اليوم بحضنا في الاستوديو.
3: شكرا سي نبيل وشكرا لمستمع إذاعة الكيف. أنا دكتور صالح الزغلامي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف.
1: مرحبا بك،
3: يكون معكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله نبدأ معك سي صابر. تظاهرة سياحية باش ننطلقوا، كيفاش جت الفكرة في حد ذاتها أن باش ننظموا تظاهرة سياحية في معبر حدودي واختيار مدينة قلعة سنين وتحديدا معبر حدودي قلعة سنين باتجاه المريش؟
2: شكرا سي نبيل. هي الحقيقة مش جديدة الفكرة، فهمتني؟ احنا الفكرة هذه كنا نظمناها كل عام، فهمتني؟ عملناها في المعبر الحدودي سقيت سيدي يوسف بالضبط. ولاقت نجاح كبير الحقيقة، كانت معظم الأطراف اللي شاركت معنا السنين شاركوا معنا عام ناول، فهمت؟ نذكرهم ونشكرهم. كذلك إدارة الصحة شاركوا معنا عم ناول في سقيت سيدي يوسف، الشباب والرياضة، الثقافة، الصناعة التقليدية، نفس الحقيقة اللي بارتيسيبون اللي شاركوا معنا عم ناول نفسهم عاودنا عم ناول في معبر قلعة سنين بمبدأ تكافؤ بين الجهات، فهمتني؟ وإن شاء الله في الأعوام المقبلة إن شاء الله نخدمهم في زوز معابر تباعا إن شاء الله.
1: اختيار توقيت كان ممتاز جدا، نعرف مليح ثم تدفق لسياحة الجوار وخاصة السياحة البينية من القطر الجزائري تجاه المدن التونسية، ثم إقبال كبير على المدن السياحية التونسية، ونعرف كيف نقطة عبور في حد ذاتها ليها. واختيار توقيت كما قلت ممتاز جدا، لانه نعرف مليح السياحه في حد ذاتها فيها توقيت وفيها التزام ايضا مع جزء. اخترته الاربعاء اللي هي تقريبا تعتبر نقطه عبور قويه جدا للجزائريين باتجاه مدينه قلعة سان، اللي هي سوق اسبوعيه نعرف مليح هي عباره على سوق استهلاكيه تونسيه جزائريه. اخترت توقيت وقمت بالتظاهره هذه. نمشي توا المكونات هذه التظاهره في حد ذاتها شنو برمجتوا فيها اليوم الصباح للاستاذ المستمعين، ثم شكون تبعنا اليوم الصباح وثم لاول مره باش يعرف معنا المعلومات هذه.
2: هو في التوقيت نرجعك للتوقيت، احنا تعرف لي توا شهر جويلية وشهر اوت هو في ذروه الموسم السياحي عندنا
1: فهمتني
2: في كامل البلاد، ما نحكوش على كيف برك في تونس كل فهمتني. والسوق الجزائريه تعتبر من اهم الاسواق السياحيه للبلاد التونسيه، والاخوه الجزائريين تعرف انت توا عندهم برسك في جويليه واوت ثم تدفق كبير على المعبرين الحدوديين كسوا في ولايه الكاف ولا حتى في المعابر الاخرى في معظم الولايات الاخرى فهمتني. احنا بالنسبه للتظاهره اليوم الحقيقه فهمتني كيف ما حكيت كانت عديد الفقرات فيها بالتشارك مع عديد الادارات الجهويه اللي نعاود نشكرهم اللي بصراحه تعبوا معانا بارك الله فيهم، في كل مره نستحقوهم يكونوا معانا فهمت باش نروجوا للجهه في الاساس ترويج للجهه الكاف ولو حتى كانت الكيف منطقة عبور، لكن فهمت في حد ذاتها تعبير ترويج للجهة، وكذلك للتعريف بالمخزون الثقافي والحضاري والتقليدي لجهة الكيف والبلاد بصفة عامة. والأخوة الحقيقة الكل كانوا متعاونين معنا على غرار الإدارة الجهوية للصحة، نذكر المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، دار الشباب بقلعة سنان، دار الثقافة بقلعة سنان، بلدية قلعة سنان فهمتني، كافة الصلات الجهوية واللي عاملين في المعبر بارك الله فيهم اللي سهلوا لنا المهمة هذه فهمت باش تعدت على أحسن وجه.
1: نفسر أكثر السادة المستمعين، اليوم التظاهرة في حد ذاتها ليست سموناها تظاهرة شكلية وإنما عدتنا رينا أيضا صناعة معرض تاع صناعة تقليدية، رينا أكلات تونسية، رينا مطويات تعرف بالمنتجات السياحية للبلاد التونسية ككل، لأن الهدف ليس سياحة إقليمية أو مجالية ضيقة، هي سياحة تونسية ككل.
2: هو الحقيقه السي نبيل هذه تندرج في في السياسه نتاع الديوان الوطني التونسي للسياحه وكذلك وزاره السياحه، اللي احنا تو هذه الايام الترويجيه نقوموا بها طوال السنه. اما كل الحقيقه كل مندوبيه وكل وقت تصابو انت والوقت نتاعها فهمتني، واحنا عندنا سياسه ترويجيه كسوا نخدموا فيها في داخل تونس او خارج تونس الديوان الوطني التونسي للسياحه. وبالنسبه اليوم تاع هذا اليوم اللي عملناه احنا يعتبر مناسبه هامه خاصه للحرفيات اللي عندهم الصناعات التقليديه
1: بالضبط.
2: للتعريف بالمنتوج نتاعهم، انت تعرف احنا الحقيقه فهمتني ابار المعارض ما ثمش ترويج كبير فهمتي للمنتوجات نتاعهم. تعتبر الايام هذه اللي نعملوا فيها والكسوه نستغلوا فيها حتى في ايامات اخرى تباعا فهمتني فكره طيبه باش فهمتني نروجوا للمنتوجات هذه نتاعنا نتاع الكيف سيرتو في الصناعات التقليديه، وباش الحرفيات والحرفيين يلقوا اسباس كبير باش يعرضوا منتوجهم ويروجوه باش خاصه عن طريق وسائل الاعلام فهمتني.
1: عشنا يوما ما في ساقيه سيدي يوسف في ذكرى 8 فيفري ترويج سياحي تونسي في المعبر الحدودي، نفس السياق الان بالامثل ايضا الجزائر قامت ب يوم سياحي ترفيه في الواقع لانه سياحه ناشئه في الواقع في الجزائر في منطقه الحداده، وكانت ايضا فرصه للتبادل الخبرات والاراء والترويج للسياحة التونسية في الجزائر والترويج للسياحة الجزائرية في تونس.
2: هو الحقيقة احنا كما حكيت السوق الجزائرية تعتبر من اهم الاسواق السياحية توا في البلاد التونسية، وكل تظاهرة مهما كانت فهمتي سواء تكون ثقافية او سياحية او حتى صحية، احنا كمان دوبي سياحة وكديوان وطني تونس سياح نستغلوا التظاهرة هذيك باش نروجوا فهمتني للمنتوج السياحي نتاع الجهة والمنتوج السياحي بصفة عامة نتاع البلاد بصفة عامة فهمتني.
1: هل تحتاج قلعة سنان لمكتب سياحي في المعبر الحدودي؟
2: قلعة سنان الحقيقة سي نبيل انت تعرف احنا عندنا زوج بلديات سياحية في الكيف،
1: اكيد
2: عندنا بلدية الكيف وبلدية قلعة سنان تعتبر بلدية سياحية فهمتني، وبلدية قلعة سنان تمتاز بزخم كبير نتاع ثقافي نتاع حضاري، والسوفية انت باش تقول مائدة غرطة تعتبر من اهم المعالم الموجودة في تونس كاملة مش حتى في تونس، ويجوه عديد الزوار من كافة انحاء العالم من كافة الجنسيات على امتداد طوال السنة.
1: هل السياح الجزائري حسب خبرتكم وتجربتكم السياح الجزائري يستهلك المنتجات السياحية الداخلية والا يبحث فقط على الامام الشواطئ والصحة؟
2: هو الحقيقة هذا سامحني في الكلمه صديقو انت والبريود تعد بها السائح الجزائري فهمتني. احنا تو كنحكوا كان على كيف الحقيقه مش معناته منطقه عبور، احنا ثاني متمتعين وقاعد نتمتعوا للوحدات السياحيه نتاعنا قاعده تستقبل في اخوه جزائريين فهمت، كسوا باش يتعدوا ولا كسوا بالاقامه لهنا
1: اللي هي إقامة جوش نهارين.
2: يعني نهارين. تخدم نهارين. أما نهارين بالنسبة بارابور لليزنيتي اللي عنا تخدمنا إحنا في الكيف الحقيقة فهمتني. يعني تخدمنا بالقدية. يعني تعتبر من أهم الأسواق في الشيء الحقيقة فهمتني. السياح الجزائر تعرف اللي أنت تاو فهمتني. إحنا موسم تاع السياح الشتائية حبينا والكرانة هذه تاو فهمتني. حتى تونس كاملة أبار السياح الجزائر إحنا تاو في جويلية وأوت حتى البريسك دومي سبتمبر كلها سياحة شتائية. صحيح إحنا كمنطقة عبور. مي الحقيقة فهمتني عندنا التدفق هائل من الأخوة الجزائريين اللي تعدوا فهمتني بولاية الكيف ونحاول نستغلوا احنا هذا باش نطيروهم وما في بلاصه دو جور باش يعديهم ان شاء الله نوصلوا تروا او كات جور باش يبقوا فيها فهمتي في الكيف ان شاء الله.
1: حاجه مزينه برشا مشكور برشا الصبر باش نمشي لك الصراحه لاول مره نعرف مليح الصحه مع السياح هذه ربما حتى الخبره السياحيه في تونس عندها دور كبير برشا. الصحه مع السياحه كانت بمثابه مفاجاه للجزائريين وكانت بمثابه مفاجاه ايضا للضيوف. برمجته انه يكون يوم تحسيسي ويوم أيضا استقصائي بطريقة ذكية جدا. حسسوا الجزائريين أنه الترويج للسياحة ليس استقطاب لأنه نجم يفكر هو عملية رصد أموال وما شابه ذلك وإنما تقدم الخدمة الصحية اللي يفتقدها السائح أحيانا في المطارات وغيره. أنتم قمتوا بها في المعبر الحدودي.
3: شكرا سي نبيل. بالنسبة لقلعة سيان هذا اليوم الثاني عملنا المرة الأولى يوم تقصي وتثقيف صحي وتوعوي وكان الحقيقة صحي بحت. اخر ما كملنا اليوم عملنا تقييم
1: بالضبط
3: في تقييم اليوم هذا قلنا لي ما لا نمدوه نحلوه اليوم هذا نكبروه. هذه قلعة سيان نجح اليوم الاول وجت عباد توانسة وجزائريين عملوا التقصي عملنا لهم تثقيف عملنا توعية نساء شافتهم القابلة خدمات تقدمت. قلنا لي ما لا اليوم هذا نعودوها والحاجة ونعودوه فانا وقت اختيار جويلية لأنه جويلية هي بداية الموسم السياحي خاطر هم يكملوا البكالوريا نتاعهم يكملوا امتحانات ويبدو واحد حبينا نزعم في أول جويلية قلنا لا وقت امتحانات ما ثماش إخوة جزائريين بكثرة جايين لتونس واللي ما لا خلوا في النصف الثاني تاع جويلية وكان تم الاختيار على 29 جويلية اليوم هذا اللي صار فيه اليوم واللي ما لا نحلوه نتفتحوا على الوحدات ثم ناس مستعدة باش تخدم معنا من بينهم المندوبين تاع السياحه من اللي طرقنا الفكره على السيد المندوب رحب بها وانطلق معنا في الوحده ثم جمعيه المروريه شاركت ثم الهلال الاحمر المنظمات ثم دار الشباب دار الثقافه صوره الجهويه وجود السيد الوالي في اليوم في اليوم هذا راه ماهوش هكاك دلاله على انه الصوره الجهويه والصوره الوطنيه دعمتك في الحكايه دي. وفعلا هذا اليوم هذا يوم نجاح كبير وقت اللي تشوف جزائري ولا جزائريه تقول الشيء هذا انا ما عملتوش في الجزائر
1: بالضبط هذا هو الحد
3: تقول الشيء هذا انا ما عملتوش في الجزائر معناتها ماهيش سهله فهمت ماهيش سهله وجزائري تجيب جزائريه أنا اليوم واحدة حبسك قلت لهم ما تطبعش الباسبور ما تعمل تقصي وبين هذا علاش ثم ثقة الإخوة الجزائريين في الخدمات الصحية التونسية والثقة زاد دعمت باليوم هذا وإن شاء الله مثلا كل خير إن شاء الله.
1: ما فهمش الجزائري هي عملية مراقبة صحية قبل المرور والعبور لتونس؟
3: لا احنا مو عندنا الوحدة الصحية
1: اي
3: احنا توا وزارة الصحة كانت من الأول الوحدة الصحية مقتصرة على المطارات والبرد المنات. بعدش ثم تدعيم الوحدات الصحية المعابر البرية بوحدات صحية. احنا عنا وحدة صحية تخدم كل يوم موجود فيها ممرض. الممرض هذا حسب الحالات الوبائية بالطبع مش يعدي على العباد ما حسب الحالات الوبائية مثلا قدر الله نقول راهو ثم مرض الفلاني في الجزائر ولا في افريقيا دونك اسمه هو يبدأ
1: محتاط
3: منه في متأهب كذلك انه اقل شك ولا اقل حاجه يكلمنا يهاتفنا واحنا ندخلوا باش الوحدات ولا مثلا ينجم يكون يتعدلوا كريمو حاله مرضيه دونك حاله في المرضيه يخليها في الوحده الصحيه باش يتم عزلها في الوحده الصحيه يكلم اقرب مستشفى ليه هو اللي هو قلق اسنان ويكلم الاداره الجهويه اداره الصحه الوقائيه وناخذ الاجراءات باش الوحدات.
1: سي صالح سؤال تطرحها اليوم بعد ما يقوم بعمليه تشخيص او نسموه احنا الاستقصائي تم المتابعه واللي تسلموه ورقه شنو تتم العمليه فيما بعد
3: بالنسبه للاخوه التوانسه سهله اذا كان مثلا استقصيه اليوم طلع عنده ضغط الدم ولا
1: مثلا
3: نعطوه بطاقه تحويل للمستشفى المحلي بقلعه سيان ليتم متابعته يعمل تحاليل غدوه ويشوفوا طبيب ووحدات. هذا بالنسبه للاخوه التوانسه. بالنسبه للاخوه الجزائر يتم استشارته اذا تحب تقدم الخدمات تتقبل الخدمات الطبية الصحية في التونس أيوة. نعملوا نفس الوحده. اذا تحب ترجع للجزائر وقت ترجع مثلا الجزائر نعطوه شيء واحد بطاقه تحويل نفس هي بيده ونقولوا ليه هذا تزل الطبيب الخاص بك غادي
1: الجزائر.
3: خاطر احنا اكتشفنا حاجه اليوم ثم ناس ما كانش يعرفوا روحهم انهم مرضى بالسكر.
1: هذا جزائري بالضبط صحيح كلامك صحيح.
3: وقت نكتشفوا اليوم جزائري اخ جزائري عنده السكر نعطوه بطاقه تحويل ويمشي للطبيب نتاعو غادي في المركز في الجزائر. خاطر هو قال انا مروح اعطينا بطاقه تحويل واعطينا للطبيب المباشر نتاعو وفسرنا الوضع ونمشي تم ان شاء الله اخذ تكفل به ومتما كل خير ان شاء الله. انا كان نعطيك اليوم احصائيات
1: بالضبط هذا كنت تصل لي معناها حسب اليوم تقديرات كيفاش كتبوا هاي.
3: احنا اليوم مش عملنا ثلاثه وحدات. الوحده الاولى هي انه هزينا قابله وشوف النساء هذه استغلينا الوحده الصحيه نتاعنا القابله تشوف النساء النساء بالطبع اللي يرغبوا في الوحده. شفنا قداش شفنا مرة شفنا 22 مرة بما فهم 6 جزائريات 22 مرة 26 حوالي 25%
1: ما شاء الله.
3: في ال 25 في 22 هذوما ثم وحده جزائريه اللي ما شكينا فيها انها عن وحده وطلبنا لها تصويرها بالاشعه وقالت هذه انا مش نعملها في تونس مانيش راجع للجزائر ما نروح من تونس لما نكمل
1: اللي هو ثقتها كبيره
3: بالطبع لان ديما نرجع لانه الثقه ثم الثقه في الصحه في تونس من طرف الاخوه الجزائريين ما فيش كلام. بالنسبه للوحده الثانيه عملنا وحده تقصي ضغط الدم والسكري قداش جو واحده 52 حاله وثم الوحده الثالثه هي التثقيف الصحي. التثقيف الصحي اللي هنا شنو التثقيف الصحي؟ التثقيف الصحي هو على اساس انه كل واحد يتعدى ناخذ له الوزن نتاعو ناخذ له الطول نتاعو ونشوفه خاصه اذا سمنه على السمنه اذا كان ثم سمنه ولا ثم خاطر هي السمنه اليوم نعمل اختطار نتاع المرض المزمنه نتاع المرض الغير سريع. ولذلك انا مثلا في التثقيف الصحي 22 حالة بما فيهم 6 ولا 7 حالات جزائريين وما كانوش يعرفوا روح منهم عندهم واحدة زيادة في الوزن زيادة مفرطة في الوزن وزيادة عدينا هم بيدهم يطلعوا عندهم أمراض السكر حاليا. معناتها كي تشوف أنه جزائري جاي متعدي سياحة لتونس يكتشف روحه أنه عنده سمنة وعنده مرض السكر ما هيش سهل
1: بالضبط
3: ما هيش وراه إنسان متقدم في السن. معناتها مش كل انسان اللي معناتها انسان نقول انه تعدى على الاقل 5 و6 و7 مرات عمل فحوصات طبيه في الجزائر وما فاقوش به. ما نحكي لك معناتها راهي بالحق اليوم كي نشوفوا نحن النتيجه الارقام ما عندها حتى دلاله. انا بالنسبه لي اليوم في اليوم هذا نتاعي نطلع انه اخ جزائري اكتشفته انه مريض بالسكر وهو ما يعرفش روحه بالسكر انا سي هذه اديت له الوحده نتاعي
1: مهمة إنسانية أكثر منها السياحية اللي نحكوا عليها.
3: وهذه والحاجة الأخرى أنه اليوم هي مدعمة وزدنا دعمنا ثقة الإخوة الجزائريين في الصحة في تونس. ناس وقت اللي يقول لك أنا مانيش مروح إلا ما نكمل فحوصاتي الكل باش نروح للجزائر. مش سهلة هيك.
1: أكيد جدا لأنه إحنا ربحنا السوق الليبية في التوجه التغطية الصحية ونعرفوا مليح مدينة تونس وصفاقس وكلها معناها تخدم برشا على المارشين تاع ليبيا. الجزائريين صحيح اللي كانت عندهم نجم نقولوا علاقات كانوا نجموا يتوجهوا. اليوم أنتم روجتوا لمستوى آخر لكن هو في حد ذاته مش خلينا نخدم على حاجة ثانية. ينجموا هما نفسهم يكملوا المعاينات نتاعهم والفحوصات نتاعهم في ولاية الكاف بما أن هي اللي قدمت لهم السيرفيس هذا.
3: طبعا هو اليوم اللي الحالات اللي تم اكتشافهم انه قال لك مش نكمل في ولايه الكيف خاطر بما انه في ولايه الكيف الحقيقه انه توا خاصه بوجود الاطباء الاختصاص
1: بالضبط
3: والدعم المنظومه الصحيه في الكيف الحقيقه كل شيء موجود السكانير موجود والليرام موجود والتحاليل الانواع كلها موجوده دونك ما عنده حتى داعي باش يتعدى قدام
1: ويتمتع بنفس الخدمات كما يتمتع بها التونسي في الخلاص وغيره ولا ثم
3: لا ثم كونفونسيون اتفاقيه دوليه ما بين الجزائر والتونسي يقيدوا يخلصوا كما التواسه ما عندهم تكفل
1: مش زيدكم توا مسؤوليه اكبر لانه اللي تعدى اليوم مش يحكي غدوه للجزائري اخر مش يحكي لقريب مش يحكي مش ينتظروا منكم زيارة أخرى.
3: احنا توش مش نعملوا بعد ما كملنا احنا مش نعملوا دورية انه هالأيام هذه مش كون فعل مش كون بصفة دورية أول حاجة. ثاني حاجة مش نحاول نشاركوا له أكثر ما يمكن من المنظمات من إدارة جهوية من فهمتي لي ما ليه فهمتي وكل واحد في اليوم مثلا جمعية المرورية أدت خدمة وقت اللي سايح جزائري تعطيه انت تقول له راه راك داخل لتونس راهي ماهيش الجزائر نسرعوا برشا راهو عندنا معدل سرعه معين توصيات معينه راهو الطريق معبي راهو كذا كذا كذا ربحت فهمتي خاطر تحب ولا تكره الحوادث المرور تتزامن ديما مع فترة الصيف هذه فهمتي واحد احنا اليوم رحت هذه مثلا كي يدخلك الهلال الاحمر ويعاونك الهلال الاحمر ويعمل حساسة تثقيفية تدخلك الكشافة التونسية من هكا دونك راهو هذا هو راهو
1: حاجة مزيانة برشا سي صابر نرجع بيك الان الاندماج ما بين مختلف المؤسسات الحكومية بين الصحة بين التربية المرورية بين أيضا الثقافة بين الصناعة التقليدية كلها خدمة السياحة وكأن الأرضية حاضرة ليك صابر توا حاضرة باهية معناها منعشة
2: والله هو بيان لك سي نبيل اللي روى النهوض بالقطاع السياحي موهوش مهمة وزارة السياحة في حد ذاته
1: بالضبط
2: هو عمل متكامل ما كان ما بين كافة الإدارات والوزارات الحقيقة فهمتني باش ننهض بالقطاع السياحي أكيد في منظومة متكاملة مع الصحة مع البلديات مع الداخلية مع السلطات الجهوية مع الإدارات المعنية الكل وانت تشوف النهار كيف اليوم برمجناه احنا فهمتني باش الترويج بالسياحة في محوض هذه أكد في حضور عديد الأطراف الضامة اللي راهو شأن السياحة راهو شأن عام يهم الناس الكل وتطويره راهو فهمتني يمس كافة الأطراف فهمتني المدة داخلة
1: الآن ربما سؤال يطرح سي صابر بديش نخاموا شوية تجوين قلع السنان الشريط هذيك نشجعوا شوية على إنشاء ما نقولوش نزل أما على الأقل إقامات نجم تسهل شوية عملته
2: هو في الحقيقة تيجيتني انت الموضوع اللي احنا الحقيقة نبدو واضحين يعني في كيف نعانوا فيه احنا هذه الوحدات السياحية والفندقية او باللغة احرى الكاباسيتي دي بيرجمون نتاعنا الحقيقة محدودة الكيف حبينا والكلام هذا مشكل كبير في الكيف احنا كان جعتنا اكثر كاباسيتي كنا الحقيقة نكون في اريحية اكثر مي احنا في وزارة السياحة الحقيقة فهمت عندنا توا فهمتني ديك برنامج نتاع صدور كراش شروط فهمت للمؤسسات السياحية خاصة هذا الايواء البديل للاستضافات العائلية والاقامات الريفية هو انقور توا الحقيقة فهمت خذا شوط كبير ان شاء الله كي يخرج للعلن ان شاء الله بيساهم دور كبير فهمت باش نساعدوا باش الباعثين باش يبعثوا مشاريع سياحية خاصة في المناطق هذه الحدودية اللي احنا في امس الحاجة ليه انت تعرف توا احنا الحقيقة في نرجع من مدينة قلعة سنين مدينة قلعة سنين يجوا عديد الزوار من كيف العلم الحقيقة ما يلقوش حتى وين يباتوا
1: وطرح في طابل جقرتا عديد تظاهرات يجوا إشكال كبير إشكال كبير في البيت هو يحب هالبلاس ونعرفوا قانون التخييم فيه برشا صرامة وفيه برشا رقابة يتجنبوا البعض معناها تحتاج قلعة سنين وقبل كان فيها واحدة فندقية غير مصنفة لكن كانت حل في مشكلة
2: احنا ان شاء الله احنا ندعوهم مبر هذا من ذات الكيف الحقيقة روثانا هذا ينبني على الإرادة متاع الناس المساكنين
1: قطاع خاص
2: قطاع الخاص الانيسياتيف متاع سيكتور بريفي حبينا والكرهنا فهمتني ان شاء الله احنا كمندوبية وكديوان وكوزارة احنا بيرو محلول الناس كل باش نساعدوهم باش نحيطوا بهم بحث مشاريع شيء تبقى الحقيقة الانيسياتيف فهمتني هي لازم تكون اهالي المنطقة باش ندرجوا في المنظومه هذه ان شاء الله يحلوا قيمه ولو عندنا عديد المشاريع اللي هم تو انكور الحقيقه
1: نعرف ان شاء الله تسرع شويه
2: ان شاء الله تسرع شويه
1: زمان لانه هو وقت مناسب خاطر هو قاعد يمشي مليح المشاريع الجريان معنا قاعد نخدموا عليه مليح تسرع شويه باش نجموا نستقطبهم نعرف مليح كل ما تصير السياحه على كيما سنوات منعشه ثم ازمات
2: صحيح
1: سي صالح نشكر كنت في النهايه ايضا باش نضيف حاجه اخرى نصوش في مرحله نحققوا ما الصحه السياحيه كما صاير في برشا اماكن باجه مثلا عملت مصحه قربت شويه من الطروط نتاعها والمصحه استقبلت برشا زائرين معبر ملول هنا يتعدوا برشا العاصمه صحيح لكن دوسوا مره مصحه متكامله فيها شروط الاقامه

0: طيب. هو التفكير انت يعني احنا تو صح هو انه الوحده الصحيه المراقبه الصحيه تاع المعابر تو حاليا تخدم 6 على 24
1: ما شاء الله
0: قريب مش تولي تخدم 24 على 24 مش تمدد دائمها بالممرضين وتولي تخدم 24 على 24 ماشي شوي
1: هذيك مجانيه
0: فهمت هذه
1: احنا مجانية. نحكوا عن الاستثمار
0: بالنسبه للاستثمار يبقى ديما وليد انه
2: قطاع خاص
0: قطاع خاص باش هو اللي يمشي يزيد يمد يد المساعده للدوله فهمتي فهمت هي رغم انها طرحت في وقت من الاوقات وطرحت واحده ما هاك شو احنا كيف مساحه خاصه قد فهمت اما اذا كان ثم بادرة تاع خواص نتصور بيكون كانت تدعم لجهود الدوله فهمت ومطلب ذو جديه وعنده مستقبل خاطر تو احنا راهو سياحه ولا صحه في الجزائر مستقبلنا راهو
1: اكيد ما عادش عن نسموها حلول هي حلول بمعنى وقت السياح الوافد يعرف الصبر هذايا وقت راجع سوق التسويقيه من اوروبا نقص على المناطق الكبيره السياحه البديله تخدم على الجوار تخدم على الجوار سي صابر نشكرك برشا انتم يعطيكم الصحه نعرف مليح رهق كبير هذا اليوم ويعطيكم الصحة وإن شاء الله التظاهرات إن شاء الله ما نشوفوهاش فقط مناسباتية أكيد مش نرجع ربما معبر سقيس يوسف وربما مناطق أخرى
2: هو الحقيقة إحنا كمندوبية جهوية للسياحة عندنا عديد تظاهرات على امتداد طول السنة كسوة في المعابر وكسوة في مدينة الكيف كسوة في المدن نتاع ولاية الكيف الكل فهمت على امتداد السنة نشكرك على الاستضافة ونشكرك اللي أنتم تعبتوا معنا اليوم فهمتني حضوركم شرفنا كإذاعة الكيف بارك الله فيكم اليوم كغطيتوا الدورة ذي ونعاود نشكر كل الأطراف اللي ساهمت في إنجاح اليوم هذا على رأسهم السلطة الجهوية وبارك الله فيك على الاستضافة شكرا
1: شكرا لك سي صالح نشكرك مجددا خليك هذه الكلمة ربما تحب توجهها ربما الأخوة الجزائريين وإلا ربما اللي قاموا بعملية استقصاء إلى غير ذلك
0: دونك شكرا سي نبيل بالحقيقة في الأول صح شكرا لإذاعة الكيف على المجهودات اللي قدمتها على تغطية اليوم وفعلا تغطيته من طرف إذاعة ما هو شكيك إذاعة وطنية وإذاعة جهوية أخذها دليل أنه اليوم هذا ذو قيمة الحاجة الثانية أنه موش مناسباتي احنا ثم اتفاق أنه على أساس مش تقول دورية
1: أي
0: دورية بالنسبة للدورية الحقيقة أنه كل شهر برشا خاطر يطلب تحذير ويطلب
1: خدمة واستعفيمان
0: ما يمش يكون على الأقل كل شهر نص شهرين يوم كي بمشاركة الأطراف المشاركة الكل خاطر الناس كلها حتى تداها في الخدمة والناس كلها متفقة وهذه جت بتلقائية والناس كلها انجاجي فهمتي لشيء للناس وطنيين الناس تحب الخدمة تاعها تحب تقدم خدمات للتوانسة وللجزائريين وإن شاء الله تقدم الخدمات فهمتي اليوم إن شاء الله باليوم هذا وإن شاء الله في أيام أخرين نشوفوا المعابر الاثنين هالساقي وقلعة سين
1: في الإطار يعطيك الصحة شكرا لك صالح زغيم الدكتور صالح زغيم شكرا لك سي صابر المقري شكرا لمندوبية الجهوية للسياحة شكرا لمندوبية الجهوية للصحة بالكيف نشكركم برشا على ما قدمتموه اليوم في هذه التظاهرة نبقوا مع بعضنا أصدقائي المستمعين 44 دقيقة بعد الساعة 10 نواصل معكم الرحلة ما تنسوش بالطبيعة مش تبقوا معنا في الاستماع إلى حدود منتصف الليل
3: Ti te valo Tiki tiki tiki E tiki tiki tiki E tiki tiki tiki E tiki tiki tiki E tiki tiki tiki

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: Un pequeño pensamiento para todos y todas los inmigrantes del mundo.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 11.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. صدق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروعي القانونين عدد 50 و51 لهذا العام المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان المبرمتين بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي. أكد كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس العريبي أن الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخراً قد تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات خلال 15 يوماً، مضيفاً أن عملية التشجير ستنطلق في عيد الشجر. أكد كاتب عام بلدية سليانة المكي جبالي أنه يجري العمل على إحداث فضاء جديد لنقل الباعة بهدف القضاء على الانتصاب الفوضوي أو التخفيف من الاختناق المروري وسط المدينة. انتظمت مساء اليوم ندوة صحفية لتسليط الضوء على البرمجة المتعلقة بالدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف، والتي تنطلق يوم غرة أوت وتتواصل إلى 19 منها ببرمجة لعروض موسيقية ومسرحية متنوعة. ذكرت صحيفة إيرانية اليوم أن 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني قتلوا في ضربات أمريكية سعودية في العراق خلال 24 ساعة الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا الكرام، نلتقي بإذن الله.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.
1: مرحبا بكم الناس الكل. جولة كبيرة برشا للمدن الجزائرية مع رابح دريس حلوة برشا أنه بإطار سياحة الأجوار التونسية الجزائرية. وكما كنا نحكو بك مع المندوب الجهوي للسياحه سي صابر ومقري وأيضا سي صالح الزغلامي المندوب أو عن مندوب الجهوي للصحة بالكاف. لكن قبل ما نطرق أيضا للعرض السياحي اليوم اللي كان في مدينة قلعتسنين، حبيت ذكر فقط يجينا بلاغ من شخص في الواقع مفيد الشيرني ذا الطابلات في تاكسي بمدينة الكاف بربي الطابلات هذه تقريبا ساعة التالي، معناها ما بين 9 والعشرة أو تقريبا ساعة ونص التالي ما بين 9 والعشرة يتصل بمقر الإذاعة وتسليم على الأقل لمقر الإذاعة. نعود مفيد الشيرني ذا الطابلات سوداء اللون بأحد سيارات الأجرة بمدينة الكاف، تحديدا طريق رابط ما بين شارع المنجد سليم وحروش. نرجع للسياح، نرجع للمنتوج السياحي أيضا، نتحدث عن السياحة ونتحدث عن الصحة دون نسيان صناعة التقليديات، دون نسيان حرفيات، دون نسيان أيضا الأنام الذهبية نجم نسموهم في مدينة قلعتسنين، لأنه برشا نعرف مليح بعض القرى الفلاحية، بعض المجامع أيضا الفلاحية الموجودة في تجوين كما كيف موجودة في ساقية سيدي يوسف، كيف موجودة في كيف، موجودة أيضا في قلعتسنين مختلف المنتجات. ترويج متاحة بطبيعة طلب مجهود كبير برش، يطلب دعم من وزارة الثقافة أيضا من مندوبية جهوية للسياحة وأيضا في شكل معارض سواء كان على مستوى جهوي أو إقليمي أو دولي، هذا المطلوب منا وأيضا تثمين. اليوم كان اكتشافنا في الواقع في المعبر الحدودي قلعتسنين اكتشاف جميل في الواقع، لأنه اكتشفنا حرفيات أصيلة مدينة قلعتسنين وكانت منتجات متنوعة، وكنا سعداء أن تكون معنا ليلى عمراني اليوم الصباح وأيضا هذا المساء معنا ليلى عمراني مباشرة من مدينة قلعتسنين. ليلى عمراني رئيس مجمع التنمية الفلاحية بقلعتسنين. سيدة ليلى أهلا وسهلا، مرحبا بكم عبر موجة إذاعة الكاف.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاف.
1: اليوم سعداء أنه اكتشفنا منتجات متنوعة حرفية، منتجات ثمنت جهة قلعتسنين، عرفت بقلعتسنين، عرفت أيضا بالإنتاج اليدوي والإنتاج النباتي والحيواني لمدينة قلعتسنين انطلاقا من هذا المجمع. حبينا ناخذ فكرة في هذه الحصة الأثرية المباشرة حول هذا المجمع الخاص بالتنمية الفلاحية بقلعتسنين. سيدة ليلى،
2: المجمع هو اسمه مجمع الحياة، مجمع الحياة للتنمية الفلاحية بقلعة سنين. جل كل أو كل مخارطات هو معناها من النساء. نعرف أنه في قانون المجامع فماش مجمع نسائي أو رجالي، لكن نحن أن اخترنا أن نكون المخارطات متاعنا الكل هذا معناها باختيار من يكون كل النساء. علاش؟ باش تكون معناها المرأة عندها قيمتها، بس المرأة بين معناها قيمة المرأة وشنو نجم نوصل أن المرأة إلى أي مدى هي قادرة باش تنتج، إلى أي مدى هي قادرة باش تعرف مدينتها، إلى أي مدى هي تنجم توصل للمرأة هذه. واليوم معناها كان شهدتكم كنتوا حاضرين كما حضرت معناها الناس الكل، ريتوا معناها المنتوج، معناها اختلف المنتوج، ريتوا جودة المنتوج بالضبط. ريتوا معناها الزينة أو البهر اللي عطاتوا منتوجات حرفيات وفلاحات قلعتسنين اليوم في العرض اللي في المناسبة اللي قامتها مندوبية السياحة.
1: حاجة مزيانة برشا. اليوم رينا التنوع اللي قلنا نحن انتاج نباتي حيواني، رينا كما رينا العسل، كما رينا ايضا منتوج مصوف للحيواني، رينا ايضا تقطير، حاجات في الواقع برشا اكتشفوها، لانه كنا نعرف ان المنتجات هذية كأنه خاصة بجهة معينة عند راهم نفزة تبرقة ولد يحيى غيره، لكن اليوم اكتشفنا انه في قلعتسنين ثم حرفيات حافظة على الانتاج الحيواني خاصة من العسل، ايضا انتاج حرفي اليدوي اللي هو النسيج وما شابه ذلك. الكل حابين نعرفوا هذا كل انتاج قلعتسنين ولا ايضا ثم قرى مجاوره لها ايضا شاركوا فيها؟
2: لا سيدي كريم، اللي شفتوه اليوم كله هو انتاج قلعتسنين. كما تعرف فيها شيره جبليه، فيها مناطق رعويه معناتها تعتمد على تربيه الماشيه. قلعتسنين اليوم بدات تشهر معناها مجال تربية الحل، ونحب نأكد أنه تربية الحل هي كان معناها الأساس متاعها هو المجمع التنموي. هذه بدأت مشاريع معناها تربية النحل اللي هي اليوم النساء، معناها نقول لك النساء هي اللي تربي في النحل، والمرأة هي اللي تخرج للمنحل، والمرأة هي اللي تلبس البوت وتخدم النحلة من دقاجس كزيد يعني من البداية الخدمة متاع النحل حتى اللي توصل لوقت ربيع ولا وقت أوسطو وتجني العسل. القلعة 2 معناها هي مختلفة يعني مناخ مختلف يسمح بالمنتجات الريتول كل في القلعة 2 ثم تربية الماعز وثم حليب الماعز وأجبين الماعز ثم في قلعة 2 ثم منطقة تقوية اسمها الفيلد معناها فيها بعض معناها تربية الأبقار معناها الإنتاج مختلف في قلعة 2 يسمح بأن يكون عندنا منتجات منتوج مختلف. اليوم المجمع هو اللي وزاد المجمع اللي هو معناه جاب برشا تكوينات نحكي على مثلا الصوف اللي ريتو كذا ريتو اليوم الصوف اكل الززة متاع الصوف اللي النخاع اللي كانت معناها في السابق هي مجرد معناها تستخدم في حاجات بسيطة اليوم ريتو معناها ريتو حاجات جميلة ورائعة جدا وهذا بفضل معناها تكوين قامته اسمه صوف ستايل معناها مشكورة زي الدار الشباب اللي ساعدت معناها في المجمع في التكوين هذا وتمكنوا أنه من الصوف تلبيد الصوف يصنعوا معناه حاجات خارقة للعادة
1: به برش اللي يسمع مصطلح توا مجمع هل أنه ثم فضاء يجمع هؤلاء الحرفيات في مدينة قلعة سنين وإلا عمل فردي أحادي وفي المعارض تلتقوا
2: هو ثم وما ثماش ثم هو ثم عن لأنه نحن في مجمع قلعة سنين يبقى مقر معناه اللي يمكن من النشاط الجماعي المقر اللي يمكن من التسيير مريح مش موجود هو عندنا الحقيقة مقر صغير هو معناها في مساعدة من بلدية قلعة سنين مشكورة اللي مكنتنا في اللي معتبرينه التسيير الإداري لأنه تعرف هو مجمع راه وثائق راه معناها جلسات عامة راهي مستندات دونك هذايا المقر هذايا هو اللي يحفظ لنا الحاجات هذه بعض الماتريال معناها اللي موجود عندنا لكن للأسف مجمع قلعة سنين رغم أنه هو يعتبر من أول المجامع اللي وقع تكوينها في قلعة سنين يعني في 2016 مازال اليوم ما عندوش مقر معناه يليق به ويليق بالأنشطة المختلفة اللي تقوم بها وبالمهارات المختلفة اللي شفتوا نتيجتها مازالوا ما ثماش مقر معناه لائق يمكنهم أنهم ينشطوا بأريحية وينشطوا معناه يقوم بأعمال جماعية ونعرفوا ديما في العمل الجماعي راهي ديما تكون النتيجة خير وديما نجموا نتقدموا أكثر ونكونوا مجموعة ونتعاونوا مع بعضنا.
1: وثم مشاركة رينا اليوم تبارك الله معناها خدمة مزيانة برشا قاعدين يخدموا فيها نساء قلعة سنين المشاركة بتاعكم تقتصر فقط على بعض التظاهرات نسموها الضيقة في مدينة قلعة سنين وإلا أيضا المشاركة تتجاوز مركزية قلعة سنين باتجاه مركز الولاية أيضا على مستوى إقليمي وحتى بعض المعارض الدولية وإلا بقادمة سجينة الأسوار في مدينة قلعة سنين فقط.
2: هو الحقيقة لا مشاركتنا هي على المحل يعني لما تكون بعودة في خاصة في مركز الولاية إلا ونكونوا حاضرين ونكونوا موجودين عندنا برشا مشاركات مع كل الجهات مع المعهد العالي للفلاحة مع الجهات مع الثقافية كل ما يكون ثم معناها حاجة في الـ في الـ في الولاية يوقع استدعاء إلا ونكونوا حاضرين عنا بعض المشاركات البسيطة على المستوى الوطني معنا خاصة تقتصر على العاصمة على مستوى الدولي الحقيقة لحد الآن ما سعفنا الحظ أن نكونوا مشاركين هكا في معرض دولي أو شيء من هذا القبيل.
1: نعم خلينا نمشي توا نعرفوا مليح بعض إنتاج حرفي وفي حد ذاته لقمة عيش بعض العائلات لكن بطبيعة ثم عملية الترويج هل أنه عملية الترويج مازالت كلاسيكية المشاركة في المعارض وربما بعض الفضاءات الضيق نجم نقوله وإلا ثم أيضا تكوين أنه الترويج نجم يكون استعمال شبكة العالمية العنكبوتية استعمال الانترنت استعمال فيسبوك انستغرام تيك توك كيفاش تقوموا بعملية الترويج؟
2: هو الترويج الحقيقة الأغلبية مازال بالطرق الكلاسيكية والبسيطة مازال عنا إشكال كبير في الترويج يقول قايل علاش معناها ما نمسكش الشبكات هذه يبقى دائما المقر هو اللي هو الاشكال الكبير علاش المقر الاشكال لو يكون عندنا مقر لائق مع مقر للتسيير لو يكونوا عندنا تعرفوا انتم اليوم كانوا معناها هم نساء يعني تقريبا يعني كلهن معناها يعني هم حرفيات هم نساء حتى على مستوى السن معناها هم كبار شويه
1: صحيح
2: نحن محتاجين الجيل الجديد محتاجين الجيل التخرج محتاجين الجيل يكون حتى انتيميت يعني لو يكون عندنا بالقانون لو يكون عندي مقر معناها على وجه الكرة أو على وجه الملكية، معناها تكون عندنا وثائق رسمية نتمكنوا حتى من انتداب، أو تكون مصلحة لينا الخريجي أو خريجات الجامعات فيه مصلحة للاثنين، أما أنه نوفروا لقمة عيش نحن لك الخريجين هذوكم، ومن فيها أنه نحن ننتفعوا معناها بخبراتهم وبتكوينهم وبتعليم. لكن للأسف هذا نحن ما زلنا معناها نحن الحرفيين، نحن اللي نطيروا معناها نفسنا هنا اللي نقوموا بالتسيير، وهذا إشكال كبير معناها نخلينا في نروجوا بالطرق التقليدية ونهوم. دونك نحن اليوم إشكال كبير معناها المشكلة الترويج هذا.
1: صحيح، لأنه هنا ربما الفضاء مع بعض ربما تدعيم وتثمين المجمع بجيل جديد ربما يروج نسبيا. الآن مش نرجع النقطة هامة برشا، رينا اليوم خدمة مزيانة برشا، لكن رينا أيضا أنه اقتصرت ربما الحرفيات، ما نقولش على جيل قديم ربي يبارك ليهم ويعطيهم الصحة، رينا غياب جيل جديد ربما اللي هو مش ياخذ مش على الغدوة للمحافظة على هذا التراث المادي ولا مادي في جهة قلعة سنان، واللي قادرين أيضا أنهم ربما يتعاملوا مع وسائل اجتماعية جديدة ينجم يروجوا، وخاصة أنه قلعة سنان في التوجه متاحة بلدية سياحية، في التوجه العام أنه توظيف مائية وغلطة، في التوجه العام أنه ثم سياحة العبور التونسية الجزائرية، يعني ثم مستقبل وأفاق جديدة في مدينة قلعة سنان، وربما جيل جديد يستفاد منها، من بينها مجمع الحياة التنمية في الحي بقلعة سنان.
2: صحيح كلامك، الإقبال الشباب هو إقبال معناها ضعيف جدا موجود. إذا كان نتذكر أنه اليوم كانت عندنا هي أم ومعهد بنتها،
1: صحيح صحيح،
2: هذه الطريقة اللي نعتمد فيها أنا نحن معناها ندخل أولادنا ونرغبوهم في الأنشطة هذه. لكن يبقى ثم إشكال، تعرفوا أنه بطبيعة المجامع هو نشاط غير ربحي.
1: صحيح.
2: للأسف الشباب اليوم نحن في عصر المادة، الشباب اليوم محتاجين إلى مداخيل ربما أكثر، لأنه هو مش قبل ربما اللي أنا الجناء اليوم نقبله ونجم نضحي به بنتي ولا بنت أختي ولا بنت جارتي في بيتر، معناها نادر جدا أنا باش نلقوا ناس معناها تضحي هكا وتشتغل في مجال الصيغة الربحية ماهيش متاحة معناها بصفة كبيرة. نحن ما بقيناش مكتوفين الأيدي، معناها كلنا معناها جلنا منخرطات مجمع الحياة. تعرفوا أن اليوم ما هو موجود اليوم وما هو مدعم واللي مكن معناها من ولوج البرشة أنشطة وصيغة ربحية هو الشركات الأهلية.
1: صحيح.
2: لذلك نحن معناها نسعى أنه ديجا معناها قمنا بالجلسة التمهيدية، ونحن في إطار معناها السعي إلى تكوين شركة أهلية تكون تخدم أنفارلا يعني بموازات مع مجمع الحياة. نتصور أنه حين تقام الشركة هذه أنه أكيد أنه باش يكون معناها الإقبال الشباب أكثر على الشركة منه على المجمع.
1: بالضبط، لأنه ربما منظمة في المسألة المالية، منظمة من حيث أيضا الترويج، منظمة في الهيكل متاحها، هذا شيء يشرف برشا. أنت يعطيك صحة سيدة ليلى عمراني، حبيت أشكرك أنت ونشكر أيضا مجموعة نساء الواتي كان في اليوم في المعرض وكانوا في المعبر الحدودي، ورينا أيضا ثم إصرار على تقديم المنتوج متاحهم، ثم إصرار أيضا على ترويج التراث المادي ولا مادي لمدينة قلعة سنان. أيضا أنت سيدة ليلى ومجمع الحياة التنمية الفلاحية بقلعة سنان قاعدين تخدموا في خدمة، وذاك علاش كنتوا معنا اليوم، لأنه نعرف الخدمة بتاعكم في صمت، الخدمة بتاعكم ربما تحتاج أيضا ل ما نقولش إشهار إعلامي، على الأقل تسليط الأضواء عليها، لأنه نعرف خدمة راهي كبيرة برشا في جهة قلعة سنان. سيدة ليلى
2: يعطيك الصحة، شكرا لك أنت سيدي كريم، شكرا لإذاعة الكيف أنه في كل مرة معناها تسلط الضوء وتحاول معنا باش توصل أصواتنا باش تخلي العباد تعرف أنه ثم مجمع هذا، يعني مشكورين. بالنسبة لنا اللفة الكريمة هذه هي دعم لنا، هي تشجيع، وتخلينا إلا نزيدوا إصرار أن نواصلوا بمعنى خطى ثابتة، وباش نوصلوا بإذن الله إلى ما هو أحسن، وباش نبقوا دائما معناها نوصلوا صورة بلادنا وفي في في أحسن معناها في أحسن خلة بإذن الله.
1: ربي يوفقك، شكرا لك سيدة ليلى عمراني رئيس مجمع الحياة للتنمية الفلاحية بمدينة قلعة سنان.
3: تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

وصلنا تقريبا ختام الرحلة عبر موجات إذاعة الكاف. نشكر برشا زميلنا زهر الهلاغي اللي رافقني تقنيا منذ بداية المناوعة. حبيت أذكر ونختم اللقاء بالتذكير فقط السيدة مفيدة شاني ضيعت طابلات في سيارة تاكسي هنا في مدينة الكاف في طريق رابط ما بين شارع الموجي سليم وطريق حروش في تقريبا توقيت ما بين 9 و10 ليلا. رجاء شكون اللي عنده الطابلات واللقاها وإلا يسمع البلاغ هذايا نجم يسلم ويتحصل على رقم الهاتف من إذاعة الكاف. شكرا لكم الناس الكل، نتقابل إن شاء الله في أوقات سعيدة. دمتم في أمان الله، صباح الخير، إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين. 29 دقيقة بعد العشرة، فرسان الكلمة تنطلق لتتواصل معكم مباشرة إلى حدود منتصف الليل على موجات إذاعة الكاف في رحلة جديدة مع الكلمة وفرسانها في سهرة الليلة. مش نتحدث في تجربة الكلمة في الكاف من خلال جملة من الفرسان، هم ثلاثة فرسان اخترناهم لسهرة الليلة باش يحلقوا معنا في رحلتنا مباشرة. استوديو واحد للبث المباشر على موجاتنا من توا حتى نص الليل.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، 31 دقيقة بعد العشرة على موجات إذاعة الكاف، فرسان الكلمة في سهرة إن شاء الله تكون متميزة معكم من توحد نص الليل. على يميني فارس من فرسان الكلمة وعاشق لهذه الربوع نور الدين من يمينة، مرحبا بك.
1: مرحبا بك عادل، تحية ليك ولكل المستمعين اللي تابعوا فرسان الكلمة.
0: عيشك. فارس آخر هنا، ما نحبش ديما نقول بصفة الدكتور في الفن ماذا بيه، ما نحبش نقولها، وليد سبعي مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي عادل، شكرا لك ولسي هشام على العرض التقنية، وتحياتي المسائية في هذا الصيف الحار القائض لكل سكان لكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: الحمد لله، إن شاء الله ربي يبقي الستر هناك تشوفوا طوى معناها فالغابات اللي قاعدة تتحترى حتى بعد الشمس وبعد نولت في الليل الحكاية ولا تتخوف، معناها احنا كل ولاد جبل ونعرفوا بطبيعة الحال بالنسبة للحرائق عادة تصير في النهار.
1: ان شاء الله ربي قدر خيرك، وان شاء الله اهالينا المقيمين بالغابات قربها ويحاولوا انهم يتفاداوا هذا، وان شاء الله تكون ما ثماش اضرار على الاقل البشريه حتى
0: ان شاء الله
1: نعديوها الصيفيه لاباس ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. يعطيهم الصحه والحمايه المدنيه بالحق المجهودات الجباره اللي قاموا بها في مختلف ولايات الجمهوريه. به فرسان الكلمة مش نشوف أمورنا مع صناع الكلمة في الكيف، منعرش بين ظفرين جات فترة معناها كثرة الأنشطة الخاصة بالكلمة الشعرية والفرسان كثروا، وكانت تولت عنا مهرجانات كبيرة حتى وصلت المستوى الدولي، ومن بعد كأنه منعرش صارت فترة من الفترات أنه بدينا نتسائل وينهم المجموعات هذوما، تفرقوا كل واحد في شيرة، الأسماء تغيرت، شنو اللي فما من نوردي؟
1: عادل شكرا يعني على السؤال، ولكن نحب نعطي إشارة وأنه حتى نأكدوا أنه ولاية الكاف هي مركز حضاري عريق، كل الفنون موجودة في الكاف منذ نشأة المدينة هذه وهالولاية هذه. كي نشوفوا التاريخ ما نمشوش لبعيد، نمشوا تاريخ الدولة الحفصية مثلا، نلقوا مجموعة من الأسماء اللي أثرت في المشهد الشعري والثقافي في الوقت هذاك. كي نذكر الشيخ أبو العباس أحمد زروق الكافي، كان من الشعراء المتمكنين في ذلك الوقت. نذكر أيضا الشاعر محمد الورغي من أبناء معتمدية الطويرف، واللي الملتمس للسلطات الجهوية والسلطات الثقافية في ولاية الكاف، وأنهم على الأقل يسميوا دار الثقافة بالطويرف يسموها باسم الشاعر هذا، شاعر كبير برشا برشا، واللي حب يعرف عليه يشوف الكتاب اللي حقه عبد العزيز الجيزاني على الشاعر هذا، يعني شاعر كان هو مربي أبناء البي في الوقت ذاك، وكان شاعر متميز معناتها، وصارت له عديد المشاكل من خلال على شعره. أيضا من الشعراء المتميزين اللي ينتميوا لولاية الكاف في التاريخ ذاك يعلى الأربوسي، وهذا عادل ذكره ابن رشيق القيرواني في كتابه الأنموذج، أنموذج الزمان في شعراء القيروان. يعني كي تلقى الأسماء هذه تأكد وأنه البلاد هذه ولادة، معناتها البلاد هذه خصبة من التاريخ. كي نمشيو لهنا للتاريخ القريب، كي نذكروا حفناوي القزلاوي الله يرحمه، أبو نزار الورثاني من الشعراء المتميزين واللي ما خداش حقه، وإن شاء الله تجي الفرصة معناتها حتى نكرموه ولو أنه ميت، ولكن يبقى ديما وأنه نذكروه بالخير، لأنه كان من الشعراء، كان من الأوائل اللي عملوا منجز شعري، معناتها أصدروا مجموعة شعرية في الوقت ذاك اللي تعتبر حاجة كبيرة. نشوفوا أيضا محمد الدروازي من ساقيت سيدي يوسف، كيف كيف نشر مجموعة واثنين قبلهم، كانت زبيدة بشير بنت ساقيت سيدي يوسف أيضا، واللي كانت من النساء المتميزات في المشهد الشعري الوطني في الستينات، وأنها هذا يعتبر حدث كبير في الوقت ذاك. في الستينات امرأة تصدر مجموعة شعرية وتشارك مع شعراء كبار مثل نزار قباني، مثل البرادوني، مثل غيرهم من الشعراء هذوما اللي شاركت معهم في المربد وفي غيرها من الفضاءات الشعرية. يعني هذا التقديم البسيط البسيط هذايا يخلي وأنه هالمدينة هذه الولاية هذه هي ولادة وغنية بالشعر، يعني بالإضافة للمسرح والموسيقى ومختلف الفنون، هي أيضا مدينة شاعرة، مدينة تقول الكلمة الجميلة، مدينة تعزف على الإيقاع وتعزف على مختلف فنون القول الشعري. نرجع لسؤالك عادل، وأنه هذا تم تغييبه في وقت ما للحضور الشعري، تم تغييبه، كي نقول تغييبه لأني يعني نتحمل مسؤوليتي في الكلام هذايا، لكن من بعد كان هناك فتية آمنوا بالكلمة وآمنوا بالحرف، التقاوا على أنه لابد وأنه تطلع أكثر الكلمة في الكاف وتظهر أكثر الكلمة في الكاف. وأنت تذكر وأنه في 2018 كان لقاء شعري وكنت حاضر فيه أنت، وكان هذاك بداية انطلاقة لأيام سيكا الشعرية اللي بعد صارت حتى يعني عندها صيت حتى على المستوى الدولي، وصارت تسوق لشعراء الكاف وشعراء سيكا وصاروا موجودين في كل المشهد الثقافي. بعدها احنا ديما هالأعمال العظيمة والأعمال الكبيرة ما تتوصلش منا فينا، معناتها لأنه الأخطاء فينا نحن، ونحن الذين نقتل مواليدنا ونقتل إبداعاتنا ونقتل مهرجاناتنا الكبيرة. لما تكبر الفكرة وأنه يصير النرجسية وتصير الأنانية في الأفراد، ما نجموش نواصلوا، ما نجموش نبنوا. معناتها وصلنا للمرحلة الرابعة، للدورة الرابعة من أيام سيكا الشعرية. كان هناك من يرى في نفسه الزعامة والقيادة المطلقة، وهذا اللي حتى أنه الناس اللي كانت تتعاون فينا على إنجاز التظاهرات هذه، ولابد هنا نذكر أخونا وصديقنا المندوب الثقافة في الوقت ذاك نعمان الحباسي، اللي كان من المساعدين والمساهمين بشكل كبير برشا برشا في إنجاح تظاهرات أيام سيكا الشعرية. وصلنا وأنه تم تهديده في عائلته، في خدمته، في حياته، لأنه كان إنسان واعي أنه يلزمها تمشي في الإطار الصحيح متاعها. وهذا اللي خلى اثنين التظاهرات بعد أيام سيكا تبنات تظاهرات أخرى. وأذكر هنا سمحني وليد باش يعني ما ناخذش الكلمة أكثر، كانت تظاهرة كاف الفنون اللي كانت موجودة في المكتبة الجهوية بالكاف. نعم. تظاهرة كانت عندها أيضا خصوصياتها، لأنه المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية تعتمد أساسا على كل ما يهم الكتاب والشعر والأدب ومختلف الفنون. نحن عملنا في المسرح، عملنا في الرواية، عملنا في الشعر، عملنا في النقد، هذا كل كان المصدر متاعه ديما هو الكتاب. ونجحت التظاهرة هذه وحقت إشعاع محترم نتيجة ظروف معينة، ظروف إدارية معينة بعدت يعني ما صارتش تو عامين، ولكن إن شاء الله نتمنى وأنها في العام هذايا نرجع للتظاهرة هذه ونبنيها بأكثر ما يمكن من الجرأة، بأكثر ما يمكن أيضا من الاطلاع، وبأكثر ما يمكن أيضا باش نتجاوز ما قمنا به من أخطاء حتى تكون التظاهرة هذه في قيمة الكاف وفي قيمة فرسان الكلمة في الكاف.
0: بطبيعة الحال مش نمشي الفارس وليد السبيعي خاصة ونكتب حتى حول الفرسان هو، لكن تتمة للكلام اللي حكاه نور الدين توا بالحق معناها المسألة، ونوصلنا من بعد هالشيوت اللي صارت والخسارة الكبيرة معناها اللي صارت للكلمة الشعرية في الكيف بعد نرجسية البعض. هنقوله خلى بين ظفرين.
2: اولا باش ما نعاودش اللي قالوا سي نور الدين، فهمتني وجب التنويه الى ان الكاف بمحيطها الكبير معناتها هو قدر الجغرافيا وقدر التاريخ، معناتها تاريخيا هي عاصمه هذا الاقليم، معناتها في العهد النوميدي وفي العهد القرطاجي في العهد الروماني، ويكفي ان نذكر ان ابوليوس فهمتني هو في مدوروش، ولكن يعني الان يتبع معناتها دوله الجزائر الشقيقه، ولكن في الأخير هو محيط الكهف الكبير، صاحب أول نص أو الرواية في التاريخ الحمار الذهبي أو الجحش الذهبي حسب حسب الترجمات معناتها. الكهف هي كانت حاضرة هذا الإقليم، هي كانت تمثل دائما السلطة المركزية، معناتها في هذا الإقليم هي عبارة عن السلطة محلية تنوب السلطة المركزية، لذلك تجدها محجة للأدباء والمثقفين والفنون بجميع أنواعها، وكذلك أن تكون كذلك يعني تجد الوافدين إليها كثر من ليست مدينة منغلقة، هي مدينة هو جانب حضاري مهم، هي مدينة منفتحة منذ القديم. بالنسبة لي عودا على سؤالك، يعني شهدت الكهف منذ 3 إلى 4 سنوات زخما شعريا كبيرا، تمثل في العديد من التظاهرات. هذه التظاهرات معناتها في البداية كانت هناك اتفاق، كان هناك اتفاق على مشروع ما، هناك مشروع ثقافي مثلا يقوم على جودة النص، يقوم على لا للمحاباة، يقوم على لا للإخوانيات ودعوة وتدعوني وندعوك، وأن يكون النص هو المقياس، فهمتني؟ ثم بعد ذلك يعني في البداية تجد معناتها الكل يعتنق هذا المشروع، ثم تعصف بهذا المشروع في الطريق وتودي به النرجسية والفردانية في الساحة الثقافية في الكاف وفي غير الكاف. ماذا هناك؟ بكل بساطة هناك شعراء أو مثقفون وهناك سلطة ثقافية، فهمتني؟ لنقارن السلطة الثقافية التي كانت وقتها، ويعني أيام سيكا الشعرية، هي ليست ملك لوليد السبيعي ولا ملك لنور الدين بن يمين ولا ملك، هي ملك لجهة الكاف واحدة، وملك للساحة الثقافية حتى وصلنا، معناتها هي الساحة الثقافية التونسية والساحة الثقافية العربية، معناتها هو كان معناتها مشروع وليد ولد كبيرا. ولكن فهمتني يعني مثلا عندما تتالى المسؤولون مثلا على رأس مندوبية الثقافة، يعني هي عنده الأيام سيكا الشعرية كان بإمكانه، فهمتني، دون أن ينتظر معناتها موافقة أو دون أن ينتظر تشجيعا أو دون أن ينتظر تذكيرا من زيد أو عم، ذكرناه مع العلم يعني كمثقف أنا وكمثقف قمت بواحدة مثلا ننتقل للمندوبية، أنتظر بالساعات نقابله، فهمتني، باش فهمتني أعمل لنا خويا أيام سيكا الشعرية، أعمل لك كما تحب أنت، المهم يجب أن تستمر حتى تستمر معناتها في أفضل من أن تنقطع. معناتها هذا التواتر، معناتها هذا هؤلاء الذين تولوا زمام المندوبية الثقافية لا يؤمنون، أول حاجة لا يؤمنون بالشعر، والدليل أن النشاط الثقافي متفاوت. مثلا أنا أحترم كل المجالات الفنية وكذا، تجد مثلا في مجال فني مثلا على سبيل الذكر مثلا مهرجان صيفي أو كذا يجد الدعم، تمشي له أنت على المهرجان الشعري يقول لك ناخذ تراو مارش عامين كاملين وهو ماخذ تراو مارش، ومن بعد عامين ثم المسؤول اللي جاء بعده ثم اللي بعده ثم اللي بعده. المسؤول إذا لم يكن مثقفا، وهذا ذكر سينور الدين توا اسم وسأذكره كذلك، يعني الدورة الرابعة لأيام سيكا الشعرية يعني هي شهادة الآن أصبحت عبارة كأنها شهادة من التاريخ، يعني ما فعل وما فعله بعض المبدعين وبعض المثقفين مدينة كيف ما فعله بنعمان الحباسي، يعني شيء فهمتني نفي بلاس وما نعملهاش الدورة، ولكنه على انه رغم سنه يعني ما جيل معناتها شاب مازال شيء، ولكنه معناتها مخه كان كبير وتعاملت الايامات وزدنا بعد ذلك اللي جو بعد ذاكم الكل، فهمتني، بعد على راس المندوبيه كذلك. الان ناتي بالنسبه للاشخاص، سألخص الأمر بنوع من ما هوش جلد ذات وما هوش وحده، ومعناتها وحاولوا تفهموني ما غير حساسيات وما غير حد شيء. نحن اليوم ما زالت عندنا عادة، وهي عادة أمازيغية سيئة، وهي قتل الأخ وابن العم. مشروع يشرف عليه خويا نور الدين بن يمين، لا أريد وافدا أو غريبا يحكمني، وذيره حتى في التاريخ توجد، حتى كي نجيب غريب النجم بعد مدة نثور عليه، ما نحبش ولد عمي ولا أخوي، لا يلزمني نجيب غريب آخر يحكمني.
0: مبدأ الاتحاد والعشيرة العكسي ما نراه في الأعمال الدرامية. صالح الفضلاوي مرحبا بك خوي.
3: مساء الخير، اهلا عادل، شكرا لكل السادة المستمعين، تحياتي نور الدين بن يمين وليد السبيعي وكل احباء الكلمه والشعر. ان شاء الله سهره ممتعه،
0: ان شاء الله سهره ممتعه
3: الصيفه، الليله الصيفيه القائده
0: ان شاء الله. ربي يبخي الستر علينا. ولك مشروع جديد عند صالح، خلينا نبدا تو بالعكس، عندنا نبدو جايين مش نشوفه، لانه السؤال اللي بدينا به هو مراره ما وصل من نجاح بالنسبه للكلمه الشعريه في معناه جهويا اقليميا، ومن بعد وصلنا حتى دوليا، معناها وقت نقولوا الاولاد الكاف في في في الشعر وما وصلنا ليه، ومن بعد كل شيء يتيح في الماء، هذا يغيظ برشا، يغيظ برشا
3: والله. توتي ريكوبيرابل كما يقول الفرنساوي،
0: ما هذيك المشكلة. طيب نحب نخرجوا من هنا ان شاء الله نلقوا حاجة.
3: وليد السبيعي موجود وهو شاعر من اكبر الشعراء في جهة الكاف، نور الدين بن يمينة، خالد جباري، ساهل من ساهلي، اسماء كبيرة وكبيرة جدا في الشعر، حتى انه كي تخرج برا يقول لك نحسد على الاسماء الموجودة في الكاف. صحيح انه وصلنا لمستوى كبير من خلال سيكا اللي كان يحكي عليها توا وليد في دروب الشعر، كيف الفنون، حتى انه في الكاف يعني بالنسبة لي عديد الشعراء والأسماء اللي نقابلهم حتى خارج الكاف يقولوا يا ليتنا نحجوا الكاف شعريا، يا ليتنا نزوروا الكاف شعريا. ثم فجأة برشا حوايج انهارت للأسف، صرنا كل واحد يعامل على قدراته الذاتية، على علاقاته الشخصية. نشوفوا وليد، نشوفوا نوردين، نشوفوا معناها الأسماء الموجودة، كل واحد يعني بطريقته الخاصة. وإن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله، أنا وخطط بصراحة للقاء شعري إن شاء الله عاودي واحد السادة الشعراء في الكاف، باش نحب نوري من خلال مهرجان بمخلوف الدولي الصيفي وانا الملحق الاعلامي في هذه التظاهره اللي باش تكون في بدايه الشهر القادم باذن الله، باش نعملوا امسيه شعريه. وتقريبا نور الدين بن يمين اللي اول مره باش تصير امسيه شعريه في مهرجان بمخلوف، حتى مقبل حتى في كان، وانت تعرف عاد المهرجان يعني منذ سنوات، منذ اكثر من 30 سنه. أنا خطط لهذا، اتفقت مع المديرة لمهرجان بمخلوف الدولي أنه باش يكونوا من الكاف أربع أسماء، على الأقل أربع أسماء، في انتظار إضافة أسماء، ربما إضافة أسماء أخرى، أنت والبيجي متاع المهرجان، باش يكون وليد السبيعي، باش يكون نور الدين بن يمينة، باش يكون خالد جباري، باش يكون مبدئيا سالم المسالي مع المجموعة، باش نشوفوا زوز أسماء على الأقل. وحكيت أنا ونور الدين في الموضوع هذايا من تونس، من أي جهة من جهة تونس، يعني اسم اللي يوزن واللي يكون في مستوى تطلعات الأمسية الشعرية والمهرجان والأحباء الكلمة والشعر.
0: يقول لي مستعد باش يعاون، ما نجموش
3: يكون والله. يشوف عادل، ما نحكمش على اشياء مش بين ايديا.
0: انا كان عندي احنا كان ضيفي هو في الاسبوع قبل الفارت، وجبدنا المساله هذه فيما يخص، يقول لك انا موضوع على ذمه الشعراء والكيف، وكون نجم يكون في سهره في الكيف.
3: نفس الحديث، نفس الحديث سمعناه يعني منذ سنوات، يعني بالنسبه لبيت الشعر، وكان به سهره متقوقعه ولا يتعامل الا مع اسماء معينه، ولا استواد
0: المنطقه.
3: ما نعرفش نوردين عندك تعليق في فالإطار هذايا ولا لا؟
1: بنى منطق، وأنه بيت الشعر مستعد وأنه يعاون على تحريك الساحة الشعرية في الكاف. يعني إذا كان نحن باش نجيبوا شعراء،
0: لا هو عنده استراتيجية، أنا المعرفة بيقول لك أنه نمشي مثلا بعض الجهات ونعمل فيها سهرات شعرية، معنى يمولها هو.
1: لا لا، ما ثماش تمويل، هذه المشكلة لهنا نروا.
2: ما عندوش تمويل،
1: سألتك رو سألت السؤال موجه. يعني إذا كان نحن باش نجيبوا شعراء يتبناهم بيت الشعر وجيبهم لنا هنا وكنا اصدقائنا، نحن ما عندناش مشكله مع الاسماء راه، اما وقت
3: بالعكس نحن في الكيف نحاول نستقطب اقصى ما يمكن من
1: الجهه الشعر. هي مش تمول الحدث الشعري،
3: ثم حد شيء ما نعملوا، ما يعني احنا ما رجعنا وحدنا ملتقنا واحد،
1: قادرين على التنظيم وقادرين على الانجاز وقادرين على التنفيذ، لانه مررنا ب تراكم بتاع خبرات وبتاع تجارب اللي تخول لنا وانه نحن ننجحوا. نحن يعني ايام سيكا الشعريه وصلت الى قمه الانجازات الشعريه الموجوده على مستوى حتى العالم العربي. احنا كي نمشوا في علاقه بشعراء عرب يذكروا سيكا الشعري، لانها عندها مستوى من التنظيم، من الانجاز ومن الاسماء اللي تجي فيهم. يعني بيت الشعر اذا كان ما يكونش هو يعمل حدث شعري، يعمل تظاهره شعريه في الكاف، وهو اللي يتبو يعني هو اللي يمول وهو اللي ياخذ الحدث بكل تفاصيله، ما كانش يعني ما عندوش حتى
3: شوف شوف اللي ترى ذي بالله سامحني وليد، في اللي ترى ذي سمعنا راه برشا كلام وبرشا حديث وبرشا وعود وبرشا وبرشا وبرشا وبرشا. بيت الشعر هو يلم الشعراء نتاع تونس الكل في مختلف ربع البلاد التونسي، من الشمال الى الجنوب الى الشرق الى الغرب الى كل الجهات دون استثناء. بيت الشعر اذا كان ما يعملش حاجه ويتبناها ويصرف عليها بالمنطقه ذي نسطر على الكلمه، يصرف عليها هو من معناه ميزانيته الخاصه، واذا كان ان كونتر بارتي ما يهز الشعراء من الكاف للعاصمه ويهزهم للجمهور الموجود العاصمه اللي يتعذر عليه باش يعرف وليد ولا صالح ولا نور الدين ولا فلان ولا فلتان، فهمتني؟ معناها ما عملنا حتى شيء. هذا دوره بالاساس، هو الاشاعة للجهات واخذ الاسماء من الجهات الى تونس العاصمه.
0: وليد عندنا اضافه.
2: مانيش باش نسمي بيت الشعر ولا باش نسمي اتحاد الكتاب وبيت الشعر وبيت الرواية وكل الهياكل. الملاحظ وشنية؟ خلنا نحكي بكل صراحة، أنا واحد من الناس ما عندناش عقدة الأطراف تجاه المركز، هذه تعمل نشاط كان يمكن أن يقام معناتها النشاط متاحة في تونس، يستنسخوا في النشاط ويدوروا به على الولايات للجهات، يجوا مثلا للكاف إذا كان ما تكونش تم حضور للكاف مثلا في البرنامج، ما الجدوى من أنك تجيب ضيوف لكلهم من العاصمة وتعمل نشاط كان يمكن أن تقوم به في العاصمة، وربما هي حيلة للتخلص من، لأنه ما عندهمش تمويل يعني للأمانة معناتها حتى ما نظلموش الناس، ولكن أنهم ما عندهمش تمويل حتى كي تأخذ تمشي للجهات ثم خصوصيات متاع الجهات، فهمتني؟ هاو جاء مثلا بيت الشعر، هاو جاء مثلا ما عندوش في, في, في رمضان الفارض جاء للكيف، شوف شكون استدعى ولا ما استدعاش. من واحد ما يحكيش علاش، باش ما توليش الامور فرديه ولا شخصيه، ما نخرجش نقول لهم ما جابونيش ولا نودي من يمين ما جابوش، لا ما نقول، لكن شوف شكون معناتها بيت الشعر جاء بيت الروايه. انا مثلا نكتب كان الروايه التاريخيه، ما عنديش انا الوحده نتاع بيت الروايه، انا وقت اللي تكلمت اول حاجه ما لقيتش مسانده من ابناء الجهه، ثاني حاجه تم تغييب الروايه في الكاف. خنت كتجي مثلا بيت الروايه تعمل نشاط في الكيف وما تجي وما ثماش جزء من البرنامج يهم الكيف، النشاط يهمك تقوم به في تونس وانتهى الامر معناتها.

0: مش بالضروره انا
1: لا لا معاش لا بالضروره
0: اذا كان ما تبداش مقاومك معناها ما حشيش بيه القوم هذايا
1: هي
0: ما يشجعنيش وما يخش فيديو
1: ما عادش تعمل الشعر ما عادش تعمل المسرح
0: ما عادش تعمل الشعر انت ماكش باش تعمل الشعر ولا عملت وفشلت ولا عملت ولقيت عراقيل ولقيت شكون يحط لك العصافه في العجله نحكي بصفه عامه وما نشخصنش معناها المساله
1: 55 دقيقة بعد العشرة بعد الحداش نرجعوا نكملوا حديثنا فرسان الكلمة نور الدين بن يمينة وليد السبيعي وصالح الفضلاوي متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين عندكم على www.radiokf.al مرحبا بالجميع

وعايرته بالشيب قائلة: كبرت أيا رجل. فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا ينهار وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار، هو تاج من عبر الليالي واقفا دون انكسار، ومن صافح التعب يوما ثم عاد حاملا معه الانتصار. في حضوره تصمت الأصوات هيبة اقتدار في عين

0: 13 دقيقة بعد ال 11 متاع الليل، متواصلين معاكم في رحلة جديدة في كلمات أخرى مع ثالوث ال كاش باش نقولها لاني الكلمه ضاعت عليا. خليني نقول ما همش حاملين بنادق الصيد وانما بنادق اخرى،
1: بنادق الكلمه
0: بنادق اخرى، لانه القوه نتاعها اكثر من ديما نقولوا هو الفن ما هو سلاح، كل واحد وسلاحه
2: طبعا.